0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
0: محطات
2: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم باش نحكيه معه على بدايته، حبه، عشقه للمسرح وللفن.
1: منين جيتوا والماشين كان فيكم؟ كان فيكم؟ انا هنا في المطار، هاد باسبوراتكم.
2: ما عنديش باسبور، سرقوه.
3: عادي ربي تلوج على السرقه، مش تفرس فيها على جنب.
1: على جنب، على جنب، على جنب، على جنب، على جنب. حار الساعه عاملين لي تنظيم ارهابي.
2: شنو هو؟ شنو هو هذه زاد ارهاب؟ على جنب؟
3: علاش من الفرنسيس تنخافوا منه؟ هو هو هو
1: تنظيم ارهابي.
2: شبي عاود فيه؟
3: خاطر كان جاب تاريخ كتب علينا وقرونا في المدارس. راهو هو ما حقرنيش.
2: ابتي ما فيه هذيك ما عرفنيش، احسب تجا عرفنا يعمل معانا هكا.
0: كمال الكعبي، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا ومرحبا بإذاعة المونستير. كمال الكعبي، ممثل مسرحي محترف. بديت ككل معناتها الفنانين اللي بداوا معناتها المسيرة الفنية بتاعهم، كنت منذ صغير معناتها من اللي أنا في المدرسة كنت ننشط مع النادي في المدرسة، وكنت معناتها نقدم مسرحيات معناتها كانت معناتها ارتجالية، ما كانش معناتها بمفهوم التقنية اللي تعلمناها متوا معناتها السينوغرافيا والإخراج ودراماتورجيا. كنا نعمل في مسرحيات كي كنقلدوا الموجود في التلفزيون، عاودوه وقت كانت شناب والماريشال عمار، وكنا نعاودوهم في المدرسة. وقتا بعد اكتشفتني معناتها أستاذتي وتعرفت علي، قلت لي علاش ما تعملش تخدم ديما لهنا معناتها في المدرسة. بدينا بشوي بشوي في آخر العام معناتها وقت كانت في المدارس يعملوا الحفل الختامي، خذيت جائزة أحسن معناتها ممثل بالمفهوم المدرسة، مش معناتها المهرجان المسرح ولا حاجة، ما قدمته. بعد دخلت الليسي معناتها للمعهد، ننشط زيادة في المسرح بعيد على المعهد اللي نقرأ فيه، كانت فما مباني مهجورة هكا، كنا نعملوا هكاك وحدنا بضحك وكذا. زاد وقتها المدير يذكر بخير قال لي اش تعملوا، مو أمور قانونية يجوا انشطوا هنا. عملونا وقتها نادي، ما كانش وقتها نادي مفهوم توا نادي مسرح، وقتها في الليسي نقرأ فيه أنا، وقتها في الليسي برقة في مطر. بعد جانوا أطرونا بشوية بشوية، بدينا نعمل مسرحيات بشوية بشوية بشوية. هاي يا سيدي فما شكون جا قال لك انت موهوب معناتها، وعلاش ما تمشيش لدار الشباب؟ انا وقتها نزلت ما مشيتش لدار الشباب، كانت فما اللجنه الثقافيه، مشيت اللجنه الثقافيه عملت معاهم تجربه معناتها مش كبيره برشا في وقتها، انا مازلت اصغر واحد معناتها. وقتها سي محي الدين مزيكي جا غادي اللجنه، بدينا نعمل في مسرحيه وبديت نخدم معاهم، بدت الموهبه تتقلك. بعد عملت تجربه صغيره وتحولت لدار الشباب. وقتها معنا المرحوم سي رشيد موسى الله يرحمه، هو اللي اثرني وعاونني، قابلنا في بدايه 89 وبدينا نعمل في المسرح. معنا سي رضا عملنا مسرحيه، ومن غادي بدت الانطلاق. خذيت جائزة وقتها أول مرة تعملت وتنحات، من بعد كان المهرجان المسرح الجهوي للشباب، وبعد الإقليمي، وبعد وطني، وبعد مغاربي، شاركت فيهم كل وخذيت جائزة أحسن ممثل في المهرجان المغاربي. كنت الجائزة ذيك معناتها منعرج كبير في حياتي. من وقت هذاك بديت نفكر وديت نعمل في مسرحيات ونشارك كل عام، ناخذ جائزة أحسن ممثل في الإقليمي، جائزة أحسن كذا، كنت معناتها متميز في جهة بنزرت الحمد لله، وكانت عندي معناتها موهبة كبيرة معناتها اللي جي. من بعد قلت علاش ما واحد نشوفه يتطور أكثر. هبطت نسمع بالمسرح الوطني، وتمزلت صغير أنا وقتها، مشيت المسرح الوطني وقتها قلت لهم نحب نعمل المسرح معاكم كذا. باه قال لي واحد غادي، قال لي باه محترفين، شوف تلقاش في ابن رشيخ غادي. ما نكذبش عليك انا غادتني الحكايه، روحت مش نقدر ندور لوج، روحت معناتها سبحان الله. بعدها في 94 يتعمل كونكور في المسرح الوطني وقت حشتهم ممثلين مسرح الغنائي وقت السيرك. وزاد تعمل في مركز فنون درامية بالكيف تعمل كونكور. بديت نخير أنا يعني نمشي هكا معتها اخترت كي نمشيت للكيف مركز فنون درامية بالكيف سنة 94 وقتها سي المنصف السويسي الله يرحمه وقت تعمل مدرسة الفهن الفنون الدرامية والتطبيقية لمدة 3 سنين. عملنا التجربة هذيك مع برشا أساتذة ممتازين اللي هم تو مثلا كما سي منير العرقي سي صابر العامي مدام منير زكراوي سي الخميري سي أساتذة برشا قررونا في الدراماتورج في فن الإخراج في جمالية المسرح في بما هو معناتها متخصص في المجال المسرحي. تكوننا تكوين معناتها نظري ولكن التطبيقي كان أكثر. كنا نشاركوا في الأعمال معها وقت عملت مسرحية مع سي فتحي بن عزيزة مسرحية الرقص على الجمر وقت أنا وسي البحر الرحالي وقت مسرحية ومعنا سي سامي المرة اللي تخدمت مع محمد حسين قريع وبعد خدمت أنا وبعد تتوالت الأعمال وخدمت مسرحية الدار نبو معتها لموجه الأطفال مع سي الهاشمي العاتي وسي مدام منيرة زكراوي. وبعد تتوالت معتها تربصات واستجيات خرجنا البرة عملنا في المهرجانات الكل وبشوية بشوية بشوية والأعمال وبدت نتوجد بشوية بعد تحلت المركز الوطني مركز فنون درامية بصفاقس سنة 97 98 أنا التحقت بمركز فنون درامية بصفاقس إدارة الصبر الحامي الفترة هذيك وخدمت معهم 3 أعمال. خدمنا مسرحية الشعراء كانت معتها نخبة من الممثلين معتها والمتواجدين منهم نذكر الفنان القادرة ديال المفتاح الفنان كذلك كوثر الباردي وشعراء وبرشا ممثلين وكنت أنا من بينهم. بعد عملنا مسرحية محير سيكا بعد عملنا مسرحية للأطفال مع سي الأزهر بوعزيزي عودة نسيت العنوان أما خدمنا مع سي الأزهر بوعزيزي عملنا مسرحية. بعد وقت تقابلت أنا ومدام دليلة واقترحت علي إنه باش تعمل عمل أنا فرحت الحق وقتها. بعد توجهت لتونس وبدت الرحلة خدمنا مسرحيات منهم بدينا النار تخلف الرماد 2003 وبعد بدت تتوالت الأعمال معتها ممكن أكثر من 25 عمل مع مدام دليلة معتها معظم الأعمال دار حجر التمرين نفس قمرة 14 البوابة 52 عدة أعمال معتها وكانت مشاركات البرة وقتها مزلنا وخرجنا لإيطاليا مشينا لإسبانيا مشينا للمغرب مشينا للجزائر مشينا للأردن عملنا جولة كبيرة بالعروض هذه وآخرها معتها مسرحية الحشاشين أخذت بها جائزة أحسن ممثل في الأردن وقتها جائزة أحسن ممثل وتتوالت من الأعمال التلفزية كنت زادة من خلال الأعمال هذه كانت بينات برشة تجارب أخرى. عملت مسرح المهرج الكلون خط التكويني أنا المهرج المسرح مش المهرج التنشيطي العادي كذلك كونت مهرجان مخصص لمهرج المسرح الطفل بماطر مهرجان ماتيروس عملت تجارب أخرى وتربصات كنت زاد المواكب في التربصات هذه. وبعد جتني معت الفرصة معت المسلسل خدمت في مسلسل هو ثم التجربة عملتها وما أنا ما وصلتش في قناة 21 بعد خدمت مع وفما إخو زمان عودة المنيار كمجد سلامة نسيبتي العزيزة شوف لي حل الدوامة عدة مسلسلات خدمناهم. هي تجارب مش كبيرة برشا 100 أدوار.

0: فن التمثيل بصفة عامة إنه يتأثر بحد، يعني يتأثر يكون عنده كسمبول هيك الحد هذيك اللي نجم بالحق يبدأ مغروم به، مش نقوله إلى حد التقليد لا، لكن متأثر به نوعا ما. كمال الكعبي في بدايته معناها وانطلاقته باش كون تأثر معناها من عمالقة الفن في تونس خاصة،
1: تأثرت برشا ممثلين معناتها سوى في تونس أو خارج تونس. وأنا زاد شارك زوز أفلام سينما، كنت متأثر بمحمود المليجي وقتها كنا صغار، كنت نتفرج فيه كان الممثل هذاك مرعب معناتها يتقمص الشخصيات، كان ممثل كبير. وقتها كنا احنا نتفرج في احنا صغار، كنا نتفرج في المسلسلات، كنا زاد نتفرج في حسن الخلصي الله يرحمه، وقتها كنا نتفرج صغار في حسن الخلصي وقتها كانت في الابيض والاسود معناتها. بعد بشوي بشوي كل مرة نكتشف معناتها ممثلين اللي أنا نرتاح لهم معناتها ونحسهم اللي هما صادقين في الأداء معناتها، والحمد لله معناتها في تونس الحاجة الباهية أن ممثلين القدم الكل ممثلين معناتها مبنين على الصحة نقولوا أحنا. مثلا نستحضروا مثلا ذاكرة توست مثلا مدام دليلة، مثلا مدام دليلة أنا متأثر بها قبل، كنت نتفرج فيها وكنت وقلت في يوم ما نخدم معها وكتب المكتوب معها تتو معظم الأعمال، كما مثلا سميت حسن الخلصي، كما سي فتح الهداوي مثلا، حتى في الجيل متاعي أنا معتها يعجبني زاد عبد المنعم شويات مبني برشا برشا ممثلين معتها باش باش نقول نسمو ناس ما نسموش ناس، أما في تونس عندنا الكفاءات وعندنا ممثلين طراز رفيع.
2: محطات من مسيرة مبدع.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: ومساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاح ومفتاح ودول ملك ليك.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: كمال الكعبي كما قلت يعني كنت ذكرت معناها تبارك الله عليك في فن المهرج, وفن المهرج فن موش سهل, فن صعيب, مش أي فنان ينجم يكون مهرج هكا ولا لا. والمهرج معناها باش يجلب الانتباه وباش يجلب معناها انتباه الجمهور بالطبيعة والناس اللي قاعدة المحيطة به زادا مش بالسهل. فهذه ملكة أنا نقولها ونقول إنه هذه ستان دون معناها الإنسان مخلوق به ويزيد يطور من إمكانياته أكيد بالفرجة وبالتواصل وبالتجربة. ففن المهرج يعني أنا نعتبره فن موش سهل حتى تعرف يعني نعرفش توافقني رأي ولا
4: أكيد فن المهرج هو فن قائم الذات ومش كل ما يعمل التهريج ولا يسمى فنان في فن التهريج هو فن هو قائم بالذات. مثلا في مش بشرطه في اللبسه ولا باش يعمل مكياج معناتها صيخ ذا بطاقة معناتها الفنان المهرج. فنان المهرج هو فيه تقنيات فيه كما انت دوم عند ربي تكون ولا ما تكونش هو انه من اصعب الفنون هو فن المهرج. اللي ينجح في فن المهرج نجم ينجح في الادوار الاخرى لانه هو يكتسب الاحاسيس, هو مبني على الاحساس اكثر منه بالكلمه. وكذلك انا تونت عند معناتها برشا معناتها فنانين اختصاصهم معناتها الفن المهرج, مثلا سي الهاشم العاتي, سي خدمت زاد مع سي لزار عبد الله, خدمت معناتها في تكويني ما خدمت مع برشا تجارب معناتها في التكوين الفن المهرج والفن ممثل بصفة عامة. كذلك ميشيل بروزا معناتها في الفرنسي, خدمت مع جاك نسيت الاسم من بلجيكيا في فن المهرج. معناتها زدت قلت الموهبة خاطر أنا قبل كنت حتى صغير نعمل في التهريج ونضحك ونبدأ نعمل في نقلد نعوج معناتها وجهه ونعمل حاجات طبيعية. بعد كي دخلت للدومين الفن المسرحي فهمت التقنيات خذيتها اكتسبتها هذيك اللي عاونتني باش نطور من امكانياتي. وكما قلت لك راهو لوفري كان ترافاي با الي اون شوماج مي لارتيست كان ترافاي با الي اكزيت جامي. الممثل بصفه عامه هو يبني على الاحساس, يبني على الخدمه هي اللي تجيب. وهو كما قلت لك كل ما يكون احساسك صادق توصل, لأنه الفن خاصة الفن المسرحي ممثل صادق أو لا يكون.
3: كمال الكعبي أنا نعتبر معناها الفنانين اللي يتلونوا من دور لدور إن كان في المسرح أو حتى معناها في الدراما أو حتى في السينما, هذا هو الممثل الحقيقي الحقيقة اللي يلبس الدور كما هو. راو كمال الكعبي إنه ما شاء الله عليه يعني فنان يحذق الدور متاعه بتفاصيله كما هو. يعني كمال الكعبي ما يشبهش في تقمص الأدوار.
4: صحيح, هو أنا في تقمص الأدوار متاعي ديما كما حكيت لك كل ما ناخذ شخصية خاصة مع مدام دليلة في الأعمال أول ما حاجة نستلبس الساعة لأنه حاجة جديدة باش نعيش معاها يلزم نفهم التفاصيل فهمتني في التنفيس كذا. وزيد معناتها نشوف في المجتمع هي شنية, نشوف شخصيات في المجتمع نتشبع من الشخصيات متواجدة في الدنيا ناخذ منها. وزيد في المسرح علاش في المسرح خاصة في الشخصيات في المسرح إني نتلون إنه في التنفيسة في النظرة في الحركة في المسرح نقوله الوضعية الدرامية تؤدي للحالة النفسية والعكس كذلك معناتها الحالة النفسية تؤدي للوضعية الدرامية. معناتها كل ما تكون الحالة النفسية بتاع الشخصية ذيك هي اللي تأثر مع تقنيات مع الصدق في الأداء توصل تقنع المتفرج انه ماكش انت الشخص هذا، الشخص والشخصيه، وفي كل شخصيه نخدمها هي ما يلزمش تكون شبيهه للشخصيه اللي تعملت، مش كما شخصيه الديواني، كما شخصيه حسن الصباح، مش كما في قلب الرحى، في كل شخصيه. حتى في التلفزه كي نعملك الدور بتاع نهار اثنين تحس اللي انا نبني في شخصيه، مش معناتها حفظ نص واديه. وحتى مره في اسبانيا ثم مخرجه في بعد كي شافتني الدور بعد قالت لي انت اللي كنت سيرسان، قلت لها ايه، قلت لي ماكش نورمال، قلت لي بين كبير برشا جيوم، قلت لك صغير قصير، معناتها حتى في الفرجه كتعود في ادائك تصادق شكلا ومضمونا تتحول، معناتها من مش نفس الشخص بتشوفه على ركح ومش نفس الشخصيه تشوفه في كل عمل. هذاك علاش انا في كل شخصيه نحاول نكون مغاير للي عملته، اول حاجه احترام للشيء اللي نعمل فيه، وحاجة ثانية أني نبني أنا في تاريخ معناتها الفني أنه يكون الممثل كالحرباء، ما يلزمش كلهم تشوفوا وروح حتى نفس الدور، ما يلزمكش تكون كما بديت كما انتهيت في الليل. وزاد حاجة أخرى في الفن المسرحي الآن وهنا، نجم اليوم تشوفني أنا في الأداء في الحالة ذيك، وغدا تشوفني في حالة أخرى، كل مرة نطور من تقنياتي من الأداء بتاعي، ونحاول كما قلت لك أن نعيش الشخصية ذيك، وما نخرج من الشخصية نتعب. علاش؟ خاطر ما تنجم تخرج من شخصية وتدخل في شخصية أخرى، فما معاناة لأني أنا نلبسها نعيشها راهو. حتى في الليل بعد ما نقرأ النص وحتى كي يعود عندي عارض عود خايف منه غدوة تبديني أن ما عملتش هكا نزيد هكا نخزر الخزرة هذه نقرأها، وسيرسان معناتها تجيني حالات أخرى نعيش الشخصية معناتها نعيشها.
1: محطات
2: محطات
4: حكاية وما فيها واحد يتعرك مع حقيقته، ماشي في باله غلب روحه حقيقته ديما تغلب، طيب يخطرش على بالك اللي كنت خدام حزام نخدم كل خدمتها ما خليتش خدمة ما خدمتهاش، خدمت في عطرية عند محامي في الزيتون، نبيع في الصاشيات في كوشة، اللي خدمت عندهم الكل قارين عند نفس المدب، واحد منهم مترو طحبان ساعة وربعة وأنا نمشي على السقاية ونزرب، أنا وصلت له وهو قال لي حنك الباب. أنا لو كان مش هالكراية حطيت ولادي في عيني خبزهم وحليبهم وكوشهم ولا لعاد نضرب فيها حتى ضربة، استعوضت من الشيطان بالرغم سبانه وتهنتيله ليا حملتها وسكت. بعد مدة طردني قال لي فت الخدمة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
4: هو رو اللعب الدرامي يزمك انت تتقمصها الشخصية من حتى كي نبدو الحل في الشخصيات رو عمرها قداش تعيش محيط به الكل، كي انا نأدي الشخصية نحترم العمل اللي نخدم فيه، نجي قبل الوقت نراجع نصي، نمشي نتفقد الركح قبل ما نطلع. انا مثلا انا من الناس اللي يعرفوني حتى في اللي معايا نطلع نتفقد الركح، وين باش ناقف وين باش نمشي وين نتحرك، نشوف الكواليس، عباره نعمل تمشيط كامل قبل ما نعرض، لانه هي امانه ونخاف. انا راه نخاف ميش نخاف من رده الجمهور، ديما ماذا بي انا هو شنو الطموح الفنان بعد ما تأدي التصفيقة هي الجنح بيك، والتصفيق الصادق اللي يجيك يطلع يقولك برافو يعطيك الصحة محليك، هذه هي احنا نخدم على الكلمة هذه،
3: خاصة تكون منها من خارج حدود الوطن.
4: أكيد الحمد لله احنا حتى كي نخرجوا خذينا الجوائز وشرفنا بلادنا وشرفنا تونس، وحتى كما قلت أنت اللي تفرجوا ديما المسرح التونسي معناتها متصدر المسارح. وكشخصية نحكي على شخصيتي أنا كنت الحمد لله كل من نخرج وقدم يجوني يحملوني يعاونوني يقولوا لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وإن شاء الله نشوفوك.
5: خلوا نشوفوا جيب عبد المول جابوا حسن بني تحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق الفوق والباقي إن شاء الله في المخط الجاي لا مشاكل الجدال.
4: والله انا في الوقت كي مشيت للكيف للممثلين القدام غادي كي معناتها وحكينا معاهم وكانوا معناتها يحسوك اني عندك الصنعه والى سي محمد بن عثمان الله يرحمه هذا الممثل الكبير معناتها في فرقه الكيف كنا نحكوا معاه وقت نجولوا قد بعضاه يجينا غادي كي سي الزهري السبعي كنا نحكوا معاه هذو الممثلين كانوا نتقابلوا معاهم في المجتمع زاد العادي كان مثلا استاذ كان يقري فيا قبل كان يقول لي انت تبارك الله عليك موهوب كانت معناتها كل لقاءات كان سي كمال العلاوي كان يحبني برشا وكان يسميني يقول لي انت الرحاله ديما هو يعرضني بالساك نتنقل يقول لي انت الرحاله راك في المسرح وكتب علي مقال وقتها في دار حجر مسرحيه دار حجر مع اخراج الفنان دليله مفتاحي كذلك سي انور الشعافي ربي يشفيه تفرج فيه في عمل المهرج وكان معناتها يشكر فيه برشا ويقول لي انت من الممثلين القلائل اللي يتقن فن المهرج وشافني في اعمال اخرى مع الفنانة دليلة مفتاحي اللي كما البوابة 52 وعدة أعمال أخرين برش شادة سيموني العرقي اللي نتقابلهم معناتها الحمد لله نلقى كان الانطباع الباهي وكان التشجيع لأني أنا ديما كي نخدم نخدم بصدق ونخدم معناتها بمحبة للشيء ضاي معناتها بغير حسابات وأنا على الأقل عديت وقتي كل حتى في تحدي مع الدار في تحدي مع برشا حاجات وحتى في الوضع المادي والمهنة وبرشا حاجات ضحيت من أجل أم الله يرحم أم الله يرحمها هي اللي كانت تشجع فيها الوالد ما كانش متحمس تحمس في بعد كي ولينا في التلفزة كي ما تفهم الحكاية شنو هي هذيك هي
3: كمال الكعبي لحد الآن معناها نعتبروه أنه محظوظ رغم لي حضورك في الإعلام قليل جدا أنا نعتبره
4: الحق أنا الحاجة الباهية فيه أنا دي متفائرة مانيش باش نبقى تباكي مظلوم ولا ما خذيتش حقي ولا كذا صحيح لكن من ناحيه اللي عملته انا في تجربتي البسيطه هذه مقارنه بال ما خذيتش حظي مثلا حتى على الجانب السينمائي او الجانب التلفزي مثلا انا عملت زوج تجربتين مع الفنانه كلثوم برناز الله يرحمها وجيلين السعدي وقتها شافوني كنا باش نخدموا اعمال اخرى ما سهلش ربي التلفزه كذلك زاد كنت النجم نكون يجيني دور اللي هو يعمل منعرج معناتها لانه ما كما نعرفوا للاسف التلفزه هي اللي تبين الصوره نتاع الفنان العكس تو ما هو نورمال ما هو المسرح الناس ما تعرفش تمشي تتفرج وتكتشف ثم شكون ما يعرفنيش كما قلت يعني أنا عندي أكثر من 30 سنة معناته ولا أكثر نعم في المسرح ثم شكون يكتشفني تو يقول لي وين كنت للأسف أنه الإعلام أنا ممكن أنا أكون زاد مقصر وثم زاد الإعلام اللي يعرفك ما نجمش اللي مناسبة أو ما يستدعكش في برنامج أو ما يحكيش عليك أو الحمد لله أنا تو إذاعة مستير الحق التعربي ما قصرتش وبعد التكريم اللي عملته في المستير زادة صار معتها تعريف شوية الحمد لله يعرفوني أنا في القطاع الفن المسرحي كأصحابنا يعرفوني ونعرفوا بعضنا أما العموم ثم شكون ما يعرفكش يتفرج في التلفزة معتها ما شافكش في التلفزة ماكش معروف هذيك الحاجة اللي تقلق شوية كان من المفروض روى يكون الأعمال المسرحية تتعدى في التلفزة يعرفوا بها يعملوا تحسيس أكثر للمتفرج باش يواكب العروض زاد أخرى يلزم المذيعين والمنشطين والإعلام يواكب الأعمال المسرحية باش يعرف كمال الكعبي وغير كمال الكعبي المخرجين السينمائيين والتلفزيين زاد يشاهدوا الأعمال المسرحية اللي هي تبين قيمة الفنان الصحيح من الفنان اللي هو معناتها هكاك وبرا تو مثلا انا ثم مخرجين يكتشفني من بعد يقول لي اخي انت عملت تجربه نقول له للاسف انا عامل تجارب المشكله انه ثم مخرجين ما يتفرجوش في الاعمال المسرحيه وممكن زاد يتفرجوا في الاعمال التجاريه او الاعمال اللي فيها معناتها ممثلين معروفين معناتها نورمالمون هو يلزم يواكب الاعمال المسرحيه كل الحمد لله انا متفائل ولا بأس

0: واكتشفنا من خلال كمال الكعبي الفنان والممثل والمسرحي. لكن باش نكتشفوا زاد كيف كما قلت انت متفائل معنا كمال الانسان، كمال اللي يعيش، اللي هو ولد ماتر، اللي هو ولد بنزرت، اللي هو خارج من طينه طيبه جدا. كمال الاخلاق ممكن معناها هذا اللي يخليه ما يكونش هيك متواجد، يعني كما قلت انت في البلاتويت، على خاطر ما نرى انه الجراه على الركح، الجراه في كل الادوار اللي قدمتها يعني فيها بالطبيعه. لكن يلزم يكون الانسان يفك بلاصته زاده، حتى على المدى انه باش يكون موجود معناها في المحافل، باش يكون حاضر معناها في الملتقيات، في المهرجانات، يكون في الصفوف الاولى. يعني هذا هو يساعد الاعلامي زاده كيف انه باش صحيح الإعلامي إذا كان ما يكونش معناها مواكب ويكون عنده ثقافة كبيرة برشا معناها في المجال هذايا، في المجال الثقافي والفني، فإنه ما نجمش يتعرف ويعرف معناها خاصة بناس أنا نعتبرهم إلى حد الآن رغم نجاحاتهم من وراء الستار. هذا هو شو نقول، لشكون تقول شكرا الساعة، لشكون تهدي بقة ورد، خطر أكيد فما ناس عندهم بصمة معناها في حياتك. كمال الكعب،
1: أنت تو استفزيتني، أنا تو بالنسبة لي أنا تعامل مع الناس الكل معناتها باحترام وبحب، حتى اللي ظلمني راهو صدقني ما تبعش الشيء هذا، لانه انا عندي ثنيه نمشي فيها وما مش مركز. بالنسبه تقول انت مثلا الاعلام ولا تلزم ما خذيتش حظي، انا عندي مبدا نعيش به زاده، عز نفسك تصيبها، ما نحبش نستجدي. ولا قبل كنت نمشي نعمل كاستينج وطو مازلت نعمل كاستينج، اما ما نمشيش نبدا نحاول واعطيني، كان شفتني ما اعطيتني دور ما شفتنيش فيه هذيك مش لازم معلت. وزيدك اكثر من هكا، انا تظلمت راهو بالنسبه للتلزم، كيفاش تظلمت. وبالنسبة حتى للسينما، أنا كانت مثلا عندي دور نحيت منه، فهمت هي الطرفة باش نحكيك. أنا مثلا كان عندي مسلسل نخدم فيه قبلها بنهارين، عملت أكسيدون وقت ضربة يدي، عملت جبيرة، خدمت معهم بعد نحوني. كي نحوني مش مشكلة راك نحيت، ما علمونيش ونستنى أنا وقت باش نجي وكذا كذا، اللي بعد قالوا لي راهو استغناوا عليك مش عارف شنو، وفما شكون اللي حرضوا ونورمال مو حق. قلت ليه مش كاتب بعدها، شوف معناتها علاش يقول لك ربي عنده كل خير. يكلمني سي صلاح السيد الله يرحمه، قال لي عندي في نسيبتي العزيزة عندي رولك تنجم تجي، قلت له راني مضروب في يدي، قال لي حاجتي بك بجبيرة، وخدمت دورك المهبول هذاك في نسيبتي العزيزة بجبيرة حقيقية ذيك نتاعي، فهمتني. السينما زاد كيف شافوني في فيلم خرمة على كل النظرة نتاعي أنا يعني. ثم مخرج كلمهم قال لهم حاجتي بك الممثل هذاك، قابلت مخرج فرنسي شيف شيخ علي وعملت له دي كلونيسك وعملت له، قال لي عندك بيرليسك وعندك كذا وعندك روجارك، واختاروني متغدو كيمشي نعمل كونترا. تبدلت، قالوا لي لا مش انت كذا كذا، وليت مشي ترى واحد معناتها ملان استجدي، وانا نمن باللي كتبه لي ربي باش نلقاه. الهدف الوحيد نخدم نسطر ثنيتي، لا تعنيني معناتها اللي تقال واللي ما تقالش، اللي يعاون واللي ما يعاونش، اللي يمن بيا ويقرب لي يفهمني مرحبا. بالنسبه تحيه لكل معناتها اللي يحبوني ويحترموني، وانا نبدل بنفس الشعور، واللي مثلا مازال ما اكتشفنيش توجي وقت يكتشفني، ونعيشوا بالحب ونعيشوا بالامل، نعيشوا هذا الدومين بتاعنا احنا الفن. لكن ما تتسامحش وما تكونش تحب الاخر وتتواصل معاه بالمحبه، حكايه فارغه هذا الدومين. ولا بأس، ديما انا ديما متفائل والحمد لله.

0: خلينا بعد شوية من أجواء المسرح وكل الفنون والأكيد غرامك بالفن بالموسيقى. شنو تسمع في أوقات الفراغ، في أوقات اللي أنت تبدأ مثلا ما عندكش مثلا مسرح، ما عندكش ما تخدم، فالأكيد عندك معنا نشاطات أخرى وهوايات خاصة أخرى كمال الكعبي.
1: أنا كنت بتعدد الهوايات، أما مع المسرح خذي لي برش. مثلا أنا كنت بطل جهو في الكاراتيه، ما تحصل على الحزام البني، كنت باش ناخذ الحزام الاسود وكنت باش ندرب، لكن بعد عملت الجيمناستيك زاد، كنت اضم الرياضات بعد، تو نعمل في التكوين للوليدات في المجال المسرحي، الوليدات صغيرين في دار الثقافه نعمل نادي نكون فيها، ما ذاك نلقى حتى ما نعملش مسرحيه، ديما متواصل. بالنسبه للفراغ عندي صحابي نقعد في القهوه نمشوا نحوس ونخرجوا، عندنا مناطق في ماطر جميلة برشا، نمشوا كما نقولوا جبل الشك، نمشوا لواد الزيتون، نمشوا للمناطق الدائرة بالخضار اللي عندنا، نمشوا نتنقلوا مع الفنانين زاد، كي تقعد فما سفرة نسافروا نكتشف نسمع الأغاني زاد المريحة، نقعد في البلاس الجميلة. الأغاني مثلا برشا مثلا، وكل وقت وقت مثلا، مثلا فيروز تشيخني الصباحات مثلا، غالية بن علي عندها برشا تجارب. أنا نعيش اللحظة كي نسمع موسيقى اللي يتمسك فهمتني، وفيها إحساس صادق برشا، مثلا أم كلثوم، وحتى الأغاني البلطي نسمعه فهمتني. ما عنديش معناتها مشكلة إنه تسمع فن معين، نسمع الفن الصادق اللي يمسني ونرتاح له. هذا هو معناتها شنو آخر، معناتها نعيش طبيعي جدا، ما عنديش معناتها نعيش في برج عاجي وحدي، حبيب الناس الكل نضحك ونفدلك، كنت عود فما ديزاكتيفيتي كولتيرال نعاون نقدمه هكا هو.
0: كمان الكعبي شنو الفرق؟
1: يفرحني اللي يفرح الناس الكل، معناتها كي نشوف انا سعادة عند الاخرين نعود فرحان. صدقني ما عنديش توا في العمر هذايا طموحي، معناتها شنو طموحي يعني، هني كل ما ناخذ دور ننجح فيه نعود سعيد، تعود اللي دارين بيا فرحانين، هذاك هو عايشين بالشيء هذاك. معناتها تقول انت الوقت ضاع برشا حاجات، تو ندير كل وقت في يوم ما ان شاء الله.

0: رغم التفاؤل لكن يجي فترات فيها ألم. الحقيقة أكثر حاجة تألم
1: برشا حاجة تتألمني إنه قرآن الجميل، وإلا مثلا واحد تمشي معاه بصدق هو يبدي يعمل في خلفية أخرى، لأني مش باش نمجد روحي لكذا، أنا بعمري من سامحوني بالكلمة دي ما خدمش مخي، يعني نمشي طبيعي جدا. اللي تغيظني إنه كي نمشي معاه طبيعي هو يفكر في العكس، يبدي يحسب في حسابات، هذيك هي اللي تغيظني. راه ما عدا ذاك ما يغيظني شيء، لأنه كل شيء مكتبه لي ربي. أنا خاطر أنا نفز الصباح أقول يا ربي الأعمال عليك، اللي مكتبه في حياتي. كما أنا عندي فلسفتي الخاص، الإنسان عنده بداية وعنده نهاية، في الوسط أنا نتصرف في معاملاتي مع الناس، نكون ما نضرش العباد، نكون مثلا نحب العباد، اللي باش يجين بعد هذاك انطباع كان ظلمني باش تغيظني أكيد. أما شنو تغيظني؟ خاطر ما نعملش رد الفعل، يعني فهمتني؟ لو جيت أنا نعمل رد الفعل نكون أنا عليز من نقول ميسالش تو يجي نهار وبرشا ظلموني ومن بعد جو أعتذروا والحمد لله.
0: آخر تجربة مع التلفزة التونسية؟
1: آخر تجربة السنة خدمنا مع الفنانة والمخرجة هاجر اللافي، خدمنا كود زين، سلسلة هذه خدمنا في الوطنية. كان لكل ممثل معناتها عنده حصة خاصة به كضيف. الحمد لله اليوم خدمت السنة، خدمنا عندي حضور به متميز الحمد لله، لاقى إعجاب اللي تفرجوا فينا وحتى في البلاتو هذيك. وعلى فكرة أنا قبل ما نحكيش على السلسلة هذه، كنت نجي من ماطر نحكي قبل، نجي للبلاتو السبعة متاع الصباح، يبدو هما التسعة وبعد ثم ممثلين يجون بعد، نحكي لك كيفاش، وساعات نصور آخر الناس نصل، نحكي لك التضحيات كيفاش نضحي معناتها في اللوح. وهذاك علاش هم يحترموني في الانضباط في العمل في احترام الآخر في مع اللي يخدم معايا ديما ماذا بيا، كل شيء يوفى، تبقى السمعة متاع الفنان هي السمعة اللي راس ماله هذيك، باش نهار يقولوا كان به خاطر شنو باش يذكرك، بغض النظر الوثيقة التصوير متاع الفيلم والشخصية، تبقى زادة سيرتك وأخلاقك هذيك مش يبقى تحكي بهم العباد. بالنسبة آخر مسلسل كود زين مع هجر الله في إخراج، هذا هو معناتها خدمنا برشا مسلسلات، ممكن أكثر من 15 مسلسل.
0: شكرا لي كمال الكعبي، خذيتنا في جولة الحقيقة حلوة برشا في بدايات الفنان والممثل كمال الكعبي في محطات. كمال الكعبي تعلم برشا من الدنيا، معناها خلينا شو علمتك ساعة هالدنيا؟
1: الدنيا علمتني انه بالصبر بالعمل بالتحدي وبحب الناس توصل بحول الله.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.

ده هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفهوم.

0: اشتغل بتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
1: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضع المنطقي، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضوعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق، تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا، بول ديوران، وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل. يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون، وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث، وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا، ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك جماعة، جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا، وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف. وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة بالحلقات الماضية على وجه ما، لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمع.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى

0: حسن حامد.
1: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا، وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين. وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
2: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها. كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، الذي يقطر أفكارا ورؤى.

يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا أعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول

0: هو المسألة مسألة أن أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، لما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجا لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطا بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافا لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاء من قيمة العقل وإعلاء للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

أيها السادة الكرام، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، ورجاؤنا من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

ويدرؤون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

مكرهم بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار

ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب.
0: دعاء الكروان.

0: أنا ذا جئت في موعد يا خالي يسار. فأين هي مهدو؟ هل أتحدث إليها كما أشرت علي؟
1: خذ مجلسك يا جامير، لعلك ستنتظرها قليلا، فإن مهدا خرجت في حاجة لها منذ حين ولن تتأخر في عودتها.
0: أتأذن لمهد بالخروج من الدار؟ والشمس آلت إلى زوال يا خالي السار. لا لا لا، أظنك تبالغ في الدلال لابنتك بعض الشيء.
1: ابنتي مهد فتاة حليمة وشجاعة، وليست بذات دلال يا جامير، بل أنت من أثر دلال أمك لك مذ كنت صغيرا، فأصبحت على ما أصبحت عليه آفة بشعة تلتهم القريب والبعيد، ولا تتوانى عن فعل أي شيء لتغنى وتشبع.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك لتغل في ذمي وتنكل بي يا خالي. من؟ من؟ مهد ابنة خالي العزيز.
2: مكانك مكانك يا جمير، لست بذات شأن عظيم كي تنهض هكذا لمقدمي.
0: بل أنت ذات الشأن الأوحد والسلطان الأجل على كل جوارحي يا مهد، فأنت مليكتي وأن
1: هذا الهراء الذي تهدي به في حفرتي؟ أنسيت نفسك يا ابن أخت؟
0: عذرا يا خال.
2: دعه يقول ما شاء له يا أبتي، فوعزتك أنت لن ينال هذا الشقي المغرور مني سوى الأحلام الغبر والسراب والأمان السقيمة.
0: ويحك، مثلي أنا لا يحلم ولا يتمنى، بل أقطف رغباتي جنيا دون عناء، وقد أعلم أنك لا تطيقيني منذ كنت طفلا، ولكن أعدك أنني سأنالك ولو بعد حين.
1: أخرج، أخرج من داري أيها الوغد.
0: صبرا صبرا علي، أنت وأبوك يا مهد.
1: قلت أخرج في الحال يا جامير الوغد.
2: على رسلك يا أبتي، لا تجهد نفسك، ها هو جامير يخرج مغاضبا خائبا لا يلوي على شيء.
1: لو كان بي بعض القوة والبأس لقطعت عنقه.
2: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس، ادخل مخدعك واسترح، إنك صاحب علة تلزمك الراحة والسكينة، ولا تخشى من تواعد جامير الشقي، فلن يصل إلينا كيده، صدقني يا أبي.

وجاء التكليف السماوي إلى سيدنا هود عليه السلام ليحمله الله سبحانه وتعالى شرف النبوة والرسالة إلى قوم عاد والأحقاف وما جاورها من أصقاع مكتظة بالناس الكفرة وعبدة الأوثان والطواغيت. فخرج النبي هود عليه السلام إلى قومه وشمر عن ساعد الجهاد والبسالة في تبليغ رسالة ربه تعالى منذ أول يوم كلف فيه للنبوة، فبدأت رحلة الصراع الدؤوب بينه وبين الطغاة والجبابرة المشركين.

0: اليهود، ألا تكف عن الذي جئتنا به؟ إنك تحرض الناس على آلهتنا العوالي.
1: لا، لن نستجيب لما تدعوننا إليه يهود.
0: لن نترك آلهتنا المقدسة ولن نتبعك يهود. العزة لهراء ولصد وصمود. العزة لهراء ولصد وصمود.
2: يهود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: ما أشد قلقي وخوفي على هود يا مهد، فلقد أثار عليه سخط عاد أجمعها بعد أن دعاهم إلى دين جديد وإله جديد. والأدهى من ذلك أنه أخذ ينفي القدسية عن الآلهة العظام،
1: بل دعاهم لما يحييهم في الآخرة حياة طيبة. يا أبتي، إن هودا مبعوث الرحمة من كون إله السماوات والأرض وإله الناس أجمعين.
0: ماذا تقولين يا مهد؟ أو صبأت عن آلهة قومك واتبعت دين هود؟
1: نعم نعم يا أبتي، نفضت عن نقاء فطرتي وسريرتي غبار الشرك والجهالة، وتهافتت أنوار الهدى تنير سبيلي إلى الله الواحد الأحد، بعدما غبيت بظلام الضلالة الدامس سنين طوالا خلت. إن الله قد اشتبى هودا نبيا لهذه الأمة يا أبتي، وقد تيسر لي بفضل الله تعالى ورحمته أن أنصت إلى دعوة هود، فآمنت به نبيا وبالله إلها لا شريك له، فهل لا تشرح صدرك للإيمان يا أبتي؟
0: ولكن علي أن أستمع إلى ما سمعتيه من هود يا مهد، فإن كانت دعوته حقا ناصعا اتبعتها من فوري، وقد أعلم أن هودا لم يدعو إلى باطل أبدا.
1: إذن سأعلمك ما علمني هود يا أبي.

0: لن نسكت عما يفعل هود الشقي بألباب القوم يا بني عاد. إنه يهين آلهتنا المقدسة بدعوته إلى إله واحد، بل يريد أن يلحق بنا العار في أمصار المعمورة إذا ما تركنا آلهة آبائنا الأولين واتبعنا دينه. فالرأي عندي أن نقتله.
1: لا لا، رويدك يا جامير.
0: عيدي، وما الذي تراه في هود يا والب؟
1: أرى أن نداهنه ونجادله بدءاً.
0: وفيما ذاك يا والب؟
1: إن هوداً كما تعلمون يا بني عاد سليل آباء كرام، ما زال الناس يقيمون له وزناً بيننا، فإن قتلناه انقلب علينا أنصار آبائه من كل حدب وصوب يريدون الثأر له.
0: اللعنة. آه، صبرا علي يا هود، صبرا.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. يبين لنا المولى عز وجل في هذه الآية الصفة الأساسية التي جعل عليها أمة الإسلام، وهي صفة الوسطية. ووسطية الأمة هي من وسطية الإسلام، وبناء على ذلك فكل من حاد عن هذه الوسطية فهو ليس من هذه الأمة في جوهر صفاتها. والوسطية تعني الأفضلية والخيرية والعدل والتوازن والقسط، لأن أعدل الأشياء أوسطها، وأفضل الأشياء أبعدها عن الغلو والتطرف. والتطرف إمساك بأطراف الأشياء أو الأفكار، ومن يمسك بطرف الشيء لا يعتبر إمساكه قويا سديدا كالذي يمسكه في وسطه ومركز اعتداله وارتكازه. ووسطية الإسلام صفة ثابتة له في جميع أحكامه النظرية والعملية والكلية والجزئية، فهو دين وسطي في العقيدة بناء على أصول التوحيد، الذي هو وسط بين الذين يؤمنون بآلهة متعددة والذين لا يؤمنون بأي إله، وهو منهج وسط بين الماديين الذين ينكرون الروح والروحانيين الذين يعذبون الجسد ويحتقرون الدنيا. كما أن الإسلام دين وسطي يجمع بين الفردية والجماعية في نظرته إلى المجتمع، وهو وسط بين التشدد المفرط والتساهل المفرط إلى حد الميوعة، كما يدعو إلى الوسطية في الإنفاق دون إسراف يؤدي إلى التبذير أو تقتير يصير بخلا وشحا. وهكذا الإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى الاعتدال المناسب لطاقات الإنسان، فلا يتركه بلا تكليف أصلا، ولا يكلفه بما يفوق طاقته. وجوهر الوسطية هو الاعتدال والاستقامة والتوازن. وعندما تتمسك الأمة بهذه الوسطية تكون أمة فاضلة خيرة، تستطيع أن تؤدي وظيفة الشهادة على الناس لا وظيفة تنفير الناس من الإسلام. وما جعل الله تعالى الرسول شهيدا على المسلمين إلا لأنه أفضل الناس وأعدل الناس وأوسطهم. وصدق الله العظيم الذي قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، ونعود معكم لنعيش تلك الأيام الخالدة التي سطر تاريخها بحروف من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بدأت استخبارات المسلمين تتقصى وتبحث في أخبار جيش المشركين واستعداداتهم. وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه بهذه المهمة أولا، بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه المهمة ثلاثة من قادة المهاجرين، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فلا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما.

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، أي عشرا من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبد.

مستمعين، أنزل الله عز وجل مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. بسم

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة استباقية وتحرك بأبيه وأمي بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ويقصد قريشا، فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب.

ولا زال للحديث بقية وأحداث وتطورات خطيرة قبل أن يلقى جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش المشركين في غزوة بدر، سوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك، أفقنا على نعمائك وبركاتك سبحانك، سبحان الله وبحمده لا يشغله شأن عن شأن، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمسه لغوب، يطعم ولا يطعم، لا تختلف عليه اللغات ولا تزدحم عنده اللهجات، وهو الذي يصمد إليه الكائنات سبحانه وتعالى بالجمال متفرد وبالكمال متصف. يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد،

0: اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا. يا رب، يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، مجيب السائلين. حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.

0: ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.
1: إذا أصبحت فاحمد الله تعالى ولا تغفل وكن من الشاكرين، تضرع وارفع يديك وقل اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك، اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. يا رب اجعل غناي في نفسي وأمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير.

يا مبدع الكون ويا صاحب الجمال، يا لروعة الصباح، سبحانك تباركت وتعاليت. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق، يا جمال بلادي في خضرة الروابي وروعة الغصن الوريق. اللهم أمنا في أوطاننا وارزقنا من فضلك الواسع يا رب. يا رب أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر أعمالنا للخير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا واسع الرحمة يا كريم يا رحيم.

إلهي وسيدي، يا عالم الأسرار، يا كريم يا حنان، إلهي برفة روحي وخفقة قلبي، بسر سري في كياني يلبي، سألتك ربي، سألتك لترضى، وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي، وأعذب نجوى صرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي. وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمع العصية، فهذا سكوني ودمع عيوني ينادي نداء خفيا، تباركت ربي، تعاليت ربي، وينفد عمري ولم أثني شيئا.

دعوتك ربي بنجوى السحر، بصوت النجاوى، بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر. بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني،

إلهي وسيدي، أحبك ربي، أجل أحبك ربي، ويخلد حبك بعد الرمق. إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ارحمنا وأكرمنا يا رب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل

الحياة قاسية، ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس. فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب وذكر حسن. أفعالنا وأقوالنا هي الريشة التي ترسمنا في قلوب الآخرين، فلتكن رسماتنا رقيقة جميلة لا تنسى.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح. نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل. ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد، فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أجمل ما في الصباح أن شروق الشمس لوحده كاف لإعطاء دفعة قوية من التفاؤل والثقة بقدرة الله على تحقيق كل الأمنيات. فانسى الأمس وفكر في اليوم، فاليوم دائما أجمل. وأجمل ما في الصباح أن تعطر لسانك بذكر الله فتحل البركات وتكثر الخيرات ويذهب الحزن ويفرج الكرب. فأكثروا من ذكر الله تعالى لتطمئن قلوبكم.

ابتسم يا ورد في هذه الحياة بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات.

مستمع الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك، وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه، لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن رئيس الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وإعدام كتب مرمي بالتدليس. ويتعلق موضوع القضية بتدليس مجموعة من وثائق موجهة من رئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب السابق سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. أفادت وزارة النقل في بلاغ بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات بـ 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب البلاد دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة من الجمعة 22 مايو إلى الاثنين غرة الجمعة. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبي نابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقدة أمس بالعاصمة القاهرة. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها على منصة الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 ماي 2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير، وإن شاء الله تبدأه بكل نشاط وحيوية كما العادة. نرافقكم نحن من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا كيفاش يكون اليوم، هذا بعد شوية، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بهير معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتنجم تتقوى في آخر النهار بالجنوب، خاصة مع إمكانية ظهور دواوير رملية تكون محلية. بالنسبة للبحار اليوم يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 30 و 33 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية نرجعوا بأكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا نحن مع الغنيات وتستناوا بعد شوية بقية فقرات ساعتنا الأولى، تستناوا فقرة حلم يوم جديد. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا، هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 مايو 2026.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: الوهم هو الداء المقيم الذي لا يحول ولا يزول، إذا استولى علينا جعلنا نظن الموجود لا وجود له، ونحسب ما لا وجود له حقيقة ملموسة، فنسمع أصواتا ونرى أشباحا تروعنا فنخافها كأنها ذوات كيان. وقد أصاب المتنبي حين وصف جبانا بقوله: إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. روى العالم جوبلو أن أحدهم قال له إنه أصيب بوهم تكرر مدة من الزمن، فكان ينظر حين يجلس إلى مكتبه شخصا على المقعد يحدق النظر إليه بينما لم يكن على المقعد أحد. وهذا يذكرني بما قرأت عن باسكال، زعموا أنه كان يرى هوة فاتحة فمها عن يمينه كلما جلس إلى مكتبه فيرتاع، ولكي يزيل هذا الوهم كان يضع كرسيا على فم تلك الهوة ليطمئن قلبه إلى عدم وجودها. يقول الأطباء: معنويات المريض تساعد على شفائه، فأي معنويات تكون لصاحب الأوهام؟ رحم الله إيليا أبو ماضي القائل: أيها المشتكي وما بك داء، كيف تمسي إذا غدوت عليلا؟ أحسن الأدوية في هذه الحالة هي ترديد المثل القائل: وقوع البلاء ولا انتظاره. فالوهم يدلك عليه، إذا قلت له كيف حالك اليوم يظن أنك تتقصى أخبار صحته أو أنك عارف أنه مريض، فيفتح السجل ويقعد يقص عليك ما أحس أمس واليوم، وهكذا يظل يجتر أوهامه ولا يصدق أنه معافى ولو حلف له الطبيب. كثيرا ما اهتم علماء النفس بهذا الموضوع الخطير وقالوا أخيرا: إذا نحن فكرنا في السقم والمرض أصبحنا مرضى. قال ماركو أوريل الإمبراطور العظيم: إن حياتنا من صنع أفكارنا. وأعرف رجلا عظيما مات منذ سنين قضى حياته في معالجة أمراض غير موجودة، ولو كان مريضا حقا لما جاوز 90. ولكثرة أوهامه اقتنى معجم لاروس الطبي وجعله كتاب مخدته يطالع فيه في أوقات فراغه ليلا ونهارا. أما دواء الأوهام فهو تناسيها، ولا نتناساها إلا بالعمل المستمر، ولعل هذا ما عناه ويليام جيمس بقوله: ليس في إمكاننا أن نغير شيئا من إحساساتنا بمحض إرادتنا، ولكن في استطاعتنا أن نغير أفعالنا فتتغير إحساساتنا. فالطريق إلى السعادة المفقودة هي أن تظهر كما لو كنت سعيدا. ألا تكفينا أمراضنا حتى نقدم على اختراع أمراض غير موجودة؟ لا يشفينا من أوهامنا إلا الاعتقاد الذي لا يتزعزع بقول القائل: لا بد مما ليس منه بد. وإذا لم تعمل بهذه الكلمة وقعدت تغذي أوهامك فإنها تتكاثر عليك، تنام معك في سريرك وترافقك في مسيرك ولا تدعك حتى تنهار أعصابك وتمضي لسبيلك بلا رجعة. فخير لنا أن لا نقطع جسرا قبل ما نصل إليه.
0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة كما العادة لقيت هذا، نرجع شوي للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونبدأوا ب 22 مايو سنة 1939. هتلر وموسوليني يوقعوا اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا، وتعرف التحالف هذا باسم حلف الصلب. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1945، الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية، و22 مايو 1948 مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. 1972 أيضا في نهار كما اليوم توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وسميت الاتفاقية ذي باسم سولت وان. أيضا في نهار كما اليوم 22 مايو سنة 1987 وقوع مذبحة ضد المسلمين في مدينة ميروت بالهند. ونختم ب 2004 انعقاد القمة العربية في تونس وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمة الافتتاح. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، نصل معهم للستة وثلاثة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب حرب أوكرانيا هجمات متبادلة بمسيرات وقنابل ذكية وكيف تحذر بيلاروسيا. واشنطن تعلن زيارة رئيس فنزويلا للهند وتنفذ تدريب فوق كاراكاس. وحسب مجلة وول ستريت جورنال شبكة سرية لتمويل إيران بمليارات الدولارات عبر بيناس. هذا ما كشفته الصحيفة صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد عن مسارات مالية وصفتها بالمشبوهة وتقدر بمئات الملايين عبر منصة العملات المشفرة بينانس. هذا الكل وسط شبهات بتمويلها أنشطة للحرس الثوري الإيراني. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع واشنطن تساعد انتقادها للناتو قبيل اجتماع لوزراء خارجيته بالسويد. وواشنطن وطهران يواصلوا تبادل الرسائل وروبيو يتحدث عن مؤشرات جيدة. نمشي إلى موقع فرانس 24 وصول ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل وسط انتقادات دولية. الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود وصلت البارح وتصاعدت ردود الفعل الدولية المندة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفن مساعدات كانت متجهة إلى غزة ومحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرسال 5000 جندي أمريكي إلى بولندا واستمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن مخزون اليورانيوم وأيضا ملف رسوم مضيق هرمز. نمشي إلى البي بي سي أيضا اللي تتحدث في نفس الموضوع. الخلاف متواصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسائل رئيسية. الزوز متمسكين بمواقفهم المتعارضة بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن بعض المؤشرات الجيدة بشأن المفاوضات بين البلدين. إدانات لوزير الأمن الإسرائيلي بعد سخريته من ناشطين في أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية. مصدر إيراني يكشف النقاط العالقة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق وقرى جنوب لبنان تحت الركام. دمار واسع يخلف مآسي إنسانية. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصلوا معهم لـ 56 دقيقة نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحية لكم وطريق السلامة إذا كان شديدتوا إثنية للخدمة وألا للقراية. نقول لكم طريق السلامة ربي وصلكم بالسالم لوين ما كنتوا متوجهين. خليكم معنا هذه بشائر الصباح. مازلنا مواصلين مع بعضنا الصبحية هذه حتى للتسعة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزارة الصحة عدم تزيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع شركاء دوليين. ودعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ الشرف والبغدادي بمعتمدية البقارة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ البساري بالدماس، وذلك في إطار الاستعدادات الحديثة لإنجاح الموسم الصيفي ومزيد العناية بالشواطئ العمومية بعد تعطل النفاذ إليها وتغير بعض ملامحها الطبيعية نتيجة التقلبات المناخية. شاركت 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 ماي بمدينة ميلانو. وعقد الصناعيون التونسيون المختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال هذه التظاهرة أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعل اقتصادي إيطالي، وجمعتهم هذه اللقاءات بمسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، بما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية جديدة بتصويتها لفائدة قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، وحظي هذا النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس مع 28 دولة أخرى الامتناع عن التصويت. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.

0: هارون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي حاليا ولقبي الولهزي. اليوم باش نحكي لكم على عائلتي. عائلتي ياسر باهين معايا وديما يشريوا لي الحاجات اللي نحبها ويعملوا لي الحاجات اللي نحب عليها. عائلتي تتكون من عباد باهية معناها خالصة وتقول الحقيقة ونفدلك ونلعبوا مع بعضنا. في عائلتي فما نسميهم ما وبا وخالتي وزوز اخوالي وعمومي وعمات ودي خالتي كي ولدت طفلة صغيرة نتسميه معنا اخوات. انا محظوظة برشا على خاطر عندي طفلة صغيرة تلعب معايا. انا نتعبر روحي برشا محظوظة على خاطر انا نحب عائلتي برشا وهم يحبوني. بيتوا باش نغني لكم غنية. أمطري وعصفي وانسيجي الخيلة، أمطري وعصفي وانسيجي الخيلة، وارقصي وعزفي واخلق الجميلة. حسين ونسيتها، هاي باي.

0: 7:21 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 22 مايو 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تلتحق بنا زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع، نحكيوا على الكوبل الأيامات اللي تعداو والفقرات اللي تعداو. اليوم باش نمشيوا باش نحكيوا على الاحتياجات، باش نحكيوا على احتياجات المرأة.
2: يعطيك الصحة وشكرا على تجديد الدعوة. إفكتيفمون احنا حكينا على مبادئ الاختيار في الحلقات السابقة، وباش تنجح المنظومة هذه منظومة الزواج مهم على الاخر انه كل طرف يعرف احتياجات الطرف المقابل. وليديز فيرست، دونك اخترنا تكريما واكراما للمرأة اللي احنا باش نبدو نحكيو على احتياجات المرأة اليوم. اخترت لكم خمسة ولا اهم خمسة احتياجات اساسية اللي من غيرهم تقريبا المرأة تذبل. دونك لانه ديما العلاقه يلزمها لهوه واهتمام. دونك اول حاجه تستحقها المراه واول احتياج يلزم يلبى عندها من شريك حياتها والا من زوجها هو الامان والحمايه. والاحتياج هذا يتقسم اولا للامان العاطفي. ايش معناتها الامان العاطفي؟ كل زوجه ولا كل امراه في العلاقه العاطفيه اللي بتدخل فيها تحتاج انها تحس اللي هي مقبوله كيف ما هي بلي ديفو نتاعها قبل لي كاليتي، وتحس بطمانينه انه الشخص اللي معاها مش باش يسيبها. يعني اني اخترتك يعني رجل لازم يوصل الاحساس هذا للمراه، اني اخترتك وقبلت بيك كيف ما انت ومستعد نواصل معاك عمري الكل. الاحتياج هذا اذا تم تلبيته فديجا باش نملاو جانب لا بأس به من ريزرفوار نتاع الاحتياجات عند الأنثى بصفة عامة. النقطة اثنين في الاحتياج الأول اللي هو الأمان المالي والنفسي. اش معناتها شنو نقصدو لهنا؟ احنا حكينا قلنا انه مسؤولية الرجل النفقة، ويزمنا نختاروا الرجل المسؤول في المبادئ اللي حكينا عليهم في مبادئ الاختيار. دونك علاش؟ لانه المراه بطبيعتها كائن مستعد للاستقبال اولا، وثانيا هي ما تخلقتش باش تخمم خاصه في الجانب المادي. نجم تعاونك في اوكي، ولكن يلزم البازيك يكون عندك انت وقت اللي انت كرجل تحسسها اللي هي مسؤوله منك ماديا، واللي انت مستقر وتجاه تري بيان معناتها المسؤوليات نتاعك وامورك الماديه. فهذا باش يلبي عندها احتياج اخر وباش يخليها تحس بالاطمئنان، وباش تعاونك لانها باش تركز على دورها الاساسي اللي هو الدور العاطفي باش تكون مستقر انت وهي. دونك اول احتياج حكينا عليه هو احتياج الامان والحمايه، وقسمناه للامان العاطفي والامان المالي والنفسي. الاحتياج الثاني اللي باش نحكيو عليه اليوم هو احتياج الاهتمام والتقدير. شنو نقصد لهنا بالاهتمام والتقدير؟ المرأة كائن حساس وحساس جدا، وتحب يكون يهتم بتفاصيلها ويعبر لها باستمرار على الحب. يعني رجل يمكن في مخه ديما يقول لك سي بون اني اخترتها ونحبها وهذه كمرتي وباش نواصل معاها، ولكن اللي في مخك اذا ما ينتقلش من خلال سلوكات تعبر عليه ولا كلمة تعبر عليه. وحكينا سابقا على لغات الحب الخمسة بمختلف أنواعها، دونك كل واحد يعبر بالطريقة اللي تناسب الشريك متاعه. المهم تواصل التعبير عن الحب باستمرار، وذكر مرتك ديما اللي هي راهي مهمة ومهمة جدا في حياتك، واللي انت تحبها وحبك لها يزيد باستمرار. لانه صدقوني التفاصيل هذه يمكن تبدو بنال ولا بسيطة للبعض، ولكنها تفرق برشا في العلاقة الزوجية وتحديدا في الكاليتي متاع العلاقة الزوجية. دونك النقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا، انه راهي زوجتك وإلا مرتك وإلا خطيبتك تستحق انك تقدر الجهد اللي تبذل فيه، وانك تعترف بهذا أورالمون، يعني انك تعبر لها بالكلمات وحتى بالافعال. بارك الله فيك، ربي فضلك لينا، يعطيك الصحة، سمحنا في تعبك، ما عندك حتى فكرة قديش مقدر المجهود اللي انت تبذل فيه معانا. دونك قد ما انت تعبر وتقدر خاصة الاهتمام اللي جايك من البارتنر متاعك ولا من شركة حياتك، قد ما هذا بشي ضعف ويزيد أكثر وأكثر ويرجع ليك في المنطقة. دونك الاحتياج الثالث اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو لا كوميونيكاسيون والا التواصل والمشاركة. كي نقولوا التواصل، التواصل في دو فولي، انك تسمع وتتسمع. دونك هي المرأة عادة تتكلم برشا اكثر من الراجل، هذاك علاش تستحق انك تسمعها. كيفاش تسمعها؟ تسمعها بطريقة فعالة، ماذا مش تسمعها وانت في التليفون وإلا تعمل روحك ما سمعتش، تخليها تحكي وحدها، تقول لها حاسس بيك، عندك الحق، تفهم احتياجها من خلال الحكاية اللي باش تقولها لك، وتتفاعل معها بطريقة إيجابية من غير ما تصدر عليها أحكام سريعة. لأنه قلنا المرأة هي تتكلم باش تقول بروتوكوا ساعات، ولكن أنت إذا صديتها وإلا قلت لها لا ما كانتش تعمل هكا، ولا ما انتهى دوب ما هي تكلمت، فهذا غلط. ولكن انك تأطرها طبعا، هذا يكون بعد ما انت تخليها تفرغ، تسمعها مليح وتقول عندك الحق في النقطة الفلانية، وتنجم تعمل واحد اثنين ثلاثة في النقاط الاخرى، لهنا انت تولي بالنسبة لها بالحق مصدر امان، وتولي ديما ترجع لك وتكون صديقة. قلنا المرأة لبزوان زادة للمشاركة، جمعتها المشاركة عندها احتياج انك انت تشاركها وتحكي لها مرات، ولو انه اغلب الرجال يكونوا متحفظين وما يحبوش يعبروا برشا سواء على مشاعرهم ولا يحكيوا على مشاكلهم، ولكن انك تبرتاجي معها ولو جزء قليل ويكون هذا بصفة يومية، فهذا باش يحس من جودة العلاقة متاعكم اولا، لانه باش يلبي عندها احتياج. واذا احتياجات المرأة تم تلبيتها، شودي عندك كنز ما بين يديك. كيف مهم على الاخر انك تشاركها هوايات تعملها، ولا تشاركها التفاصيل البسيطة من حياتها اليومية، احلامها، تعرف هي شنو تحب تعمل في الدنيا، شنو الحاجات اللي تحبهم، شنو الحاجات اللي ما تحبهمش. وهذا اكيد ما يصير كان بالكوميونيكاسيون كيف ما كنا نقوله. الاحتياج الرابع اللي باش نحكيو عليه اليوم هو الاحترام، انك تحترم رايها، انك تحترم الاختلاف اللي بينك وبينها، يعني ما تصغرهاش، ما تحسسش اللي المرأة كأن ما عنده حتى قيمة في المجتمع، واللي هي فما مقولة تتقال ناقشة عقل ودين، دونك هي ايفيتي، لأنه ما عندها حتى علاقة بالصحة. بالعكس، هو ربي سبحانه خلق لنا عقول تفكر بطريقة مختلفة، فأنت أسمع وجهة النظر متاعها وكمل بها وجهة النظر متاعك، وما فيها باس خليها تشارك معك خاصة في القرارات الأسرية المهمة، وتاخذ رايها، اش قولك نعملو هذية، نشوف واحد اثنين ثلاثة، انت شنو رايك بالطريقة هذية، راهو انت قاعد تبني في بنية صحيحة، وقاعد تغذي في كائن مستحيل يتخلى عليك، بالعكس باش يكون لك السند وقت اللي تستحق له. اكيد طبعا المعاملة بالإحسان والحسنة والمودة والرحمة تدخل في الاحترام، ما نتجنب كل أنواع الإهانات سواء كانت لفظية نفسية وإلا جسدية، لأنه أكيد هي هذه عكس الاحترام باش تكون. دونك قد ما نعملوا المرأة برفق ولين، قد ما باش تكون الريجلتا أحلى، ما عادش عندي باش وقت يظهر لي
0: وفي الوقت
2: ولا بآخر احتياج اللي هو الدعم والمساندة. كل مرأة تستحق أن البارتنر متاعها يشجعها باستمرار، يدعم طموحاتها الشخصية، يحسسها اللي هي في حد ذاتها كائن مهم، وهذا أكيد باش يخليها تتحمل المسؤولية أكثر معاه وفي أعباء الحياة بصفة عامة. ما بقى لي كنا نقول لكم في وديعات ربي، إن شاء الله أن نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. نواصل إن شاء الله احتياجات الرجل في حلقة أخرى من الزواج. إن شاء الله جمعة طيبة مباركة، وإلى اللقاء.
0: شكرا لك، موعد إن شاء الله يجدد معك غدوة بعد لحظات دقيقة صحة، وتستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية مع علي جلاسي.
1: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الهيب الاجتماعي والفوبي سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من انه يبدأ في مواقف اجتماعية تخليه تحت نظرة العبيد، خاطر يخاف بصفة مبالغ فيها من رأي العبيد فيه. فما برشا انواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف ان نقدموا بريزنتاسيون قدام غيرنا، والا نعطيو رأينا في وسط اجتماع، والا نتعرفوا على العبد جديد، والا اي سيتوياسيون نقعوا فيها رواحنا خايفين برشا من انهم العبيد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات متاع خوف حادة، علامات نفسية ولا علامات بدنية، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجة اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفة عامة، وكان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجية معينة، مراجعة المختصين حاجة لازمة. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
1: دقيقة صحة.
0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم وبركة يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. في عناوينها، وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئتها في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء. تراجع ب 30% في صابة الطماطم المعدل للتحويل بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعير والبحث عن خطوط تمويل جديدة. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في الأسواق التونسية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى إلى كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات. وبتهم التدليس الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا ضد شوق طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة.
4: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: الفل للناس الكل.
1: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذاعة المنستير
0: 99.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. جمعه مباركه للجميع. بدايه اخبارنا الرياضيه بكره القدم، وبعد مقابلات الدور الربعي لكاس تونس لكره القدم اللي تلعبت يوم امس، هو الاول امس تعرفنا على المربع الذهبي الدور النصف النهائي. دور النصف النهائي باش يكون فيه ان شاء الله يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعه 3:30 مبدئيا في انتظار تعيينات نهائيه وايضا تعيينات الحكام. الشبه الرياضي بالعمران اللي تفازت البارح على فريق ساقيه الدائر بركله جزاء الترجيحيه بعد مفات المباراة 1-1، ستواجه الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن. الترجي اللي كان فاز البارح 3-0 على فريق البعث الرياضي ببوحجلة، الترجي اللي كان البارح عنده أسبقية على فريق البعث الرياضي ببوحجلة رغم الأداء الجيد بعث بوحجلة والشجاعة الكبيرة من الملعبية متاعه، ولكن في الأخير الترشح كان لفايت الترجي الرياضي التونسي. كما قلت بالنسبة لساقية الدير انهزمت بركلة جزاء ترجيحية 4-3. الدور نصف النهائي الثاني بيكون في ملعب الطيب لميري بصفاقس نهار الأحد انطلاقا من الساعه 3:30 كما قلت في انتظار التوقيت النهائي. المباراه تجمع النادي الرياضي الصفاقسي CSS اللي كان فاز على الملعب الجابسي 2-1 وفريق الترجي الرجيسي اللي كان فاز على النادي البنزرتي 2-0. هذا بالنسبه للمربع الذهبي لكاس تونس في كره القدم. الدور النهائي مبرمج يوم 31 ماي، واكيد متابعه طيبه للجميع. هذا فيما يخص كأس تونس. فيما يخص مقابلات المرحلة الأولى من براج المخاولة للصعود للرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الوطنية لكرة قدم عينت الزوز مقابلات نهار 2-25 ماي في حملم في الأربعة متاع العشية نادي الرياضي حملم في مستقبل رياضي بالقاسرين، وفي جابس الأربعة متاع العشية ملعب الجابسي اتحاد رياضي بتطاوين نجم ونمشيو لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة. بالنسبة للمقابلات هذوما زوز فرق اللي باش يفوزوا في المقابلات هذوما باش يمشيوا للدور النهائي، باش تلعب في ملعب محايد للدور النهائي، والفريق الفائز في الدور النهائي هو اللي باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. البارح وبعد غياب طويل على منصات التتويج النصر السعودي يعود مجددا للفوز بلقب بطولة روشن السعودية بعد فوزه في المباراة الأخيرة أمام فريق ذمك، والأكيد رينا الكل كريستيانو رونالدو تأثر كبير رغم الحصول على عدد كبير من الألقاب، لكن في الأخير كريستيانو رونالدو كان متأثر كثيرا بالفوز باللقب هذا بالنسبة للنصر السعودي. وأكيد فما رغبة متاع لاعب عمره 42 سنة وفما إيجين دوفي فما طريقة حياة اللي تخلي اللاعب هذا ريفيرنس ومرجع بالنسبه لمختلف اللاعبين، مش نحكي على في تونس على المستوى العالمي كما قلت رغم تقدمه في السن. نكمل الاخبار متاعنا او نكمل مصافحتنا الصباحيه اليوم من خلال عدد من المقابلات اللي بتلعبوا في مقابله بتلعب في ايطاليا بين فيرونتينا اتلانتا في اطار البطوله الايطاليه اليوم في 8:15. الموعد القادم مع الرياضة بيكون نصف نهار ودرجين. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهار مزين، نسكن إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: سبعة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم ونمشي إلى أحوال الطقس ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
4: نهارك زين، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي المنستير هذا الصباح.
3: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
4: نعم، بالنسبة لحالة الطقس نجم نلخصها بإيجاز، يعني طقس استقرار تام، معناها المرتفع للضغط الجوي المتربع على البلاد يعني سيساهم في ارتفاع أو في نسق تصاعدي لدرجات الحرارة اللي في الحقيقة نجم نقوله مقبول. علاش؟ على خاطر مع الارتفاع نوعية الرياح التي تهب من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي تساهم في تلطيف الأجواء وتخلي الحرارة ديما مقبولة لا محالة، حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية لهذه الفترة بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش حاجة كبيرة. اليوم نتوقع ما بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و30 ببقية المناطق، وتوصل محاليا إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. غدوة السبت كيف كيف أجواء مستقرة، طقس صافن إلى قليل السحب، ولكن الحرارة أيضا ترتفع شيئا ما بين 26 و30 درجة عموما، هذا إذا استثنينا مناطق أقصى الشمال أو المناطق الساحلية للشمال، سواحل بنزرت، باجة، جندوبة، اللي الحرارة فيها بتكون في حدود 23 درجة، تصل محليا إلى حدود 32 بالوسط تحديدا بالقيروان و34 بالجنوب الغربي. نحافظوا على النسق التصاعدي لحد الاثنين كيف كيف، بعض السحب على كامل البلاد، لا نتوقع وجود أمطار إلا يوم الثلاثاء، فما احتمال وارد وممكن جدا نزول بعض التساقطات بالمناطق الغربية بعد الظهر نتيجة الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها، طبيعي كونه تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية المحلية يوم الثلاثاء ظهرا، وما يش حاجة كبيرة، هي نجم نقوله مطرة صيف إن صح التعبير. نحن نحافظ على الاستقرار الأيام الموالية، أيام العيد، أولى أيام العيد وثاني أيام العيد إلى غاية يوم السبت، حرارة مرتفعة، نستحفظ على رواحنا قدر الإمكان، إن شاء الله موافقين يعني في بداية هذه الامتحانات لنهاية الثلاثي الثالث، وكل عام وانتم حيين بخير، أجواء طيبة ممتازة لتعاطي مختلف الأنشطة في الحقيقة.
3: شكرا لك سي سرحان، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:49 دقيقة، وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريجين يفصلون على نشرة أخبار ثمانية والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنى أيضا معرض الصحف ونكتشف شنو كتبت الصحف التونسية اليوم الجمعة 22 ماي 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق، إن شاء الله اليوم كما كنا نهار جمعة نمشيو للشاب نشوفوا الأسعار كيفاش صبحت. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا لكم من ما كنتم موجودين، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. معتقد مولا نشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئاتها في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين غورة جوان القادم، وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب تصريح وسيمة قية عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قية بأنه تم ترخيص لشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب.
1: مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة 40 تركيبة قطارات ب 32 عربة إضافية وبر مجد 140 سفرة منتظمة. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو وتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
0: في إطار الاستعداد لنجاح الموسم الصيفي وتوفير ظروف الراحة للمصطافين، تتواصل بمدينة البقالطة من ولاية المنستير حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية وتهيئتها. حملة تأتي في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بدماس والشرف والبغدادي أثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية التي يؤمها 100,000 مصطاف، حسب تصريح كاتب عام بلدية البقالطة قيس بن علي.
2: حملة جهوية لفتح وتهيئة المسالك الشاطئية بالبغدادي، وتأتي هذه الحملة في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغدادي، وذلك إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقتها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية. هذا وستتواصل الحملة الجهوية طيلة هذا الأسبوع والأيام القادمة إلى حين فتح كافة المسالك، باعتبار أن شواطئ مدينة البقالطة تعد القبلة الأساسية للمصطافين من داخل الولاية ومن خارجها، والذي يتجاوز عددهم 100,000 مصطاف خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات، وتراجعا في السابق قدر بحوالي 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكالية دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في ثلاث مناسبات متتالية وفق قوله وتكبد مصاريف باهظة. وأشار بالحاج إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار بلغت 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طن من الطماطم المعدل التحويل في الهكتار الواحد. واقترح تحديد هامش ربح مجزٍ للفلاح وحل مشكل غلاء الأسمدة.
3: الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث فلاح قاعد ينقص الطماطم، وعلى 70 طرناطة في الهكتار في مالو نحكوا على 50-45. هما فلاح زرع من فيزري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت بعديش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خطر هي طماطم معدة للتحويل اللي هيش نعملوا منها طماطم الحكم، الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو ما غطيش التكلفة بتاع الانتاج تاع تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعمل مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوفوا خطوط تمويل، واثنين وقعت مشاكل كبيرة في الدياطي وفي اللمونيت.
0: أعلنت وزارة الفلاحة بعد تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. وأكدت نور الشطي مهندسة صيد بحري ومراقبة بيئية بجمعية أزرقنا الكبيرة أن الالتزام بالهدنة البيئية لم يعد مجرد خيار بل هو ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
4: هي ثروة بحرية وتراث غذائي مهم في تونس وفي كامل البحر الأبيض المتوسط، أما اليوم المخزون متاعه قاعد يتراجع بشكل مقلق لعدة من الأسباب، أهمها عدم احترام فترة الراحة البيولوجية والصيد الغير مسؤول. هكا علاش الدولة التونسية وضعت قوانين نظموا بها موسم الصيد وحددت فترة راحة بيولوجية اللي تتماشى مع موسم التكاثر بهدف حماية المخزون البحري وضمان استدامته. وتعد تونس من البلدان القليلة في البحر الأبيض المتوسط التي خاضت تجربة العمل بنظام الراحة البيولوجية. دونك الراحة البيولوجية للقرنيط مش قرار عشوائي بل ضرورة لحماية نوع يتكاثر مرة واحدة فقط في العام. خلال هذه الفترة الأنثى تحمي البيض والصغار وتمتنع حتى عن الأكل، وإذا يتم اصطيادها فنحن لا نخسر فقط القرنيط بل نخسر آلاف البيوض والصغار، وهذا يهدد التوازن البيئي واستمرارية هذا المورد البحري المهم. ونذكر أن الراحة البيولوجية تمتد من 15 ماي إلى 15 أكتوبر، وهذه الفترة قابلة للتمديد، لذلك احتراب الراحة البيولوجية مسؤولية جماعية، بحارة، مستهلكين ومواطنين، على خاطر حماية البحر اليوم تعني ضمان مورد رزق متواصل للصيادي والحفاظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة.
0: حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع والدقة ناقوس الخطر وفق تقديره.
5: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها الرقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا قاعد يتباع للتونسي الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود، اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع، اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش، اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا التشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم تفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوق طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكاتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت من سنة 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل الطبيب في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لقاكم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.

0: جورج راسي نوصل معه للثمانية وستاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي للتحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازل تبقى. صباح النور.
3: صباح خير خويا محمد. صباح خير للسادة المستمعين وكامل الفريق نعمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا في فقرة خبر وتعليق. وحديث الساعة باش نرجعوا إلى البيان الأخير البلاغ الأخير لوزارة الدفاع التونسية اللي أكدت أنه الجيش الوطني جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وزارة الدفاع تجدد تأكيدها على أنه الجيش الوطني باش يقعد ملتزم بالعقيدة العسكرية وسيواصل أفراد العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة وخدمة لمصلحة الوطن العليا. كما قلنا يمكن حديث الساعات الأخيرة البيان هذايا والبلاغ هذايا لوزارة الدفاع في علاقة بالجيش الوطني. والسؤال شنو هو اللي خلى وزارة الدفاع تخرج بلاغ كيمن هذا في الوقت هذا بالذات؟
3: والله شوف أنا باش نحاول ما ننفعلش في المداخلة هذه باش نكون معناها هذا قدر الإمكان. ولكن في الأخر الحديث طبعا عن وزارة الدفاع أعتقد أنه هذا البيان بيان منطقي بيان عادي بيان يرتكز إلى تاريخية وزارة الدفاع اللي والجيش الوطني بليتول الذي عندما أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة رسخ

0: فيه عقيدة أنه تم التدخل في الحياة السياسية اكسترا. أعتقد أنه بيان وزارة الدفاع منطقي وجاء كرسالة طمأنة ورسالة تهدئة أساسا للداخل التونسي، وأنه اتهنى وراه الفعل السياسي سيبقى فعل سياسي بدون تدخل أطراف يتم دعوتها، وخاصة الجيش الوطني يتم دعوتها للتدخل في بعض الأشخاص اللي ضربهم اليأس أو بلغوا سن اليأس في الفعل السياسي لدرجة وأنه قريب ينادي ونتحدث عليه السيد المنصف مرزوق السيد رئيس الجمهورية السابق، مع احتراماتنا لما كان عليه من خطة حتى ولو كان وصل الخطة أكيد بطريقة الصدفة وعن طريق 7000 صوت بدون حتى اقتراع عام، ولكن نحترم تلك الصفة. وقريب مناقص كان باش ينادي جماعة سكان زحل وجماعة المجرة المجاورة باش يدخلوا في تونس باش يحققوا الحلم نتاعه انه يعود على ظهر دبابة مرة اخرى الى تونس. على كل حال انا احيي الجيش الوطني على هذا البيان الذي يعتبر رسالة داخل ويطمئن الداخل التونسي. دوك هذه النقطة الاولى والطريقة الاولى على هذا البيان.
1: علاش صار برشا كلام؟ لأنه وزارة الدفاع حتى كي نرجعوا تاريخيا يعني في سياستها الاتصالية ما تخوضش في النوع هذايا من المواضيع والملفات.
0: ولكن أخويا محمد المتابع مؤخرا وشوف أنا عندي قناعة مثالش لو كان نشاركها معك وستنى مستمعين، أعتقد وأنه كما السياسة أو السياسة والسلطة كما باكو الدواء مكتوب عليه لا يترك بيد الأطفال، السلطة لا يجب أن تترك أيضا بيد الأطفال. وأحنا سنوات الوراء من 2011 وانت جاي مجموعة من الأطفال ليس سنا وليك على أقل إدراكا ومعرفيا هم اللي كانوا مسكين بيد السلطة والآن يريدون العودة بطريقة أخرى حتى ولو كان أحلام وقل واحدة الأحلام العصر. تبعنا المنصف المرزوقي ماذا قال وماذا معناها أطلق من اتهامات ومن دعوات، لأنه دعا الجيش بالتدخل كيف بعض الأشخاص الأخرى. شوف أنا سأترك سيد رئيس الجمهورية الآن سيد قيس سعيد جانبا الآن في النقطة هذه وسأتكلم كمواطن. أنا لا أستطيع أن أفهم كيفاش أنه فما مجموعة من الأطفال يريدون أن تونس ترجع مرة أخرى إلى مربع أنه مصير المواطن التونسي مرتبط بمجلس شورى الحزب الفلاني أو مصير المواطن التونسي مرتبط بالهيئة الإدارية للمنظمة الفلانية. ما نجمش نرى أنه فما شخص يريد أنه ترجع تونس إلى مربع الذي يمتلك شهادة مزورة يتحط مدير عام ويتحط وزير ويتحط بي دي جي لمؤسسات كبرى. ما نجمش نفهم أنه يحب يرجعونا إلى أنه شخص كما السيد محمد عبو يقول ما نشدش وزير كذا لما تعطيني وزارة الفلانية وتبقى حال البلاد واقفة. يحب يرجعونا مرة أخرى مجلس النواب يعرض تونس على قارعة التاريخ والتبادلات والاتهامات واللي يصير في مجلس النواب ونسمع فيها على المباشر. ما نحبش نرجع وقت اللي يتغنى النشيد الوطني في مؤسسة في مناسبة وطنية الناس ما توقفش وقت اللي خاطر عندهم مشكلة مع الدولة الوطنية، وقت اللي يتغنى نشيد دولة أجنبية يوقف بكل احترام وبكل تأثر. ما نحبش نرجع أنه قرار التونسي الوطني التونسي يتحسم في قاعات مغلقة في تركيا. ما نحبش نرجع أنه القرار أو مصير المواطن التونسي مرتبط بجلسات صغيرة مسكرة في بعض المناطق وفي بعض الأحياء الراقية في تونس العاصمة. ما نحبش نرجع أنه أحد
1: لكن ما فماش كان أبيض والأكحل يظهر لي دكتور.
0: لا أنا بالنسبة لي فما أبيض فما أكحل،
1: يعني ما فماش كان الشيء اللي تحكي عليه يعني
0: معناه
1: يعني انت تقول باش نرجعوا للحاجات هذوكم يظهر لي حتى الشعب التونسي يرفضهم وما نتصورش اذا كان باش يرجعوا لها.
0: فوالا انت قلت انت الشعب التونسي يرفضهم، الشعب التونسي رفض والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية عندما علق مجلس النواب القديم والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية كي عمل الدستور جديد، والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية كي قال باش نعملوا ثورة اجتماعية. باش تقول لي انت يا سيدي الحالة يا سيدي متفقين احنا اليوم في تونس وضعيتنا اجتماعيا اقتصاديا اكسيتيرا نظرا للظروف اللي دايرة بينا، وهذا الكل نجم نتجادل فيه ونجم نعارض فيه ونجم ننتقد. وانا هو قدامك لهنا معك انت محمد قد ما انتقدت عديد من الوزراء في ادائهم في اكسيتيرا، ولكن ماهوش معقول راهو يجي شخص يطلب مش معقول راهو يجي ناس يمشيوا الى الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي ويقولوا في تونس ما لا يقوله اي عدو في عدوه ونعتبرهم هذا مناضلين. هذا مش مناضلين. ما نجمش نقول أنا رئيس جمهورية سابق، رئيس جمهورية بالصدفة سابق، يدعو إلى تدخل الجيش ويدعو إلى الانقلابات ويدعو إلى احتلال مجلس النواب. كيفاش تحب أنت بأي قانون يمكن اعتبار هذا؟ هل أنه الشخص الذي يعتدي على القانون ويعتدي على سيادة الدولة نعتبره مناضل؟ هل أنه هذا معقول؟ أعتقد وأنه شوف البيان العسكري لهذا اللي خرج به عسكري، بيان المؤسسة العسكرية يعتبر إيجابي ويضع حد لها الخطرفات هذه أو مجموعة الأطفال التي تعتقدها أنه ببعض العبارات لكن لمزينة يستطيع. وأنه صحيح اليوم احنا ما احناش في وضع ممتاز، ولكن كنا احنا الآن خير برشا برشا برشا، على الأقل متأكدين وأنه ما فماش تآمر داخل مؤسسات الدولة على المواطن، وبعد يجيوا خرجوا روحهم في شكل مناضلين. على الأقل أنا كمواطن صحيح نعرف وأنه الدنيا غلات والعلوش ما نجمش نشريه بشهرية أستاذ باريكزوب، لكن على الأقل متأكد وأنه ما فماش شكون تاجر في العلوش الروماني كما كل عام أحد المنتميات لا أو تنتم حسيره باش ما نعطيوش راهم حق الرد. متأكد أنه فماش تآمر، فما محاولات لمحاسبة المؤتمرين حتى على الإدارة. الوزير اللي ما يخدمش يخرج، وما فماش حزب وراه يدافع عليه، والوالي اللي ما يخدمش كما توا في الوالي اللي ما تخدمش تخرج على الروحة لأنه ما قامتش بالمهام بتاعها. ونحاولوا أنه نمشوا في وسط الإدارة التي امتلكها الفساد وامتلكها التآمر داخلها، وقاعد يحاول رئيس الجمهورية وإحنا كمواطنين على الأقل ندافع، لا نصفق للباطل على الأقل ندعم الحق. صحيح الوضع ماهوش، ولكن نتمنى أنه يكون خير من هيك برش، ولكن زاد لا أقبل وأنا لا أعتقد وأن نجم نهار نوافق شخص يدعو إلى قوى أجنبية أن تتدخل تونس. السيد المنصف المرزوقي دعا أنه الاتحاد الأوروبي يقطع التعامل اقتصاديا مع تونس باش الشعب التونسي يجوع باش يجي يدي. يا سيد المرزوقي إجا منعنا، لا يا سيدي ما تجيش منعنا، أخطأنا، أنت تعديت في فترة معينة كيف مجموعة الأحزاب اللي كنتوا تعملوا توما في الحسابات نتاعكم. اللي يخرج من قاعداتكم هو اللي يمشي، ومن يخرج من قاعداتكم ما يمشيش. لا يا سيدي مش موافقين عليه. في فترة حكم الأطفال هذوما، سمحني بربي خويا محمد، في فترة حكم الأطفال هذوما جهات كاملة كانت مقصية، سواء كان من الانتداب وسواء كان من المشاركة في الحكم. ولاية المنستير ولاية سوسة كانوا مقصيين للاعتبارات هذوما. هم هذا الأطفال لماذا يريدون، شنو يحبوا يرجعونا لتونس اليوم؟ لا يا سيدي ما ترجعناش. هذا هو أعتقد. أنا قلت مش باش ننفعل، لكن للأسف الأخر
1: انفعلت. شكرا لك دكتور.
0: احنا شوف احنا كما كما كما القرآن هو صراطنا، كما الراية الوطن زي كيف هي صراطنا. الشيء الذي يترك الراية عالية خفاقة هيك اللي نمشي معه.
1: واضح. شكرا لك دكتور مازلي، تبقى موعدا ان شاء الله يجدد معك هدوء في نفس التوقيت. 8:27 دقيقة بعد 3 دقائق من توا موعدكم مع معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح.

0: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من الصحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت فوضى السوق وعربدة الأسعار، وكتبت مرة أخرى يكون للتونسيين موعد جديد مع فوضى السوق وعربدة الأسعار بمناسبة أحد الأعياد الدينية والمواسم الاستهلاكية الكبرى، فبعدما حصل خلال شهر رمضان وغيره من المناسبات جاء الدور هذه المرة على عيد الإضحى الذي تميزت الاستعدادات له هذه الأيام بحالة استياء عامة بسبب قلة العرض والتوحش الكبير على مستوى الأسعار واللحوم الحمراء لدى القصابين. وتأتي هذه التطورات لتؤكد مرة أخرى ما أصبح يتميز به واقع السوق ومسالك التوزيع في بلادنا من خروج عن السيطرة وعن التحكم فيه من قبل الجهات المسؤولة على توفير الإنتاج والسلع المعيشية وعلى مراقبة الأسعار. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين: وزارة المالية تلزم شركات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية، وصيف بلا فرح، لماذا أطفئت أنوار المهرجانات في الجهات؟ وبين تجديد العقوبات وفرض مقاربة علاجية، قانون المخدرات في غرفة العمليات. وتجميد المفاوضات يشعل التوتر، مواجهة جديدة بين النقابات والمجلس البنكي. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، فرجة بين الإفريقي والترجي. وفي كأس تونس لكرة القدم، الترجي والعمران يترشحان إلى نصف النهائي. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: تنكيل وإهانات جنسية وصعق وتكسير أضلاع لأعضاء أسطول الصمود، العالم غاضب من الاحتلال الصهيوني. إلى صحيفة المغرب، وفي الافتتاحية عنونت: كشفتها أرقام النمو، أزمة اقتصادية تعيد تشكيل الطبقة الوسطى. وكتبت الصحيفة: تضمن بيان المعهد الوطني للإحصاء الخاص بنسبة النمو في الثلاث الأول من هذه السنة الكثير من الأرقام التي تكشف عن واقع اقتصادي لا يدرك إلا متى أخضعنا أو لا ندركه إلا متى أخضعنا المعطيات لقراءات تقاطعية تقودنا لنقف على حقيقة إنتاج الثروة وتوزيعها في البلاد. وأضافت الصحيفة: فالمؤشرات التي كشفها البيان تضمنت ثلاثة أرقام قد تكون مفتاح لفهم واقعنا اليوم وطبيعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. نسبة نمو في الثلاث الأول بـ 2.6 والطلب الداخلي 5.2%، ونسبة نمو قطاع البناء 7.1%، وهي أرقام تعلمنا أن الاقتصاد الذي نما بأكثر من نقطتين ونصف يعيش أزمة عميقة طالت بنية إنتاج الثروة وتوزيعها داخل المجتمع التونسي. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها: تونس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية. وهيئة الصمود التونسية تؤكد الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الحرية المحتجزين لدى الاحتلال ومن بينهم تونسيون. وفي اجتماع القاهرة الثلاثي لدفع التسوية السياسية في ليبيا، الانتخابات والحوار الليبي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. والهدنة الإيرانية الأمريكية: باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات أمريكا وإيران، ومآلات الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: إشهار الكلمة لي. الكلمة لي
1: 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في بشائر الصباح وفي الكلمة ليك. واليوم باش نحكيو على الدورة الخامسة لجات بايك. نعرفوا في السنوات الأخيرة التظاهرات الرياضية في تونس ما عادش مجرد مسابقات أو نشاطات ترفيهية، بل أصبحت أيضا وسيلة للترويج للسياحة، للتراث، لأيضا لنمط حياة صحي، وحتى لصورة المؤسسات والشركات. من بين أبرز التجارب اللي لقات نجاح واهتمام كبير نحكي اليوم على تظاهرة جات بايك اللي نجمت تخلق مزيج ما بين الرياضة بين الثقافة وأيضا اكتشاف المواقع الأثرية في تونس. مش نفهموا أكثر نحن فكرة التظاهرة هذه، الأهداف نتاعها، تحديات والرهانات. سعيد باستقبال ضيفي عضو لجنة تنظيم جات بايك سي محمد علي بعتوت. صباح النور، مرحبا بك.
2: بخير الناس كل، مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة وتحية لكل المستمعين إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك سي محمد علي، تحياتنا لك أيضا. الدورة الخامسة لجات بايك، خلينا نحكي شوية على البدايات وكيفاش جات الفكرة من الأول.
2: هي الفكرة الحقيقة جات من البريود الحقيقة متاع الكوفيد والكونفينمون، وقينا برشا مغرومين بالدراجة ولاو يستعملوا الدراجة نتاعهم، كيلقاو الكياسات معناها فارغة وقات الكياسات مأمنة ما فماش برشا كراب، دونك العباد الكل ولات تستعمل في الدراجة وتخرج تقضي بها، تخرج تحوث بها. دونك قلنا فما برشا مغرومين بالبسكليت، علاش ما نعملوش تظاهرة، نعملوش تظاهرة نعيطوا لهم جماعة هذوما الكل المغرومين في تظاهرة رياضية ويشاركوا فيها، باش يكون في معناها مسالك مؤمنة. ومن هنا جات الفكرة متاعنا وبدينا فيها، وهذه احنا في التظاهرات هذه الكل نعملوا فيها في إطار معناها المسؤولية المجتمعية لتأمينات جات.
1: تأمينات جات اللي تنظم الدورة الخامسة لجات بايك، وإسناء باش يكون الموعد في هرقلة. علاش هرقلة بالذات؟
2: احنا ديما عندنا بعد هو التظاهرة جات بايك تشالنج، هي التظاهرة معناها اسونسيالمون هي التظاهرة رياضية، ولكن كما كنا نحكيو عندها أبعاد أخرى من الأبعاد الثقافية. احنا نبداو اللوجو على موقع أثري اللي يكون معناها يكون منه الانطلاق والوصول متاع السباقات متاعنا دوما للسباقات على الدراجة الهوائية، وهذه كما كنت تقول هي النسخة الخامسة. احنا سبق ونظمناها في اربع مناسبات سابقه، كانت في اوذنا العام 2022 من ولايه بن عروس، ومن بعد عملنا ليديسيون الثانيه في توبربو ماجوس، الموقع الاثري توبربو ماجوس بالفحص من ولايه زغوان. النسخه الثالثه عملناها في بوبوت الحمامات ولايه نابل. النسخه الرابعه عملناها في قرطاج ولايه تونس، وتوا مشينا لولاية سوسة، مشينا للهرقلة المدينة المزيانة هدية اللي تمتاز بالجمال متاع البحر متاعها، تمتاز بالهدوء متاعها، تمتاز بالغابة غابة مدفون اللي بحذاها. دونك قلنا علاش ليه سيت، شفنا فما سيت اركيولوجيك هو في الحقيقة ماهوش مفتوح للعموم، واتصلنا بالمعنيين بالأمر من التراث وعطونا الفرصة باش نفتحوه وباش نكون التظاهرة متاعنا معناها تحضنها مدينة هرقلة، وخاصة الموقع الأثري اللي هو اسمه أوريا كايليا.
1: السيركوي هذا قداش باش يكون فيه من كيلومتر، قداش منين باش يبدا وين باش يوفى، شنو عدد المشاركين اللي تستناو فيه؟
2: هي تظاهرة جات بايك السنة باش تكون فيها أربعة سباقات على الدراجة الهوائية، تنظمها تأمينات جات بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات، والسباقات متاعنا هذوما فما يكون موجودين الانطلاق متاعهم والوصول من الموقع الأثري بهرقلة، وهما فما السباق 70 كيلومتر والسباق 55 كيلومتر. هذوما ينجموا يشاركوا فيهم الهواة والمجازين، معناها اللي عندهم ليسونس من الفيدراسيون وإلا أي واحد مغروم بالدراجة، وهذوما ينجموا يشاركوا فيهم كان أصحاب الدراجات على الطريق. ويكونوا الانطلاق من موقع الأثري بهرجلة في اتجاه النفيذة ويعملوا بوكل متاعهم متاع الكيلومتراج هذوما 70 والخمسين ويرجعوا لنقطة الانطلاق اللي هو الموقع الأثري بهرجلة. وعنا سباق اللي يستنوا فيه برشا مغرومين بالدراجة الجبلية اللي هو سيركوي في تي تي هذايا ينجموا كيف يشاركوا فيه المجازين والهواة وبش يكون في غابة المدفون يتكون من 30 كيلومتر على على على غابة في غابة المدفون اللي هي غابة جميلة ياسر هي محمية المدفون واللي فرصة للمغرومين باش يجيو يكتشفوا الغابة هذه اللي هي ماهيش اكسيسيبل للعموم. دونك فرصة من تظاهرة بات بايك باش يكتشفوا الغابة هذه باش يكون ما قلنا 30 كيلومتر ويصير الانطلاق من امام الموقع الاثري بهرجلة والوصول في نقطة نفس نقطة الانطلاق. وعنا السباق الرابع اللي هو 20 كيلومتر هذا السباق المفتوح للعموم أي واحد مغروم بالدراجة ينجم يشارك في السباق 20 كيلومتر وأي نوع متاع الدراجة مسموح به في السباق هذا متاع 20 كيلومتر ما عدا الدراجة الكهربائية.
1: بالطبيعة نتصور سي محمد علي أنه تنظيم حدث بالحجم هذايا ما هوش سهل. صحيح بعد 5 سنوات يظهر لي الماكينة ما تتحطت ودارت. شنو ما يمكن أصعب التحديات اللي كانت عرضتكم لمدة ال5 دورات هذوما؟
2: هو في الحقيقة تنظيم التظاهر هذايا صحيح ما هوش سهل حتى ترف. علاش؟ على خاطر صحيح تقول لي تو في النسخة الخامسة كونت لنا خبرة ولكن تتنقل من مكان إلى مكان من ولاية إلى ولاية معناها الخدمة كل تتعاود من جديد. لازم تكتشف الموقع تكتشف نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تكتشف المسالك هذوما اللي هما ماهوش معناها مسلك واحد ومش مسلك أو 4 مسالك وطويل معناها معناها اللي فما 70 كيلومتر وال55 وال30 وال20 كيلومتر وكل واحد في جهة وباش تتعرف زادة على السلطة المحلية والجهوية متاع اللي باش تكون فيه السباق. هذا الكل معناها يتعاود كما نقولوا من الأول جديد. دونك الخدمة هي صحيح خدمة صعيبة ولكن الحقيقة كي تبدأ الجهود الكل متضافرة وتنقاو كيما لقينا معناها في المناسبات الكل والسنة زادة اللي السلطة الكل معناها الجهوية والمحلية وعلى رأسهم ولاية سوسة والسلطة الأمنية وتلقى حتى المتطوعين كيما الكواسون غوج تحية ليهم من ولاية سوسة وتلقى العدد الكل وتلقى لي بارتنير متاعنا الكل واقفين معنا وقتها الصعوبات هذه الكل نجموا نجاوزوها ونجموا نحضروا ليفينمون تاعنا مهما كان الصعب تاعنا.
1: نحكي شوية على البعد الاقتصادي والتسويقي. اليوم قاعدين نشوفوا أنه المؤسسات والشركات ولات تستثمر أكثر في التجربة أكثر من الإشهار التقليدي. هل سي محمد علي هل هذا توجه جديد اليوم وشنو القيمة اللي بشتربحها شركة جات كي تنظم حدث كيما الجات بايك؟
2: احنا صحيح جات اسيرونس هي شركة معناها كومباني داسيرونس ولكن نعتبروا لعنا مسؤولية مجتمعية لدعم الرياضة لدعم الثقافة السياحة البيئة هذا نتمنوه معناها الشركات الكل تقوم بالدور هذية. واحنا في التظاهر هذية فما شفنا البعد الرياضي شفنا البعد الثقافي وذلك علاش نختاروا موقع أثري اللي يكون منه الانطلاق والوصول الى الـ الى الـ معناها السباقات نتاعنا. فموضوع السياحي اللي يوري يعرف ببلادنا يعرف بالمناطق الاثريه يعرف فما برشا عباد ما تعرفش المناطق الاثريه. انا مثلا الموقع هذايا ما كنتش نعرفه. هرجلة بيدة ما تمتعت بها البريود هذايا كي نمشي وندور في معناها في المسالك نتاعها. فما بعد اخر عائلي ترفيهي على خاطر احنا راه وقت اللي يكونوا فما سباقات هذه تبدا يصير الانطلاق نتاع السباقات راه في الموقع الاثري بهرجلة فما مجموعه من الورشات اللي ترفيهيه عائليه ثقافيه معناها المتشاركين نتاعنا ندعوهم كي يجيو يجيبوا معهم عائلتهم يجيبوا معهم صغارهم على خاطر باش يلقاو غاديك مثلا للصغار باش يلقاو des activités puis يلقاو des activités معناها سبورتيف كيما الفيلو ايكول. الفيلو ايكول هذوما يعلموا صغيرات كيفاش يسوقوا البنات اللي يبداو عمرهم من 5 ل 10 سنين باش يلقاو كيف كيف معناها ورشات ترفيهيه كيما السحار كيما الكلون باش يلقاو كيف كيف ورشات ثقافيه. فما عباد ما تعرفش الموقع الاثري باش يكون على ذمتهم معناها دي جيد معناها مختصين في التراث اللي باش يدور ويحكي لهم على الموقع الاثري هذاك. ومشكوره معناها شركه استوغياغ اللي باش تعمل ريكونستيتيسيون تاع الموقع الاثري اترافير معناها هذوما اللي كاسك فياغ اللي تقنيات جديده اللي يخليك تعيش الموقع الاثري في الوقت هذاك. دونك باش يكون فما طونت خاصه بيه وينجموا العباد تجي تلبس الكاسك هذايا وتعيش الوقت هذاك. فما بعد بيئي بالطبع اللي هو خاطر احنا راهو الدراجه هي صحيح معناها ركوب الدراجه رياضه ولكن نعتبروها زاده وسيله نقل نظيفه وتحافظ لنا على البيئه نتاعنا. فما البعد الاجتماعي اللي احنا راهو في النهار 24 مايو يوم الاحد باش يكون فما مارشي تيغواغ وين استدعينا الحرفيات والحرفيين من المنطقه باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم الفنيه اللي هي البسيسه الزيت زيتون حاجات منتوجات يعملوهم باش يكون موجودين غاديكا. هذه كلهم معناها الابعاد نتاع التظاهره نتاعنا اللي هي ما تختصرش كان في تظاهره رياضيه.
1: نذكروا انه الموعد باش يكون نهار الاحد جت بايك الدوره الخامسه. التجمع وقتاش بالضبط وين سي محمد علي؟
2: هو التجمع باش يكون من امام الموقع الاثري بهركلا اوريا كاليا. ندعو المتسابقين نتاعنا الكل باش يجيو بكري
1: الوقت
2: يجيو من 7:30 حتى 8:30 على خاطر اول سباق باش يكون الانطلاق نتاعو على الساعه 9. وقت اللي يصير اول سباق الساعه 9 يتولي معناها الطرقات مخصصه للدراجين وباش يكون يصعب عليهم الوصول الى الموقع الاثري.
1: واضح.
2: نجمو بعد مع الساعة 11 فما السباق اللي باش يكون اللي هو 20 كيلومتر اللي باش يكون ما بين الهرقلة والنفيذة اللي هو اللي باش معناها يكمل مع الساعة 11 وقتها ينجموا يلتحقوا بنا الجماعة اللي باش يجيو عن طريق شط مريم أبغتير من 11 متاع الصباح المخلط يكون قبل 9 في الموقع الأثري.
1: واضح. نخلي لك كلمة الختام سي محمد علي.
2: نقول لهم حضروا بساكلكم ما تنساوش الكاسك بتاعكم خاطر راهي اوبليغاتوار. جيبوا بكري جيبوا عائلاتكم وجيبوا صغاركم وراهو باش تعملوا برشا جو على خاطر الانيماسيون تبدا من الديبار من اللي هما واقفين يستناو في الانطلاق اشاره الانطلاق. فما انيماسيون فما انيماسيون وهما يتسابقوا في وسط السيركوي وفي الاخر فما بطبيعه الحفل الختام وين باش يكون فما توزيع الجوائز وبش يكون معناها غاديكا معناها أجواء كبيرة ياسر وين تشاركوا العبيد الكل معناها الفايزين إن شاء الله معناها بالفرحة متاعهم بالتتويج متاعهم.
1: واضح. شكرا ليك سي محمد علي بعتوت عضو لجنة تنظيم جات بايك الدورة الخامسة في هرقل أسنان نهار الأحد والحضور تنجموا تمشي وتحضروا مع الأصحاب وإلا مع العائلة بداية من 7 متاع صباح. هزوا البسكليتات متاعكم وما تنساوش الكاسك كما قال سي محمد علي خطرها أوبليغاتوار وعندكم الخيار ما بين 4 سباقات على متن الدراجات الهوائية. شكرا ليك مرة أخرى سي محمد علي بعتوت عضو لجنة تنظيم جات بايك.
0: إشهار.
1: نواصل كما العادة الختام بالأسعار. كما كنا هر جمعة نمشي للشابة تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر. صباح النور
3: محمد. صباح النور. تحية ليك وتحية للساده المستمعين. مرحبا.
1: مرحبا بيك. هات خلينا ناخذ فكرة معك كيفاش صبحت الأجواء والأسعار في الشابة اليوم.
3: بالنسبة للطقس الأجواء سخونة جينا نخرج في فصل الصيف. الأجواء بالنسبة للسوق يعني في أخذ ورد بطبيعة الحال. إن شاء الله فما انفراج في مادة الطماطم يعني انخفض 3.200 دينار ولو أنه مازال مرتفع حتى 3.200 دينار ولكن البقية لا بأس. يعني الغلال بدأت في انخفاض وخاصة أنه جينا نشوفه في جودة باهية وفي كمية ممتازة بالتالي فمعناها يبقى ديما نقطة استفهام في اللحوم الحمراء اللي مازالت يعني في ارتفاع مشط. طيب بالنسبة للفلفل الأخضر من دينارين 3 دينارات، الطماطم 3 دينارات و200 اليوم، البطاطا دينارين و200 ارتفعت شوية، البصل دينار و400 دينار و500، ولد القمرة من دينار دينارين، الباذنجان دينارين، الخس التي 18% دينارين، القرع الأخضر دينارين، فول موجود دينار، السفنارية دينارين، دينارين و200. بالنسبة لي الغلال مش ماشي 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات والنوعية جيدة، خوخ أيضا موجود من 3 دينارات 500 5 دينارات 500، البطيخ دينارين و500 3 دينارات، الفريز 5 دينار 500، وأيضا اللوز الأخضر خاصة لعشاق التاي الأخضر العشية مع اللوز الأخضر دينارين و500. بالنسبة للعلوش 54 56 دينار، الهبرة بقري 44 45 دينار، الكتلة 43 دينار، جنب 32 33 دينار، دجاج الحي 5 دينار 600، خاص دجاج 12 دينار و500، دان 11 دينار و500، الاسكالوب 18 دينار و800، ستيك 18 دينار و900. بالنسبة للأسماك، الأسماك مع أنه أمس العشية كانت فما شوية ريح، المسلة موجودة من 20 دينار حتى 22 دينار، موجود أيضا سردينة 6 دينارات و500، الشكمبر 17 دينار، فما أيضا موجودة تريليا 25 26 دينار، الخضار موجود أيضا من 26 دينار. بالنسبة أيضا للملبوري موجود ب 14 15 دينار. نعم
1: واضح، شكرا لك سيد ناصر، تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة، ونسلموا على مستمعينا وين ما كان يوصلهم صوت إذاعة المنستير. هكذا نحن نكونوا كملنا صبحيتنا لليوم، صبحية الجمعة 22 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، محمد سيدية في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هو يدساسي في التنسيق العام، ومحمد بيار كنت معكم في الإعداد وتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، موعدنا إجازة غدوة 6 نتاع الصباح، في لمن.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم التفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين غورة جوان القادم برنامجا استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية حسب تصريح وسيم قيا عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قيا بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. ترتفع درجة الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف لتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات فيما يكون البحر متموجا. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير وتختلف من حصة لأخرى، لكن دائما نخاطب السادة المستمعين ونركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بيننا. مهم جدا العبادات، وهي ديما نذكر أنها بين العبد وخالقه، وينجم المولى سبحانه وتعالى يسامح فيه حتى إذا صار بعض التقصير، لكن الأهم من ذلك المعاملات وتصرفاتنا فيما بيننا، لأنها ديما يعني مرتبطة بالخلق، ويلزم الإنسان يصلح نفسه مع الناس باش ربي يغفر له. موضوع جديد إن شاء الله بعد شوية، لكن دائما نرحب سيدنا الشيخ منور المدني. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
4: يا سيدي مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمل خلق الله جملة وتفصيلا. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، أفاض الله على قلوبكم الخير والسعادة، وأفاض الله على قلب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي الخير والسعادة.
3: بارك الله فيك، إن شاء الله تكون بخير سيدنا الشيخ، ورب يعطيك الصحة والعافية.
4: إن شاء الله
3: وليدي. وكذلك نتمنى للسادة المستمعين الصحة والعافية والهداية. قبل كل شيء حبيت نحيي العديد من الأصدقاء والأحبة ديما تابعوا فينا وتابعوا في هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، شكرا لكم على التفاعل معنا، وخاصة المرة ذي باش نذكر بالاسم السيدتين فاطمة وسالمة من منزل خير، يعني أمي فاطمة وأمي سالمة هكاك من منزل خير. نحب نوجه لهم تحية، بارك الله فيكم على المتابعة والوفاء للحصة، يسمعوا فينا بكل شغف ودائما يستناو في هذا الموعد الإذاعي. سيدنا الشيخ،
4: ونشكرهم زادة أيضا، وبارك الله فيهم وربي كثر خيرهم وربي إن شاء الله يزيدهم بالبركة والخير.
3: شكرا لكم وشكرا لكل السادة المستمعين. باهي، موضوع جديد بالطبيعة، لكن الموضوع دائما نستخلصوه من قصة ترويها لنا كولا سيدنا الشيخ.
4: نعم،
3: قصتك منين ولا بعتالي تقولي المرجع؟
4: أتاو نقول لك عاد، بعتالي
3: بعتالي أعطينا القصة.
4: يا سيدي، واحد من العلماء أعطانا قصة. إيش قال؟ تحدث على القلب.
3: أيوة.
4: قال القلوب أربعة. قلب قاس وهو قلب الكفار والمنافقين،
3: والعياذ بالله،
4: فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها، كقوله تعالى رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها.
3: أيوة.
4: هذا القلب الثاني قلب الناس وهو قلب المسلم المذنب، كقوله تعالى فناسي ولم نجد له عزمة. فاطمئنانه باش يرجع بالتوبة ونعيم الجنة. كقوله تعالى فتاب عليه وهدى. القلب الثالث قلب مشتاق وهو قلب المؤمن المطيع، فاطمئنانه بذكر الله، كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقلب الأخراني هذا وجداني وهو قلب الأنبياء وخواص الأولياء، فاطمئنانه بالله وصفاته، كقوله تعالى لخليله عليه السلام في جواب قوله كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
3: يطمئن قلبي، هذا خمس أنواع من القلوب.
4: هذوما
3: أربع أنواع.
4: أربع أنواع،
3: كل واحد وقلبه.
4: كل واحد وقلبه. منين جاء هالقصة هذه؟ العالم العلماء منين أخذتها؟ أخذتها من كتاب يسمى تفسير روح البيان، جزء 13 صفحة 372.
3: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، وظاهر إحنا تو بش ذكرت أنت أنواع القلوب، كل واحد إحنا نقوله كل واحد وقلبه زاد.
4: كل واحد وقلبه. نعم سيدي، كل واحد وقلبه.
3: بش نحكيه على نظافة القلب.
4: أيوة،
3: مهم جدا راهو القلب، انا اذا كان تصلح القلب يعني يصلح الجسد الكل. تو نحكي واحنا وسيدنا الحديث هذا اللي قال، والحديث صحيح، يعني مش سهل احنا نقولوا قلبه خايب ولا قلبه باي، والعياذ بالله نقولوا قلبه اكحل ساعات احنا هكولا، ولا قلبه فاسد ولا قلبه كبير. ديما القلب، التعبير القلب موجود حتى في اللغه العامه متاعنا هكولا سيدنا الشيخ،
4: ويقولوا كل واحد يعطيه ربي على
3: قد
4: قلبه.
3: اي على قد قلبه، على قد يعني هنقول الرقه نتاعه. أيوة. على قد يعني هو القلب يشمل كل شيء لما حاله،
4: هو الكل.
3: احنا باش نعطيه فكر على القلب سيدنا الشيخ. أيوة. لانه اثبتت الدراسات الحديثه انه القلب منبع الاحاسيس وموطن المشاعر.
4: أيوة.
3: يعني نحسه بقلوبنا راه.
4: نعم صحيح،
3: نحسه بقلوبنا، والأحاسيس كل الحزن الفرح الكل من القلب جاي راه.
4: صحيح،
3: باش نبدأ واضحين. هو أكثر عضو في جسم الإنسان تأثرا بالأحداث إلى جانب العقل بالطبيعة.
4: أيوة.
3: العقل ذاك اللي يسير ويهدي للصحيح وللغلط، لكن القلب في التأثر وفي خلينا نقول الأحاسيس، القلب هو اللي يحسهم راه. القلب أكثر واحد يعني خلينا نقول يتأثر.
4: صحيح،
3: بالمحيط ويتأثر بالأحداث.
4: نعم،
3: القلب به إلى جانب بطبيعة أهميته العضوية، أنه القلب مهم جدا، واللي تتمثل خاصة في ضخ الدم لكافة أعضاء الجسم وبالخصوص المخ. القلب عنده دوره أنه هو اللي يضخ الدم للبقية الأعضاء للبدن باش يتغذى الأعضاء الأخرين.
4: صحيح،
3: والأمر هذا يؤكد أنه القلب هو اللي يوجه الدماغ في العمل متاعه.
4: صحيح،
3: مش الدماغ اللي يوجه القلب، القلب هو اللي يوجه الدماغ. هاو الدراسات تقول.
4: أيوة،
3: ولاحظ العلماء والأطباء في عمليات زرع القلب أن القلب يبدأ بالنبض. النبض عفوا يبدأ يدق معناها قبل ما يعطيه الدماغ الأمر، وفسروا ذلك بالقول بأنه للقلب عقلا خاصا.
4: سبحان الله، القلب عنده عقل خاص في وسط القلب.
3: في وسط القلب،
4: في وسط القلب.
3: قال كي يزرعوا قلب جديد مثلا في بنادم، في جسم بنادم. الأطباء والعلماء يعني أثبتوا أن القلب يرجع وحده يخدم. قبل ما يعطيه الإشارة العقل
4: وحده.
3: سبحان الله
4: يخدموا إلا في
3: الفيوست ومنه فيه طيب بينما الأعضاء الأخرين ما يتحرك ليد إلا ما يعطيه الإشارة العقل
4: العقل
3: يقول له مد يدك باش تاخذ كل حاجة ولا مد يدك باش تدافع على روحك ولا مد يدك باش تمسك الحاجة بينما القلب وحده. سبحان الله
4: حكمة ربي
3: وهو اللي يعطي الدم علاش أهمية القلب راهو شو الدين معناه علاش ديما نقولوا فماش تعارض وفماش يعني بين الدين وبين العلم الحديث.
4: لا شوف يا سي شكري العلم الحديث الدين هو اللي دعم العلم الحديث ما نقولوش العلم الحديث دعم الدين خاطر للدين أصح
3: الدين أسبق
4: أثبت
3: وأسبق أثبت. وأسبق
4: وأسبق إيه؟
3: هذا هو
4: وأسبق إيه؟
3: والعلماء أكدوا أن الإنسان وقت اللي يكذب سيدنا الشيخ فهو يخالف ما في قلبه
4: صحيت
3: سبحان الله قال كي يكذب الإنسان يخالف ما في قلبه لأنه القلب هو اللي يخزن المعلومات الحقيقية والصادقة
4: أيوة
3: وإحنا باش نذكروا بعض الحقيقة بعض الأحاديث والآيات علاش هو هذه خلنا نذكره في معرض الحديث لأنه ربي سبحانه وتعالى يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني اللسان يعكس القلب أنا القلب ما يكذبش علاش يقول ألف القلب في القلب الناس شو سبحان الله حتى كلام نحن نقولوا ألف القلب في القلب هذا كالصيح لسان ينجم القلب ما يكذبش ولسان يكذب ينجم ومركز الكذب لأنه في الدماغ مش في القلب الكذب اكتشفوا العلماء أنه في الناصية أعلى مقدمة الدماغ يعني
4: في الجبهة
3: مركز الكذب في الجبهة كعلاش ربي في القرآن يقول كناصية كاذبة خاطئة سبحان الله شو
4: القرآن تحدث عليه
3: حتى عليه يعني الكذب في الجبهة في السطعة
4: في مركز الكذب الإنسان.
3: بينما الصدق في القلب
4: فما
3: كلمة صغيرة شو قلت سيدنا الشيخ إضافة أنه في عملية زرع القلب صارت عملية سابقة فما فتاة صدمتها سيارة لكن قعدت تحس بألم كي زرعوه زرعوا القلب في مع شخص آخر قلب بتاعها سبحان الله قالك يعني السيد هذايا اللي زرعوا له القلب بتاعها كل مرة يحس بألم في صدره بعد الزرع متاع القلب كأنه القلب قد مصدوم القديم بك الضربة ذيك
4: بك الضربة سبحان الله
3: فما وليت زرعوا له زاد قلب والقلب لشكون الشخص توفي غرقا هو توفى نحوله قلبه خطره يعني تقريبا سيء يعني العقل وقف وكل شيء نحوله القلب متاعه وزرعوه متاع عند وليت يعني كبرك الوليد بال بك القلب هذاك قال لك يخاف من الماء قد
4: ولا يخاف من خاطر هو القلب اللي مات في البحر الغارق هذاك وقت القلب خايف
3: لأن القلب خذ صدمه من الماء يوريك اللي القلب يزرع القلب فيه منبع الاحاسيس يعني هو عنده الاحاسيس سبحان الله يوريك القلب هو اللي يحس
4: ثم حاجه اخرى سي شكري
3: فضل.
4: جميع الحواس متاع الانسان

0: يقولوا والصدر صدورهم
1: أي. أي
0: كل صدور المقصود القلب
1: القلب أنت ونعطيك يعني توا ولو سبقنا شوية
0: طبع.
1: ذكرت كلمة القلب ومشتقاتها في القرآن الكريم 132
0: مرة 132
1: مرة 132 مرة
0: عدد كبير سيدنا الشيخ، وهذا دليل على أهمية القلب. وكلت شو احنا باش نحكيوا على نظافة القلب.
1: ايوه الفايدة في نظافة القلب تو حلوة
0: باهي. ايوه اي سيدي نبدأ ببعض الآيات
1: كالعادة
0: كالعادة. يقول عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
1: وزينه في قلوبكم أو ذكرت القلب، اللفظة بتاع القلب ذكرت
0: الإيمان في القلب.
1: الإيمان في القلب وش قارب هنا؟ قال زينه في قلوبكم.
0: في قلوبكم،
1: ولهذا الإيمان موجود في القلب، العقيدة راهي موجودة في القلب.
0: سبحان الله، على قلبه منا يعني مؤمن ما يخافش على روحه.
1: أي.
0: يقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى ما كذب الفؤاد ما رأى. القلب والفؤاد يعني ما يكذبش القلب،
1: ما يكذبش.
0: هذه في سياق
1: على في الإسراء والمعراج لوقت هذه،
0: يعني يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما كذبش،
1: ما كذبش
0: شاف صحيح.
1: خاطر الحكايات متاع الإسراء والمعراج كل قالها سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو صادق فيها وما كذبش بكل،
0: وهي عجيبة وقتها وغريبة،
1: حوايج غريبة شويك
0: فوق الخيال،
1: فوق الخيال
0: شويك. ورغم ذلك شو ربي باش أيدو
1: أيدو
0: ربي بالآية الكريم ما كذب الفؤاد وما رأى، معناها ما يكذبش القلب متاع سيدنا
1: أبدا.
0: يقول عز وجل كذلك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
1: أي يهدي قلبه، مش تهدي للعقله،
0: شفت قلبه
1: مش عقله.
0: سبحان الله،
1: الهداية تجي في القلب راه،
0: في القلب،
1: في القلب.
0: هذا تأكيدا على
1: باش يهديه ربي قلب. يهديه في قلبه في باطنه من داخل.
0: نواصل مع الآيات. يقول عز وجل ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قلوب لا يفقهون بها،
1: لا يفقهون بها، هذا على المنافقين والكفار تحدث عليهم.
0: القلب
1: القلب قالك ما يراش، أعمى،
0: سبحان
1: لا
0: الله.
1: يفقه، لا يفهم، قلبه ما يفهمش.
0: ذيك القلب ما يفهمش،
1: ما يفهمش،
0: اكتب
1: حتى شيء، حتى العينين تولي ما ما تفهمش زاد.
0: سبحان
1: كل
0: الله.
1: البدن كل ما يفهمش.
0: وهاوش نكمل لك عندي. يقول عز وجل كذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
1: أيوة الأبصار ما هذيك تعمى،
0: هذيك حاجة منا
1: عادية معها
0: عادية
1: معها. شيء.
0: أما المشكل
1: المشكل مش في العمى متاع البصر سي شكر. المشكل في العمى متاع القلب، ولهذا ربي قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن شنو تعمى القلوب. أنا هي
0: التي في الصدور،
1: أنا في الصدور.
0: زيد زيد بينها زاد
1: ربي يبين حتى البقعة متاع القلب وين في الصدر متاع،
0: معناها تولى بصير ولا المكفوف هذاك يتسماش أعمى، احنا
1: هذاك
0: يتسمى فاقد البصر،
1: فاقد البصر
0: وربي عوض له خير
1: ويفهم في قلبه،
0: يفهم قلبه قلبه قلبه منور.
1: أي
0: بينما الناس اللي قلوبهم موتة والعياذ بالله هذوك مو هما يعني آثمين.
1: عليهم القرآن تعمى القلوب التي في الصدور.
0: أي.
1: القلب أعمى يولي أعمى راه مع شراء
0: العمه يتسمى،
1: عمه يتسمى بالعربية زاد.
0: يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: ألا وهي القلب، كي يبدأ القلب نظيف البدن كل يبدأ
0: يصلح
1: نظيف.
0: سبحان
1: كل
0: الله
1: كل يبدأ نظيف ويصلح
0: يتبع
1: أكوي يتبع في القلب. وإذا كان القلب حشاكم ما يصلحش بكل كاية ولا قلبه شين ولا قلبه أكحل، البدن الكل يتبع القلب،
0: يتبع القلب ولي ولي مخلي ما يعمل
1: يودي حشاك الفساد الكل يعمله
0: ولي كالأنعام وأضل سبيلة ساعات
1: خاطر يعني القلب أعمى.
0: سبحان الله،
1: قلب أعمى،
0: قلبه خايب.
1: أي.
0: مو باش نبدأ واضحين احنا نقولوا علاش الإنسان ذاك يعني يعمل في الخايب ويعمل في الدوني ويعمل في الأثام الكل والموبقات الكل ومواش راجع قلبه
1: أعمى.
0: نعم
1: أعمى والعياذ بالله، ما يراش القلب.
0: شفت القلوب مصعب والقلب هذا. يقول صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب.
1: صحيح. العقيدة احنا ما عندنا في اركان الدين ثلاثه.
0: ايوه
1: اركان الدين
0: أركان
1: ثلاثه
0: الدين.
1: الايمان والاسلام والاحسان.
0: أيوة.
1: وهكذا ولا لا؟ الايمان الركن الإيمان فيه ستة قواعد وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. هذوما وين تلقاهم؟ تلقاهم في القلب.
0: في القلب
1: تلقاهم

0: قلب الإنسان في العقيدة في قلب الإنسان
1: إيمان
0: بين الإيمان.
1: لكن الإسلام ينزم يقول هاني مسلم؟
0: لا لا الإسلام قال عليه الإسلام قالك فيه خمسة قواعد وهي شهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج.
1: هذا في الظهر
0: علانية
1: مكشوفية.
0: تو الزكاة البرة بتزكي البرة تصلي البرة
1: تصلي.
0: بينما الإيمان بالله والرسل
1: دخلاني.
0: موجودة في القلب الداخل ولهذا فيهم الإيمان من داخل.
1: وما نجموش نعرف الإنسان مؤمن صحيح ولا لا
0: خاطر هذاك غيب ما يعلمه كان ربي. بينما نعرف كاني مصلي ولا لا
1: صحيح.
0: تصوم ولا لا نعرف. أما القلب الستة قواعد موجودين إلا في قلب الإنسان من داخل.
1: صح سيدنا الشيخ التوضيح. يقول صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه.
0: أيوة.
1: ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه.
0: السلام. القلب هو اللي يسير في الدنيا
1: سبحان
0: الكل
1: الله.
0: يسير في البدن ويسير في اللسان ويسير في العينين ويسير في الوضين ويسير في الدنيا الكل. القلب هذا كاين.
1: قلبه الكل
0: هو الكل. إيه.
1: ويقال أن القلب سمي كذلك لتقلبه من حال إلى حال.
0: أيوة.
1: يتقلب القلب.
0: ما هو ثم حديث يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: وهكذا ليش نقوله من حال لحال. ساعات الإنسان تلقى حزين ساعات فرحان ساعات تلقاها يعني مغموم ساعات تلقاها منتشي. الكل في القلب الشيء ذي.
0: كل في القلب.
1: وتلقاها مؤمن وتلقاها عاصي زاد.
0: عاصي.
1: كل في القلب.
0: ويعصي باش أول ما جيب في القلب زاد
1: القلب في القلب. القلب هذا مصعب والقلب.
0: القلب كاو.
1: والعياذ بالله احنا نشوفه
0: هو قديمة الحم صغيرة مش ياسر.
1: قديمة ذيك.
0: قديمة. كيف القلب الموجود في عند الشات مثلا
1: بالضبط.
0: ولا حاجة.
1: ساعات يقرأوا عليها قرينا عليها قبل نتفكر القلب.
0: اي.
1: قرينا عليها في العلوم الطبيعية نتفكر حتى في السنوات الأولى من الثانوي وحتى في البكالوريا نتفكر كان عندنا يعني خلينا نقول درس القلب.
0: على القلب ايه.
1: وكان والله ما نعرفش مازال موجود ولا في العلوم الطبيعية القلب دار القلب كيفاش والتفاصيل ودقيقة سبحان الله.
0: أيه.
1: هو القلب سيدنا الشيخ.
0: أيه.
1: كيفاش اللي يخرج الدم اللي وينظف ويمشي نظاف
0: يودي نظف
1: ويمشي للرواري
0: ويدور ويرجع
1: يطلع العقل وكيفاش الدورة الدموية الصغرى الدورة الكبرى.
0: هو بيده معمل القلب بركة
1: سبحان الله.
0: معمل وحده في قلب في بدن الإنسان
1: سبحان الله.
0: ينظف في الدموم
1: سبحان الله.
0: ويسرح في الدم
1: راهو كي تغزر تقول سبحان الله كيفاش بدي ينبض كيفاش يضخ في الدم ويتحرك.
0: أي.
1: والبطين الأيمن والبطين الأيسر وشنو كيفاش يصب الدم راهو حركة دقيقة في إعجاز أصل والله
0: إعجاز.
1: سبحان الله سبحان الله في خلق
0: العظمة متاع ربي.
1: شوف
0: العظمة متاع ربي.
1: خلينا نقولوا شنية صفات قلب المسلم سيدنا. أيوة. الشيخ احنا مش حتى على نظافة القلب.
0: نظافة القلب إيه.
1: لأنه كما قلنا ديما القلب هو موطن لأحوال وصفات عديدة تساعد المؤمن على أن يكون سلوكه سوي.
0: نعم.
1: منها صفات قلب العلم والإيمان أولا. أيوة. ساعة قلب المؤمن.
0: أيه؟
1: الصفة متاعه فيه العلم.
0: أيه؟
1: والإيمان.
0: فيه الإيمان. الإيمان في القلب. الإيمان ما هوش في اليدين ولا في الركوع ولا في السجود في الحركة. موجود في باطن الإنسان في قلبه.
1: الحكمة والفطنة
0: موجودة في القلب.
1: النور والمعرفة
0: صحيت في القلب.
1: الاحترام والخشية
0: في القلب. والظلام في القلب.
1: في القلب. والعزيمة والشجاعة
0: في القلب.
1: قلبه صحيح. أنا نقوله
0: صحيح.
1: سبحان الله يسر حاجات من إحنا مناش فاهمين نتحدثوا يعني بأمور علمية ونتحدثوا بالدين في بعض الأحيان.
0: أي.
1: قولوا قلبه صحيح.
0: أي.
1: قلبه صحيح.
0: قلبه صحيح.
1: قلبه صحيح. قلبه كاسح.
0: قلبه كاسح.
1: شجاع.
0: ما هو كيما قال بكريك العالم قال قلب قاسي.
1: هذاك القاسي هذاك كلام آخر.
0: كلام آخر يواجه.
1: أما احنا كيو في الإنسان الشجاع قلبه صحيح معناه يواجه ما يخافش.
0: يواجه.
1: يواجه.
0: ما يخافش.
1: هذه علاش قلنا العزيمة والشجاعة.
0: أي.
1: الصبر والمروءة.
0: في القلب زاد أيضا.
1: الحياة والمحبة. أي.
0: وقت سبحان الله يحيا في قلبه من داخل وجهه يحمر.
1: وجهه يحمر.
0: وجهه يحمر.
1: وتلقى إنسان حشامك ولا.
0: أي حشام.
1: حتى فما الحشام حشام.
0: أي.
1: فما يعني يحترم من باب الحشمة.
0: أي.
1: متأدب.
0: يتأدب وقتها
1: مش النهار طول يبق في عينيه في الخلق
0: صحيح. خطر إذا كان
1: راسه.
0: القلب أعطاه الحياة يولي وجهه إحمار بعد شو
1: الله.
0: عادي
1: واللي هبط راسه اللوت.
0: أي.
1: المحبة والرحمة
0: في القلب زاد أيضا
1: سبحان الله.
0: أي.
1: معناه واحد يقول لك قلبه
0: رحيم.
1: رحيم.
0: رحيم قلبه. أي. قلبه رحيم.
1: الكرم والجود
0: في القلب زاد أيضا
1: قلب زاد.
0: قلبه صحيح. أي. يقول لك قلبه صحيح وينفق ويوكل ويشرب وكريم.
1: ويسخف.
0: اي
1: هو ما يتعرضوش، راه قلبه صحيح وسخيف
0: سخيف،
1: يمشيوا مع بعضهم،
0: يمشيوا مع بعض،
1: قلبه صحيح انه شجاع
0: اي،
1: وانه سخيف انه عنده الكرم والجود وينفق ويعطي للزواوليه ويسخف.
0: لو كان مش قلبه سخيف ما يكونش قوي ومد فلوس ويعطيهم للعباد.
1: صحيح اي،
0: ما يعطيهم للعباد.
1: كذلك يتسم بالتواضع زاد، هذه صفات قلب المؤمن.
0: قلب المؤمن اي،
1: شو قلب المؤمن قداش فيه الشيء هذا كله.
0: شوف ربي سبحانه وتعالى قداش عطى للمؤمن من حوايج باهية، علاش يحرضنا على الإيمان وعلى الطاعة والعمل الصالح، باش على خاطر يعطينا هالقلب الأشياء هذه الكل.
1: يعني الحقيقة حديثنا مهم جدا على القلب، لأنه كما قلنا القلب منبع الأحاسيس، وهو اللي يعطي كل محرك، واللي يعطي البدن يدفعه باش يعمل لك الحاجه ولا ما يعملش لك الحاجه.
0: صحيح، هو الكل،
1: هو الكل،
0: هو الكل، هو الكل.
1: مش بقلوبنا فزت والعياذ بالله سيدنا الشيخ طول.
0: ما هو خطراش اسمعني، خطر بعدنا على الدين متاعنا، وبعدنا على الاخلاق، وبعدنا على ما قاله ربي في القران، وبعدنا على ما قاله رسول الله في القلوب.
1: كل شيء موجود.
0: هذه في كما بكري كان تحدثوا 132 ايه
1: تحدثت على القلب
0: في القرآن، تحدثت على القلب. ننسوه القلب،
1: ناسين كل شيء،
0: ناسين كل شيء. علاش ناسينه؟ عمر قلوبنا بذكر ربي، بتاعة ربي، يقول لك قلبه مليان بخوف ربي.
1: وعلى شبابنا فسد وسلوكاتنا نرى فيها غريبة في المجتمع،
0: خاطر القلوب ولات قاسية، القلوب ما ياش نظيفة.
1: علاش ما عادش نرحموا بعضنا؟
0: خاطر القلوب مش باهية.
1: علاش ما عادش نحترموا بعضنا؟
0: خاطر من القلب زاد.
1: علاش نتعداو على بعضنا؟
0: ما القلب يقول.
1: علاش ولينا أنانيين، كل واحد يحب روحه؟
0: هذا الكل من القلب،
1: القلب
0: من القلب، الكل من القلوب،
1: قلب الفز.
0: أي
1: ومنش
0: كي نظف قلوبنا ونحب، وقت اللي نظف القلب يجي محبة الناس البعض، راهو
1: احنا
0: ويجي الكرم ويجي الخير ويجي الصدقات ويجي كل شيء.
1: احنا تون تحدثوا في اخر الحصة ان شاء الله بعد شوية،
0: نعم،
1: تحدثوا على علاج قسوة القلب وفساده، باش نعطيو بعض النصائح ان شاء الله في الاخر.
0: ايه بعتلي الدواء لازم ناخذوه في الاخر. ايه
1: خلينا نبدأ بعواقب القلب غير النظيف، القلب الفاسد، وين يوصل مولاه والعياذ بالله.
0: يوصل مولاه.
1: أي سيدنا الشيخ.
0: أي هات شو عندك؟
1: الآية القرآنية نبدأ بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم.
0: هذا القرآن راه قال لا ينفع لا مال ولا بنون يوم القيامة. يقولوش يا ربي أنا عندي المال ولا عندي الأولاد، أنا هو لا ينفع. ما قالش قلب برك، رد بالك. إيش قال؟ قلب سليم، قلب نظيف.
1: يعني وربي خص القلب بالذات بالذكر، لأنه كما قلنا من الأول في بداية حديثنا أنه إذا كان سلم القلب سليمت الجوارح كلها.
0: صحيح.
1: وهذا فسد والعياذ بالله، فسدت
0: الدنيا الكل، الدنيا الكل تفسد،
1: تعدم
0: تعدم كل تعدم. القلب إذا كان فسد القلب فسد الدنيا الكل.
1: شو معناها أهمية القلب وإحنا نحكيه على نظافة القلب في هذا الموضوع؟ موضوع مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ.
0: أنا
1: وكان هذا من مطالب الرسول أنه القلب يكون سليم، بل أهم على الإطلاق. وكان يقول في دعاء سيدنا، يعني هو دعاء طويل، أنا نأخذ منه اللي يهمنا في هذا الموضوع. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.
0: شوف اللهم صلي على سيدنا،
1: هذا سيدنا وما أدراك،
0: سيدنا وما أدراك. شي عاود لي بالله الدعاء ذا.
1: اللهم إني أسألك قلبا سليما،
0: قلبا سليما،
1: قلبا ولسانا صادقا،
0: وإيمانا صادقا،
1: لسانا صادقا،
0: ولا لسانا صادقا.
1: كيف كيف؟
0: اللسان الصادق، لسان الصادق منين يطلع؟ يطلع من القلب
1: سبحان الله. وهذا تأكيد أن القلب هو اللي يوجه،
0: هو اللي يوجه.
1: قلبه خايب يطلع كلامه خايب
0: بطبيعة، شو يطلع؟
1: وقاعدين نتحدث، احنا قلنا نعاود ونأكدوا، إذا كان في سد القلب ظهرت الكل العيوب متاعه ومساويه.
0: هلا
1: وش نبدأ ونذكر القلب الفاسد العيوب شنية؟ أول شيء
0: أيوه،
1: القلب الفاسد يجعل صاحبه مشرك والعياذ بالله، الشرك والنفاق والكبر.
0: أيوة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: اللي بتكبر متأندد على العباد ما يدخلش الجنة بكل، ولو في قلبه مثقال ذرة أقل من كعبة التراب.
1: يتكبر على العباد،
0: يتكبر على العباد، ويحب يهين العباد،
1: ويحب
0: يذل العباد. والذل متاع العباد بأنه هو يجيب لنا التعدي عليهم،
1: التعدي عليهم،
0: يجيب لنا حقرانهم، ويجيب لنا الحسد اللي فيهم، ويجيب لنا التجسس عليهم، الفساد الكل يجيبه القلب.
1: يبدأ لبس عليه مثلا ماديا، أي. عنده جاه، عنده سلطة، عنده أي. مال، عنده أي حاجة.
0: أي.
1: تلقاه غلط في روحه.
0: أي.
1: وتلقاه متكبر على بات. ولا وزيد يعمل الخايب، يحقر
0: أي.
1: ويظلم
0: أي.
1: ومخلي ما يعمل. هذا يا سيدنا قالك ما يدخلش للجنة.
0: لا يدخل الجنة. سيدنا قوله صحيح راه. وقت اللي يقول كلام ما هوش يلعب. رسول الله ما يكذبش. وهو الصادق الأمين. صادق الأمين سيدنا في كل وقت وحين. ولهذا فيه كبر وفيه النفاق وفيه الحسد والبغض والقلب متاعه فاسد بصفه عامه.
1: القلب هو القلب يجعل الانسان عنده الكبر والنفاق.
0: هو اللي يقول
1: هذا له. ثم فما شكون والعياذ بالله تلقاه حقود
0: اللطف،
1: عنده الحقد في قلبه. يقول سيدنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وهذا ديما الحديث الذي نذكره في كل المجالات تقريبا.
0: لا يؤمن احدكم، سيدنا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وفي المقابل يكره الخوه كيف ما يكره الروح. يلزم يكون إيمانه قوي. وإذا كان ما عندوش هذا يا سي شكري ما ثماش إيمان.
1: ومنين جاء هذا كل
0: ما عاد جاي من القلب.
1: من القلب
0: باقي نرجع
1: للقلب. القلب يجعله يكره ويحقد ولا يعوذ بالله. بايش نواصلوا احنا سيدنا الشيخ العديد من خنقول الصفات الأخرى.
0: أيوة.
1: صفات وعواقب القلب غير نظيف والقلب الفاسد.
0: أيوة.
1: شنو يوصل؟ مازلنا باش نتحدثوا لمحالة والحديث أيوة. طويل.
0: أيوة.
1: وإحنا قاعدين نبينوا يعني أهمية القلب.
0: صحيح.
1: في جسم الإنسان، ولعله القلب هو خنقول المنبع وهو الكل يعني. القلب هو المحرك الأساسي.
0: الإنسان لازم يحافظ على الميكانيك الموجود في قلبه.
1: قلبه الكل.
0: يحافظ على قلبه.
1: هو سبحان الله القلب نعاودوها نتذكر أنه القلب هو الكل، سواء كان أهم عضو في جسم الإنسان اللي كان سكت هو سكت البدن شعر روحه. وكذلك منبع الأحاسيس الكل. القلب يعني عنده زوز أدوار سيدنا الشيخ.
0: نعم.
1: دور عضوي أنه باش يعطي الدم ويضخ الدم.
0: أيوة.
1: للسائر الجسم. ويعطي الدم نظيف ويغذي الأعضاء الكل الأخرى.
0: أيوة.
1: هو أساسي بتبعه. إذا كان سكت هو الأعضاء الكل تموت.
0: تموت يموت الإنسان.
1: هذه الناحية العضوية.
0: أي.
1: وعنده قلنا الحكاية الأخرى أنه منبع الأحاسيس. سبحان الله.
0: أحاسيس الكل موجودة في البدن جيم القلب.
1: جيم القلب.
0: ولهذا القلب ما يسكتش بالكل.
1: ما يسكتش بالكل.
0: خطر دي ما يخدم.
1: به.
0: دي ما يعطي.
1: سيدنا الشيخ نعمل استراحة صغيرة.
0: باهي الله يبارك.
1: ثم نواصل والحديث هذا في حصتنا نحكيه على نظافة القلب.
0: باهي الله يبارك.
1: نظافة القلب في الإسلام.
0: أيه.

0: نعود من جديد لمسارة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. قاعدين نحكيه مع سيدنا الشيخ منور مداني حول نظافة القلب وأهمية القلب في جسم الإنسان ونظافة قلب المؤمن خاصة. في البداية أعطينا فكرة على القلب، وقلنا أنه الدراسات الحديثة أثبتت أنه القلب منبع الأحاسيس وموطن المشاعر، إلى جانب طبيعة دوره الأساسي في ضخ الدم وتغذية سائر الأعضاء الجسم. هذا عنده يعني مهم جدا القلب. وقلنا أنه القلب ما يكذبش في البداية، ثم بين بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي تذكر فيها القلب بمعاني مختلفة. القلب تذكر كاللب في القرآن، والفؤاد، والقلب، والصدر، قل في صدورهم. سيدنا الشيخ قال القلب تذكر 132 مرة في القرآن الكريم، وهذا رقم كبير دليل على أهمية القلب. ثم بينا صفات قلب المسلم، قلنا فيه العلم والإيمان والحكم والفطنة والنور والمعرفة والاحترام والخشية والعزيمة والشجاعة والصبر والمروءة والحياة والمحبة والرحمة والكرم والجود والتواضع.
1: كل في القلب، هذا
0: كل في القلب، هذا البهيل كل. قاعدين بينوا توا في عواقب القلب غير نظيف، القلب الفاسد وين يوصل مولاه،
1: وين يوصل مولاه، بالله. هذه كالضربة توا
0: وصلنا سيدنا الشيخ للحقد، قلنا والعياذ بالله
1: حقد.
0: قلب الفاسد يجعل الإنسان حقود،
1: حقود، يحقد على عباد ربي، يكره عباد ربي، ما يحسد عباد ربي، يتمنى
0: الحسد.
1: لهم الشر، يتمنى لهم كان حاجة الفاسدة.
0: من بين العواقب القلب غير النظيف زاد البغض والحسد والأنانية وحب الذات والعياذ بالله.
1: أيوة، هذا ما يطلعوش من قلب نظيف، هذا يطلعوا كان من قلب المسخ،
0: تلقاه يبغض الناس. أيوة. ويحسد ويحب كان روحه،
1: ويحب روحه. أيوة. هذا كفي قلبه،
0: شو ولينا هكاك احنا موجودة الحقيقة.
1: أيه.
0: هذا ولينا نستشعروه في مجتمعنا للأسف. سيدنا الشيخ،
1: شوف يا سي شكري،
0: تفضل.
1: الباهي والدوني راهو موجود في
0: لا سي الكلمة ذي أول مرة شنخالفك سيدنا الشيخ. الباهي والدوني والله حس ما قاعد الراء
1: طول بالك.
0: لا خلينا عاد حس ما قاعد الراء.
1: أيه.
0: الدوني أكثر والخايب أكثر في مجتمعنا.
1: موجود طول الكلام اللي تقول فيه سيادتك راهو صحيح، موجود راهو، لكن باقي راهو الخير ما ينقطعش والخير ما يوفاش، وربي سبحانه وتعالى جعل في عباده فيهم ألا ما يصحوش بكل موجود. وثم الناس الطيبين الباهين
0: كعبات.
1: احنا شنو نحبوا؟ نحبوا اكل كعبات شويه، لا قلت
0: شوية
1: على
0: شوية بحق شوية.
1: نحبوهم يوليوا الكل ناس بهين.
0: ها يعني والله
1: ربي قادر.
0: يعني متشائم شويه كنشوف المجتمع ونشوف باش نرغبوا على بعضنا، يشوفوا كل الهم اللي نشوفوا فيه السرقات، التعدي على العباد، ماكله الناس
1: بالاموال
0: الناس
1: بالباطل،
0: الرغبه الانانيه. هي. الغش راهو شيء عجيب يا سيدنا الشيخ.
1: شوف الحديث القدسي
0: هذا المسلمين
1: الا قلناه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انت وجهك باهي، علاش متشائم للدرجه هذه؟ وجهك منور، وجهك نظيف،
0: ربي يسر انت منور.
1: ما هذا الواقع،
0: نحاولوا
1: باش الاخر على الاقل نعيشوا شوية بالأمل.
0: والله تعجبني اللي انت كي تتفائل وعندك الأمل.
1: ما هو ربي أمرنا هكا، أمرنا هكا. الله غالب كلا تقول فيه سيادتك تو انت موجود في المجتمع الكل.
0: موجود رب. يعني ساعات نقول ما فيه السلاح هذه.
1: لا الأغلاء تراجع. الناس اللي هي عندها الأشياء هذه يعتبروا غالطين، ما هكذا لا. لكن الأغلاء نجموا يرجع عليه.
0: أي باي يعطيني شوية جرعة متاع أمل بربي سيدنا لأنه قاعد نشوف.
1: لا حتى أنت بكلك أمل، ما تخافش راه.
0: لا خاطر قاعد نشوف ساعات يجي يصيبني اليأس.
1: لا
0: ما عادش فينا سلاح.
1: لا لا لا السلاح موجود
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله القرآن ما دام القرآن موجود وأحاديث الرسول موجودة إن شاء الله بحول الله ما ثم كان الخير.
0: إن شاء الله يا ربي نتمنى ونرجو ذلك
1: إن شاء الله.
0: لا هيك من وقت لوقت تعطيني هيك دفعة باهية خاطر نجي متشائم.
1: لا صحيت ما كي ترى برش حواج من بر الإنسان يتقلق راهو، حتى في تقلق في باطن.
0: نعم ما يتقلق بالمجد راهو،
1: يقول لك عجب كيفاش الحياة ولا هيك.
0: نمشي للسوق نتقلق.
1: أي.
0: ندخل في الشارع نتقلق.
1: أي.
0: نمشي في حركة المرور نتقلق. نشوف سلوكات، نقعد في ساعات في مقهى شوية نتقلق.
1: تقلق
0: راهو مرة كان في العوج استغفر الله العظيم. القلوبنا كلها الكل مشات فزت.
1: لا.
0: شبابنا حالة لعد احترام لعد تقدير،
1: يلزمنا نرجع
0: إكلام الخايب تسمعوا.
1: أي.
0: لا لا لا لا لا لا كيفاش يقولوا التسكع في الطريق العام تسمعوا
1: صحيح.
0: هالبركاجات كيما يقولوا الحرابة واعتراض الناس تسو والسرقة تشوفها،
1: السرقة الدروغ الشراب والفساد الكل
0: والقمار تشوفه،
1: القمار شو القمار راهو عامل مسد،
0: والسلوكات والكلام البذيء في الشارع حدث ولا حرج، معاكسة الفتيات حدث ولا حرج. شو مش نقولك شو من سلاح
1: الدروغ
0: بالضبط، والدروغ كما قلت انت والمخدرات حالة حليلة،
1: المخدرات شيء دوخ
0: بالله العظيم. استغفر الله يا سيدنا الشيخ، ساعات الرعبات تقول حيوان ساعات ما الحيوان ممكن ما يضرش، الحيوان ما يضركش،
1: ما يضرش الحيوان،
0: توجيش منه زايله ضرك مباشره، اللي كنت عملت له حاجه
1: صحيت
0: ولا ينقز عليك قطوس ولا حشاكم ما كلب ولا حمار يجي يقدمك ولا يعضك، لا الا اذا كنت اسات له،
1: اسات
0: له. اما فما بشر يسيء، فما بشر يسيء لك ما غير ما تكلمه،
1: اي
0: تسير منه كالاساءه،
1: تلقى منه كالاساءه والعياذ بالله، خاصه البركاجات والفساد والسرقه وهالحوايج المشبهه، يعني ضربه مسد في الدنيا.
0: وعلاش هذا كل خطر قلوبها فاز،
1: قلوبها فاز، لو كان القلوب نظيفه وتبعوا ما قال ربي في القران والوالدين، نرجع يعني للوالدين،
0: هم اللي يزرعوا بالطبيعه،
1: هم يزرعوا نظافه القلب في وليداتهم وبناتهم الصغرى، ما يقعش هذا
0: صحيح.
1: كذلك المعلمين يبدأوا في الدروس متاعهم يصبر ساوي على الأخلاق وعلى القلب ونظافة القلب ومحبة الناس.
0: كانت موجودة الدروس هذيك،
1: موجودة فوق المنابر،
0: نقص التوعية
1: حتى برشا أيام ما عادوش تحدثوا على الأمور هذية، تحدثوا على نظافة القلوب، تحدثوا على محبة الناس لبعضها. أول ما بدأ سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة يا سي شكري زرع المحبة في قلوب العباد،
0: وألف بين المهاجرين والأنصار،
1: ما ثماش صلاة، ما جاش صلاة، راهو مش وقت اللي جاء رسول قال أيوه صليوا
0: لا
1: ولا زكيوا، لا
0: بعد كل شيء بعد
1: 10 سنين في المدينة، في سامحوني في مكة، يزرع في المحبة في قلوب العباد
0: وينظف في القلوب،
1: أي
0: مكة لو ساخن تاع الجاهلية
1: 10 سنوات ما جات صلاة إلا قبل الهجرة ب3 سنين
0: إلا ما حضرت
1: العباد. حضرت نظف لها قلوبها وجات الصلاة وقتها.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على الكلام هذا الكل.
1: أيوة.
0: نواصلوا، احنا قلنا عواقب القلب الفاسد والعياذ بالله، ذكرنا البغض، الحسد، الأنانية، حب الذات، الحرص، الغش، من غشنا فليس منا سيدنا أخوه.
1: أيوة.
0: قلبه فاسد يغش،
1: يغش
0: يخافش ربي، احنا نقوله ما يحطش ربي في باله،
1: ما يخافوش ربي،
0: شو معناته ما يحطش ربي في باله؟
1: أي.
0: قلبه
1: خاطر قلبه فاسد،
0: فاسد ديما المنبع والقلب. أيوة. يغش وما يخلي ما يعمل ولوج على
1: في القلب، زي على
0: في القلب
1: ما ثماش
0: الشك وسوء الظن،
1: اي في القلب
0: كنا نهار طول نيته خايبه مع العباد،
1: اي كو
0: الاحتقار
1: يحقر عباد يحقر. ربي
0: سيدنا يقول كلكم لادم وادم من تراب،
1: احنا كنا من تراب، سواء عنده ولا ما عندوش، صاحب جاه ما عندوش، ما عنده المال ما عندوش، كل من تراب جايين.
0: وقد يجر القلب الفاسد صاحبه الى موبقات ومعاصي عديده وثام كبيره كما قلنا مذوحين، السرقه والتحيل وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، كل
1: يجيو من القلب، راه
0: القلب
1: فاسد يجي منه كان الفساد،
0: الحيمه هذه
1: الحيمه
0: ما تخلي ما تعمل، هذه
1: ما تخلي ما تعمل. وقت اللي الانسان يوجه قلبه الربي ما يطلع من القلب الا الحوايج الباهيه، يطلع المحبه، يطلع حب العباد، يطلع السخاء الكرم، الحوايج كل باهي يطلعها من قلبه اذا كان يوجه قلبه الربي. احنا مناش موجهين قلوبنا الربي، راه
0: شقولك حاجه سيدنا الشيخ، ملاحظه هامه، فاسد القلب اللي قلبه فاسد
1: اي
0: ما يحسش بالالم، ما يحسش بالوجيعة كما المريض بالقلب العضوي، طولا يبدا عنده والعياذ بالله، وربي يشفيهم كل ان شاء الله،
1: يشفيهم الكل،
0: وحتى اذا كان ابتلاء من عند ربي، وان شاء الله ربي يعوض لهم خير الناس هذوما
1: ان شاء الله،
0: اللي مرضى بامراض القلب ممكن عنده اوجاع معينه يحس،
1: صحيت
0: لكن القلب فاسد
1: ما يحسش يعني شيء،
0: ما يحسش القلب فاسد والعياذ بالله، وشنو لكن يوصل صاحبه للشقاء والعذاب الدائم في الآخرة،
1: ما يحسش ويهزه طول للفساد،
0: للفساد
1: بصفة عامة،
0: يشيخه في الدنيا
1: أي بالطبيعة،
0: وعكس القلب العضوي تاع القلب أي. العضوي المريض بالقلب
1: أي.
0: ديما يقول ربي يشفيهم، ممكن يحس بأوجاع ما يحساش كان غيره،
1: صحيح
0: ما يحساش كان هو يعني غيره ما يحساش،
1: صحيح،
0: لكن القلب فاسد
1: أي.
0: يشيخ في الدنيا
1: أي.
0: ومفرهد ويعملهم الكل
1: كل، ويطلع فساد قلبه للعباد،
0: للعباد. لكن وين يوصلوا العذاب؟ يجي نهار آخر الدايب، العذاب يسنى فيه، هذا الشيء يوصل
1: القلب، وربي قالها لا ينفع، كما قلت الآية أنت بكريكة قلتها سي شكري، لا ينفع مال ولا بنون، شنو
0: إلا من أطلع،
1: إلا من أطلها بقلب
0: سليم.
1: ما قالش بقلب وسكت، عطاه قلب سليم،
0: قلب سليم
1: نظيف.
0: توا نجم أمراض القلب هذه، مش أمراض القلب والشرايين هذيك في العضو، هذيك ربي
1: حاجة أخرى،
0: هذيك الأمور عضوية. أمراض القلب يعني خلينا نقول اللي في اللي فيه الأحاسيس، نحكيه على القلب المرض مش المادي،
1: الحسد والبغض والشونة والكل،
0: هما نوعين. هما أمراض الشهوات وهي اتباع الشهوات من المعاصي، ويمكن الشفاء منه المرض ذا بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
1: صحيت يرجع الربي، وقت اللي يرجع لكلام ربي ويرجع لسنة سيدنا محمد ويرجع للأخلاق وما قالوه العلماء بحول الله، إذا كان ربي أراد له بشفاء طويبرة مهاك ولا لا،
0: هذا الشهوات
1: تبع الشهوات وتبع الفساد،
0: مش كي الزايلة والعياذ بالله. قلبه امشي امشي زي لباس بالغريزه، ما عندهاش عقل،
1: بالغريزه عند عقل غريزي فقط،
0: امشي لك الحاجه هذيك باش تاكلها، امشي لزراعه الناس، امشي يمشي
1: يمشي هكا.
0: احنا والعياذ بالله انا هكاك، اللي يقول له قلبه الفاسد اعمل يعمل
1: يعمل يعمل كي
0: الزايله
1: قد قد،
0: معناها هذا اللي نشوفه فيه.
1: ويرضاش الانسان نفسه برا يفكر شويه، يا حشاك كيبدا ما بين قوسين كيف البهيم، يجيش يرضاش بروحه هكا،
0: هاو راضي
1: إذا كان
0: يتبع في شهواته،
1: يتبع شهواته فهو
0: يقول له مخه يعمل البعض، يقول له برا سرق يسرق
1: يسرق،
0: برا أخطف يخطف،
1: أي
0: برا براكي براكي،
1: وش لازم احنا
0: برا منعش اكذب يكذب،
1: أي
0: برا اعترض الناس اعترض الناس،
1: يعترض الناس،
0: برا تقبح في الناس يتقبح في الناس، برا غش يغش.
1: صحيت احنا قلوبنا، احنا المسلمين المؤمنين يلزم قلوبنا تكون ملائكية، القلب متاع ملائكة،
0: قلب متاع
1: ما يصدر منه إلا البهي.
0: هذوما أمراض الشهوات تو، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أمراض الشبهات، وهي أخطر أنواع والعياذ بالله سيدنا الشيخ، أخطر أنواع أمراض القلب. علاش؟ هي فساد يحصل للقلب، قلب يفسد، يجعل صاحبه يرى الحق باطلا والعكس بالعكس. هذا ما فيش، هذا يولي
1: حوايج أخرى،
0: تدخل عليه الأمور بعضها،
1: يدخل بعضه،
0: يعمل الخايب يروح على حق يقول هذا هو الصحيح، يقول نعمل كذا كذا،
1: هذا حشاك، هذا اللي تسمى قلبه أعمى ما يراه حد شيء، على خاطر القلب أعمى، الخير يراه شر والشر يراه خير. هذه اللي هنا ضربة، هنا هذه أقوى من كل شيء، راه
0: تشتبه عليه الأمور،
1: تشتبه عليه الأمور ويدخل بعضه. إذا كان دخل بعضه ولا تلقاه ولا حشاكي زايلة تنكس وتجري في وسط الشارع،
0: كثر المذبوح قال الرأس،
1: كثر
0: ما عاد يدرك شيء،
1: خطراش خطر القلب مشاء،
0: وذا تعرف
1: قلوبنا تمشي.
0: قال كذا ما عندوش شفاء، ما عندوش دواء،
1: يا لطيف،
0: إلا إذا كان ربي يداركه بالرحمة متاعه،
1: هو يتوجه الربي،
0: هو ما عادش فيه يفصل،
1: هو بده يحاول يتوجه الربي، أقل شيء يجيه نسمة من نسمات رحمة الله، يتوجه الربي ويطلب الشفاء من الله، ربي قادر باش يشفيه،
0: قادر باش يشفيه، لكن إذا كان وصل لعد هذا أدرك الدواء وقته قلبه تحسن. أما هو ربي ممكن يزيد يخليه خليه في العمها متاعه، وخليه في الطغيان متاعه، لأنه قلبه خايب، ولأنه ما فيش إصلاح.
1: هذا شوف الناس اللي النوع هذايا اللي القلوب بتاعهم فاسدة باش تقعد في الفساد، راهي باش تقعد في الفساد هكا، وحتى يموت هيك، حتى يموت هيك، لكن باش يقابل ربي توا، احنا في الاخر الضرب الكل متاع يوم القيامة، راهو هذا في الدنيا نعيش، واحنا في عابري سبيل في الدنيا
0: ثانية متعدي على الروح،
1: متعدين احنا الناس كل متعدية، لكن الخلود وين توا؟ الخلود يوم القيامة، انت وقت اللي باش تدخل تقابل ربي وفي الحساب بالقلب الفاسد اللي تتحدث عليه، ايش باش يقول لك؟ يقبلك ربي؟ هو
0: مستحيل
1: يقول لك، ما يقبلش الا من اتى الله بقلب سليم.
0: لا، هو انسان كي يتوفى ويتحط في القبر،
1: اي
0: وهذيك الادراك،
1: اي ما عادش وقتها،
0: هي اليوم بصره حديد يعني، يقول لك والعياذ بالله يولي يتكشف على الحقيقه وكن دم.
1: هو وقتاش يبدا يتكشف السي شكري؟ وقتاش؟ قبل ما يموت بلحظات، ربي يوريه بقعته في الجنه ولا بقعته في النار، ما هكا ولا لا، لكن ما نجمش
0: يعمل شيء،
1: لا وقت هذاك
0: حصل ما في الصدور،
1: سر بينه وبين الله، ما نجمش الناس الحاضرين عياله يقول لهم انا ريت الجنه وانا فرحان انا باش نمشي للجنه، ما نتقالش، ولا يبدا مرعوب يقول لك انا ريت جهنم، لا، هذا كيبقى سر بينه وبين الله، ويعرف روحه وبقعته مازال في الحياة شوية.
0: أنا ساعات يقلقني الأمر هذا يا سيدنا الشيخ.
1: أي.
0: وقتل الإنسان ما خلي ما يعمل وإنسان فهمتني في الدنيا كلي راقد ضايع.
1: أي.
0: ما أنا ماش مدرك الحقيقة.
1: أيوة.
0: وماش مركز.
1: أي.
0: ولكن كي يتوفى ويدرك هذيك الحسرة الكبرى
1: ولا ما يرجعش بالله. يرجعش
0: ما عادش رجوع
1: مع هذيك الضربة
0: هذيك أكبر حسرة تو في الدنيا. أي. والله علاش تيما نقول والله الإنسان كي يقوم الصباح ويلقى روحه مازال حي.
1: أي.
0: يفرح.
1: أي.
0: مازال فم إمكانية للتدارك ونصلح.
1: أي. أي. يصلح روحه.
0: أما تخيل الإنسان يقصد ربي هكاك.
1: لا إذا كان قصد ربي ومشي على روحه ما عاد حد شيء وقت تسكر الدنيا الكل لعب هو
0: سرق وغش وكذب.
1: أي.
0: وتعدى على الناس.
1: أي.
0: وظلم.
1: أي.
0: وقتل.
1: أي.
0: وما نعرفش باش عمل عملهم الكل
1: وتعدى بهكا
0: وتعدى هكا وتجي الغفله يلقى روحه متكي غادي
1: يلقى متكي ثميكا وقت رحيمه ربي
0: مصعبها
1: ما ثماش ما صعب منها باش تقابل
0: ربي يا ربي رجعني يقول لي قول رجعني نعاود نصلح
1: ثم رجوع وقت ثماش رجوع
0: ايه عادين احنا لازم من توا نخمو فيها كل اللحظه
1: الانسان ديما يفكر في حياته ويفكر في الاعمال نتاعه ويشوف سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
0: وزن روحك.
1: وزن روحك. وزن أعمالك.
0: مدامك حي.
1: مدامك وقت اللي جيت ترقد أنت على المخدة تفكر في يومك شو عملت. كان عملت الخير زيد. وإذا كان عملت حوايج مش باهية أرجع علاش وتوب. واطلب من الله التوبة والغفران خاطر من الممكن غدوة تتعدى طول
0: ساعة أخرى.
1: أي ولا ساعة أخرى
0: لا الإنسان وهذا علاش قلنا القلب الخايب والقلب الفاسد والعياذ بالله يجعل صاحبه ماهوش هنا ناس الدنيا والآخرة ويحلوا ثنية.
1: سمحني ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما تنساوش ربي تفكروا ربي
0: كل لحظة.
1: خافوا ربي في كل لحظة ولا تكونوا كالذين نسوا الله ربي شعملهم أنساهم أنفسهم وربي سبحانه وتعالى وقت اللي ينسي الإنسان نفسه يمهمشوا
0: يمهمشوا
1: يدخلوا بعضه
0: يا لطيف يا ربي الله يحفظنا إن شاء الله
1: الدنيا تقول يا لطيف
0: لا الأمر صعيب مش هين حتى احنا كل توا دايخين كما يقولوا مناش فايقين
1: مناش فايقين يلزمنا نفيق واحنا وين
0: سيدنا
1: وين
0: علي
1: ماشيين
0: سيدنا علي رضي الله عنه يقول الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا
1: إذا ماتوا استيقظوا
0: احنا راقدين ماشينا وكي نموت تجي الحقيقة
1: وقتاش نفيقوا نفيقوا وقت اللي توحل الدنيا
0: عاد علاش مش من توا يصلح روحه
1: نبداو من توا نبداو من توا وما دامنا في الدنيا
0: ما دامنا في الدنيا وفرصة هذه نستغل وقتنا
1: صحيت
0: باي سيدنا الشيخ هذا كل قلناه ما باش نختمه بعلاج قسوة القلب وفساده القلب الفاسد كيفاش نصلحوه
1: هذا الدواء
0: الدواء
1: ديما ناخذ الدواء احنا
0: اولا وبالذات المداومة على الذكر
1: صحيت
0: الا بذكر الله تطمئن القلوب
1: رب يقول نذكر ربي نتفكر ربي نقرأ ونصيب قرآن نقرأ سنة الرسول نصليه على سيد النبي نخدمه بالحلال نتفكر ربي في كل وقت وحين ورب ونقرأ القرآن تطمئن القلوب
0: ألا بذكر الله
1: ربي يقولك ألا بذكر الله القلوب تطمئن
0: ديما حط ربي في بالك
1: حط ربي في بالك وتفكر ربي واعمل الأعمال الصالحة وتلقى روحك القلب متاعك برا لا بس عليه
0: ثم من علاج قسوة القلب الدعاء لله ندعيه
1: صحيت توجه الربي
0: ديما
1: يا ربي انصرني يا ربي وريني يا ربي ورشودني لطريق الخير
0: وسيدنا الدعاء المثور تاعه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان
1: على الإيمان رسول الله وما
0: رسول الله قلوب
1: سيد النبي عليه الصلاة والسلام عنده قلب معطاه ربي حتى واحد حتى واحد إلا للرسول وش يقول عاودوا لي الدعاء
0: يا مثبت
1: يا مقلب
0: مقلب القلوب إيه سمحت
1: ثبت قلبي على الإيمان
0: ثبت قلبي
1: الإنسان وقت اللي يبدأ قلبه ثابت على الإيمان على خوف ربي على العمل الصالح على
0: جدا.
1: الإيمان بالله يبدأ لبس عليه
0: يبدأ لبس عليه إيه نقتديه بسيدنا عنا الدعاء عن سيدنا
1: ندعيه عنا كل شيء عنا
0: ثم مهم جدا سيدنا الشيخ تحري الحلال في الكسب
1: رد بالك
0: الكسب الحرام رد بالك
1: رد بالك
0: مش تعجبك
1: لا لا لا
0: انت في مجال التجارة وعجبتك الارباح ومن حلالك ومن حرامك عاد
1: لا لا
0: اذا كان تخلى حرام عاد
1: اذا كان تخلى حرام ايش شوف يا سي
0: القلب مات
1: القلب يموت ماكلت الحرام القلب يموت ما كلت الحرام.
0: لطيف.
1: الحرام اللي باش ياكله هو راهو باش يتعدى حتى لولاده.
0: لطيف.
1: وهو يتحاسب على ما كلت ولاده، يتحاسب على ما كلت مرته، على خاطره هو اللي يوكل فيهم. كان اسمه يتحرى ويعطيهم إلا الحلال والعرق.
0: حتى الحرام، وذي كان يولي يزيد يقتل القلب والعياذ
1: بالله.
0: استنس بالحرام ما عادش يهمه شيء.
1: ما عادش يهمه. ما عادش يهمه.
0: ثم من علاج قسوة القلب الجود والإحسان، انفق وصدق.
1: صدق لعباد ربي
0: سبحان الله، تعطي رقة للقلب. هذيك
1: الناس الباهية أعطيهم، اكرمهم،
0: اغلب روحك،
1: ناس
0: خرج الفلوس،
1: اغلب نفسك انت وتقوى بقلبك انت وتولي انت كريم وترحم العباد. يا سي شكري خاصة في الأوقات العواشر هذية يلزم الصدقات، يلزم الطاعات، يلزم العبادات. راهو احنا في شهر فضيل وقريب هذا العيد إن شاء الله باش يكون بحول الله، وربي ثبت الأجر إن شاء الله.
0: كما ياسر ناس يعني عائلات معوزة ويتامة ومساكين، ما يش بيهم يمشوا لهم تفقدوهم، تلفتوهم معاونوهم،
1: معطيهم،
0: أعطيهم، خلي يضحيوا لبس عليك، تبارك الله وربي أنا عليك، خلي يزيدك، اغلب روحك.
1: أي قداش ياسي شكري، قداش ربي سبحانه وتعالى كي يكرم الإنسان ويتقوى في قلبه، ما وحشنا بالقلب احنا، يقول أنا لبس عليا، أنا عنده باش يضحي له وليداته، تلقى عنده لبس عليه رسلة متاع غرم لبس عليه، ولا هو عنده فلوس ينجم يمشي للسوق ويشري عليلش عليلش ويمشي يفكر عائلة زوارة
0: ينوي لهم عائلة يمشي لهم،
1: يمشي يدزك الباب
0: من غير ما يقول شكون،
1: ما يقول حد شيء،
0: يفرحهم،
1: دخلك العلوش هذه ضحيتكم،
0: واليتامى والعائلة متاعهم توفى أبوهم ولا زواولية ولا حاجة،
1: كيفاش باش يلقى ربي يوم القيامة يفرحوا كما فرحك اليتامى؟
0: أكيد أكيد، هذيك علاج قسوة القلب،
1: فرصة وفرصة
0: وقلبه يلين
1: يلين
0: سبحان الله،
1: يلين
0: يولي حنين، يولي ربي يزرع له المحبة ويزرع له الطمأنينة.
1: صحيح.
0: ده يرمي لهم حل الباب، دز الباب وتقول شكونك،
1: الواه تقول شكونك، حل الباب، طيب دخلك العلوش،
0: سكر الباب
1: وبرع على روحه،
0: ما عاد بالهم يلقاو يبعبعوا برا
1: وانتهى.
0: علوش دخل الدار يفهموا مو مع الوجه، علوش صدقه
1: اكيد، وهما باش يبداو
0: فرحانين،
1: ما يقعدوا فرحانين، ربي يفرحك. راه
0: من اجل الاعمال هذه،
1: من اجل الاعمال. نعم
0: والله فرصه، خاصه في الايام هذه كما قلت سيدنا الشيخ، وفي المناسبات. ثم من علاج قسوه القلب تذكر الموت. اي يحط ربي كنا نحكيه منذ حين،
1: تذكر الموت، خاطر الموت ما يعرفهاش وقتاش يجي.
0: فمن عاش ألفا وألفين لابد من يوم يسير فيه إلى القبر.
1: القبر لابد منه.
0: جايك نهارك راوة.
1: ما يعرفش فين لحظة. هذيك الضربة. لو كان يعرف يقول باش موت بعد 50 عام.
0: أي.
1: أعمل اللي يساعدك أنت وتعرف روحك وقتاش باش تموت. أما الموت في كل لحظة.
0: كل لحظة ما تعرفش علي وقت يجي. يموت الصغير وموت الكبير وموت الواحد.
1: كل.
0: ثم مهم جدا لعلاج فساد القلب والقسوة متاعه الحرص على العلم ومجلسة الصالحين.
1: صحيت.
0: يسأل ما يعرفش، يمشي أهل العلم يسألهم. ما يسأل الناس يقول لك أنا من عرش، لا
1: اتعلم،
0: تعلم واسأل الناس اللي تعرف،
1: واسأل وراه باهي ضايل كل كاي باهي، وابعدوا على بطانات السوء، ابعدوا على الحوايج الفاسدة، وابعدوا على أكل أموال الناس بالباطل، ردوا بالنا في هذا.
0: ثم مهم جدا زادا زيارة المرضى وأهل البلاء قصد الاتعاظ بحالهم، ما تخترش أنت لا بأس، عندك صحة وعندك وعندك وعندك، امشي لك تطل عليهم الأقارب والناس المرضى والناس التعبين، تو تعرف النعمة اللي ينعم عليها ربي.
1: ويمشي لك الديار المعوزين هذك العاجزين هذكوما، يمشي لهم ويكرمهم ويفرحهم، أما يهز لهم كساوة، يهز لهم شوية ماكلة، يهز لهم، يعني كله باهي، يلين القلوب،
0: يلين القلوب،
1: يلين القلوب.
0: ثم الاكثار من الاستغفار كما قلنا وقراءة القرآن.
1: استغفر، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا،
0: يرسل
1: على السماء عليكم مدرارا، اما هو غفار،
0: غفار،
1: وربي في القرآن على روحه وقل واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: انت فما كلمه ديما تقول سيدنا الشيخ، الغلاط راجع، يعني
1: الغلاط راجع، بكل نغلطه، نحن بشر راهو، احنا ضعاف راهو، انا يقول اني ما نغلطش ولا لبس عليه، لا بثماش، ما يغلطش إلا واحد برك، يلزمنا نعرفوه، هذا سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، ما غلطش بكل، وما يعصيش بكل، وما يكذبش بكل، ويعمل إلا الباهي، ربي خلقه هك.
0: إن شاء الله ربي ينظف قلوبنا.
1: امين ربي ينظف قلوبنا على عباد الله ان شاء الله بجاه القران.
0: قلب مهم ومهم جدا. والحصة يعني خنقول نجم نحكي في كل شيء، لأنه القلب كما قلنا مبع الأحاسيس، وهو هو اللي يوجه الإنسان. يعني الموضوع هذا عام، ينجم ينسحب على العديد من المواضيع. أما من أحسن شيء نوصي أنه خاصة الشباب، ربي ردوا بالكم ما تهركمش يعني الصحة والقوة، وما تهركمش يعني العنفوان بتاعكم في الشباب. راه تقولش أنا ما زلت شباب وما زلت صغير، ما تعرفش عليها، لا يمشي بكتافه وتغلط وتعدى على الخلق. ردوا بالكم،
1: يرد باله، يرد باله الإنسان ويحافظ على روحه ويحافظ على العباد. وقتاش أنت تحافظ على روحك إذا كان حافظت على العباد؟
0: بالضبط سيدنا الشيخ. وربي يحفظنا جميعا وينظف قلوبنا إن شاء الله جميعا. أمين. مرة أخرى
1: أمين.
0: وربي يحفظك سيدنا الشيخ ويبارك لك.
1: ربي يبارك فيك
0: وربي يعطيك الصحة والعافية.
1: عايشك الله يجزيك خير، ونشكرك على الموضوع على جبته
0: به. يعيشك بارك
1: موضوع
0: الله
1: باهي الحديث على القلب، نظافة القلوب باهي راهي.
0: وانت زادة مشكور يعني دائما على المواعظ اللي قاعد تقدم فيها للسادة المستمعين، وديما مبلغ لك تحيات العديد منهم مشكورين كذلك. عايشك. كل الأحبة والأصدقاء،
1: وشكرا لك. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعلى موجة إذاعة المنستير، الساعة تشير إلى 10 صباحا. إذاعة المنستير، صوت الذي يحقق به. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطولة ودعم الموارد البشرية. وأوضح وسام طقي عن الإدارة العامة للنقل البري بأنه تم ترخيص الشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. انطلق بداية من اليوم صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 26 و2000 وفق ما أفاد به الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ويأتي تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ إشرف والبغدادي بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ الدماسة، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم الصيفي. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامناً مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانونية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
4: من 10 النصف النهار، من 10 نصف النهار برامج إذاعة المنستير. إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
5: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حللتم أهلا ونزلتم في هذا الطريق سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، إن شاء الله باليمن والخير والبركة. أهلا وسهلا بكم في هذا الطريق لحصة اليوم من زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير لهذا اليوم الجمعة 22 ماي 2026 ميلادي، الموافق للخامس من ذي الحجة للعام 1447 هجري. يؤمن لكم الطريق تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلتنا هويدة بن سياسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، نجلة طيب بن محمد في الإشراف على الإخراج الرقمي المرئي للحصة. على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، ذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج زاد الطريق. زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيا كل صباح جمعة، الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين والجمال،
1: صباح القرنفل.
2: اي نعم، والقرنفل كهديتني وحيد القرنفل. والسلام عليكم.
1: يوريها للسادة المستمعين،
2: سادة المستمعين الكرام.
1: نعم.
2: الذين يستمعون الى اذاعة المنستير، سلام الله عليكم وجمعة مباركة.
1: اللهم امين.
2: وعيد اضحى مبارك
1: ان شاء الله،
2: واضحية مباركة ان كان بالإمكان،
1: إن كان بالمستطاع تعالى. وأيضا بالقدرة إن شاء الله للجميع. إذن فضيلة الشيخ، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بعيد الأضحى المبارك. سنتحدث اليوم عن الأضحية أو عن التضحية، عن مفهومها، عن مضمونها، وأيضا عن أحكامها. نبدأ منذ البداية، الأضحية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية يعني كما تفضلت، نحن في سياق ما يقولون دي موضوع الساعة.
1: نعم.
2: كل ساعة لها موضوعها. والمسلم ابن وقته.
1: نعم.
2: أي هو الذي يهتم بالقضايا التي تشغله وتشغل الناس.
1: نعم.
2: في الوقت الذي هو فيه.
1: نعم.
2: هذه القضية هي قضية أو موضوع الأضحية، والموضوع هذا عنده هو ذو أبعاد متعددة.
1: نعم.
2: ومتشابكة، تشمل الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية كذلك يعني. لكن كما تلاحظوا، نلاحظوا أن البعد الغالب الذي يركز عليه الناس
1: هو البعد المادي،
2: هو البعد الاقتصادي. يعني الجيب عند الغالبية أهم من الروح والمعنى، واللحم المأكول أهم من التقوى، في حين أن التقوى كما قال رب سبحانه وتعالى أهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن التقوى ليست مطلوبة من المضحي فقط.
1: نعم.
2: التقوى مطلوبة من التاجر، من القشار، فليتقي هؤلاء القشارون.
1: نعم.
2: والتجار لا تقوا الله في إمكانيات الناس وفي جيوبهم وفي ميزانياتهم ضعيفة.
1: نعم. لأنه بالفعل شهدنا ارتفاع يعني مهول ومذهل يعني لأسعار الخرفان في خاصة في السنوات الأخيرة وخاصة هذه السنة.
2: ولذلك يعني هو الإسلام
1: نعم
2: له لا يلغي الجانب الاقتصادي، وحتى في الحج يقول وليشهدوا منافع لهم.
1: صحيح.
2: ولذلك فما ارتباط كبير ياسر بين الابعاد، البعد الحياتي المادي والبعد الديني. ولذلك هو عيد الأضحى هو ليس مجرد مناسبة للاستهلاك فقط، هو عبارة على دورة اقتصادية. خلفك الأضحية توجد سلسلة من الأعمال والناس، الفلاح والراعي،
1: يعني تنشط الحركة التجارية،
2: بائع العلف والطبيب البيطري والناقل والتاجر والجزار وكل التبريد وكل الأسواق الأسبوعية. يعني الأضحية تحرك قطاعات واسعة في المجتمع. هنا تظهر كيفش الحكمة يعني.

0: النفسي و... وعندها أبعاد حضارية في قضية الاستهلاك والمنافسة إلى آخره. هنا كما قلت سيادتك يعني مش نحبه نتحدث بصفة عامة على أهم أحكام الأضحية ونحاول باش نستبعد هاك المظاهر السلبية.
1: طيب إذن عن مفهوم الأضحية في الإسلام سنتحدث اليوم، وعن حكم الأضحية وعن شروطها أيضا، وعن أداب عيد الأضحى، لأنه حتى عيد الأضحى له أداب أيضا لابد من اتباعها. سنتحدث اليوم في طريق اليوم برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل والتفاعل معنا مباشرة، أما على الرقم الهاتفي المباشر 73-460-800 أو عن طريق تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. السلام عليكم من جديد.

0: نواصل مستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونذكر بأن اليوم نتحدث عن في موضوع الأضحية. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أنه صار مألوف لدى الجميع أنه الأضحية هي سنة مؤكدة، ولكن لابد من التعريف بها أكثر لكي لا يحمل الإنسان نفسه أكثر من طاقتها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن الأضحية هي شعيرة من شعائر الله تعالى.
0: نعم.
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا التعظيم له شروط وله محددات. من فضل الله تعالى ومن تيسيره أنه لم يجعلها فريضة.
0: نعم.
1: ينبغي أن تكون هذه الشعيرة قائمة في المجتمع. هي ليست فرضا على كل شخص. وعن كلام الإمام الشاطبي يقول يعني ما هو مندوب بالجزء هو فرض بالكل. الأمة يلزم تكون فيها شكون يؤدي الشعيرة، لكن ليس فرضا على كل شخص. ولذلك العلماء ينصون وبكل وضوح على أن هذه الأضحية هي سنة على القادر. على القادر، يعني القادر ينجم ما يذبحش، وهي سنة، فمن لم يفعلها لا يأثم، ولكنه يخسر. مش يخسر، يخسر الأجر، يخسر أجرا، يحرم من أجر كان بالإمكان أن يحصل عليه وهو قادر عليه.
0: هذا بالنسبة للقادر والذي يمتنع.
1: أما المعسر
0: غير القادر،
1: يعني هو يعني الفرائض تسقط بالعجز. فما بالك بالنوافل والمندوبات. ولذلك لا ينبغي أن تتحول هذه الشعيرة إلى عبء يسحق الأسرة، ويعني يجعلها تخرج عن إمكانياتها حتى لا يقال كذا ولا من أجل الأغراض اللي هي غالبا ساعات تكون غير دينية، ماشي فرح صغار، ماشي هكذا، باش ما يقولوش بهيك إلى آخره. وأنت طيب سألت يعني هنا توا على
0: وكأنه هذه العبادة يعني تحولت إلى عادة، يعني
1: أيوة
0: إلى عادة مادية اجتماعية. نعم.
1: يعني الذي سيضحي هي هدية تقدمها أنت إلى الرحمن عن طريق الفقراء الذين هم عيال الله.
0: نعم.
1: والذين دائما يعني يحث القرآن الكريم على العناية بالفقراء وعلى يعني إطعامهم وعلى يعني على البعد الاجتماعي. فالله تعالى هو نصير الفقراء ونصير المستضعفين. ومن يقدم هدية سيعتني بها، مش تقدم هدية الطفل، مش تقدم هدية المرأة، مش تزوجها، مش تقدم هدية لصديق، مش تقدم هدية لشخص، مش تكرمه، مش جيب له أي حاجة، ستقدم له شيئا يعني جميلا مقبولا يسر الناظرين. هكا ولا فأنت ستقدم هذه الهدية إلى الله سبحانه وتعالى الذي بتحل أن يناله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى. فمن المهم أن تكون مقبولة. ولذلك
0: سنتحدث عن شروط الأضحية.
1: تحدث على الشروط الله. أولا ينبغي أن تكون من الأنعام، يعني تقول الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم. والغنم من نوعي الضان والمعز، هذيك الأنعام، لأن الله يقول وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكن فلا تجزئوا الدجاجة ولا الدجاجة ولا الخيل ولا اي حاجه غيرها، ولا مش حتى مش يذبح غزاله ولا مش يذبح ما يجيش هذا بالحال ولا اي حيوان اخر.
0: اذا هي في حدود البقر والابل والانعام،
1: في حدود الانعام. والظان بطبيعه الحال يجوز فيه يجب يكون جذعه هو ما اتم 6 اشهر.
0: نعم. فما فوق يعني.
1: لكن وقت ايش؟ اذا كان سمين وظاهر فيه الحم ومكتنز يعني. والمعز ما يجزي إلا يجب يكون عمره عامين. والبقر يلزم 2 سنين والإبل يلزم يكون 5 سنوات. يعني المقصود هو أن تكون الأضحية بلغت سنا يظهر فيها تمام اللحم والمنفعة. هنا ديما السؤال اللي يرد دائما هو ما هي العيوب التي تمنع من أن تكون الأضحية مجزية. وهذه الأصل في عيوب الأضحية، العيوب اللي تمنع، يقول لك فلان هذا ركب شذا ما يضحيش، العلوش هذا ما يضحيش. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. البين عورها
0: يعني الظاهر الواضح،
1: يعني واضح يعني
0: ما إن كان يعني بشكل طفيف أو خفيف هذا يجوز.
1: والمريضة البين مرضها،
0: تلقاها هزيلة،
1: المرض الكبير الواضح مش الخفيف، والعرجاء البين ضلعها
0: اللي تضلع كل واحدة
1: اللي برشة القوية، والعجفاء جويلة ياسر التي لا تنقي، يعني الهزيلة بها نشرحها هذه. العوراء البين عوره، عورة يعني التي ذهب بصر إحدى عينيها، مشاء وإلا اختل اختلال واضح. أما النقص اليسير اللي ما يظهرش فلا يضر معناها. المريض البين كما يقولوا المرض المؤثر كالحمى الشديدة كالجرب كالمرض اللي فسد الحم ويضعفها، أما كالمرض الخفيف ما أثر ما يمنعش.
0: طيب هناك البعض من يتحدث عن وجود بعض مثلا يعني يقول الدمل مثلا على الجسد،
1: يعني نرجع العرجة كما قلنا اللي تبدأ مشيتها مش طبيعية
0: غير مستقيمة في المشي،
1: العجفة هي الهزيلة الضعيفة ياسر. إذن الإسلام ما يحبش أن يتحول القربان إلى تخلص من الحيوانات التلفة، هذه يعني مش تموت، هذه يعني
0: برضحي بها
1: برضحي بها. يعني هنا يلحق بالعيوب العمياء، لا مقطوعة الرجل اللي رجلها مقصوصة، المشلولة اللي مصابة بالشلل ما تتحركش تزحف، والتي وذي السؤال التي ذهب أكثر أذنها، أذنها مشات أكثرها ولقرنها عند البعض، لكن إذا كان فاحشا أما توجيهها.
0: طيب بالنسبة للأذن أو القرن إذا كان يعني مقصوص جزء منه يعني لا بأس من ذلك،
1: فلا إشكال يعني بعض الفقهاء يقولوا ما يجزيش بعض، ولكن إذا كان هي مثلا تكسر قرنه يلزم يبرق بل ما تجي يذبحه، أما إذا كانوا مازال مجروح ما يضحيش. المهم الشق اليسير في الوذن ولا الكسر اليسير في القرن ولا ما يضرش، ولا دمالة ولا حاجة ما يضرش. يعني بوضوح يعني باش نبسطه، كل عيب، كل عيب كبير ينقص اللحم ولا ينقص المنفعة ولا يشوه الأضحية، تشويه ظاهر ممنوع. أما العيوب اليسيرة
0: صحيح
1: يعني
0: البسيطة يعني
1: التي جرت بها العادة لا ينبغي منها، مش نحبه نمنعه كالظاهرة اللي موجودة عندك الوسوس، يبدأ موسوس وكل تدقيقك المبالغ فيه
0: بعد ما يشتري الأضحية يكتشف مثلا بعض الدمل أو يكتشف ذلك،
1: وقال حيوان أسطوري ما عندوش نقص هم السلامة الظاهرة وتعظيم الشعيرة، وبطبيعة الحال الأفضل حسب القدرة هو الأسمن والأطيب والأحسن، لأن الله طيب لا يقبل إلا
0: طيبة
1: طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما يختار الكبش الحسن والأقرن والسمين، ما أنا فهمتني بيناتهم. نجيو لك الأسئلة اللي هي متكررة واللي هي يحتاجوا لها الناس في زمننا، يقول لك أنا يجوز ليش باش نتسلف باش نضحي. هي كما قلنا سنة مؤكدة ومش فرض، لكن ما يلزمش تحول على عبء للأسرة باش يقعد يخلي روحه في حرج، فهمتني؟
0: طيب إذا كان قادر على رد هذا السلف هذا الدين
1: يجوز
0: له يجوز. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء؟
1: كبش
0: على الأم على أمته يعني لذلك يعني
1: هاوش نجوا هذه
0: لا خوف ولا تخريب على ذلك.
1: الدين كيف مش يزيد من معاناة الأسرة ويضيع حقوق أخرى ولا تدخلوا في قلق واضطراب نفسي ما يستدينش وما يضحيش به، يلزمنا الناحية وكل الظاهر هذه يعني الضغط الاجتماعي ما يضحيش خوفا من كلام الأقارب ولا حاشم بالجيران ولا
0: نعم.
1: يحب يحافظ على صورته الاجتماعية
0: وكأن
1: الأضحية ولت امتحان طبقي
0: وفضيل
1: بينما الله لا يكلف نفسا
0: إلا وسعها. طيب نحكي أيضا من جانب آخر، يعني معظم الشعب التونسي أغلبه يعني هو قادر بحول الله إن شاء الله على أن يؤدي هذه الشعيرة، ولكن أعتقد أنه المشكلة الكبيرة صراحة في هذه الحركة التجارية في هذا الجشع وفي هذا الطمع الذي بالفعل زاد عمق مأساة وعجز
1: في
0: العائلات التونسية.
1: التقوى مش مطلوبة من اللي مش يذبح برك،
0: لو كان جاء في حدود مثلا متوفر ب 700 دينار أو 800 أو 900 وحتى مليون، أعتقد أنه ينجم الإنسان بطريقة أو بأخرى. أنا ما تو نحكيه بزوز ملايين وزوز ملايين وخمسمية ونشوفه أحيانا يعني والله العظيم أشياء تضحك إلى درجة
1: أنها تبكي، حديث الناس في المقاهي وفي كذا مغلى العلوش مغلى علوش ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يتطرحك السؤال اللي ديما يتسأل، هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز الاشتراك فاش في بقرة في عجل نجم يشتركوا فيه سبعة، يوصلوا حتى للسبعة
0: حدود سبعة في الأقصى تقدير،
1: ولا في الجمل كذلك ولا البعود يعني سبعة زادة سواء كانوا في بيت واحد ولا في بيت لا. لكن الشات يعني الخروف لا يشتركوا في ثمنها عدة أشخاص،
0: لا يشتركوا فيها اثنان
1: أيوة بنية الأضحية المستقلة، لكن كما قلنا يجوز باش يضحي الشخص على نفسه وعلى أهل بيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طيب
1: يعني
0: الأكيد أن أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني سنتعرض إلى أكثر تفاصيل من خلال طرح بعض الأسئلة المتعلقة ب
1: على كل روح الشعيرة الاجتماع وحدة البيت المشاركة في الفرح. ينجم طبعا يقول لك أني هاونا يا ودي أنت بوك نجم تعطيه فلوس على أساس أنك تعاون فيه ويتملكها
0: ويشربها
1: أي الهدية للبو ولا للخو ولا كذا، هي وسيلة من وسائل التملك كيف يتملكها هو ينجم هو يذبح
0: واضح،
1: مش لازم تقول واو أنا شركة معك في الأضحية وشاركهم في الثواب
0: واضح.
1: بشرط أن يكونوا إما في منزل واحد وإلا في بيوت ولا مساكن ويشتركوا في يعني مدخل واحد ومخرج واحد.
0: طيب شكرا، نستمع إلى هذا النغم ثم نواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. ونذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل معنا وتقديم الأسئلة والاستفسارات في الجزء الثاني من طريق اليوم على الرقم 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن الأضحية وعن هذه التفاصيل التي تحف بهذه الشعيرة. طيب، هناك بعض المعطيات المتصلة، هي بعض التفاصيل ولكنها مهمة جدا ولا بد من أن نلقي لها بال.
1: يعني بعض اللي هي غالبا تكثر في خصوص الأسماء يسمى بالتوكيل في الأضحية أو الإنابة في الأضحية. احنا عنا العبادات نوعان، فيها عبادات بدنية وعبادات مالية. العبادة البدنية الخالصة ما يجوز فيها التوكيل والنيابة اللي يصلي في عمره
0: مثل الصلاة التوصية،
1: ولكن كيف تبدأ عبادة مالية يتنجم فيها التوكيل. يعني يكلف إنسان الززار يقول له اذبح لي، ولا جمعية، ولا مؤسسة خيرية، خاطر المقصود هو أنه يقع الذبح. لكن في حال من الأولى أنه إنسان يذبح هو ولا حضوره بحضوره ويشوف الذبح ويذكر اسم ربي ويعيش هكا الشعيرة وروحها، باش ما تحولش الشعيرة إلى مجرد تحويل مالي بارد كيفك يعني تحويلات عن طريق الباك. فما قضية الذبح في الخارج هذه من القضايا المعاصرة. يقول لك العلماء يجوز إرسال قيمة الأضحية إلى بلد أفقر أو أشد حاجة، خاصة في مناطق المجاعة والحروب والفقر الشديد بشرط ضمان الوصول. لكنها
0: صعبة جدا.
1: احنا هنا يجوز وممكن وواقع تقع، فما بلدان تبعث البلدان اخرى فيها فقر، فيها يعني اذا كان اختفى العيد ما فماش عيد وما فماش الابناء يراوك الشعيرة ولا معنى الذبح ولا فرات العيد، قد تضيع المقاصد التربوية. ذلك في الأمر يحتاج من مصلحة المحتاجين وأن احنا هنا نعيدوا
0: نعيش هذه الشعيرة.
1: هذا السؤال اللي يذكر علامات هذه، وهو الإمام قال لنا وهو فلان قال لنا وهو في الفيسبوك قالوا، فما ناس يقول لك إذا كان كنت حطيت العلوش وانت مش ضحي به حرام عليك باش تقص ظافرك ولا باش تقص شعرك ولا باش تغسل بالحكاكة والصابون، يعني حات الفين ضحي. هذا أيها الأحبة الكرام هذا مطالب به
0: الحاج
1: المحرم
0: صحيح.
1: في حالة الإحرام لكن غير المحرم مش مطالب به. صحيح فما حديث صحيح يقول بالموضوع هذا، لكن العلماء وجمهور العلماء مشاو إلى أن ذاك على سبيل الاستحباب، يعني مكروه أنك تأخذ، مش على سبيل بعضهم تشدد وقالوا حرام، ولكن هو سعف عند المالكية والشافعية والحنفية له مستحب له مش مستحب، لأنه الحديث ذا فيما رواية يعني السيدة عائشة تقول أنه حضر هي الكبش ولكنه أخذ من شعري وأخذ من ولذلك أسيدي يقولوا إحنا على سبيل الاستحباب نعمل هذا تشبها بالحجيج اللي غادي باش تكون فما عندنا علاقة روحية بهم لا أكثر لا أقل. أما مش نضيقوا على الناس. أسيدي هو يقري يعس في الامتحانات توا فما الأستاذ ذا يعس عنده خدمة في بيروات مش يمشي كاكا منظر
0: أشعث أغبر حول الله
1: كل شكل الفلاح ولا هو واخذ كونجي ولا اللي هو متعود هنا على سبيل الاستحباب. ولذلك ما لازمناش نضخمه من من هالموضوع عليا ونعطيه أهمية ونبدأ ننبه على الناس لأن الحكمة هي رأي روحية مش حكمة سحرية. المقصود كما قلنا ومشاركة الحجاج اللي هناك وفدنا الحجيج يعني في معاني النسك وفي استحضار روح العبادة فهمتني.
0: طيب المعاني هذه لماذا لم نسمع بها يعني من قبل؟
1: علاش يذكرها
0: 10 سنوات 20 سنة وراء غير موجودة أصلا ولكن لا تطرح يعني يلوجوا يبحثوا لك الأحاديث الأستاذ الاستثنائية باش يثيروا به النعيرة والبلبلة والضجيج وكونه هو عالم وجاب الصيد منه
1: لا حوله ورقوته. فما سؤال آخر يجيني ديما واسلوه لي في التليفون وكذا يقول كاني توا فعمش نذبح وكل شيء خليني نصدق هذا ندفع حقها هذا سؤال يرد كثيرا.
0: يعني عوض أنه يتصدق لحم يتصدق بالمال
1: يذبح ويعطي اللحم يقول كوني نعطي فلوس. يعني الأصل هو إحياء الشعيرة نفسها، مو إحياء الشعيرة، قلنا هو أمر عظيم.
0: يعني أن تتصدق من الأضحية.
1: لا لا عنته هو يقول لك أنا نذبح ولا نتصدق وما نذبحش. يقول لك الشعيرة، الشعيرة عندها قيمة، خاطر الأضحية كما قلنا هي عبادة مستقلة وشعيرة ظاهرة ينبغي تعظيمها، وهي سنة إبراهيمية. ولذلك يقول الجمهور أن الأضحية، أنك تضحي أفضل من التصدق بثمنها بطبيعة الحال، لكن إذا كان فما موفما شروط مجاعة شديدة ولا ضرورة إنسانية استثنائية ولا حاجة قاهرة، هنا باب الصدقة واسع عظيم، مش كونش بالوحدة. ولذلك هنا يحتاج الفقيه لفقه المضحي لفقه الأولويات. أنا هو الأولى،
0: الموازنة،
1: ما احناش في مجاعة وما احناش في كذا، يذبح كما قلت انت تو بكري كان يجيك كلامك ويتصدق منها، وإذا كان يحب يزيد يتصدق بخلافها هي.
0: ما شاء الله تبارك الله، له الأجر في ذلك إن شاء الله.
1: نهوله. يعني فما نقطة هذه معناها معاصرة، كيفاش وقع تحويل الأضحية إلى عادة استهلاكية؟ وهذا نقد مهم. يعني أكثر الناس ولا اهتمامهم بالجيب، يعني بالسعر، بالوزن، بالتصاور أو يصور بالمظاهر أكثر من النية وبالتقوى وبالإطعام وصلة الرحم، باش تتحول الشعيرة إلى موسم استهلاك فقط. لا، المهم كلما بقيت الأضحية مرتبطة بالتقوى ومرتبطة بالرحمة ومرتبطة بالتكافل وبقيت شعيرة حية، كلما تحولت إلى ضغط اجتماعي واستعراض كما يقولوا استهلاكي.
0: يعني للتباهي والتفاخر.
1: يعني فقه الأضحية ومش مجرد مناسبة باش نعرفوا كيفاش نذبحوا ولا كيف، ولكن الإسلام راهو يراعي القلب ويراعي الأسرة ويراعي الفقير والواقع الاقتصادي. أكيد دمج.
0: هذه يمكن المقاصد، هذه المقاصد التربوية والتعليمية من عيد الأضحى. طيب بعد قليل سنتحدث عن بعض الأداب، أداب عيد الأضحى، فنستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل الحديث، كونوا معنا.

0: نواصل المستمعين الكرام الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأخير من الساعة الأولى فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، نتحدث عن آداب عيد الأضحى. هناك آداب دينية وهناك أيضا آداب اجتماعية.
1: أي نعم، يعني من الآداب الدينية المهمة هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وإحياء معنى التضحية والطاعة كما ظهر ذلك في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: نعم،
1: وولده إسماعيل، المحافظة على صلاة العيد والتبكير إليها وإظهار الفرح بطريقة مشروعة، الإكثار من التكبير والذكر في أيام العيد.
0: نعم،
1: يعني من توا نبدأ نذكر التوسع على الأهل كما قلنا من غير إسراف.
0: نعم،
1: الحرص على الأضحية السليمة كنا نتحدث،
0: نعم، تحدثنا عن الشروط، نعم،
1: وعدم تعذيبها،
0: نعم،
1: الأكل من الأضحية والتصدق منها والإهداء، زاد روحة الإهداء عنده ذواب، مش كلش الصدقة. عندك قريبك ما ضحاش لكن هو عنده، لكن ما تهديله مش مشكلة، ما مش يعني الهدية راهو عندها ثوابها.
0: نعم،
1: للجنين خاصة نحي وك الرياء وك التفاخر بكثرة اللحم وانا شريته بعد 3 ملايين فهمني وكذا، وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه.
0: نعم،
1: وربط العيد ذا بالتقوى.
0: نعم،
1: مش بالمظهر فقط.
0: صحيح،
1: الآداب الاجتماعية وهي مقصودة لذاتها، مقصودة قصدا أوليا الإسلام دين سلوك اجتماعي، صلة الرحم، زيارة الوالدين إذا كانوا مش ويسكن معاهم، والأقارب، يلزم تعم الفرحة، يعني إدخال السرور على الفقراء والإيتام والجيران، التسامح.
0: صحيح،
1: رأي فرصة تسامح ذي باش أكلم متقاطعين يتسامحوا ويتكلموا، فهمتني، وتركك الخصومات وتجديد المودة، ولكن كذلك زاد ذبيحة ويتباحة من وسخ ويتباحة روائح، يلزم مراعاة نظافة الأماكن بعد الذبح وعدم إيذاء الناس،
0: نعم،
1: بالروائح ولا الفضلات الكريهة، نحترم مشاعر أكلي ما ذبحش تشبيك، نعم، ما ذبحش واش خاصك ديما وتسلف، ها، نحترم مشاعره،
0: نعم،
1: ما صحيح، ما نحجوش،
0: نعم،
1: تعليم الأطفال معاني الرحمة والكرم والتكافل، هي نتجنبوا التبذير والتفاخر والاجتماعي اللي حول العيد إلى عبء ثقيل.
0: واضح،
1: والخلاصة،
0: نعم،
1: العيد هو انتقال من العبادة الفردية إلى رحمة المجتمع.
0: نعم،
1: هذاك علاش رب سبحانه وتعالى جمع فيه بين الذبح والتقوى. اش قال؟ قال فكلوا منها اي واطعموا البائس الفقير. وهذا هو يعني
0: ان شاء الله
1: العيد،
0: ان شاء الله تكون هذه المقاصد الإيمانية والاجتماعية تكون قد تحققت بحول الله. شكرا لك،
1: وبقدر
0: المستطاع ان شاء الله. تحية لك على كل هذه الإضاءات والتوضيحات فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، وان شاء الله عيد أضحى مبارك على الجميع مسبقا بالخير واليمن والبركة، ان شاء الله عيد سعيد ويعاد علينا دائما بالطاعات والبركات والخيرات. تحية لكم،
1: نقول ندعيه يعني اللهم اجعل أعياد المسلمين أعياد رحمة،
0: نعم،
1: ووحدة وأمان، ولا تجعلها مواسم تفاخر ولا تباغض ولا قطيعة.
0: اللهم أمين. نعود بعد الأخبار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

الحمد وأن

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: جباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. على هامش زيارة أداها فجر اليوم والي المنستير مرفوقا بفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، أفادنا المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار مستقرة نسبيا، كما أن كمية الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق، إلى جانب توفر كافة مستلزمات العيد في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. أكد رئيس نقابة تونسي الفلاحين الميداني ضاوي أن الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي، حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير الأعلاف لعدة أشهر ليجد نفسه مجبرا على بيع خرافه بهامش ربح بسيط، في حين يعمد الوسطاء إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و500 دينار في الرأس الواحد. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسي منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن رئيس وزراء باكستان سيبحث في زيارته غدا إلى الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران، وأضاف أن إسلام أباد لم تتلقى أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام الأراضي أو المجال الجوي الباكستانية. أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة أمريكية منذ بداية الحرب الأخيرة في خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو مليار دولار تقريبا. وفي الختام، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حنوية جنوب لبنان، واعتبرت استهداف المسعفين جريمة أمام المجتمع الدولي. شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة، في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع صباح لل 10 متاع الليل حتى ال 26 ماي، وان شاء الله عيدكم مبروك.
5: زادوا الطريق، زادوا الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زادوا الطريق مع الأستاذ العياري والدكتور محمد الشتيبي.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 400 800 أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الأول خصصناه للحديث عن الأضحية ومقام هذه الأضحية في الإسلام وأحكامها وشروطها وآداب أيضا عيد الأضحى. إذا ننطلق في استقبال مكالمة أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا سي أسعد. مرحبا سي
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا مرحبا
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق.
0: أجمعين أجمعين إن شاء الله عيد مبارك
1: بلادنا وشعوبنا والعالم كل.
0: اللهم
1: أنا تكلمت راني من شدة إعجابي بهالدين الحنيف اللي ربي جعلني أنا منه أنا وعائلتي وقول يا ربي زيد تهدينا. تويكا كيف نسمع على العيد الأضحى والأضحية نقول شنو اللي تعلمنا منها، شنو اللي باش نقول أنا لحبيبي هي الصبر، هي الصبر اللي توا وليت نشوفه ساعة ساعة بالمقلوب. وقت اللي صبر سيدنا إبراهيم على حكم الله وابنه صبر ربي مش كفاه. هذه هي العبرة اللي نحب نخليها لحبيبنا ولولادنا والكل. خاطر ريت أنا في هالزمن هذايا أب وابنه والله حبيت نحكيها. عندي شيء من الإعجاب وعندي شيء من الشفقة حتى على الأب وعلى الابن. عمر ولده في 20 سنة يوصل يقول الأب كان عنيف هكا في الصغرة وطبيعته ما نحبش نطول عليكم برشا للتعيد. الابن يقول للأب يقول له أنا شفتك وانتي وانا صغير عملتك الحاجة هذيك. يقوم الأب والله شقت عليه يقول للولد يقول له أنا من حبك تعمل كيفي أنا من حبك تعمل كيفي
2: حابب تكون خير مني.
1: ما قلت إجابة إذا نحبكم تعملنا مواضيع فيها زي ما هالموضوع اللي توا الأباء بدأت تفت

0: شكرا لك اختي الكريم. شكرا شكرا جزيلا. تحيه لك على هذه الشهاده. شكرا. والحمد لله. عيد مبارك وسعيد عليك وعلى كافه العائله ان شاء الله. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا.
1: نعلق ديننا باهي وحسن وجميل
0: بشرط ان نفهم
1: ويجلب الانظار، ولكن انا نفست فيه في
0: ببعض المعاملات وبعض التصرفات وبعض
1: التصرفات. نعم. ربي يهدينا.
0: اللهم امين. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
2: على عسلامة أخي الغالي.
0: مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك.
2: عسلامة سيد محمد السيد.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: لاباس
1: الحمد لله.
2: دوجة من بني خيار.
0: مرحبا أخ دوجة. مرحبا بكل أهلينا مستمعينا ببني خيار.
2: الله يخليك. عايشك أخي صحك. هذا من فضلك.
0: شكرا.
2: والله عندي جزء أسئلة أخي الغالي.
0: يلا نبدأ السؤال الأول.
2: الله يخليك. أصبح لي شيء
0: خذ
2: الله يخليك. السؤال الأول نحب نعرف، احنا نلقاو السور نستعيذ من الشيطان ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل السور، بالأخر نقول يا إما صدق الله العظيم وإلا نقول صدق الله مولانا العظيم. هكذا مولانا هو الله.
0: أكيد بسبب الحال.
2: نعم.
1: أي شنو المشكلة؟
0: أكيد. أي شنو المشكلة؟ عادي بين صدق الله العظيم وصدق الله
2: مولانا. هذا سؤال مازال مسك من هذا سؤال مازال. بس مش يوجد إنه نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا نقول مولانا لا، خطر مولانا هو ربي، وإلا الناس نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مش نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: كلمة مولانا
2: هو الله.
0: واضح أختي الكريمة. واضح. سؤالك الثاني.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مات شهيدا، كيف ذلك؟ سيدنا حمزة عليه السلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيد في غزوة أحد. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى من يهودية. لأن رسول الله يقبل الهدية حتى من يهودية. هو جاسو يهودية
0: الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. نعم.
2: فخ يعني لحمة مش أكل. أكل يعني زي بتهور قد كله يا رسول الله. بدأ بسم الله وقد يأكل. تكلمت الفخص لحن تكلم سبحان الله وقال له يا رسول الله إني مسمومة. تكلم سبحان الله يعني الفخص تكلم قال يا رسول الله إني مسمومة. قام رسول الله يرسل بلين خرت ماء نقعد تكبر أكقعد وطرسن حجر عليك الكبر.
0: واضح اختي الكريم. واضح اختي الكريم.
2: ارجو عشان نكمل نتكلم على ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق توفي شهيدا، كيف ذلك؟ لما تخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق في خليفه، وكانت ولما خرج قريش وخرجوا وراحوا حاطين كما نعرفوا الحكايه كانت الفخر اسعى جزء فخر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتألم وما تكلمش خالف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: باقي ما فهمتش.
2: واضح. حس بالوشيعة دمع شهط على خد رسول الله وشاهوا أهل قريش قالوا لا تحزن يا أبي بكر إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم.
2: يتبرع أبي بكر الصديق رضي الله تخرجوا من الغار حاول رسول الله خلاص رسول الله قبل قعد منه تبغى سيدنا أبو بكر الصديق في معركة الكبر في العمر حاول عليها تكسر وعندها تألم به أسف شيخوخته ما تشاهد السنة.
0: واضح أختي الكريم. واضح. شكرا لك على
2: شكرا.
0: تأتيك إلى الإجابة
2: شكرا.
0: إلى اللقاء مع السلامة. طيب سؤالها الأول يتعلق هل يمكن أن نقول صلى الله على سيدنا ومولانا محمد؟
1: طبعا نجم نقول اللهم صل على سيدنا محمد، نجم نقول مولانا سبحان الله، وهم يقولوا على الملك والحاكم مولانا هو الوالي بمعنى الوالي.

0: له هو الوالي. نعم.
1: أي. أما باش تقول بمعنى الربوبية والعبودية والتقديس لا.
0: نعم.
1: يعني توها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنجوز باش نقولها إذا كان المعنى السيادة والولاية والمحبة والنصرة والطاعة. لأنه الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
0: صحيح. أولى هنا أنه مولاهم. نعم.
1: كلمة مولى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مولى من لا مولى له.
0: نعم.
1: إذا كان نقصد وإحنا هنا مجرد الطاعة والتعظيم فيجوز
0: والتعظيم والتأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالها ثاني،
1: بعض الأهل العلم يقول لك ماذا بيك ما تكثرش من الألفاظ هذه باش يسدوا الذريعة، لا مش لأن اللفظ محرم باش يسدوا الذريعة التضخيم من فوق العادة.
0: واضح. طيب سؤالها ثاني وباختصار شديد، يعني تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق، هل مات شهيدين أم لا؟ قالت حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مات شهيد، مات في معركة أحد. وقالت اعتمدت بعض القصص والمرويات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن تلك اليهودية التي أكل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم لحما كان مسموما، وتأثيره جاء فيما بعد، وبناء على ذلك كانت وفاة رسول الله هي شكل من الشهادة، يعني مات شهيد. أبو بكر الصديق قول أنه في غار حراء يعني أصيب على فخذيه وكتم ذلك، لكن هذه الإصابة يعني رافقته إلى آخر العمر وكانت سببا في موته فسمي بذلك شهيد. مدى صدقية ومعقولية مثل هذه المرويات؟
1: والله احنا فما امور نبداو نتكلفوا فيها.
0: واحيانا نسال عنها،
1: يعني سبحان الله توا اخسر توا عندنا الرسول القران اولئك مع الذين انعم الله عليهم هكا ولا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: إلى
1: آخره. علاش إحنا نتكلف أشياء أخرى نحب نثبت للنبي ولا لفلان حاجة هي أقل من حاجة اللي أثبتها له ربي. توا النبوة يعني النبوة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدرجة الثانية شنية بعدها الصديق هي درجة أعلى من الشهادة وبعد تلي شهادة. هو عندنا حديث معروف الرسول صلى الله عليه وسلم واقف فوق وقف مرة في جبل أحد هيك وقال له يعني أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي وصف روحه بأنه نبي وهي رتبة، وصف أبو بكر الصديق بأنه صديق، وصف عثمان وهم اللي واقفين معه عمر وعثمان بأنه شهيدا، ما وصفش روحه بأنه شهيد. ما فماش آية وإلا نص وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. وما فماش آية ولا نص تصف به أبو بكر الصديق بأنه شهيد. ليش إحنا نتكلفوا باش نثبتوا للنبي حاجة ما أثبتها لهش ربي، ولا نثبتوا للصديق حاجة ما أثبتها لهش ربي؟ هو عنده رتبة أعلى. بلاي نحبك أفهمني يا أختي. فما التكلف سيدنا أبو بكر الصديق باش لوجوله وكذا وهو شهيد زاد. ليش؟ هو عنده رتبة خير من رتبة الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده رتبة خير من رتبة الشهيد، وزاد قال هنا في الحديث قال له أثبت راو عليك نبي وصديق سبحان الله وشهيدان، وهذه نبوة من أنه مش يموتوا شهداء عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. ولذلك ما نراش أنه مش نقعدوا نتكلفوا سيدنا فلان شهيد وكذا.
0: واضح. شكرا لك على هذا التوضيح. أيضا تحية لكل المتابعين، أخت أم صبري تحية لها، الأخت نبيها السالمي، سي مبروك عزيز. أخت نبيها بعد التحية تقول غلاء الحج أصبح صعب المنال في هذه السنوات الأخيرة، اللهم ارزقنا حج بيتك والصلاة فيها إن شاء الله.
1: آمين,
0: آمين يا رب العالمين. مكالمة هاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أنا
2: حسينة.
0: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايشة
0: معك هدى من سيدي بوزيد. مرحبا بك أخت هدى، مرحبا بكل أهلين ومستمعين بسيدي بوزيد، تفضلي.
2: ربي عندي سؤال منال.
0: نعم تفضلي.
2: للصيام في ليلة الجمعة أنا نويت باش نصوم 6 أيام، أنا نصوم أمس واليوم ومنع الجمعة حتى نهار عارفة، ما نعرفش شكون معناها ما يسالش ولا.
0: واضح أختي الكريمة، شكرا ليك. أي في سؤال؟
2: أي ربي عندي سؤال زاد، قطرة في العين. تفطر ولا لا؟
1: باهي
0: قطرة في العين.
2: ربي أنا سنة ظروفي تعبة. نحب نعرف من قرب، نطلب من قرب الرحيم مولاي، عندي عناية طالبين عليا لازير، طالبين عليا مرايات. أختي مريضة تاكل في انجلتير، وأنا ما عنديش شكون يخدم عليا، أنا حولي الماندا تاع الكارني الأبيض.
1: ليش؟
2: ظروفي تعبة، ظروفي تعبة.
1: ليش نحيولك فيها؟ لقاوك ولات عندك شهرية ولا شنو؟
2: والله نحوها لي، ما عنديش حتى شهرية، ما عندي حتى.
1: ما لقلاش نحيولك.
2: ظلم ظلم ظلم ظلم. حوالي نهار 27 مشى بابا باش يزيد الماندا، لعيدنا 27 لعيدنا عيد نتاع بلا باش نعيدوا عيد الأضحى نتاع الكبير، ما حشتيش بالعيد. أنا طالبة من جماعة القلوب الرحيمة يعاونوني، ماكلة أختي، دواي أختي، تحاليل أختي، دواي أنا.
1: لا حول ولا قوة.
2: مرايات عيني
0: واضحة.
1: نسأل الله تعالى أن يسخر لك قلوبا رحيمة،
0: رحيم إن شاء الله،
1: وأن تقحم رجعت هذه الكرني
0: إن شاء الله. موضوع الكرني إن شاء الله. شكرا لك أختي هدى، تحية لك إن شاء الله. إذا كان فما الإمكانية واردة إن شاء الله، زميلتنا هويدة عندها رقمك، إن شاء الله يقع الاتصال والتنسيق إن شاء الله. طيب بخصوص وربي يسر لها أمورها إن شاء الله، صيام يعني نحن في العشر أوائل من ذي الحجة،
1: عشر حرم، وذي العشر أيام فاضلات، كل الأعمال المباركة وخاصة الصيام يتضاعف أجرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها.
0: اللهم آمين. بخصوص سؤال قطرة العين،
1: يعني إذا كان كنت تنجم تخليها لليل
0: آخر وقت أفضل، يعني حتى قبل الفجر،
1: ولكن إذا كان كنت مضطرة فماش إشكال، هي دواء مش ماكلة ولا شهوة منها.
0: ودون مبالغة يعني دون إكثار. طيب التحية أخت منى ساسي، تحية لها وتقول لك مبارك للجميع وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير. تحية لك أختي الكريمة. أيضا تحية إلى أخت مشتاقة للرسول، هكذا هو الاسم، تسأل على الصوت ضعيف. طيب إن شاء الله تكون قد حسن نوعية الصوت. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
3: بيك عايش يوسف من الإكسريان.
0: أهلا بسي يوسف، تحياتي ليك وتحية لكل أهلينا مستمعين بولاية سليانة.
3: عايزك أخوي مثل عندي سؤال مثل سيدي الشيخ.
0: تفضل سيدي.
3: لك فضل، مريض معي سنة، كيف ما وصلت الخطر ميزبك المرض تكذلك على
0: السنة. شنو سؤالك سي يوسف؟ والله ما انتبهت.
3: سؤالي مثل سيدي الشيخ.
0: هاي
3: هذه
1: زوج عم تقول ما عيطش، وسني ما عيطش على خاطر مريض بك
0: المرض. شنو ما عيطش؟ ما فهمتش. ما عيطش شنو؟ ما يعني انت غير قادر انك
3: ما ضحيتش.
0: غير قادر معناتها ماديا، غير قادر هكذا،
3: غير قادر. ناخذ بك 270 بك و 270.
1: يا سي يوسف، يا سي يوسف، يا سي يوسف، ربي يفرج عليك وربي يشفيك وربي يعاونك. قلنا من بكري ونقولوا راهو الانسان اللي ما يضحيش ما تسماش ما عيطش، يعايد يعايد يعايد، مش بالضروري الأضحية، فهمني أي
0: لا.
1: شارك مع الناس في العيد والأضحية. يا أخي الكريم، وربي يشفيك شفاء سقما لا برما لا يغادر سقما، إنه هو الشافي. راهي مش فرض، هي قلنا سنة على الإنسان القادر. هو انت مش قادر، انت تقولك تعرف انت لو كل ذا روحك وما تاخذش الدواء وضحي وتعايد كما قلت انت، يقولي حرام عليك.
3: والله ناخذ بك الشخوخ نتاع
1: حرام عليك يولي
0: واضح سيوس.
1: لا لا ما تضحيش.
0: واضح سيوس.
1: فما قارب وجيران تو يهديولك شوية الحم ولاد الحلال ربي يبارك فيهم
0: إن شاء الله.
1: وربي يشفيك يا سيوس.
0: اللهم آمين.
1: ربي يعزك.
0: شكرا لك سيوس. شكرا لك. تحية لك. شكرا. تحية للمتابعين. أخت محبوبة تحية لك. سي بن حسين نورس سلام. بعد سلام تقول إذا شخص قال لي وصل سلامي لبوك والخوك مثلا وأنا لم أبلغ السلام هل علي إثم؟ نحن نقول الأمانة. السلام أمانة.
1: كل شيء ذكر نسيت
0: هكا تذكرت بلغتهم توك
1: أسمعني أقول لك من توز سلم عليهم قول لهم الشيخ اشتري وسلم عليهم
0: ما شاء الله
1: ورد بالك ما تنسيش.
0: طيب أخت نعيمة تحية لك. أخت نعيمة. أخت نعيمة معك الأسعد العياري والشيخ محمد الشتيوي. طيب أخت هاجر تحية لك وجمعة مباركة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو.
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو عسلام.
0: عسلام مرحبا بك. الحمد لله.
1: وين أنا في الإذاعة شنو عمرك؟
0: الحمد لله.
4: إن شاء الله جمعة مباركة عليك.
1: آمين
4: أجمعين. إن شاء الله ثبتنا إن شاء الله وربي إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين أجمعين.
4: آمين. أنا عندي ست شيخ الله يبارك.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
1: آمين آمين.
4: أنا سامي من سوسة.
0: مرحبا بك أخت سامية وكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي.
4: عايشك بارك الله فيك. أنا عندي ثلاثة سؤالات.
0: أنا السؤال الأول.
4: السؤال الأول أنا ظروفي على قدها كما يقولوا على الغالب الواحد ما عندهوش وما
0: عنديش. الحمد لله الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: جاتني رخصة نتاع الجمرك. هذيك. أنا في حاجة ليها لما حاله كله وبديت نطلع في أوراقي كل لكن بعد ذلك شكون اللي قال لي راهو كان يحرق كان يحرق عارف فما واحد قلت أنا اليوم نسأل اليوم أنا سمعت السؤال قالوا لي راهو يحرق.
0: أختي الكريمة أختي الكريمة خليني نسألك ساعة قبل ما نشوف السؤال الثاني. عندك مورد رزق آخر؟
4: لا لا
0: واضح. سؤالك الثاني يلا.
4: سؤال الثاني عندي رك صليت العشاء وسهيت في الركعة سهيت الركعة عملت ركعة ركعة أخرى دون كي جيت بعد ما سلمت ما عملتش
0: سجود سهو. سجود سهو تسمى سجود سهو ذاك أختي سامي.
4: نسيت أنا عملت ركعتين يعني ثانيين يعني دون
1: أنت كيف سهيت زدت ركعة
4: زدت وقتي بعد ما سلمت ما زدتش ما بعد
1: واضح فهمت
0: ليش سجود سهو
4: بعد من تحي ما يقولوا تعملك سجدتين
1: واضح هاي
0: اختي سامي اختي سامي
4: عملتها
0: اختي سامي هذوكم يتسموا سجود السهو
4: ايه
0: واضح
4: انا ما عملتهمش
0: اي احفظهم الكلمتين نحبك تحفظهم سجود السهو هذوك حتى كي تسال ولا تستفسر قول مثلا راني ما قمتش بسجود السهو بك سجدتي. طيب سؤالك أيوه. الثالث يلا
4: عندي الثالث هل المراه الحبلة وتلق من حشاك مع هذا كل تلق من رجلها نجم مراه هي حبلت حبلة تنجم تعرس برجل اخر ولا فهمت
1: اي وقتاش عاد
4: هي فقط بروحها يعني بعد ما تلقى فقط بروحها مثال نقول احنا بعد شهرين كاك ولا حاجة عما عندك لو تخطبت فيسع وكل شيء
0: عدت العدة ولا
4: اي عدت العدة بطبيعة هي
0: طلقت هي
4: اي بالثامن اي طلقة هي بالثامن وجي ضيع رجلها قال نحب خطيبة جديد قال نحب نعرس نحب نعرس يعني وخاطر باش يهز
1: عنا الآية واضحة يا أختي الكريمة نجاوبك على طول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما عندهاش حق باش
0: تنتظر حتى
1: اللي بعد اللي تولد
4: اي هذاك علاش هذاك شنو الفكرة
1: وما تكتبش صداق زاد
4: ابي
0: مالك بطبيعة الحال بهيش
1: خاطر شنو النكاح هو صداق ودخول
0: دخول نعم
1: مش تكتب صداق وتعرس الوحدة حتى صداق ما تكتبوش
0: يعني
1: بعد اللي تحط
0: تنتظر حتى تولد
1: بعد اللي تولد
0: بعد الولادة
4: فهمت كذاك حتى أنا فما كي قبل نعرف يمكن هذا هو فما عندي سؤال آخر على الطائر وبرا ولا
1: برا خلي الطائر بتسيرش
4: العرض ضحية اللي ما عندوش من الجمشي ضحية عادي ولا
1: عادي
0: عادي
1: هو اللي عنده كيف قلنا مش فرض على اللي عنده
4: به هاي الحصيل وهذاك هو
0: واضح لي واضح شكرا شكرا شكرا أخت سامي شكرا
1: هاي جواب أنت
0: طيب يلا أخت سامي
1: أنا أكلولة
0: رخصة الدخان هذا هو مورد رزقها أعتقد
1: أي
0: قالت لك قالوا لها لا وما لا على اعتبار أنه السجائر وما إلى ذلك
1: يعتبر أنه كحرامي واللي حرام باش يبيعه
0: أي
1: و وانت مش تاخذ رخصة ما عندكش مورد رزق.
0: هذاك هو موردها يعني. ان شاء الله ربي يسر لها الامور اختي الكريمة. ان شاء الله توكل على الله واختم على روحك وربي يسر لك امرك ان شاء الله. باهي سؤالها الثاني بخصوص صلاة العشاء, قد صليت وزدت ركعة وما عملتش سجود السهو.
1: اختي الكريمة كيف انت تزيد حاجة يجب تعملها سجدتين بعد السلام. كيف انت هك سجدتين بعد السلام هو نسيتهم ما هيك ولا بطبيعة الحال يجب يجيبهم, لكن يجيبهم في أي وقت ما دينك نسيتهم نجم توا بعد اللي جاوبوك تمشي تتوضى ولا وقت تصليش ظهر ولا تصلي جمعة تسجدهم واستدرك القبلية من قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام. أما زيد نقول لك إذا كان كنت نفسك مش قارة وأنت أمورك كذا
0: مش متأكدة
1: مش شاكة في الموضوع بتاع الجمرق من الوراء أنك تخليه. فهمتني يعني كوش إذا كان كنت لقيت روحك مضطرة
0: إذا كان ما عندهاش مورد
1: احنا قلنا الضرورات تبيح
0: المحظورات.
1: أما إذا كان كنت شاكة وتنجم كذا فوق عليك مضطرة افتي الروح.
0: هذاك علاش قلنا يعني سالت اخت اللي عندك
1: مورد رزق الاسم الصحيح
0: عندك اذا كان اختي الكريمه فما امكانيه ان يكون عندك مصدر رزق اخر يكفل لك حياه كريمه فحبذا, ما عدا ذلك ربي يسر لك الامر ان شاء الله ويفتح لك ابواب الرزق ان شاء الله. سؤالها الثاني بخصوص المطلقه بطبيعه الحال يعني
1: قلناها
0: يعني غريبه كيفاش يعني
1: هي مش فيق بروح حبلة لكن امرأة فيق بروح على شنو سبحان الله
0: أخي الطلاق يعني في يوم وفي يوم وليلة هو مش قد طلاق مو فما جلسات صحية
1: يعني
0: وما إلى ذلك
1: كل شيء
0: ويا أسف شديد تو مصير مصرش. الابن هذا كيف يسمح
1: والله ياك يا عاد موضوع آخر موضوع مصير الابن أنت إن شاء الله ينجم يكون للزوج جديد يعامله معاملة حسنة
0: أيوة يتسجل يعني ياخذ اللقب والده الاول يعني
1: ماله ماله هو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
0: الفراش
1: ايش معناها يعني هي ولدته وقت له هو كان في فراش اخرى ما لا ينسب لابي ودعوا لابائي
0: واضح.
1: المهم ما تكتب الصداق الا بعد
0: الولاده ان شاء الله
1: بحول الله.
0: طيب اخت سناء فتح الله بعد السلام تقول ما حكم الدين ان اصوم يوم عرفات وعندي دين مع العلم اصوم الدين في ايام اخرى عندها دين
1: لدينا
0: لرمضان
1: لا
0: وتحب تصيم يوم عرفة
1: يا ولد دين هونك تعمل ما تقبل والدين
0: طيب.
1: يا اخي انت توا الدين يعني قاعد تستنى حتى فين جي نهار عرفة وقت صح لك باش تصوم تصوم الدين لا
0: طيب
1: كل حاجه في طريقها.
0: طيب اخت خلينا ناخذ اخت احسان الشريف تقول بربي عندي سؤال ديما نسمع نحن امه وسط مانيش فاهمه يعني فما امه باش تجي بعدنا ذهلي على الآية في سورة البقرة لأنكم أمة وسطة وجاءت في وسط سورة البقرة سبحان الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل نحن أمة محمد وأمة سابقة ما اسمها وشكرا تحدث عن أمة وسط يعني أمة وسط
1: الوسط أختي أختي كريمة مش الوسط يعني قبل وجاي بعد هو الوسطية بمعنى
0: تعني الاعتدال
1: أمة خير
0: أمة معتدلة
1: وسط كما قال اسمه عربي يسأل في الحسن البصري يقول له علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا مش وكل متشدد برشا مش وكل مزيح برشا لكن التوازن بين يعني بين الشدة والتوازن بين المادة والروح والتوازن مش معناها أمة جاية بعدنا وإحنا جينا في الوسط
0: تحكي هنا على الوسطية والاعتدال أختي الكريم
1: الحضارة الوسيطة ولا الشعوب الوسيطة ولا العصور الوسيطة لا فهمت نقطة الكريمة بحول الله
0: واضح. أخت أريم بعد التحية تقول اليوم تكون سعيد ومبارك. أنا أريم من بيت سؤالي ما حكم إزالة الشعر الزايد من وجه المرأة في هذه الأيام على العلم البعض يقول حرام حكينا عليها أعتقد
1: إنه إذا كان هو زايد يقلق زايد إحنا مش الذي سيغير خلقة الله ما في شيء إشكال
0: واضح شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: ألو أسلام سيدي سفعت
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
1: أهلا سي عبد الرحمن
0: مرحبا سي عبد الرحمن
1: مرحبا سي عبد الرحمن
0: مرحبا بك سي عبد الرحمن
5: يا رحم الله جابكم سيدي البدء نتاع ذبح الأضحية إلا ما تؤدى صلاة العيد
0: أكيد
5: تمتد إلى كم ثلاث
1: أيام
5: هكا صحيح
0: أو
5: لا؟
0: أي واضح سيدي
1: شكرا هذه مرة
0: أيام الذبح يلا
1: سألني سألني
0: واضح
1: واحد
0: سي عبد الرحمن
1: سألني مرة واحد قال توفلين كذا كذا راهو مش باش ينجم يجي نهار العيد ولا الثاني, مش يوصل النهار الرابع ينجم يذبح الأضحية نهار الرابع ولا نقولوا له ينجم يذبح, لانه الأضحية جوز احنا عندنا أربعة مش منها, احنا نقولوا نهار العيد ومعاه ثلاثة أيام التشريق يجوز الذبح نهار الأول والثاني والثالث والرابع, هاك الحرص الشديد النهار الأول النهار الأول مهم ديما خير البر عاجله, لكن كيف الظروف ما تسمحش ولا نجم تذبحه, لكن الشرط الأساسي الشرط الأساسي أنه يكون في النهار يعني قبل ما تغرب الشمس.
0: أيه مش في الليل صحيح.
1: واضح
0: واضح.
5: أحبكم الله.
0: شكرا لك سي عبد الرحمن.
1: آمين. أخت... ربي يشفيك أخوي عبد الرحمن.
0: ربي يبارك لك سي عبد الرحمن. إن شاء الله عيدك مبارك وسعيد. إن شاء الله. أخت أمل السلام عليكم. أقول لكم من نواصيام تسعة لكن حدث عذر مرض مش عارف تسعة يعني تحكي على اليوم عرفة أعتقد يوم التاسع.
1: إيه إيه شنو؟
0: لكن حدث عذر مرض إيش تعرف؟
1: لا إيه أخ.
0: هي اخدي ماكش مطالبه بيه ومش فرض راه
1: هو اذا كان
0: اذا كان ما صمتوش نهار يوم التاسع لعذر مرض
1: هو كيف تبدا انت في رمضان وعندك عذر لكن نخسر هنا
0: يمكن هي اعتقد انه يمكن هي عقده نيه اعتقد تقول لك من نوال
1: مش دقيقه
0: اي تفضل
1: هي قالت نوات لكن مرضت لا عليه لا معلها شيء اما اذا كانها شرعت فيه بديت
0: بديت اي بديت وقصت يعني
1: لها لازمها
0: ترد
1: لانه قاعده خذها
0: نعم
1: النفل يصير فرضا
0: بدخوله
1: عند الشروع فيه
0: عند الشروع فيه
1: اما ما دام قلتي ما زلت ما نويتوش ما زلت ما ولو
0: نويت يعني هي نويت قالت نويت ولكن
1: نويتوش
0: حدث عذر يعني
1: نجم
0: واضح
1: ونجم تصوم وتنوي تقضيه
0: حولنا أخت سي نصر الدين القايد بعد التحية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قل ربي يبارك لكم ويجزيكم برنامج قيم وممتاز مشكورين إن شاء الله يقول لك إن شاء الله عيدكم مبارك
1: أجمعين.
0: طيب سي علي مخلوف بعد التحية يقول هل صحيح أنه لا يجوز للمسلم خارج البقاع المقدسة أن يقص شعره أو يحلق لحيته ويقص أظافره في العشر الأوائل من شهر
1: أخويا ما كنا
0: ذكرناه
1: ما قلنا هذا يجوز وهو على سبيل يعني الاستحباب ما لازمش الانسان يبالغ كان نجم وما تحرجش مش مشكله باهي واذا كان ما نجمش مش مشكله ومحرم الا على المحرمين في ايام الحج وهم هناك في البقاع المقدسه.
0: واضح. ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
6: نور
0: صباح النور يوم سعيد.
6: اهلا بيك خويا الاسعد محمد الشتي.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا
6: ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: امين اجمعين.
0: اللهم امين.
6: جمعه مبارك.
0: امين. ذكرني باسم الكريم.
6: اسمي صابره.
0: منين تكلم فينا اخت
1: صابر؟
6: ان شاء الله مجانا من الصابرين.
0: اللهم امين. منين تكلم فينا اخت صابر؟
6: من ولايه الساحلي.
0: الساحلي مرحبا بيك وكل اهلينا ومستمعينا بالساحلي. تفضل اختي الكريم.
6: بربي عندي ثلاثه اسئله.
0: هاي السؤال الاول.
6: سؤال الأول يقولوا سي محمد الشتاوي شلاكة كي الزبدة مقلوبة الشيطان يا بدعة ولا لا؟
0: أي باهي
1: أي
6: الشيطان يا تقدر والله أعلم. السؤال الثاني ليلى محمد رسول الله علاش نقراو كل نهار جمعة سورة الكهف يقولوا باهية؟
1: باهي
6: حاب نعرف علاش؟
0: واضح هاي
6: الثاني فما كافر وفي الجنة حاشاك فما كافر وفما مسلم يقولوا كافر أصعب.
0: قولوا شنو؟
6: يستملك العبد لطف يا رب الكافر. يستملك العبد لطف يا رب
0: إذا تلبس به جن كافر هو سيكون أقوى عليه من الجن المسلم. يلا واضح.
6: هي موجودة في القرآن وزيد حبيت نستفسر يفسر
0: هذا. واضح أختي الكريم. شكرا لك أختي صابر. شكرا لك تحية لك.
6: عايش
0: الله يخليك. سؤال
1: الشلاكة المقلوبة ولو مش مقلوب
0: خرافات هذا
1: منظر
0: ما علاقتها
1: به هو ديما المقلوب مش به شقر الفجور وكذا اما لا هو شيطان ولا هو
0: لا علاقه له بالشيطان
1: هذا كلام نتاع عوام فهمتني
0: هي موجوده في ثقافتنا حتى كي نشوفوا يعني نعل المقلوب والحاجه نسرعوا انه نعدلوه يعني
1: انا نقول القلب على عقبيه هي كذا وعملت التشاب لا ما زلت تشاب وطير
0: لا علاقة لا بالشيطان.
1: طيب صوت استوي استوي
0: وخاصة يعني
1: قلبين الفيست هكا الشيطان ابليس الكبير هكا الولادي قلبين الشلاك ربي يعين الولادي الاولى باش يسجد الادب
0: ربي نعوذ بالله منه ان شاء الله خاصة قلب الفيست هذا ربي يبعدهم علينا بعد السماح الارض ان شاء الله. طيب سؤال ثاني بخصوص يعني ما هي يعني بركات قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة.
1: سورة الكهف يعني طيب. حديث صحيحة واللي يقرأ سورة الكهف ربي يجعله
0: سبحان الله
1: من جمعة للجمعة وإلى آخره وهذه ما فيهاش شك ماذا بينا نقرأها ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة إذا كان ما قرأتهاش في الليل.
0: طيب سورة حكاية الجن قالت أنه إنسان إذا تلبس به جن كافر يكون له أقصى عليه يكون أقصى عليه من الجن المسلم.
1: هو الجن المسلم أصله ما
0: يتلبس
1: ما يظلم حد ما يتلبسه كل جنون الكفار ولا المنافقين أهمتني يعني. وإن من المسلمون جنون الكلمة وإن من المسلمون ومن القاسطون ومن دون ذلك كنا طرائق قيدة. استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إن شاء الله ما
0: في بعض الأسئلة أعتقد في علاقة بالعيد لذلك لابد أن نجاوب عليهم. أخت هادية الخليفي تقول بعد التحية نجم خويا واختي تشاركوا في ثمن العلوش مع العلم أنهم يسكنوا مع بعض.
1: أنا قلناها
0: لا قبل ما ينجموش
1: واحد منهم
0: يعطي للآخر و...
1: يعاونوا
0: مثلا ما هوش بنية أنه مش تشاركوا في العلوش
1: بسبيل السلفة ولا بسبيل الإعادة
0: واضح
1: ولا يداولوا كل عام يضحي واحد ويتشاركوا في الثواب.
0: طيب مثلا يقول لك ما عنديش يعني باش نشري حلوش كامل ما
1: عنديش
0: ينجم يعني تاخذ من عنده على اساس
1: المهم ينحيوا الشركه في الفلوس.
0: واضح. اخت امل تقول لك هل يجوز اخراج صدقه من كبش العيد عندما يكون الكبش صدقه في حد ذاته؟ يعني جاك كبش صدقه تنجمش تخرج صدقه
1: انت تو محاج لها يعني كنت اذا كان عطاوك برشا وانت كذا ما تنجم يجوز علينا الخيرون بماله طيب. ونحن بمال الخيرين نجود
0: نجود ايوه ما شاء الله يؤثرون على انفسهم
1: اي مال
0: ولو كانت بهم خصوص. طيب اخت مروه سؤالها هل يجوز
1: انت تنجم تقول ما تعطينيش اعطيه فلان اولى مني الشح يؤثرون على انفسهم باش مقاومه لك الشح.
0: واضح. اخت مروه هل يجوز نحط في بطاقه تعريف نتاعي متبرع بالاعضاء؟
1: والله
0: هذه يلا
1: ما نحبذش هالحكايات هذه.
0: طيب واضح.
1: تحب تحط
0: لك ذلك
1: لك ذلك.
0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو
7: ألو عسلامة
1: مرحبا.
0: هو أخت مروة اذهبي واقرأي الأحكام الشرعية جملة الأحكام الشرعية حول التبرع بالأعضاء موجود متوفر بخلال. متوفر ولكن
1: ما شوف هي مش تطبقها كي ولا لا.
0: واضح. تفضل. أهلا وسهلا مرحبا بك.
7: عسلامة مرحبا.
0: أهلا وسهلا ذكرني بالاسم الكريم.
7: عائشة
0: من البراعة. عائشة من البراعة مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا بالبراعة. تفضل سؤالك.
7: عايش بربي نسأل محمد أني من عائلة أني عائلة معهزة برشة كل برشة فما أنا عندي 50 دينار في مش بتسهش في قتلي هو عندك زائد عندك 250 زائد ثم مرة خبيت لهم الفلوس وبعد جبتهم لها أني خبيتهم أمن أني برشا ليهم في المصروف خذيتهم وصرفتهم لكن والله قاعدة نتحرق كل نهار 1000 حرقة معناتها يصلي سمحني يا ربي معناتها وكي نوجد نعطيهم مثالس كي نوجد نعطيهم وصرفتهم.
0: انت يا اختي الكريمة قبل ما تصرفهم ما شعرتش بالحرقة هذه مو واحد يتريث يثبت أموره تو انت عندك 50 دينار وتلقى 250 دينار تعرف انه ماذوك ممرضة
1: هي تو مش تصلح
7: قتلي هذوما هو عندك زائد
0: ايه زائد تعرف اختي زائد شنو معناتها زائد تعرف شنو معناتها زائد
1: يعني
0: ريبة
1: اي وقت اللي توجد ردهم اي ما تقلقش روح
0: المهم وقت اللي توجد تخلص منه
1: وانا بشوي بشوي كل مرة طرف
0: نجم كل
1: هاي نجم
0: واضح ان شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله يغفر لنا جميعا شكرا لك اختي الكريم عيدكم مبارك وسعيد اللهم امين
1: امين يا رب العالمين.
0: أخت ردينا بعد التحية فضيلة الشيخ تقول لك أنا والدي حب يعطيني علوش العيد لكن زوجي رفض ذلك قال لي أنا قادر نشري كيف أتصرف في هذا الموقف. والدها يحب يعطيها علوش ورجلها قال هاني قادر
1: هي خلي ها تأخذ هي تأخذ هي
0: هو ما شاء الله فنين توعد
1: إيش بيه هو قادر.
0: هو الزوج طو... الزوج ما شاء الله عليه. هو الزوج قال كان قادر معناته ما باش يرفع الاحراج والكلفة يحب يعيد يعني من من امواله الخاصة وله الحق في ذلك.
1: له الحق له
0: غير دونك. اعتقد اختي الكريمة انك
1: اذا كان البو ما يتغششش
0: اي ولا لا خذوا اختي وتصدق بيه انت لا محالة ما شاء الله.
1: خذوا انت البو ما يتغشش بالك شو اللي يتغشش يقول لك شبيه شنفق عليه وما يقبلش هذه.
0: شفت الاشكالية هي كيفاش مش تراعي الوضع هذا
1: راعي النفسية بتاع الزوز وكا وشو كيفاش ياخذوا انت
0: هو اعتقد انه تفهم انت والدك كيفاش باش تذبحوا توا زوجها قال كان قادر باش نشري وباش يشري هو قادر. اختي الكريمه شوف انه راعي احساس زوجك ووالدك ربي يبارك له ان شاء الله. قول له نجم قول له نجم يتصدق به الانسان اخر محتاجين وموجود نجم تدلو انت زاد صراحه تقول له نعرف شكون
1: باش تعطيه له هديه اكيد راه تصدق بطبيعه الحال.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: تحية ليك والشيخ ستيفن.
0: مرحبا. مرحبا بيك سيدي.
8: برافو إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: عيدك مبارك وسعيد. ذكرني بالاسم الكريم خوي.
8: محمود من سوس.
0: مرحبا بيك سي محمود ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوس. تفضل سيدي.
8: ربي نحب نتوجه بسؤال للشيخ على زكاة نصاب الذهب.
0: تفضل سيدي هو موجود. زكاة نصاب الذهب.
8: عيار 9 و8 و24 وبالنسبة للي كان مع الناس النصاب المجموع كيفاش في المجموع متاحهم خاطر من كل حاجة من على كل معيار فهمتني حاجة
1: كيفاش كيفاش
8: قلت لك عيار 9
1: 9 فما 9
8: 18 و9 و24
0: ذوق 18 وذوق 9 وذوق 24
8: ايوه
0: هاي تسأل على نصابهم نصاب عيار
1: ديما يعني ناخذوا بالوسط راهو يعني
0: هو بطبيعة الحال يعني النصاب يختلف يعني من نوعية ذهب إلى آخر هذا الأكيد. طيب يسأل في عندك سؤال آخر سي محمود؟
8: لا لا
0: دوبها دوب سؤال بخصوص معيار مثلا ذهب عيار 18 يسأل على النصاب متاعه كم تحديدا.
1: والله ديما احنا عنا ديما من في كل حاجة يعني كما احنا في الطعام فيك ديما من الأوسط معناها العيار ديما من الوسط.
0: نعم
1: ما مش باش تمشي مش تعمل
0: الى الاقصى مثلا
1: بعيار 9 ديما بنحسبوه احنا ديما عيار 24 معناها هو المعيار الشرعي. العيارات الاخرى كيف يبدا 21 و18 و19 هي نحولوا الثمن نتاعها هي بمقدار
0: المجموعه
1: 24
0: 24
1: كيما يقولوا مثلا مقدار 24 كذا وكذا وقتاش هاك هاك التسعه هكي
0: مثلا قطعتين تسعه ينجم
1: يعطوني قداش يوصلوا
0: يا رب
1: ديما القياس بالغرام معناها مثلا
0: يعني احسبوا
1: اذا كان عيار 24 يولي النصاب 85 جرام
0: 85 جرام
1: اذا كان 21 نصاب 97 جرام يولي
0: ينقص أكيد.
1: إذا كان 18 النصاب يطلع 113 إذا كان 9 يولي 226 جرام وهكا أنا
0: كل ما يطلع كل ما زيد ينقص أكثر.
1: أيواش
0: واضح لأنه بطبيعة الحال لأنه مش كيما عيار 9 كيما مش كيما مثلا سعر عيار 9
1: كيتحول العيارات وربي يتقبل.
0: ذكروا بالله نذكروا عيار 24 قداش
1: معناها هو ما يقع تحويله
0: هو تحويله ما
1: تحويلهم حسب عيار 24
0: الكل تحسبهم على عيار تجمعهم الكل قداش ينجموا بعيار 24 اي
1: ايواش عيار 21 يولي عيار سب يعني 97 جرام النصاب 97 جرام فاصل 18 يوصل 113
0: جرام
1: ونص تقريبا 9 يولي 226 ونص تقريبا
0: واضح
1: فهمتني قديش يسوى كم تخرج عليهم
0: واضح شكرا لك
1: واضح اخويا الكريم
0: واضح ان شاء الله
1: ربي يتقبل
8: انا المجموع نتاعهم الكل كي 9 كي 18 كي 24 وتحسبهم 24
0: الكل تحسبهم عيار 24
1: اي هيك هيك
0: عيار 9 يلزم يعني بما يعادل قداش ينجم يكون بعيار 24
1: اي هيك هيك
0: فهمت
8: فهمتك بربي اذا كان فما جزء منه موروث وما خرجناش عليه في توا مده معناها 3-4 سنين كيفاش نعملوا فاهم اللي فيه.
0: اي وصلتوا النصاب ولا بلغتم النصاب ولا
8: هذاك نفسه وي معناها بالمجموع
0: يولي بلغتوا النصاب.
1: هو بكله هو بكله موروث ولا جزء منه؟
8: لا جزء موروث وجزء ملك.
0: جزء موروث وجزء ملك.
1: اي ما دام هو عندكم مكنوز لازم تخرجوا عليه.
0: اي موروث ما صار نتاعك ولا
8: اي
0: صار نتاع صار ملكه معناتها صار ملكه معاش يعني صار ملكه تجمع الكل تجمعهم الكل مع بعض.
1: واذا كان ما خلصتش عليه القديم
0: ترجع تخلصهم
1: تخلصوا
0: تخرجهم 3 سنوات.
1: فهمت خويا
0: واضح
8: فهمتك واضح يعطيكم
0: الصحه ربي يبارك لك سيدي وربي يتقبل منك. شكرا لك تحياتنا شكرا سلام. هكذا وصلنا فضيله الشيخ دكتور محمد شوي الى ختمة هذا الطريق في برنامج زاد الطريق لهذا اليوم. شكرا زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم ان شاء الله عيدكم مبارك ان شاء الله سعيد ان شاء الله. شكرا لك اجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم. محمد سيدي في اخراج الحصه تقنيا, هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي, نجل عطيه بن محمد في الاشراف على الاخراج المرئي, فرج القايد في تامين المكالمات الهاتفيه, كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد الأسواق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح ستيغ بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج للمستهلك. تصريح يأتي على هامش زيارة غير معلنة أداها والي المنسير فجر اليوم إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين.
1: اليوم على مستوى سوق الجملة بالمكنين، الكميات اللي تم تزويد بها السوق هذه الخضر والغلال بلغت حوالي 680 طن من خضر وغلال، وهي الحقيقة كميات محترمة جدا، من شأن أن تلبي حاجيات الجهة بمختلف منتوجات من خضر وغلال. على مستوى الأسعار ما لاحظناش وأنه تم ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، تقريبا في نفس المستويات أو أرفع بقليل شوية، وخاصة بالنسبة للمواد اللي ممكن فعلها شوية ضغط كما القارص كما السلاطة، بقيت المواد تقريبا هي نفس الأسعار المتداولة خلال الفترة هذه على مستوى الغلال أو على مستوى الخضر. حتى على مستوى اللحوم اللي لاحظناه الفترة هذه، أول حاجة أنه اللحوم متوفرة منها بكميات مقبولة ويمكن المواطن أنه يتزود بها. الأسعار تتراوح من تقريبا حوالي 50 دينار إلى 65 دينار على مستوى التفصيل. نحب نشير وأنه نقطة البيع المنتج المستهلك فيها متوفرة كل المستلزمات لعيد الأضحى، خضر وغلال وأسماك لحوم بجميع أنواعها، وحتى موجودة بأسعار تفاضلية. يمكن دونك للمواطن اللي تقصد الوجهة هذه ويلقى كافة المستلزمات بأسعار مقبولة جدا.
0: وبمناسبة عيد الأضحى، حددت بلدية المنسير العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي. وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنب التعفنات والروائح، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. مدير النظافة والعناية بالمحيط ببلدية المنسير محمود بنواس وأكثر تفاصيل.
2: بمناسبة عيد الأضحى، تدعو بلدية المنسير كافة المتساكنين وأنهم فيما خصت مكان لبيع الأضاحي ونقطة رسمية اللي هي في مفترق في خنيس إقامة المرابطين تحديدا، هي نفس النقطة هذه تكون يعني هي فضاء سامحوني بالعبارة شوشي تريوس العلوش. لذلك على كافة المتساكنين وأصحاب الأضاحي اللي في أضاحي إن شاء الله يلتزموا بالنقطة هذه، بنحاولوا نحددوا النقطة هذه تكون نقطة وحيدة لقيام بالمهمة هذه، وبالتالي نتفادوا النقاط المتعددة اللي نلقاوها في جميع أحياء مدينة منسير. بالنسبة لنفايات الأضاحي بلدية منسير، سيتم تركيز حاويات كبيرة الحجر لوضع جلود الأضاحي، وبالتالي دعوة كذلك لكافة المتسكنين بالالتزام بالنقاط هذه لوضع الجلود هذه، ماذا بين يكونوا في أكياس محكمة الغلق كما بقية نفايات العلوش، مع الإشارة وأنه فرق العمل ببلدية منسير وكذلك الشركات الخاصة المكلفة بنظافة مدينة منسير ستنطلق يوم العيد في التدخلات الميدانية متاحة بداية الساعة الثالثة بعد الزوال، وبالتالي من كافة المواطنين المتسكنين إخراج نفايات متاحهم أقرب وقت تقريب المصلاسة، وبالتالي مش نتفادوا مثل الروائح الكريهة في الأماكن العمومية.
0: من جانبها، انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: خص الاستعداد لعيد الاضحى ان شاء الله نكونوا مستعدين بالكيب نتاعنا، المخازن نتاعنا مجهزه، قاعدين نعبوا في الخزانات نتاعنا شوي بشوي ان شاء الله نهار العيد يسمع الخزانات معبيه، وان شاء الله نامنوا عيد الاضحى بكل سلام في كل المعتمديات. لي فوراج اللي موجودين عندنا يخدموا 100% مع عندنا حتى ايكيبمون واقف خلاص صنع، واحنا حتى لليوم قاعدين بحولها لاباس، حتى زغوان هناك اللي ريزرفوار نتاعنا يسمعوا معبيين كل شيء ما يتيحوش، وحتى نقدر حتى نهار العيد نسمع الخزانه معبي باش نامنوا كل الصبحيه تاع العيد هذيك من 9 تاع الصباح حتى ما ساعه ما ساعتين، وبعدش سواء عادية إن شاء الله نأمنوا الكيب بتاعنا كل وقفة، وإن شاء الله نأمنوا العيد على خير.
0: ومن زغوان إلى بلاغ للمنظمة التونسية للدفاع عن المسالك، حيث دعت نائبة رئيس المنظمة ثريا التباسي إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أيام قليلة قبل عيد الأضحى. وأشارت التباسي لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن بلغ 70 دينار في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار.
4: الناس اللي ما خلطتش باش تشري الأضاحي وما قدرتها الشرائية ما تسمحلهاش باش توفر العلوش العيد للعائلة، باش تمشي في سياق أنها باش توفر بعض الكيلوات متاع اللحوم الخمراء لحم الضأن يوم العيد حتى توفق وحتى تفرح هي والعائلة باليوم العيد. ولكن مع الأسف حتى اللحوم الخمراء هذه اليوم شهدت ارتفاع مسموم. اليوم نحكي معكم في نقاط البيع أغلبها ب70 دينار، وربما كان ما نقفوش وكان ما نسلوش إجراءات عاجلة ربما يزيد يغلى سعر الكيلو لحم من هنا حتى ليلة العيد، وربما يزيد يرتفع أكثر من 70 دينار. هنا احنا كمنظمة نطلق صيحة فزع لضرب عليه هؤلاء حتى نعدل أسعار على الأقل اللحوم الحمراء، حتى يتمكن المواطن التونسي اللي ما توفقش في توفير العلوش العيد على الأقل يشري شوية لحم في ظروف وبأسعار تفاضلية ومعقولة.
0: أكد دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين.
5: تم إصدار بلاغ نأكد فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة متاع هواتف متاع أطباء بياطرة تابعين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية باش يكونوا على ذمة المستهلكين توانسة باش يتجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الأخضر اللي هو 80-106-977 باش نتقبلوا عليه كل الإشكاليات وكل التساؤلات. وطبيعة احنا الهيئة ان شاء الله من هنا للآخر لقبل العيد بنهار ان شاء الله تكون عملة تغطية لكافة الرحابي اللي متواجدة في الجمهورية التونسية، واحنا على ذمة المستهلك في كل ارشاد او في كل تساؤل يسأل.
0: من جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة دكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعه داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة لمجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
6: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريحة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تثمين خير من يولينا نفاية، وكان ينقل عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد هذه بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس. ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم على الأقل كيبدو محافظين عليهم مفكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكر كرين ماش ما نعملوش الريحة ونعملوك المنظر الخايب.
0: ختاما لهذه النشرة، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد السوق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح الصناد بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء صالح للشراب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله. أما الآن فنفسح المجال للزميل ذاكر زرافي وآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحيه رياضيه كره القدم في بدايه مصافحتنا الدور نصف النهائي لكاس تونس في كره القدم تلعب رسميا نهار الاحد انطلاقا من الساعه 3:30 في زويتن. الشباب الرياضي بعمران بيستقبل الترجي الرياضي التونسي، وفي صفاق سند صفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار تعيين الحكام. مقابلات هذوما باش يهزونا الدور النهائي اللي باش تلعب ان شاء الله يوم 31 ماي. في مباراة براج الرابطة الثانية النهار الاثنين انطلاقا من الأربعة متاع العشية، شكون الفرق اللي بتمشي للدور النهائي ومنها فريق باش يكون هو صاحب ورقة الصعود، الورقة الثالثة صعود الرابطة الأولى بعد صعود تقدم سقيط الدير والأمراضي بحمصوصة. على كل نهار الاثنين نادي حاملم باش يستقبل المستقبل الرياضي بالقصين بسبب الأفضلية اللي عنده في الترتيب، وملعب القابشي بيستقبل الاتحاد الرياضي بتطوين المباريات باش تدور بتقنية الفار. منتخب الوطن التونسي أقل من 20 سنة باش يواجه المنتخب الألماني أقل من 19 سنة. المباراة تلعب نهار 23 مايو 5:30 العشية في ملعب حمار العقل براس، وبيزفرها الحكمة درصاف القنواتي. كرة اليد الموعد اليوم مع الدور النصف النهائي الأول لكأس تونس في كرة اليد قمة ودربي العاصمة. القرعة حبت هكا أن المواجهة باش تكون اليوم بين النادي الإفريقي اللي هو باش يستقبل في قاعة رات متعددة الاختصاصات، باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابلة في ظفرها تحكيم بوسني بطلب من الترجي الرياضي التونسي، وباش تصير بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. معناها هذه اللوائح نتاع والقوانين بكون كان النادي الإفريقي اللي باش موجود. وكي متابعة طيبة للمباراة هذه اللي بتنبثها على القناة الوطنية الثانية. في إيطاليا الكالشو الإيطالي اليوم في 8:15 فيرونتينا تلعب مع أتلانتا. مصافحتنا الرياضية وفات المواعيد القادمة الرياضة بيشكون إن شاء الله 4:05، لكن الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع مخارج الحروف العربية، وبالتحديد مع مخرج اللسان. وكنا قد قلنا سابقا أن هذا المخرج، أي مخرج اللسان، ينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهي على التوالي: أقصى اللسان، وسط اللسان، وكنا قد بينا هذين المخرجين بيانا تفصيليا، ثم طرف اللسان، وهو المخرج الذي سنتناوله في حصة اليوم. المقصود بطرف اللسان هو الجزء الأدنى منه، أي الأقرب من الثنايا، الأقرب إلى الشفتين. ونشير بداية أن طرف اللسان هو مخرج للعديد من الحروف، وبالتحديد 11 حرفا، وهي النون والراء، الطاء والدال، التاء والصاد، والسين والزاي، والظاء والذال، والثاء. وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لخمسة من هذه الحروف، وهي النون، الراء، الطاء، الدال، والتاء. نبدأ أولا بحرف النون. يتكون حرف النون من عملين مجموعهما يشكل هذا الحرف. فالعمل الأول هو لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع مع ما تحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني هو غنة من الخيشوم. فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. ودليلنا من متن الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعلوا، أي والنون من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعلوا، أي اجعلوا يا قراء النون تحت حرف اللام قليلا، أي بعد مخرج اللام مما يلي الأسنان. إذن أيها الإخوة، مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع اشتراك الخيشوم، أي تصاحبهما غنة من الخيشوم. فنقول أن نا نو ني. فمخرج النون مقسم إلى جزئين: جزء لساني سماه العلماء المخرج المكمل، وجزء خيشومي سماه العلماء المخرج المكمل. لماذا هذه التسمية؟ قال: لأن طرف اللسان إذا لامس ما يحاذيه من اللثة منع صوت النون من المرور، لذا فإن الصوت يخرج من الخيشوم. فإذا أغلقنا الخيشوم مثلا بإصبعين ونطقنا حرف النون فلن يخرج صوت هذا الحرف، فنقول نا نا نا. الآن أغلقت يعني منفذ الخيشوم. أما إذا تركت الخيشوم مفتوحا فنقول نا نو ني. أن أد أن أد. إذن فالفرق واضح. هذا بالنسبة لحرف النون. الحرف الموالي هو حرف الراء، وهو يعني يخرج من طرف اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيه من اللثة العليا. وحرف الراء أيها الإخوة هو أدخل من حرف النون، أي أعمق من النون إلى الداخل، أبعد يعني عن الشفتين وعن الثنايا. ودليلها من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. وعند نطق الراء نقول أر را أر، يتقعر اللسان، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت قليل، ولولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصار صوت الراء شديدا، ولولا هذه الفجوة أيضا لارتعد اللسان ولصار تكرار، وهو التكرار المنهي عنه، كأن نقول أر أر أر را رو. إذن ما يحمي اللسان من التكرير هي هذه الفجوة، فنقول الرحمن، شهر رمضان، الرحيم. وهنا تجدر الإشارة إلى يعني أن هنالك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة. فالراء المفخمة أيها الإخوة يصاحبها تقعر لوسط اللسان، ويتراجع لسان المزمار في أقصى الحلق فيقع تضييق في الحلق، فنقول يعني را رو را را، الراء مفخمة. أما إذا كانت الراء مرققة فلا يتقعر اللسان ولا يتراجع لسان المزمار، فنقول مثلا ري ري رجال ري. الحروف الموالية هو حرف الطاء والدال والتاء. اتفق العلماء على أن هذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، أي أنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الأسنان العليا الأمامية العليا وتسمى الثنايا. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزري والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا الأسنان الأمامية العليا، لكن الاختلاف يكون في مؤخرة اللسان. ففي الطاء ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء، فنقول طاء طاء، والسماء والطارق طاء طاء. بخلاف في حرف الدال والتاء فإن مؤخرة اللسان لا ترتفع فيتسع المخرج، فنقول مثلا دا دو دي تا تو تي. وهنا ننبه الإخوة الكرام عند نطق هذه الحروف بضرورة الحرص على ترك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية عند النطق بحرف التاء، حتى لا يخرج معها صوت صفير، فلا نقول تا تا تا، هنالك نوع من الصفير يصاحبها، لكن ننطقها فنقول تا تا تو تي. نشير أيضا إلى ضرورة الاحتراز من ضم الشفتين عند تفخيم الطاء، فلا نقول طاء طاء طاء طاء، لا نضم الشفتين إلى الأمام يعني عند النطق بحرف الطاء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بحروف طرف اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاص فوائدها الدنيوية والأخروية. اليوم مع خصائص وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، إن ما يميز وصاياه صلى الله عليه وسلم عن غيره ثلاث مميزات: أولها الأصالة والعمق، وثانيها الإيجاز والاختصار، وثالثها مراعاة الأحوال. أولا الأصالة والعمق. إنه صلى الله عليه وسلم أصيل في وصاياه، فهي عميقة أصيلة. إن كان بعض الفلاسفة يوصون الإنسان أن ينام ويستيقظ مبكرا، وأن يأكل وجبة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، ولكن المنقذ بإذن الله والمعلم بعون الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الإنسان بما كفل له سعادة الدنيا والآخرة. ثانيا الإيجاز والاختصار. إن وصاياه صلى الله عليه وسلم فيها إيجاز واختصار، لا إسهاب ولا إطناب. يقول سامعها: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. فلذلك كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم مختصرة موجزة. ويظن كثير من الناس أنهم إذا أوصوا وأكثروا في الكلام، أمثالنا، أن في الكثرة علما ونفعا وفهما، ولكن ماذا نفعل إذا أكثر أهل الضلالات من المحاضرات ومن الكلمات والندوات؟ أفلا يتكلم أهل الحق بعشر معشار ما تكلم به أهل الضلالة؟ يظن كثير من الناس أن في كثرة الوصايا وفي طول الكلام عمد وسند وعضد للموصى، وذلك هو الحكم بعينه. ثالثا مراعاة الأحوال. قد كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم تراعي الحال. يأتيه الرجل وعليه صفة الغضب، وعليه كفهرار السب والشتيمة، فيعالجه صلى الله عليه وسلم بدواء يناسبه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الرجل الذي انعقد كفه على البخل، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبذل. ويأتيه الرجل العملاق القوي البنية والإرادة، فيوصيه بالجهاد في سبيل الله. ويأتيه الشيخ المهلهل الفاني المريض، فيوصيه بذكر الله. ويأتيه الرجل المجرم المسرف على نفسه، فيحبب له باب التوبة ويفتحه على مصراعيه. فأي رجل يعرف هذه المعرفة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ليست هذه الميزة الثالثة لغيره من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه وكل مقام مقاله. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجمي. فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. حقق روبوت يعمل بشكل مستقل للاعب تنس الطاولة ويدعى أيس إنجازا بارزا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في طوكيو مؤخرا، من خلال منافسته للاعبين محترفين في اللعبة بل وهزيمتهم له في بعض الأحيان. وينذر هذا الإنجاز بظهور مجموعة من التطبيقات الأخرى للروبوتات المهيرة المماثلة. وقال قائد المشروع أن هذا الروبو اللي صممته شركة سوني من خلال قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي تابع عليها هو أول روبوت يحقق أداء احترافي في رياضة بدنية تنافسية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ دقيق. وقد حقق إكس هذا الفوز من خلال تضيف الإدراك على السرعة والتحكم القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام روبوتي متطور. وظهر عدد من الروبوتات للعب في رياضة تنس الطاولة منذ عام 1983، لكنها لم تكن قادرة حتى الآن على منافسة اللاعبين ذوي المهارات العالية. لكن إيبس غير هذا الوضع بأدائه ضد لاعبين من النخبة والمحترفين في مباريات تتبع قواعد الاتحاد الدولي للتنس الطاولة وبإشراف حكام مرخصين. مدير شركة سوني للذكاء الاصطناعي قال أنه على عكس ألعاب الكمبيوتر يتفوق هذا الروبوت من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشريين، لأنه تظل الرياضات البدنية واللي تمارس في الوقت الفعلي كما تنس الطاولة تحدي كبير مفتوح بسبب متطلباتها للتفاعل بسرعة ودقة وتنافسية بالقرب من العوائق على حافة وقت رد الفعل البشري. يشير نجاح إيبس بنظام الإدراك الخاص به وخوارزمياته التحكم القائمة على التعلم إلى أن إمكانية تطبيق تقنيات مماثلة في مجالات أخرى تتطلب تحكم سريع في الوقت الحقيقي وتفاعل بشري، بالإضافة إلى التطبيقات في مجالات الرياضة والترفيه والمجالات الفيزيائية الحساسة اللي تتطلب أمان غالب. وفي المباريات المذكورة بالتفصيل في الدراسة فاز هذا الروبوت بثلاثة من أصل 5 مباريات ضد لاعبين من النخبة، وخسر 2 مباريات ضد لاعبين محترفين وهم أعلى مستوى مهارة في هذه الرياضة. الشركة هذه قاعدة تحقق تقدم ملحوظ في مجال الروبوتات في جميع أنحاء العالم، إذ تفوقت الروبوتات يوم الأحد على العدائين البشريين في سباق نصف ماراثون في بكين. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي لضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 70 دينارا في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار. دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة لمجهودات البلديات التي بدر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي، وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. ختاما، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعال العباد، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن حق ما قال العبد وكلنا عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا اللهم من أهل شفاعته بإذنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. الله عز وجل جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تتنزل فيها النفحات والبركات، ويعامل الله فيها عباده معاملة خاصة، إذ يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لعلم الله عز وجل بضعف عباده أمام شهواتهم وأمام شبهاتهم، فتكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، حتى يجبر ما يقع فيه الناس من معاصي وذنوب وأخطاء، يتكرم عليهم في مواسم عدة عبر السنة بأكملها بنفحاته وبركاته وكرامته، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الفوز والنجاة من النار، بدليل ما أرسله من رسل وما أنزله من كتب، كل هذه إنما يريد الله بها لينقذ عباده من عذاب شديد يوم القيامة. خاصة ونحن العوام لا ننشط في العبادة والطاعة إلا في المواسم، فإذن لابد أن نذكر بعضنا البعض بهذه المواسم حتى نستغلها أفضل استغلال، لنجمع ما نستطيع من الحسنات لعلها ترجح يوم القيامة عند الميزان بهذا الفضل من الله عز وجل الذي يضاعف الحسنات لعباده في مواسم معينة. من هذه المواسم يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله الأيام العشر. أفضل الأيام عند الله الأيام العشر، أي أيام عشر؟ هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما جعل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن نفحات هذه الأيام، فسأله: ألنا خاصة معشر الصحابة أم هو للناس من بعدنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لكم معشر الصحابة ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فرفع سيدنا عمر صوته معبرا عن فرحه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. كررها 3 مرات، يعني ابتهاجا بهذا العطاء الإلهي لعباده في هذه المواسم أن يتفضل عليهم كل هذا الفضل. يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر في خصوص هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني استشهد في سبيل الله وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله. هذا العمل هو الذي يساوي أي عمل صالح تقوم به في 10 أيام هضم. صمت يوم في 10 أيام هضم يعادل وضعية هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. ختمت القرآن في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما حصل لهذا الرجل. تصدقت بمال في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما قام به هذا الرجل. وقس على ذلك كل الأعمال الصالحة التي ستؤديها في هذه الأيام، جعل الله لها مثالا نصبه أمام أعيننا ليحثنا على ألا نقصر في أعمال الخير حينما نربطها بهذه الجائزة، جائزة الذي استشهد في سبيل الله ودفع روحه ودفع ماله في سبيل الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام 10؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه، لنقدر هذه الأيام حق قدرها ونوليها ما تستحق من العناية ومن العمل، لعلنا نخرج منها بإذنه تعالى من الفائزين. أولا، أنها أيام تذكر بملة إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي يأمره، جاء الوحي القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل البشرية جميعا وهو أفضل الأنبياء جميعا، ومع ذلك جاء الوحي يأمره بماذا؟ يأمره بأن يتبع ملة إبراهيم. ماذا يقول تعالى؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. إذن فنحن تبعا لأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا مشمولون بهذا الخطاب القرآني وبهذا الأمر الرباني أن نتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني هي أيام، هذه الأيام 10، ترق فيها القلوب وتشف فيها النفوس والأرواح، والناس فيها بين حجيج ملبين، محرمين، طائفين، عاكفين، ساجدين، راكعين، وبين عبيد في مشارق الأرض ومغاربها، تهفو نفوسهم إلى المسجد الحرام منعتهم الظروف. فإن اختلفت الأجساد، بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب، إلا أن القلوب كلها اتحدت في حب وعشق هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، بيت الله الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. أيضا هي أيام ضمت أفضل يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم عرفة. هي أيام يغفر الله فيها للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج. هك علاش كي تمشي تشيع ولا تزور حاج قاصد بيت ربي تقول له ادعي لي واستغفر لي، فالله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم فئة ثالثة من الناس ربما له من الحجاج وله من الذين يستغفر لهم الحجاج، ما عنده مسكين ما عنده حتى علاقة بأي حاج، بشي يوصيه بشي يدعي له ويستغفر له. جعل الله له من عمله الصالح الذي يقوم به في هذه الأيام ما يكفيه من الخير ومن الحسنات التي لا يعلم مداها وحصرها إلا الله عز وجل. كرم وفضل من الله عز وجل في هذه الأيام. هي أيام لم يرى فيها الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الأيام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أمام يعني مبارزته الله بالعداوة وما قاله بين يدي الله متوعدا هذا الذي كرمه عليه وفضله عليه أنه سيفعل معه الأفاعيل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني توعد صريح بأنه سيسخر جهده وحياته لإضلال ذرية آدم الذي أمر بأن يسجد له ورفض السجود. يأتي الله عز وجل بكرمه وعفوه ومغفرته فينسف كل ما فعله الشيطان طيلة السنة من إغواء وفتن، ويعني ما سببه من أضرار لهذا الإنسان تأتي رحمات الله عز وجل ومغفرته وعفوه فيمحوها وكأنها لم تكن، فذهبت أعمال إبليس وجنوده كلها هباء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله عز وجل. فهو يرى جهده هذا طوال العام قد نسف في هذه الأيام، فلا يرى أحقر منه ولا أذل منه ولا أدحر منه في هذه الأيام. هي أيام أيضا تلتحم فيها أفضل الأيام بأفضل الأماكن. أفضل الأيام أيام العشر عند الحجة، وأفضل الأماكن البقاع المقدسة. هي أيام يرتبط فيها الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل. يعني لما يقف الإنسان أمام الكعبة يستحضر سيدنا إبراهيم وهو يرفع هذه القواعد، ويساعده في ذلك ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعلمنا سيدنا إبراهيم بعد كل عمل صالح نقوم به لا نظن أننا قبلنا وانتهى الأمر، لا، لابد أن تشفع عملك الصالح هذا بأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل. وهذا درس يعلمنا سيدنا إبراهيم، كلفه الله بأفضل عمل وأشرف عمل أن يرفع القواعد من البيت، ويساعده في ذلك ولده، ثم لما ينهي العمل يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منه، لأنه أي عمل صالح تقوم به ما لم يقبله الله عز وجل كأنك لم تفعل شيء. ويستحضر سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة، ما يفعله الحجاج وهم يسعون بين الصفا والمروة هذا إحياء لذكرى أمنا هاجر. وهنا نلاحظ سعي قامت به هاجر بين هاتين الربوتين، ويقين يملأ قلبها أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. لكن الفرج هل جاء نتيجة السعي ولا جاء نتيجة اليقين؟ جاء نتيجة اليقين. هي عملت 7 أشواط بين الصفا والمروة ولكنها لم تحصل على شيء، وإنما الماء نبع من تحت قدمي ولدها نتيجة يقينها بالله عز وجل. ليعلمنا الله عز وجل أننا نتوجه إلى الله عز وجل بأمرين، بالسعي المطلوب منك أخذ بالأسباب، وباليقين كتعليق القلب بالله عز وجل أنه هو الذي سيحقق لك النتيجة. النتيجة ليست مربوطة ارتباط عضوي بالسعي، قد تسعى ولا تأتي النتيجة، ولكن النتيجة هي من عند الله عز وجل، ومن أعطاه فلصالحه ومن منعه فلصالحه. قد يعطي الله ليمنع وقد يمنع ليعطي. أيضا رمي الجمرات، لما يرمي الحجاج الجمرات إنما يستحضرون ما قام به سيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في رميهم للشيطان الذي حاول أن يثنيهم الواحد بعد الآخر عن أن يذبح سيدنا إبراهيم ابنه، فرماه سيدنا إبراهيم بحصيات، ثم ذهب إلى هاجر يحاول معها أن تثني زوجها عن ذبح ولدها فرمته أيضا بحصيات، ثم لما يأس من الوالد والوالدة ذهب إلى الضحية نفسها سيدنا إسماعيل، فكان معه نفس الرد أن رماه سيدنا إسماعيل أيضا بحصيات، فنحن نفعل ذلك إحياء لهذه الذكرى التي ظهرت فيها عداوة الإنسان للشيطان، وأنك لا يجب أن تستسلم لما يدعوك إليه. هي أيام تغلب فيها حب إبراهيم لربه عن حبه لولده، هذا الولد الذي جاء لسيدنا إبراهيم بعد أن طعن في السن. تصوروا شدة حب سيدنا إبراهيم لهذا الولد اللي جاء في آخر عمره، ثم يأمره الله أن يذبحه بيده، ثم يستجيب سيدنا إبراهيم إعلاء حب الله في قلبه على حبه لولده. ثم جئنا نحن كإحياء لسنة أبينا إبراهيم أننا يجب أن نغلب حب الله في قلوبنا على حب المال الذي سنشتري به الأضحية. ما تبدأش التاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ثمن الأضحية، فمن وجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نهار العيد. اللي عنده القدرة بش يشري الأضحية وبش يضحي ولكنه لم يفعل، عقابا له أنه لا يحضر المصلى يوم العيد. إذن نحن علينا أن نغلب حب الله في قلوبنا على حبنا للمال الذي سنشتري به هذا القربان وهذه الأضحية التي سنقدمها لله عز وجل. في هذه الأيام أكمل الله دينه وأتم علينا نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن قد يقول قائل: حدثنا على فضل هذه الأيام وبينتنا علاش هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. أي لو طلبنا منك أن تبين لنا كيف نستغلها، كل عمل صالح تقوم به في الأيام هذه سيكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل عمل في هذه الأيام تقوم به هو ذكر الله. عندك دليل؟ عندي دليل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، شوف خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ما سهلش منه أن يداوم الإنسان في هذه الأيام، بل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله عز وجل. واذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لكن كيف يذكرك الله عز وجل؟ يذكرك باسمك وبرحماته. جاء يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، حتى تعلموا أن الله عز وجل يسمي كل واحد منا باسمه. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من قراء الصحابة، فقال له: يا أبي، إن جبريل قد جاءني من الله عز وجل، وأن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي سيب الموضوع الكل وشد في حاجة واحدة، قال: يا رسول الله، وسماك لي؟ قال: نعم. سيدنا أبي بكى حتى يعني بلت دموعه ثوبه فرحا بهذا الشرف الذي ناله، لما علم أن الله عز وجل ذكره اسمه عند سيدنا جبريل وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرني باسمي، يعني ربي سبحانه وتعالى عز وجل يذكر عبده باسمه، هذا يعني مكرمة ما بعدها مكرمة. إذن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام التي ستجني منها، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من كل هذه الأعمال العظيمة. فلا نفوت هذه الأيام صياما، قراءة للقرآن، صدقة، إصلاح بين الناس، صلة الرحم، وخاصة وخاصة وخاصة ذكر الله عز وجل. فما أيسره من عمل إلا أن كثير منا لا يوليه اهتمام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره في هذه الأيام ذكرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، يقول الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم اظهره في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعله دينا مهيمنا على كل الأديان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وقوم إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا
1: الله أكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية Gaming Labs في مبادرة موجهة خصيصاً للجمعية التونسية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. أكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية بحضور عبد الرزاق عويدات رئيس اللجنة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحتضن مدينة العلوم بتونس فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ، إعادة التفكير، العمل، الابتكار، وذلك يوم السبت 6 جوان القادم. ختاما، سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال السنة المنقضية انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: أخرى.
1: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى، عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة، والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجيوسياسة، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجيوسياسة والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي أشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك. عايشك،
2: مرحبا بك، بالخير، شكرا على الزيارة.
1: أنت ما يقولتلك في اسمك أيمن أمين.
2: بالضبط.
1: مش نقول أنا نورني يا سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجيب لك أنت بهيك كعنوان؟
2: كان وين إنه مش يحاول يشوف الأمور من زاوية أخرى، من زاوية مش دائما مسلط عليها الضوء. أعتقد
1: التوانسة عندهم الرغبة دائما إنهم يخلي كل شيء على جنب ويمشوا للزاوية الأخرى. أنت كيفهم ولا لا؟
2: إيه كيفهم، أعتقد إن هي نوع من كيريوزيتي، نوع من
1: فضول.
2: فضول بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات أكثر من المظاهر.
1: ساعات تدربش يوصلنا لثنية أخرى. وثنية أخرى ساعات تهزنا لثنية ما أصعب.
2: بالضبط.
1: خوف.
2: أما على الأقل أنك تبدأ تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذه أهم حاجة، إنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة. أحياناً ما تعرفش عمق الأشياء.
1: جو سياسة تخوف؟
2: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ، دماغ بارد وقلب سخون.
1: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
2: نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
2: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساسا بالواقع، داخلة في كل شيء، من مفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد يعرف يحسب بنوع من الكالم والهدوء، وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
1: أما تهزنا ساعات لثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا لثنية أخرى. أنت كي ننظروا للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن بني شو تقول؟
2: بطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكت، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من التركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأوبزرفيشن أو ملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد جميع المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله عموما.
1: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوف من بعض هالقلب البارد ذي اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون.
2: سخون.
1: أي مش هو اللي البارد.
2: المخ البارد.
1: المخ البارد. شكون أعلمك وعطاك هالمهارات لتكنيك هذوما؟ خاطر في الاخر احنا حاجتنا مهارات حياتيه باش نجمو نوجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربه جاوا عندك بالفتره؟
2: هما كانوا يجوا بالدربه، مستحيل، ممكن يكونوا موجودين بالفتره، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئه هي اللي تسقلوا وتطلعوا، ما تعملوش تجي حاجه جينيا او بيئيه او فطريا فيك تطلع وحدها.
1: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي لما نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، بس مش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى، ماكش كبير عمرك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زادا أكيد فما خلفية هي اللي بنات الشخصية.
2: أي أكيد، بوم أيمن البريكي من سوسة، مولود في سوسة، دونك بيئتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بليتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس، وأغلبية تونس بتتربى فيهم وتعيش فيهم، اللي هما فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا. وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس، واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات على المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق. وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها عند
1: نوع من التوازن
2: بالضبط المجتمعي. فبعدين قريت في كلية حقوق تاع سوسة
1: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو تخدم
2: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن، وفي كل العمل اليدوية المرتبطة بالدهن والمغنى وكذا. فهذا هو دونك البيئة اللي أنا في الصيف كنت مصر إلحاحا، رغم أنه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فأنا كصريت أنا نمشي، فهزني الوالد مع نخدم، وبديت نخدم من وقتها مع نفسها دونك دينا.
1: لو جعل الفلوس، لو جعل الاستقلالية الشخصية،
2: الأكثرية استقلالية، الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً، لأنه أنا دائماً نحب بروحي نكون مستقل. أحياناً فهم بعض الناس تقرأها بحاجة بطريقة خايبة،
1: ما عندوش فلوس
2: جاب بروحه، بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك. فما فترة فما ناس أنا كذا دائماً كنت نحب نكون مستقل، نحب
1: الخدمة في العمر هذيك منيت منك برشا، عطاتك غيرت لك فدت لك حاجات في حياتك
2: برشا برشا، لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف. أنا قلت أنك مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم أيضا لصالح ناس متفوقين. فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدلنا لهم شوية في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قرأنا بتونسي معناتها الكبيرة، وعندهم معناتها ديار كبيرة وديار كذا، فالتعامل متاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقة مختلفة. أحيانا تصير كم فازات متاع فيهم معناتها نوع من تحس أنه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه والكذا، اللي هي معناتها المفروض المهنة اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات، اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار هذاك تحسك كذا. لكن أزادة تحس أيضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من يعطيك الصحه، وحتى انا عملت كذا قبل وكذا.
1: يبني شخصيه العبد انك تخدم على بكري، انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلاليه ماديه ولا فما فلوس، اما ليه ليه نحب نكفر روحي، نحب نتونى نبني شخصيه، يبدل فيك حاجات في في في المستقبل. نحكي اليوم تقول انا كان مش هيك الايامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينا ولا كيما قلت انت في الشوانت، راني اليوم ما نجمش نكون انا هو نفسي.
2: بيان سور بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، ثم بحث في جامعة هارفارد، أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز، يعني يغسل معون، يعمل كذا، هز هذيك، مد هذيك،
1: يتحمل مسؤولية
2: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح، أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة. وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وأنا صغير، أنك تدخل البلاصة يجي تمشي أسسوا مع بابا، واللي بعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط أو كذا، تدخل البيت كانت سيمان سودة تخرج منها مع مدهونة وكذا ومزينة وكذا. فالإمباكت أو تأثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمل له أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره.
1: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أو تكف الصورة واضحة. أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك، وانتي 13 14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش انك باش تبقى غادي في القوقعه هذيك باش تكمل في نفس الثنيه ولا قلت لي هذه خطيوه وباش نجي الخطوات ما اصعب ما اقوى ما
2: عمري ما فكرت انا باش نقعد في الـ في الـ في السيتيزون عمري ما فكرت باش نقعد في السيتيزون هذيك او في الـ في الـ في, الـ في البيئه هذيك للشيء لانه ملينا صغير مثلا انا نفكر وانا نقرا سنه سته ابتدائي كنا نقرا عند معلمه وكنت فينا شنو تحبوا تكونوا بالضبط
1: وطلعت بيه
2: لا قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسيه وكذا اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد جاني بعض الاصدقاء بالضبط عندي بعض الاصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفتره هذيك يقول لي تيما هذا الحكايه ما طلعتش مجرد طموح صور هذا الحكايه نتاع صور فالفكره في حد ذاتها انك انت تحب تخرج من البيئه هذيك تحب عندك رؤيه اخرى كانت معناتها موجوده من الاول كنت نقرا مثلا انا صغير كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها واحيانا سيره ذاتيه مثلا من اول سيره ذاتيه اللي شريتها كانت سيره ذاتيه بتاع مهاتما غاندي فكانت هذا كنت مغروم برشا
1: شوف لي سكسس ستوري وتلا في روحك وين باش تنجم تكون
2: بالضبط بورقيبه وكذا
1: باش تكون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلا بزعماء اسماء باش تكون متاثر اي
2: من الحقيقه لا ما كبرت شويه ما عادش عندي لانه للاسف الشديد البحث في التفاصيل
1: شفت نرجعنا الكلام اللي قلناه في الاولى وقت اللي تورق
2: بالضبط
1: تلقى انه

0: أعتقد أنه من المستحسن أخذها دقيقة، لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ولا يعني ما نستحضرش الحديث بالضبط، لكن في بعض الحديث اللي تحث على أنه عدم البحث بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مسائل، أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
1: ليش؟ بس يلعب على الصورة
0: بالضبط، مش فقط صورة، يهدم المجتمعات نفسها، لأنه يهدم الهرمية. وأخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية يجد طريقه للمجتمع هو أنه الهرمية تتحطم. هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة، لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا، تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع، ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات، يعني كل شيء يعني. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة، مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا، أمريكا مثلا حكمها ريغان وهو عنده ألزهايمر. أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الأدفايزرز المستشارين تاع ريغان، كان يحكي لي معناتها أنه أحيانا بدي أحكي لهم في جزء من سيناريو تاع فيلم عامله مدة لأنه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا عافاكم الله يعني مرض سيء جدا إن شاء الله بشفاء لكل المصابين به، لكن هو يعني تأثيره سيء جدا على القدرات العقلية للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا. علاش؟ لأنه يعني كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه، فكرة الابلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع.
1: ما أشبه الماضي بالحالة في علاقة بأمريكا، مش نحاولش حديثنا مش نحكي على دول بعينها، ولكن هذا ناخذ الاكزامبل اللي تكون فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير،
0: تشابه كبير. بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده ديمنشيا وخرف حشاك عفوا وعفاكم الله،
1: ويسمى باقبح الوعود على الملأ عليها في
0: العالم، يقولون عنده مشكله تاع ديمنشيا متقدمه تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، ويمكن أيضا ترى منها تماسك المؤسسات الأمريكية أيضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسة مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد أو اللاذع الكبير للسياسة الأمريكية يتحدثوا على الماجا بيبول أو ناس الماجا اللي هو ميك أمريكا جريت أجين، نجعل أمريكا عظيمة مجددا، ما يقولكش الجمهورية وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسر الحزب الجمهوري وكسر الحزب الديمقراطي لانه فهم مؤسسات معينه، وهذا كان داخل في مسار كامل من الاساس التطبيقي.
1: يعني نجم نقول هناك كان نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر
0: طبعاً.
1: من دوله عندها قائد ناجح، وهو ما كيتكلموا الاثنين اكيد باش يعطيوا نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي
0: طبعاً.
1: العرصه
0: طبعا مستحيل القائد، أنا نجم نجيب أسوأ إنسان ممكن يقود أي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من أنجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعب لكن طبعا إذا كان مش المؤسسات هي أهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبق، أنا فهم فرق كبير بين الاثنين.
1: شو الفرق؟ المطبقة والمفكرة؟
0: اللي تطبق هي تطبق في القانون عموما، وتقوم بعمليات تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة. معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس أنا حبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا بعض الإجراءات وكذا، وبدا على أساس أنه في بالنا أنه هذيك هي تصور ولا فكرة تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب إجراءات.
1: يعني الترسانة القانونية تبدأ تحت مني وأنا نبدأ نخدم به هكا؟
0: هذا هو نوع
1: ناخذ فكره قانون
0: بالضبط ونخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه الاساسيه، انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش كيفاش

0: ايش تطلب، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل بتاع المؤسسه. من جهه يعني مثلا بورقيبه لما جاء في تونس عمل حاجه من بين الحاجات الباهيه، انه جاب اللي سميوه في الفرنسيه ولا سميوه على الاقل عندنا احنا معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن او التخطيط الديكارتي للامور للسياسات عموما، اللي هو الطريقه اللي مثلا ديما بورقيبه يقول خذ وطالب وكذا. الفكره دي كانه المساله الصعبه تقسمها الى مسائل صغار وكل مره تحاول تقرا، هذا هي المنطقه
1: هو جزء من تكوينه هو اصلا
0: بالضبط. لا جزء من تكوين فرنسا كلها
1: بورقيبه وفي اي متاثر
0: تكوين بالضبط تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل او النظام التخطيط الديكارتي، اللي هو نظام مبني على فكره العقلانيه. مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانيه في الفيسبوك وفي كذا. العقلانيه حاجه باهيه ومهمه برشا، لكن ماشي هي الواقعيه، معناتها الواقعيه مساله اخرى. فبقيبه لما جاب الفكره هذيك كانت في الفتره هذيك كانت مهمه برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس. بعد ما طورناش للاسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للامور، وهذا اللي بعدها نخلي دائما في المشروع.
1: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبه كانت افكار قويه وجديده، فكره هذه على الاقل نسمع كيف العموم، ولكن احنا كشعب تونسي ربما او كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيره. هذا شو حابب تقول؟
0: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف شو. فكره شعب في حد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
1: الشعب.
0: أي political fiction. هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم. باش نخرجوا من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا، خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق، ما من كانش نية نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عن الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح كل نحلة باش نعملوا كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
1: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟ خلنا في الفلسفة أي
0: أنه خب لكن الشعوب
1: أنه خب
0: هي التي تبني الأوطان، لكن الشعوب هي اللي تأيد. والشعب التونسي الحقيقة ما هوش من معناتها في إطار رمي ورود ولا أي حاجة، من احسن الشعوب اللي تعامل معها سياسيا، على الاقل باللي شفته انا في حياتي
1: المهنيه. من افضل المهنية. الشعوب اللي نجموا نتعاملوا معها سياسيا. علاش؟ مرن يتاقلم،
0: مرن متبني المنطق، انه عقلاني. مثلا ما لازمش تقنع تونس انه يهز السلاح على تونس، معناتها منطق حرب اهليه، معناتها مش نهيك منطق. بعض الافراد اللي عندهم يعني
1: شركات
0: شخصيه ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات اكثر، معناتها ما هيش مفيده بدرجه كبيره كيما. وبالتالي فهو شعب سياسيا، اذا انت عندك بلان، معناتها مخطط حقيقي لدوله ولهيكله وللبلاد، يمشي معك فيه. ماهوش معناتها نوعيه الشعب اللي يرفض. اللي مثلا الشعب الالماني مثلا يوميا يخرج كل مده يخرجوا للشارع لمجرد انهم يعلموا السلطه انهم موجودين. تخرج مسيره يعني مش من غير اي سبب، نعلم السلطه انهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فتره معينه، الشعب الهولندي رئيس الحكومه وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجه تقريبا، صارت نزاعات، فالرئيس الحكومه واخوه كلوه. يعني هذه نوعيه شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب تونسي لا، مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة.
1: يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها.
0: بالضبط.
1: مش نقفوا على نقطة النخب تبني الأوطان، ومش نسألك سؤال أين هي النخب، ولكن قبل هذا مش نرجع لنقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها، لأنك أنت أثرتها محمد شقاطك. قلت لي أحنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس؟ ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس. هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت، ونلقى تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري أو معناها ترسينة موجودة بالمدينة.
0: لمباس هذا واحد من أهم معالم هذا النوع من يعني
1: لمباس لمباس تبلوكاج وجودي ما لقيتش خليها واضحة فما حاجة مسدودة
0: بالضبط
1: الانسداد
0: الانسداد هذا من أهم معالمه هذا وأنه إحنا جايبين أغلبية الوقت نجيبه لموديل و إجراءات وأمثلة لإجراءات ولأدوات هي مش متاعنا ما فيش مع المجتمع متاعنا لكن زاد فيه نقاط أخرى من بينها مثلا فكرة النقاط الاقتصادية الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف يعني التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي للنجم كيف لأن عموما ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي للنجم كيف وكان من أنواع الدبلوماسية الضرورة أنه خارج من الاستعمار للضرورة يلزم تعمل حاجات معينة لكن أي استجلاب إجراءات هي مش متاعنا من أهم معالم الأنباس في البلاد أنه ما فماش حتى محاولات تفكير جدية لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا شنية الآليات شنية التصورات شنية المؤسسات شنو كذا حبوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
1: أمريكانيا أو كذا
0: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت لي صحيح أحسن حاجة وصلت لي تجربة المقارنة لكن في القانون المقارن بالنسبة لنا احنا المقارنة ما هيش غاية في حد ذاتها المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات أو حلول أو نصائح ريكومنداسيون ريكومنديشنز لتغيير معناتها واقع معين وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش
1: لازم تعمل دراسه
0: التكييف
1: تكييفها مع
0: الواقع بالضبط وهذه هي فكره السياسه التطبيقيه هو انك تجيب الحاجه وتكيفها على الواقع
1: على الواقع المعاش
0: بالضبط
1: كي نرجع للنقطه باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه النخب هي القادره على انها تخرجنا منه
0: بالضبط
1: كيف ذلك على ارض الواقع
0: على ارض الواقع هذا التطور
1: النخب في برجها العاج
0: هي برج عاجي قديم برج
1: علاش النخب برج العاجي لانه اسمها نخبه والنخبه ما تجمش تكون مع المجموع والا لانه هذه هي الثقافه التونسيه الحقيقيه اللي ترسخت فينا نخبه تحضر من ملتقى لملتقى من ندوه لندوه عندها رؤيه عندها بحث عندها كتاب حطوا على جنب ولكن احنا ما عملوش الحب
0: ولا نسيت في قريت دراسة مؤخرا أن الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها اللي هو هذا إشكال كبير نفس الشيء المخب يعني أغلبيتها مخب جامعية مخب كذا ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا معناتها البحوث
1: والدراسات
0: والدراسات فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كل نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسه كذا وين نحب نمشي كيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وكذا ما ذاك غلط وكذا ما ذاك اللي هي نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال معناتها منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق ممكن تكون نقاشات حلوة أنا شخصيا مش محباها جدا لكن لازم تكون نقاشات حلوة في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش ده اللي هو ابروش من زعماء أو مؤسسيهم الفرنسيين
1: واحنا متأثرين برشا بالثقافة الفرنسية معناها حد النخاع معناها هذه واقع تفرض علينا، مش احنا اخترنا زاد كان نحبوا نناقشوا، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط
1: ما عنده من يوصل.
0: بالضبط.
1: انت حكيت على البحث وانا بترجع بك توا اللي كنت ايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك الكلمه باش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا معرفش باحث توروك
0: اي
1: تقدمت اي كنت تقدم بعد اكثر شو فلت
0: بون ما سا ديبون اذا كانت
1: دخلت بعد البودكاست
0: مثلا اذا دخلت في المساله الاداريه خلينا نقول مال جاي لديك حاجه والمساله دخلت فيها انا والمجال الاكاديمي اكثر معناتها وانت
1: وين تلقى روحك اكثر؟
0: الاكاديمي الحقيقه انا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا
1: في الغرفه. شنو هي المؤسسه هذه؟ فسرها
0: المجمع ولا
1: المؤسسه ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط؟ وانت قلت لي التونسي الاول اللي دخلت في المؤسسه هذه، شنو تخدموا بالضبط؟
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معناتها مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية، كيفاش تصيغ قوانين، كيفاش تصيغ كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك، كيفاش تحسن سياساتك القضائية،
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم أكثر. أنت كتونسي اليوم ومعك أكيد من جنسيات مختلفة تجي دولة تقول أنا عندي إشكال في سياسة قانونية معينة، فأنا حاجتي بخبير، حاجتي بمستشار باش يعاوني باش نحل الإشكال هذا.
0: بالضبط.
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: بتاعكم. بالضبط. وأنا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك، يعني في مؤسسات أخرى، مؤسسات سويدية، مؤسسات يعني مجمع دولي للقانون العام اللي قلت لك عليه، وفي إطار أصلا انا في بصدد معناتها انشاء مؤسستي الخاصه وهيئتي الخاصه
1: اللي هو شكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي ان شاء الله هو افريقي وهي براتيكمون موجوده حاليا دونك سوسيبيليتي غافرنس اند تكنولوجي انستيتيوت تخصص حكم المستدامه والتكنولوجيا وفيها الجزئيه هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الاجزاء ايضا اللي نخدم معها في مؤسسات اخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسة.
1: ممتاز جدا وهذه حاجة شرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة، خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي لأنه الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب خلينا نعطيك كلمة مش تعطيني تقييمك، أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة، ثقافة ضعيفة، والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكه جوب مضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره، أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز، يعني وكأنه التونسي يتندر بكل شيء حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا مينيموم منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال، أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو الفكر مش محدود، يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما، لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة، وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقولش العالم يحدث وأنت برا، أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل.
1: أيوة أنت لازمك تكون فاعل يعني؟
0: طبعا.
1: فسرني كيفاش؟ أنا اليوم تونسي واللي يسمع فيا تونسي بسيط يخدم على روحه كل واحدة في البرمة ولا ماشي يوصل صغاره ولا ربة بيت، كيف أكون فاعلة فيما يحدث اليوم بين إيران وأمريكا وإسرائيل والحروب الباردة ونستحكي على حرب عالمية ثالثة وقراءات مختلفة وإلى أين يسير العالم؟ كيفاش باش نكون فاعلة أنا اليوم؟
0: كمواطن بسيط لعبة بيان جيش تكون فاعل، وما هذا دليل أنه أنت كبلاد عموما قلت لي العتواز عموما كبلاد عموما العالمي والحياة تحدث وانت قاعد يتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانت قاعد تفرج تكون فاعل وأنك تحضر نفسك
1: كدولة
0: كدولة وكمجتمع
1: كمجتمع
0: هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميه احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج انت كده هقول لك دورك تعمل سيناريوهات، وبناء على اساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك معناتها للحاجات الجايه. ممكن نقاوروا انفسنا غدوه نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز، معناتها التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر، معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا، واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكيه اللي هو لقرن امريكي جديد. مجموع نقدروا احنا في حرب دوليه تاكل الخضر الاخضر واليابس. سيناريوهات كثيره، لكن انت قاعد للاسف خاضع لهذه السيناريوهات، يعني قاعده تصير عليك مثلا غلاء معيشه كما كنا نحكيو، ازمه محروقات، ازمه مواد اسمده ومواد يعني غذائيه،
1: تداعيات مباشره.
0: بالضبط طبعا. وهذا حكيت انا مثلا كنت محضر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين، لانه فما سلاسل الانتاج، تداعيات سلاسل الانتاج هذايا باش يخلي الى اخره، فما صعود للطبقه المتوسطه الصينيه والهنديه هذايا باش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي فرحنا بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة، لأنه القدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى والقدرة الشرائية غالية باش تكون أعلى، فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره. ولذلك يمكن تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها.
1: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات، فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج، ما يمشيش فساقين كما نحكيو باللغة التونسي. شنو لازمو يعمل؟ لازم كل سيناريو يخطط له
0: بالضبط،
1: يشتغل عليه بالضبط، ويحط السيناريو هذا المحتمل. هذا أترى إنه في بلادنا إحنا بعاد كل البعد على التخطيط ولا إنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات، تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا، ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلطه.
0: الاستشراف الاستراتيجي،
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه.
0: أي
1: احنا عطينا نعيشوا اليوم
0: فوركاستنج وفورسيتنج والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من نوع هذا للاسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدولة
1: ولا
0: فاش يعني مش معروف، لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكيلو، أنه فما نوع من الغياب، معناتها ماهوش موجودين، ماهوش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس، شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا. وهذايا يعني عندك ارتقاء بنوع ما، لانك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه او وضع سيناريوهات لوين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعده تحرك الوضع. وهذايا للاسف يعني اعتقد وهذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكره اللي حكينا فيها في البدايه والمؤسسات المطبقه. المؤسسه المفكره هي المؤسسه اللي تمشي تحاول تشوف افكار جديده.
1: رجعنا للنقاش، رجعنا للعباس هذاك، شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوروا
0: على السلطه السياسيه.
1: السلطه السياسيه
0: السلطه السياسيه
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع
0: طبعا، لانه يكون عنده مشروع مشروع بالنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطه السياسيه ما هيش شخص وما هيش مجموعه وما هيش كذا، هي رؤيه. والرؤيه يلزمها تكون معناتها الاحسن والافضل عموما هو انه تكون رؤيه حاضره قبل تولي السلطه. يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: دونك يكون حاضر وصار عليه نقاشات وكذا، وبعد تهزوا معاك وانت قاعد تمارس في السلطه يكون عندك ديجا فما نوع من الدربه خلينا نقولوا والوعده على التصور هذاك.
1: اذا توفرت الاراده السياسيه قادره تونس على انها تسير نحو طريق التالق والتميز خلينا نقول والنجاح، وانها تنافس دول العالم ربما في قطاعات معينه، وش هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة عنا برشا، معناتها ما شاء الله الناس موجودة في الخارج في تونس حتى كفاءات بالضبط، قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة، فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات لاش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات و توفرت الفضاءات، خلينا نقول روحوا يعني الناقص والفضاءات المؤسسة المفكر دي وغيره، إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق ما فما شيء مستحيل، ما دامك أنت قاعد تخدم بطريقة تطبيقية واقعية كذا، فما حد شيء مستحيل يعني تكبير وصغير وضعنا
1: ما ليش
0: ماشي مستحيل
1: ماشيين في الطريق قادرين ان نحسنوا
0: اي قادرين ماناش ماشيين اما قادرين واقفين في الطريق
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا
0: نحن. وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ المؤسسه تنقذ كذا العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله معناتها كنت قلت لك نحكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا عالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره والعالم كله قاعد يسير
1: يعني مش قرب من غير انقاذ زاد راهو حتى الانقاذ عنده دور كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
0: طبعا يلزمك يلزمك الحقيقه اعاده بناء كامل ماهيش حتى تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا مش متوفرة بطريقة تشوف فمن المجموعات نشوف دائما ولاي ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا الاخرين في كذا تشوف حاجة بحاجة
1: بيه يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا
0: بعض شوف هذا في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
1: خطة وطنية لإنقاذ
0: خطط وطنية
1: خطط وطنية لإنقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي هو طبعا. الأساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي طبيعي نرجع لمؤسسة ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شوية هكا دراسات مقارنة نوعا ما بدل ما نحكيو على تونس وعلى شأن التونسي الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديدة وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث وانا وانت خبير وانا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة تونس على نعمة البلاد والا لا
0: بون
1: مش على خاطرك تونسي
0: اي لا لا اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: تنلخص فيش بالضبط زي هاي
0: التوانسه ماني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما معنيش هذه مش موجود في دول الاخرى بطبيعه لكن ثم نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا لفرض راي معين وكذا وهذا للاسف اللي ساي تشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك بل من نوعيه المخطط اللي يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره وهذا احيانا تلاحظوا حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسه اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه التذين للنذيك عرفتك اللي انت روح بالضبط فهذه من طبيعه نتاع التونسي باركونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا مثلا حكينا قبل شوية فنقعد مع برشا أصدقائي هم موجودين في هياكل الدولة وكذا كي تقول له حاجة يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجة ولا نقرا ولا كذا فما بعض الدول معناتها اللي صحيح أحيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبة أنها تسمع منك وعلى فكرة هذا الحقيقة مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خذ رغبة داخل في نفس الفكرة رغبة أنك تحسن وضعك
1: تغير نحو الأفضل
0: بالضبط تغير نحو الأفضل
1: نعم سؤال كبير باش نسأله وباش نبدأ مع كتاب إلى أين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل هي الصمود، التراجع أو الازدهار بطبعاً مختلف كل خصوصية وطبقاً لمصير كل دولة حسب طبعاً التوجه العام أنا كان أسألك اليوم سؤال من قولة الاستراتيجيات المستقبلية أو مش الاستراتيجيات نحكي على السيناريوهات المستقبلية هل ترى أنه فعلاً الاتجاهات في المستقبل هي يصمود تراجع والازدهار وإلا ترى رؤية أخرى
0: فممكن حتى الانهيار أصلاً لأنه فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي هو نظام السياسي اللي هو نظام الرأسمالية الاستبدادية الأثوريتاريان معناتها كابيتالست
1: عالم الكتلتين اللي مش نلقاو فيه واشنطن وبكين
0: وبرلين. مش بشرطه مش بشرطه مش بشرطه هذا نوعية عالم بعد الكتلتين وقد كانت هذا اللي يصير بعد النزاع بعد ما ينتهي السيارة تنتهي ينقشع غبار الحرب
1: وقت ايش ينتهي ترى انه الحرب متواصلة ما زالت الدولة افق كبيره سنوات
0: يعني اصلا المجالات الحرب هذه كثيره من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينغ الحواسيب الكميه والكميه ومن بينها مجالات كثيره فالحرب واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكره واقعيه جدا.
1: طيب كي نحطوهم في الترتيب هذا شكون نحطوا الدول الامبراطوريات الكبرى شكون باش يكون في مرحله الصمود مش حتى الامبراطوريات حتى الدول حتى يعني
0: الدول الديمقراطيه العاديه ما تعي دوله ديمقراطيه يعني
1: عاديه صامده التراجع
0: التراجع لا اعتقد لان امريكا نظام سياسيا قوي يعني فما بعض الكذا وحده هو خماعات
1: ايران
0: ايران مش ديمقراطي
1: هل هي دوله ستسير نحو التراجع ولا ان حطتهم الكل صمود تراجع ازدهار
0: لا هو هنا الفكره الديمقراطيه هو بالنسبه لفكره الكاتب
1: الدول
0: الدول ايران على قدر دول ستكون دوله صامده ببساطه امريكا ايضا مش باش تكون دوله منهاره لكن باش تكون دوله صامده ايضا دوله موجوده معنا على الاقل على الاقل تاثيرها مش
1: تواصل في الازدهار
0: تاثيرها باش يواصل مش بشرط ازدهار لكن تاثيرها باش تواصل معنا حتى بعد 70 80 سنه اخرين
1: طيب شكون في التراجع
0: أوروبا.
1: أوروبا
0: في التراجع
1: حتى
0: الانهيار بالضبط ما شاء الله عليك لأنه في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا وهذه بين نقطة المفاوضات السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبل لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا وانا على السياسة الخارجية
1: وكأننا لا نزال لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الأوروبية بصفة عامة مازلنا في تبعية كبيرة
0: معنا إذا تحب تكيفه بالمنطق خلينا نقول الدراسات النقدية اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحدة وفيهم المنهج اليساري معناتها شوية لازم تقول أنه نسميوه معناتها استعمار غير مباشر أو شبه استعمار لكن هذه هي يعني على الأقل قواعد اللعبة كيفاش كانت في فترة معينة وأنت كانت مفروض عليك فدورك هو أنك تخرج من رؤية العقلانية لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب لي أوروبا تعامل مع أوروبا والسلام عليك العقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المسألة في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها لأنه تنويع الأطراف هذايا يعطيك أكثر ريزيلينس أكثر إمكانية صمود وأكثر إمكانية تأقلم.
1: أنا بشجع الإيران لأنه اليوم كل الأنظار تتجه نحو طبعا نظام العالم الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي وتاريخيا الإيران تتمتع بنفس طويل معروف أنها عندها القدرة على الصمود وحنا نتي قلت لي قبيلة مش تبقى ربما في المرحلة هذيك نتاع الصمود لكن فما معناها قراءات اليوم تقول أو ناس تخرج تتحدث اليوم تقول إنه استراتيجية النفس الطويل عند إيران تترنح يعني تصور أنها الفهوكوبيغي مش تلقى في روحها وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانتي خبير في هذا الاختصاص وفي هذا المجال ترى أنها نجم تصمد وتكمل وإلا لا
0: نجم تصمد يعني كما قلت تفضلت قبيلة فلتبتي أنه فما معناتها مسألة حرب دولية وجيوسياسية كاملة فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة فمش من مصلحة روسيا والصين أنا قلت قبل حتى في شروق كما ذكرت مع عبر أخبالي وحتى في المزيك صدعاني الزميل صلاح الدين الكريم والصديق صلاح الدين الكريم فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي فالطرفين هذول مش من مصلحتهم أنه إيران ما تصمدش وبالتالي الإيرانيين عندهم أدواتهم الذاتية وهذه أهم حاجة عندهم آلياتهم الذاتية للصمود طورها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم ايضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر. اما تترنح وكذا مستحيل ايران تربح امريكا في حرب تقليديه، حرب معناتها عسكريه بالمنطق التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنه
0: بالضبط، ما يحملش الناس اكثر من منطقتها. يعني امريكا عسكريا معناتها الميليتري مايت كما يقولوا فيها، القوه العسكريه الامريكيه حاجه وقدرات ايران حاجه اخرى. ايران قادره تصمد قادره كذا،
1: قلت لك انه سقوطها يعني دخول المنطقه في فتره من العرب الاستعباديه الاسرائيليه وهذا كلام.
0: يعني بالنسبه لاسرائيل هذاك تقريبا
1: اخر عتبه، يعني
0: اخر عتبه اخر تسويق قبل الخروج. بعدها باش يدوروا تركيا سنتظروا لانهاء اي نوع امكانيه ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومه، باش يكون كذا من الدول العربيه المحيطه، فماش هذول باش يقول لك تفضل اجي خذ ارضي ولا خذ بعد نتاعي، لكن في النهايه هذا باش يكون يعني في وضعيه حرب مع دوله عندها دعم، خلينا نقول ولا كيان عنده دعم من دول العالم الكل، معناتها احيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا، يعني لكن في النهايه مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب شو سياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
0: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف، والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد، معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا. فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد أكثر من هيك، لأنه أي تصعيد أكثر من هيك باش يدخلها في حرب مباشرة لسنوات طويلة، وإيران ما تحبش تصعد. فهذا تصور أنت القوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من ال خلينا نقول من الإكليبريم، منطقة الجيم ثيري.
1: بش يتواصل الإكليبريم هذا ولا
0: بس؟ لا للأسف
1: هو هاش ترجع الأمور
0: هاش جدا هاش جدا ممكن جدا الأمور ترجع. لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي، وناش هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حائز اسمه، وعنده تصور انه هو توصل لمرحلة انه لا طرفي النزاع او صراع ما فيش اي حد فيهم عنده اي رغبة او غاية او ربح في انه يغير قواعد اللعبة او الوضع. فهذا هو الإكليبريم. اما الوضعية متاع ايران وامريكا مش إكليبريم حقيقي.
1: طيب كنا نقول انه المنطقة على صفيح ساخن، الى اين يتجه هذا التصعيد؟ ونسلو على الحروب، خاطر الحروب انواع، الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على الحرب باردة، والناس تحكي على انه مش يكون فما هكا نزاع او صراع ظرفي قصير، هدنة، عودة للصراع الى اخره. شو ترى انت اين
0: لا اعتقد انا مش تواصل نوع من حرب الاستنزاف.
1: حرب
0: الاستنزاف بالطريقه دي كان طول وفي قصف
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوه عموما، يعني هي الفكره بالنسبه لهم اهميه ايران واهميه القضاء او تحجيم ايران هو تحجيم مشروع هيمنه اقليميه، يعني بمنطق العلاقات الدوليه منطق تاع الجيوسياسه الصلب. يقول لك انه الريجنال هيجمون او المهيمن الاقليمي يتطور الى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازم تحجم قدراته وامكانياته باش تنجم انت تتفرغ لنزعات اخرى اللي هي امريكا كيف على وبالتالي باش يكون فما نوع من محاوله استمراريه واستنزاف في على الاقل لضمان قص اجنحه ايران وامكانياتها.
1: بحروب تقليديه ولا بحروب جديده؟ خاطر نعرفوا انه الحروب اصبحت حروب تكنولوجيه، حروب صحيه وبائيه الى اخره، يعني انواع جديده من الحروب.
0: الحروب التكنولوجيه والحروب الغير والصراعات والحرب الاقتصاديه بالذات اللي هي الحصارات الاقتصاديه وكذا، هذه صار على ايران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشره هي
0: الحرب المباشره هي الوحيده اللي ممكن نعتبرها.
1: طيب تتواصل لمده قديش؟
0: اعتقد مش تتواصل الى حين تكمل امريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة بطريقة مدروسة بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل، هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل، يعني احفر يا حبيبي احفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون فما نوع من الهيمنه الامريكيه على سوق النفط، ويحبوا يكسروا اوبك. احنا سمعنا الامارات انسحبت من اوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشا تعقيد و اقل استقرار، خلينا نقولوا باش نخدموا من الوقت وفي تونس. احنا حكينا على الرؤيه الاستراتيجيه للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. اين تتموقع تونس في كل هذا؟ هل بتبقى الدوله اللي جابده روحها وهنا ربحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشره اكيد موجوده، والا مش يكون عندها طرف او مساهمه في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد، خلينا نقول الاوجه؟
0: أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى، لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة هذا، فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وأيضا للحالة السكاسيتي أو حالة الندرة اللي بتخلقها النزاعات هذه، بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره إلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب، ويبشرك
1: بالخير.
0: الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله، مش كان على تونس، وبالتالي تونس لازم لازم تحضر نفسك بكل بساطة، تحضر نفسك لما هو أسوأ، لأنه الوضع أسوأ غدوة، لأنه ما فيش أي طرف بشي يسلم في الهيمنة الدولية، وما فيش أي طرف بشي يسلم في مصالحه. وهذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما، المدرسة الألمانية هي أسسها، يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكرة المجال الحيوي. فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
1: بهذه النظرة المتشائمة. سنختم البودكاست وللأسف
0: للأسف الشديد
1: أما هي واقعية. ونشكرك برشا المستشار تولي أيمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا، يعطيك صحة أيمن البليكي كان ضيفنا اليوم، وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتي لكم، أجمل تحية مروة زيدي وحسن نوار. إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء 27 من ماي والخميس 28 من ماي الجارية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الربحي أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية أمينا لخدمات الدفع الإلكترونية. أحرزت تونس تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي من ضمنها أعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية منذ سنة 2020 إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من ماي 26 و2000 نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي والتي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الهرب الاجتماعي والفوبي سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من أنه يبدأ في مواقف اجتماعية تخليه تحت نظرة العباد، خاطر يخاف بصفة مبالغ فيها من رأي العباد فيه. فما برشا أنواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف أن نقدموا بريزنتاسيون قدام غيرنا، وإلا نعطيوا رأينا في وسط اجتماع، وإلا نتعرفوا على عبد جديد، وإلا أي سيتواسيون نقعوا فيها رواحنا خايفين برشا من أنهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات متاع خوف حاد، علامات نفسية ولا علامات بدنية، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجة اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفة عامة، وكان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجية معينة، مراجعة المختصين حاجة لازمة. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
2: دقيقة صحة.
4: أجندة.
5: أجندة.
4: أجندة مع ثريا علاج.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، ومرحبا في عدد جديد من أجندة من الآن حتى الخمسة كما بعضنا قيلولة كما العادة، فيها مجموعة من المتابعات أنشطة مختلفة، وبالطبيعة كل واحد فيكم حسب اهتماماته يركز مع النشاط اللي يشوف أنه يهمه. تعرفوا في أجندة نوع بالنشاطات ثقافية، علمية، اقتصادية، سياحية، كلها متوفرة، حتى الرياضية أحيانا تبدأ موجودة عنا. اليوم يرافقونا زملاء روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية. بعد أول نغم نرجع لكم مباشرة لمدينة العلو مع السيدة هالة التومي باش نحكيه على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

0: مرحبا من جديد في أجندة. مرحبا، وجهتنا مباشرة للعاصمة، تحديدا لمدينة العلوم، باش نحكي على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. معنا السيدة هالة التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان. مدام هالة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومستمعيني ذات منستير.
0: يعيشك لله، يعطيك الصحة، ومرحبا على شكرا على قبولك دعوتنا، ومرحبا بك. إذن التنوع البيولوجي واليوم العالمي 23 ماي، شنو ما الفقرات اللي باش تكون موجودة؟ الانطلاق 9 متاع صباح يظل للنشاطة.
1: إن شاء الله أيوة. احنا نبدأ نهار 23 ماي نهار السبت. أي؟ نبدأ نستقبل زوار 8:30 والنشطة تبدأ 9:30. احنا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي نظمنا أيوة. يوم علمي تحت عنوان ناتور سانتي كومبورتمون جينوز ايكوسيستيم. ان شاء الله تكون عندنا في البرنامج فقرات متنوعة متعددة، تكون عندنا مداخلات علمية باش يقدم لنا الاستاذ زويب باش يحكي لنا على التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، باش يحكي لنا الاستاذ والدكتور هشام الوزير على الكونسيبت المقارنة صحة واحدة، معناتها باش يحكي لنا على الاستراتيجية التونسية لهذه المقارنة، باش يحكي لنا معناتها على الهيستوار نتاعها، على الايفولوسيون نتاعها الى غير ذلك، حتى هي مقاربة مهمة جدا. وكيف كيف مع الاستاذ محمد علي درغوث باش نحكيوا على زونوز وان هيلث كيف كيف، اما على زونوز مرضيه. دونك ان شاء الله احنا باش يكون معانا زيد الجمعيات اللي باش يحكيونا على الحاجات معناتها اللي قاعدين يعملوا فيهم سيغ تيغان باش يحافظوا على التنوع البيولوجي. باش تكون معنا جمعيه ازاقنا الكبير، باش تكون معنا الجمعيه التونسيه للحياه البريه، وكيف كيف باش يكون معنا جمعية أصدقاء بالبلفدير وكلية العلوم بتونس، اللي هما باش يحكيونا على البلفدير وعلى التنوع البيولوجي الموجود في البلفدير. تعرف ما حديقة البلفدير هي الريا اللي تنفس منها معناتها تونس معناتها الكبرى. ان شاء الله زيدا باش يكون عندنا زيدا معرض الحشرات، وباش يكون عندنا ورشه علميه حول جداريه المناخ خاصك دو كليما. كيف كيف يكون عندنا شريط وثائقي بمدة 15 دقيقة، وباش يكون بعده فما نقاش. كيف كيف المداخلات العلمية باش تكون مشفوعة بنقاش. احنا في اليوم هذا نحبوش يكون يوم احتفالي فقط، بل نحبوه معناتها منصة توعوية ودعوة للعمل المشترك. احنا حبينا نسلطوا الضوء على المقارنة صحة واحدة اللي تظهر معناتها مقاربة بسيطة لكنها حيوية، خاطر يزلنا درسين نحبوا نعديهم، انه راهو التنوع البيولوجي والانظمه البيئيه هي ضمان لصحه جيده. ذاك علاش ندعو احنا كل المستمعين، هو اليوم موجه معناتها للمواطنين، كل الطلبه، للباحثين، للاساتذه، لكن للعموم بما بصفه عامه ندعوهم لحضور هذا اليوم. ان شاء الله نهار السبت 23 ماي نبداو نستقبلوا الزوار 8:30 نتاع الصباح، العشاء تبدا 9:30 نتاع الصباح في مدرج الخوارزمي بمدينه العلوم. وكما عودنا معناتها زوار مدينه العلوم التظاهره لدخول مثل هذه التظاهرات مجانا، ومرحبا بكم زوار مدينه العلوم.
0: نعم، الناس اللي يهمهم الموضوع، ولو انه يهم الناس لكل التنوع البيولوجي. البيولوجي هو الطبيعي في الحياه بطبيعه وعلى هذه الارض، وذاك علاش الوعي باهميه هذا التنوع والحفاظ عليه، خاصه من البوليسيون بانواعها الكل. دونك هذاك علاش الموضوع هذا مهم برشا.
1: التغيرات المناخيه ديجا ياثر على التنوع البيولوجي. نعم. واحنا اللي من خلال هذا اليوم نحبوا نوريو للعباد اللي كل واحد من موقعه دي بتي جيس معناتها بلي بون براتيك في دارك، وكل تنجم انت تقلل من هالتغيرات المناخيه. نعم. نجم تقلل من التلوث، وهذا الكل

0: اليوم انطلاق البرنامج الرسمي للدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة بتونس العاصمة. معنا على الخط محمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار المنظم لهذه التظاهرة الثقافية. سي محمد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك.

0: وتحية لإذاعة المستير وكل مستمعي مستمعات إذاعة المستير.
1: الانطلاق وقته شو بالضبط؟
0: هو متى الافتتاح الرسمي؟
1: الخمسة
0: صار أمس 21 مي.
1: أيوة.
0: متى بقاعة ريو بالعاصمة. واليوم إن شاء الله اللي هو اليوم الثاني مش يكون بأحد النزول بالبحيرة.
1: أيوة.
0: وغدوة 23 مي إن شاء الله مش يكون عندنا ندوة دولية حول كيف يمكن أن نرسم استراتيجية لحقوق الثقافية الشامل للأسفل ذوي الإعاقة. المهرجان هذايا شهد حاجة جديدة دائما الناس تتوج على جديد ودائما احنا في الدورة الثامنة يكون عندنا دي مزيد شد أنشطة خارجية أو موازية للمهرجان. شد نشاطنا 19 مين أطلاف في فرنانا مع جمعية أصدقاء وأولياء الأشخاص ذوي الإعاقة. نهار 20 مي مداخلة موسيقية في حي التضامن في مقر جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة. وأمس
1: وقتاش هذه اليوم 22 مي وقتاش؟
0: ال 22 مي اليوم الساعة 5 إن شاء الله.
1: الخمسة.
0: والميزة هذه الأمسية هو أنه أمسية للنساء ذوات الإعاقة.
1: العرض الموسيقي اليوم من فرق أجنبية؟
0: هو من مداخلات موسيقية أجنبية. من مش كل مداخلات من إيطاليا من تركيا من إسبانيا والمغرب وتونس، لكن كلها خاصة بمبدعات من ذوات الإعاقة.
1: مش يكون في واحد من نزول العاصمة هكا ولا؟
0: مش يكون في واحد من نزول البحيرة واحد.
1: أي. به به لك موجود نجموش نسميه وما قولوا لنجم موجود لك به اي مثال شيء
0: هو يقول لك اللي يحب يعرف
1: لا اللي يحب يعرف يوصل مؤكد
0: معلومة موجودة موجودة على صفحتنا على الوزارة الإشهارية موجودة وغدا السبت الندوة الوطنية الدولية بشكل في فرنسا العراق الجزائر والمغرب تونس تكون أيضا في مقر الإقامة بفندق بمدينة الحمامات.
1: هذا برنامج غدوة الندوة باش تكون
0: أي
1: العشاء نتاع الصباح الندوة
0: تنطلق الاستقبال 9:30 والعمل الفعلي باش يكون بداية من 10.
1: الندوة شنو فقراتها؟
0: هو فقراتها انت تعرف مليح اللي المدخلين والمدخلات كلهم مش يحكيوا كيف يمكن متى كل واحد من نظرته كيفاش نجموا نرسموا ثقافة شاملة تحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحترم كل اختلاف سواء في التواصل سواء في التنفيذ سواء في التمتع في كل أنواع الثقافة. وأيضا مثلا مداخلة تخص كيف يمكن نستغل التكنولوجيا الحديثة من أجل تطويع العمل الثقافي. ثم مداخلات مثلا كيف يمكن أن نطبق الاتفاقات الدولية والتزامات دونس تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الثقافي. ثم كيف يمكن للإعلام سيناشي البغولي بشأن مداخلة كيف يمكن للإعلام أن يكون مناصرا للثقافة الشاملة. يعني هي مداخلات من المغرب ومن فرنسا مش كون من التجارب الدول هذه في مسألة الثقافة الشاملة. يعني يتوج هذا الورشة تتوج ببيان يوجه إن شاء الله للقائمين بالواجب سواء الثقافة سواء مثل البرلمان الثقافة كيفاش في تونس مقترحاتنا احنا كيف نشعل من الثقافة مادة للجميع المواطنين والمواطنات دون عراقيل ودون حوايس.
1: سي محمد احنا في تونس طبعا نعيش الدورة الثامنة لهذا المهرجان الدولي ونحب نعرف وين التموقع متاعنا احنا في تونس لهذا النوع من الثقافة ولهذه الفئة بالتحديد خاصة مقارنة مع ضيوفنا اللي يشاركوا معنا معناها الدول الصديقة والشقيقة من قبيل تركيا المغرب إيطاليا فرنسا الدول القريبة لنا إسبانيا.
0: هو تقريبا ثم دول شبيهة بنا يعني تقريب نفس العراقيل نفس المشاكل. وثم تجارب أخرى هي تجارب ناجحة جدا لأنه لقات قلوحنا الاهتمام وقات العناية وقات الاختصاص يعني الناس اللي تعرف تتعامل وتعرف تدرب وقات البنية التحتية المجهزة. النادي الموسيقى مجهز، النادي المكتبة مجهزة، دور الثقافة مجهزة، دور السينما مجهزة. فبني بالتالي هذا ما استغلوا
1: التكنولوجيا الحديثة وين وصلت في الدول هذه في استغلالها.
0: التكنولوجيا الحديثة أصبحت تقريبا تخليك تتعلم وانت في دارك. هذا شيء ممتاز جدا انه أصلا انت في منزلك ولا في قهوتك ولا في مكتبك ولا في أي بقعة قادر انك من دون ما تعمل مشكلة في التنقل كذا، قد تتعلم وقد تتواصل، وهذا خاصة حتى الناس اللي ما تسمعش التكنولوجيا وفرت لهم الإشارة، اللي ما نقولوا احنا ما يشوفش التكنولوجيا وفرت لهم ما يسمى بالوصف السمعي، ماذا ما شاء الله التكنولوجيا متدخلة جدا في هذا المجال.
1: واللي بالنسبة للي زاد ما ينجمش يتنقل ولا عنده عسر في التنقل ووسائل النقل وكذا، باش يمشي كونسرفاتوار وباش يحفظ موسيقى ولا غيره، يلقى على الانترنت ما شاء الله كونسرفاتوار.
0: أي. وثم حتى الناس من ذوي الإعاقة يدربوا.
1: أي.
0: مثلا كنت عم اطلع على الموقع الموقع الاجتماعية، مش تلقى متى أشخاص مساعدين ولو فاعلين حتى في المواقع في التيك توك وفي الانستغرام، قد تلقى أشخاص من ذوي الإعاقة قاعدين يبرزوا في قدراتهم في مهاراتهم عبر هذه الفضاءات.
1: هو الهدف من هذا المهرجان واضح سي محمد، لكن أكيد أكيد وأنه كل دورة عندها خصوصية وعندها هدف فرعي ولا محدد. الدورة الحالية
0: هو المهرجان كله هو مهرجان دعائي غير ربحي، ودليل نحن لا عندنا تذاكر لا عندنا جوائز، فقط هو مهرجان دعائي تعريفي توعوي بقدرات الأصحاب الإعاقة. فعود نقول لك إذا نجموا نعملوا نجموا نعملوا، نجيب لك الناس اللي قادرين تجي تشوف وحدك وتشاهد وتعاين وحدك، الناس اللي ما قادرين تسأل راح تقول كيف هذا ما وصلوا واحنا ما وصلناش. سهل على الأخير، ثم إجراءات لازم تصير وثم قوانين لازم تطبق، وبالتالي نجم نكونوا كالناس الكل وليش يكون خير من الناس، بفقط شوية انتباه شوية تطويع للوسائل. ما يميز دائما المهرجان هو دعوتنا المتجددة وحلمنا المتجدد للفرص، وإحنا نعمل دائما بالفرص المتجددة حتى يكون هالمنهارات أسلوب حياة ويكون سلوك ويكون فعل المهرجان. تلقى 20 مهرجان، تلقى في كل ولاية مهرجان، تلقى في كل جمعية عند اختصاص متاع الموسيقى متاع الرقص متاع اسم الرسم. فبني لانه نحب نقول تقول اللي هذا ما كل مش كماليات راه ما كل كضروريات.
1: سي محمد نستسمحوك انا ومضى وبعدها نرجعوا نواصلوا الحوار معك، لاني نحب ناخذ اهداف هذه الدوره تحديدا ومخرجاتها.
2: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نرجع لحوارنا مع سي محمد المنصوري وجمعية إبصار، وتحديدا نحكيه على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة. سي محمد، كنا وصلنا للأهداف الدورة هذه الحالية تحديدا، لأنه كي نقولوا سبع دورات فاتت في المهرجان هذا، أكيد خذيتوا خبرة ولات عندكم فكرة واللي تتنوعوا كل مرة في اللي تام اللي تطرحوهم.
0: هو ده طبعا تطور المهرجان يجمع برشة تجارب، يجمع برشة حتى في الصعوبات حتى في أماكن العرض، لأنه احنا دائما بعمل كم مهرجان ناخذوا قلوا احنا الملاحظات بتاع المشاركين توصياتهم ساعات حتى المقترحات متاعهم، ولكن دائما نقدوا مرتبطين بالتمويل، لأنه بتعرف مليح انك مش تلقى مثلا مش تلقى فندق موائم، مش معناتها موائم ما فيش عراقيل برشا، ما فيش برشا دروج، ما فيش فندق ما بين التنقل ما بين القاعه وما بين المطعم، ما بين يعني من الاساس ما عندناش برشا فنادق متى تكون موائمه. اثنين، احنا كنجيبوا 50 شخص من دوري اخر نجيب معهم 25 واحد مرافقين. يزن صالة العروض إذا تختار صالة عروض اللي فيها الركح مؤثر.
1: أي ولا
0: إذا مثلا ريت التفاصيل هذوما اللي يتخلوا كل مهرجان تخلينا كل عام وإحنا نبحث في الأفضل. الإشكال اللي مازلنا ما ولدتش استراتيجية. متى ولدت استراتيجية؟ مازال عندنا مشكلة اللي كل شيء بين كان في آخر وقت. طبعا إحنا مقدمين من شهر أكتوبر طلب لحجز مسرح البلدي. إحنا كان عندنا علم اللي مسرح البلدي مش شغل قيام في فيفري مارس. وإحنا كان الدورة كانت نهار 14-15 مي.
1: أي
0: يجي قرار انه ما تغلق في افريل انه المسرح مش تغلق نهار 1 مي واحنا نعلموا به نهار 15 من افريل. تصور انت مبرمج على انك في مكان قبل مثلا بمده 20 يوم وانت تعرف مناطق العرض هذوما الكل اللي كيبدو محجوزين.
1: اي اي اي اي
0: خليك انت مضطر انك تبحث في اماكن اخرى. يعني مازلني لحد اليوم ما عندكش مكان معين مثبت ما تعرفه تقول لي انك نمشي المكان هذاك انا هو اكسيسيبل راه يجيني الزائر متفرج او مشارك عنده كرسي متحرك ولا عنده خصوصيه في المشي ولا في التنقل راه يدخل ما يقاش مشكل.
1: اي
0: ولا ما عندناش التو ما عندنا حتى ركح بجمهور الكل ما عندنا حتى ركح ميسر. بالتالي
1: هذاك علاش كيف سالت قلت لك تما وقعنا احنا قدام الدول الضيوف نتاعنا قلت لي لوجيستيا هما عندهم الامكانيات.
0: نحكي على الاوروبي عندهم
1: اي خاصه الاوروبي
0: من العربي راهو في نفس في
1: ولا حتى تركيا والمغرب ونلقاهم ضيوفنا ما نستغربش على خاطر على حد علمي
0: يقول تركيا تقول
1: التطور اللي يعيشوا فيه زوج دول هذوما بصراحه نتوقع وان ولات
0: عندهم
1: كريات خير منا
0: عندهم جمعيات اقوى. والعلاقه ما بين التمويل انه البلديه مباشره تمول مثلا السيستم تاع التمويل حاجه اخرى مش نفسه يكون السيستم تاع التمويل حاجه اخرى يكون انت على الاقل وثم مثلا نحكي لك في اسطنبول تلقى جمعيه تملك مركب ثقافي في اسبانيا ايش نقول في اسبانيا لاونفي هذه جمعيه اسمها لاونفي عندها مركب ثقافي ورياضي
1: الاثنين
0: ماذا مركز ثقافي رياضي ماذا البيسين اولمبي راهو والمركب المسرح اولمبي ولا كله علاش لانه الكونسيبت المقاربه حاجه اخرى مثلا لونفيه هي الدوله الاسبانيه عطيتها حاجه اسمها اللوتو هذاك هو خاص حكرا على الجمعيه هذه والجمعيه هذه تخدم كان كل خدمه تخدم في 12,000 موظف وعامل 12,000
1: واو
0: ما مش تعرف دور المجتمع
1: مؤسسة عملاقة معناها هذه مانيش اي مش معاش تحكي على الجمعية راك
0: على تقول لك انا
1: اي وسي محمد معناها كيما نقولوا بالدرجة يهز في راسه يلتخ وحده باش يدبر فضاء باش يدبر هكا ولا
0: لان نشوف حتى اصدقائنا اللي تعرف مليح راهو تونس صغيرة برشا
1: اي
0: وتقريبا متى كان واحد يجي في حتى في أقصى الجمهورية تلقى أنك عندك علاقة بواحد ولا باثنين مثلا الإشكالية نعرفوها احنا عملنا دراسة عملنا تقريب سنة ولا أكثر من سنة عملنا دراسة على 140 دار ثقافة في تونس وصلنا إلى ولا دار ثقافة مهيئة مثلا نعرف الوضعية مليح مليح مليح واثنين مثلا احنا كجمعيه ونحن نمد في ايدينا ديما لسلطه الاشراف او وزاره الرياضه لانه عندنا دور الشباب ووزاره الثقافه ولا ديما نقول لهم راهو عندنا الاساس من دوله العلاقه الصم راهو مثلا في اليدوي مثلا في كل ما هو براعه يدويه كل ما هو رسم ماهرين جدا صدني ولكن للاسف ينجم يمشي لك وراء دور الشباب اما للاسف ما يلقاش مدرب مرسكل او مهيئ ومهاراته
1: باش يتعامل معه هو اي حسب خصوصيته هو
0: الموسيقى وين ديما نقولها استاذ الموسيقى تعرف مليح ما يكون فيهم برشا يحب الموسيقى استاذ الموسيقى اللي يجي يحب يعلم الجروب مثلا الناس المصريين راهو يجي بعود ينجم يدرب 15 معاهم لانه يجي مقابلهم يقول هذه الدو وهذه الري وهذه
1: الري
0: باركوندو في المقابل الاستاذ هو العقل البصري لازم تجي تمد العود في يده
1: أي.
0: ويمس هو العود ومكونات العود وانت بيديك واحد تقول هذه كذا هذه مكونات وهذه فهمتني
1: المهم الحقيقه اصعب شويه من انك تتعامل مع خلينا نقول الناس اللي ما عندهاش اعاقات اي هي هي سي محمد كان نقعدوا نحكي واحنا نعرفوا انت قلت تونس صغيره واحنا ناس اللي تخدم في الاعلام نعرفوا ظروف الكل ونعرفوا يعطيكم الصحه لما حاله ماكمش مقصرين اما فقط في نهايه الحوار هذا خاطر كي مش نقعدوا نحكي في المشاكل تحبنا الغدوه ليه الجمعيات كلها والكل عندها صعوبات في تونس والحقيقه اروفوار الحوايج هذه الكل ولو انه سلطه الاشراف قلت نمدوا لينا يده هما مش باخلين بحد شيء ما تلك حدود الله وكاو هذيك الامكانيات راهو
0: انا مش قلت الكلام هذا حاضر نحكي مع نواب البارح زارونا حتى نفتحها في الافتتاح شوف تونس الدوله التونسيه في الجانب التشريعي والقانوني ما شاء الله ما شاء الله
1: اكتب على خاطر
0: نموذج شوف يقدمنا شنو يقدمنا اكل اكل هو الكبيره ما بين الجانب التشريعي والجانب التطبيقي
1: مو توفير الاليات باش تطبق القوانين هذيك تكلف ما يكلف في تونس هو اللي يعيق ديما هذيك هي الاشكاليه راهو سي محمد
0: بس اخرى معيبه في تونس انه كل مؤسسه تشتغل وحدها
1: ولا.
0: يعني التجهيز يخدم وحده الفلاحة تخدم وحدها الكابلوات يخدم وحده بعد كياس تقع كل مرة تعمل كياس بعد تحفر بعد تعمل كابل
1: هذا هو إذا سي محمد دعوتكم لشكون توجهوها باش يواكبوا معكم بقية فقرات
0: البر احنا شوف كل الإعلاميين والإعلاميات لأنه دورهم مهم ومهم جدا في التوعية وفي نشر الوعي وإحنا عندنا صداقات وشراكات ما شاء الله واثنين السادة المسؤولين خاصة في العنصر التنفيذي ما خاب من استشار ما إيش أخوي عيتنا قلنا رامش لبني دار ثقافة ولا كذا منتزه كذا ويهمنا كل شيء يهمنا لبني بيسين أخوي أول تعرف السيف جاي طب اسألي سؤالك صاحبي تبارك الله فمش بيسين مهيا لولادنا اللي عنده كرسي متحرك
1: للأسف
0: مستعد يدفع فلوسه في وتيل يدفع فلوس كالناس ما من ريش يدخل البيسين
1: يعطيك الصحة سي محمد إن شاء الله موافقين في الدورة هذه إن شاء الله نحكي يعيشك سيدي يعطيك الصحة وإن شاء الله نحكي وبعد الدورة هذه على نجاح إن شاء الله ونسمع فيك سي محمد قلت لك يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة سيدي إلى اللقاء سي محمد شكرا

0: ماضي 43 دقيقة، ما زلنا مواصلين صفحة المصافحات امتعنا مباشرة. نمشي للغرفة الفتية الاقتصادية ببني حسين مع حمزة كرير. حمزة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام توريا وبالناس اللي تسمع فينا الكل.
0: مرحبا يا حمزة. إذن باش نحكي على مهرجان الجريتفا، هكا اسمه، في بني حسين. أيوة، أعطينا الفقرات والمواعيد والفضاءات والخصوصية بعد دورة بالطبيعة.
1: مهرجان الجريتف هو مثلا ثوري أول حاجة على بال أنا نخدموه سناب، نخدموه بالشراكة مع الكشافة أو بني حسين، ومعنا زدر جمعية الرباط الموروث الغذائي، خدموا لهم تحية بالمناسبة دي. بالنسبة للمهرجان احنا جيت نعملوا فيه جوست باش نكملوا المنتوج نتاعنا، خاطر من برشا عباد ما تعرفش شنو معناها الجريتفا. بدات مع الجدود نتاعنا قبل، فما عباد تو تعرفها باسم البابونج، تعرفش الجريتفا ما تعرف البابونج. قبل كانوا ياخذوا النبته جوست يغليوها ويشربوها كيما نقولوا احنا تو تيزان.
0: مش قبل التو تتغلى البابونج وتتسرب،
1: شكون نزال عباد كيف تعملها. والجريتفا هي شنية على بعض؟ هي راهي وردة صغيرة صفرة تم توحدها معناها من غير ما يتدخل فيها حتى تدخل بشري.
0: أيوة،
1: وتنتشر
0: بسرعة
1: بشكل خاص يعني كما يقولوا في شمال إفريقيا كما تونس والجزائر.
0: هذا موقعها الجغرافي. علاش سميتوا عليها المهرجان حمزة؟
1: ما تسميها عملناها جيست كمهرجان تقنيا معنا، خدمة جيمس عملنا اسم آخر معنا
0: بي.
1: هذه النبتة نتاعنا صفرة كبيرة والفوائد نتاعها كبيرة برشا، خاصة تعالج مجموعة متنوعة من الالتهابات مثلا ولا الأمراض كما الإمساك ولا اضطرابات الكبد. لا فما حتى زادة مشاكل الهضم.
0: هاي البابونج معروف الأمعاء مفيد برشا، وداير نشربوه نعملو تيزانة بال انتيتاوت الجريتفا وحنا نقولو بابونج. دونك معروفين هذوما حاجات تكلمي للجهاز الهضمي. خلينا تو في المهرجان شنو باش تقع فيه، شنو لنشتغل فيه، شنو فقراته حمزة؟
1: عندنا 9 نتاع الصباح ان شاء الله باش نفتتحوا المهرجان نتاعنا بجولة وسط البلاد مع رئيس الجيل الجديد بقيادة براوي الهبيلي، ومعنا ديفيلي نتاع صغار باللباس التقليدي. 9:30
0: صباح
1: تسعة ونص نعمل افتتاح المعرض الحرفي والتعريف بالجريتفا، مع كما نقولوا نعملوا حصة تذوق للعباد اللي ما متعرفهاش ولا عمرها ما كليتها ولا حاجة. الـ11 باش نبداو في نعمل انطلاق مسابقة نتاع أفضل عصيدة وأفضل حلويات تقليدية. وهم ثلاثة إن شاء الله باش يكون الاختتام نتاع المهرجان ونوزعوا فيه الجوائز نتاع المشاركين.
0: الموعد بعد غدوة 9 نتاع الصباح بالضبط فين المكان حمزة؟
1: في الاسباس ورا البلدية اللي هو كما نقولوا قاعة مفتوحة.
0: الفضاء اسمه فضاء سيدي سالم هكا؟
1: لا تبدل معاك
0: تبدل. هاي خاطر في المراسلة عندي فضاء سيدي سالم، مانا نعاود نسال فيك خاطر نعرف الصحيح عندك.
1: تبدل البرنامج هذاك على خاطر جبنا المرة هذه الصغيرات وفرنا لهم دي جوغون فلاب. باش نعمل دي جوغون فلاب في سيدي سالم مش باش نلقاو له بلاصة معنا، لازم بلاصة كبيرة. دونك ولينا بدلنا البلاصة.
0: اعطينا البلاصة جديدة وين؟
1: ورا البلدي
0: به في بني حسين ان شاء الله. والانطلاق 9 نتاع الصباح داكور، بعد غدوه لحد ان شاء الله.
1: بعد غدوه لحد
0: ان شاء الله. موفقين في المهرجان هذايا يا حمزه، يعطيكم الصحه انتم الشباب اللي ناشطين في الغرفه الاقتصاديه الفتيه الاقتصاديه بني حسين. كل التوفيق. تيك صحه حمزه، شكرا لك، ان شاء الله في لقاءات قادمه مع انش تكون في الغرفه طبعا. الى اللقاء. ما 43 دقيقة احنا مواصلين معاكم، وقفتنا الأخبارية باش تكون في تمام الرابعة، وبعدها نرجع لكم بعض الأخبار وسبور انفو باش نواصلوا معاكم بقية مصافحتنا ومازلنا مع الأنشطة الثقافية مواصلين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضحى. وأوضحت بلدية المنستير أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رشها بالملحة تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. أفاد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم بأن تونس سجلت خلال سنة 26 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسرع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. وأوضح الوزير في تصريح عالمي اليوم بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي وانتظمت بالعاصمة أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من جانفي في الماضي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و 14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 و 8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. أخيرا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 97 سفينة وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. هذا وبدأ الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يوم 13 من أفريل الماضي، حيث تم تطبيقه على طول السواحل الإيرانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إيش بك الطو؟ إيش نجر تحت موب صحيح؟
3: محنش الحاكم ركز معنا برش. شد ذم كعبتين. ما تلفتش وراك.
2: تحربش هكاهو؟ إيش بش يعملوا لي؟
3: يا أخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش. كبشين فينا الحاكم لأيامات هاد. خلاص عندي زطل. سلعة فيهم. صاحبك تاع اللي سي دبرنا بيعه بيعي وطلع فرح بيه. ايه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفا، لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا الكور لي بخي.
5: ايه ولاد الفم يا بي.
6: هيا يا ولاد هيا بو كورا.
2: مالك لبس عليك؟ شعام شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك والله.
3: ايش هي زطلة؟
2: زطلة؟ مهبول تحب بسينا؟
7: شفين الحكاية؟ شنو سمعت تاو؟
2: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزات لك؟
2: ما قلتش
7: مسيه ولا لنيان
2: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنيان
2: عطيني
7: شعر مسيه ما عادي شي ولا عادي شي ولا عادي شي ولا عادي شي مسيه
2: يا مالي تيوري كتا
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تربصه بمدينة تبرقة لليوم الرابع على التوالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. العناصر الوطنية البارح عملوا حصتهم التدريبية الثالثة بمشاركة حوالي 10 ملاعبين بينهم العناصر الناشطة في البطولة المحلية، إضافة إلى بعض المحترفين في أوروبا على غرار إسماعيل الغربي، خليل العياري وآدم عروس. ومن المنتظر أن يتواصل التحاق بقية اللاعبين محترفين في أوروبا تباعا على أن يكتمل النصاب مع بداية الأسبوع المقبل. نذكر منتخبنا باش يلعب زوز مقابلات ودية من النمسا وبلجيكا يومي 1 و6 جوان المقبل قبل الدخول في أجواء المونديال. المنتخب الوطني اللواس لكرة القدم أقل من 20 سنة يواجه نظيره الألماني وديا يوم الثلاثاء الجاري على أرضية ملعب حمد العقبي برادس بداية من الساعة 5:30 مساء بإدارة الحكمة درصاف الجنواتي. تندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات أبناء المدرب نبيل طرابلسي للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المقرر بمصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، واللي باش تكون مؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عام والمنتظر قامتها في مارس 2027 بغانا. في كرة اليد نادي الإفريقي بعد شوية يواجه ضيفه الترجي الرياضي بداية من 4:30 انطلاق المباراة في القاعة المتعددة الاختصاصات، وذلك في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. المتأهل باش يواجه في النهائي الفائز من مباراة نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدا مع ماضي 3 بقاعة ساقيت الزيت. كيف كيف في كرة اليد نصف نهائي الكأس بالنسبة للكبريات بعد تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بالبطولة. غدوة في البرنامج مع ماضي 3 في قاعة الجورجين النادي الإفريقي يواجه الجمعية النسائية بالمهدية، وفي قاعة المكنين نادي الرياضة النسائية بالمكنين يواجه جمعية الساحل. في الباسكت غدا باش يكون الموعد ايضا مع لقاء العوده بالنسبه لنهائي البطوله بين الامل الرياضي بالوطن القبلي ونادي رادس فيقسي في قاعه بيرشانوف بنابل. نذكروا 5 توقيت المباراه، وكان لقاء الذهاب فاز به النادي رادس فيقسي صاحب لقب الكاس في صوره الفوز في اللقاء الثاني فانه يتوج بالثنائي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05 مع ملخص لرياضة القاعات والرياضة النسائية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نرجع ونواصلوا الجزء الثاني من أجندة حتى للخمسة مع بعضنا كما العادة. نرجع كما سبق وأعلنت قبل الأخبار وأنه باش نواصلوا مع الأجواء الثقافية تحديدا الأجواء الموسيقية وفي المونستير الصوت الذهبي بالمونستير الجولدن فويس مونستير اللي هل المسابقة هذية أخذت نجم نقول حاجز لبس بدكتور محمد مذيوب. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: إذن المسابقة هذه حكينا في دورات سابقة عليها عندها جوها تبعناها
1: المسابقة تعنى بالأصوات الشبابية كما شفتم 18-30 سنة ما حبيناش نعبتوا للصنف بتاع الأطفال وصنف الكهول فقط للشباب. كانت الفكرة عندها 3 سنين غامرتني الفكرة وبطبيعة الحال فما شوية تمويل عمومي من مجمعة من الثقافة وكذلك من بلدية المنستير ثم يعني كجمعية احنا تبنينا الفكرة هذه وعملنا المسابقة الصوت الذهبي هذه اللي اخذت رواج الحق السنين 3 دورات يعني احنا سنة الدورة الرابعة يعني الأصوات والله فما أصوات برزت على الساحة الوطنية اللي يشاركوا معنا وهذيك هي الفائدة هي حتى مش على الساحة الوطنية فقط حتى كي تعرف شباب اللي عندك في ولاية المستير ولو أنه احنا توا تجوزنا ولا تجونا أصوات من برا من الشمال ومن الجنوب أما حتى على مستوى ولاية المستير ولينا عنا قاعدة بيانات على برشا ناس ولو غني وأصواتهم جميلة هذه هي معناتها فهمت يعني مش حتى اللي يجونا من برا هي الفكرة بدأت أنه علاش وقت السيد مندوب الثقافة السابق معناتها علاش ما نعرفوش احنا قاعدة البيانات شكون يغني شكون عندهم أصوات فما برشا ناس عندهم أصوات مزيانة لكن لا هي فرق لا هم حد شيء الحق بالطريقة هذه اكتشفنا برشا أصوات اللي في ولاية المنستير اللي هي صحيح عندها أصوات باهية وتعرف تغني ثم في المرحلة الثانية والثالثة العام الثاني والثالث استقطبنا خذينا من تونس كاملة معناتها جاونا من الشمال جاونا من الكاب جاونا من قابل جاونا من قصرين جاونا برشا مدن تونسية من تونس بطبيعة الحال يعني هذاك هو التفتح على بطبيعة الحال باش ما نقعدوش مقتصرين على
0: وفرصة للشباب الكل بطبيعة هي لازم تكون مفتوحة معنا.

0: هي ان شاء الله تجينا خاطر حمله ما جاتنيش معناتها كل مره عندها عذر ما جاوش
1: على مستوى التغطيه معناها من
0: ما جاوناش
1: اي ما تلمزه هي تلمزه الوطنيه لكن هذيك الخاليه الموجوده في المنستير
0: ان شاء الله
1: نسق معاهم بالمسبق وراسل التلفزه ان شاء الله يجيو
0: لا نسقت وجبت
1: ولازم توفر الامكانيات زاده باش هم يكونوا حاضرين على خاطر تعرف ديما
0: ان شاء الله نعملهم مطلب عن طريق مديرة الإذاعة
1: عاونوكم ريزو سوسيو برشا عاملين الحقيقة خرجوا لي فيديو داروا بالكدا
0: داروا برشا بالكدا فما برشا من الناس الفرحانين يعني حتى المشاركين زاد فرحانين معناتها أنه معناتها يلقى شكون مش استقطبهم فرقة كاملة حاضرة وبش يترنوا وحاجة أخرى حاجة باهية هي اللمة هذوما متاع الناس اللي يجونا معناتها من داخل الولاية ولا تفما علاقة علاقة بيناتهم فما برشا ناس ولو يعرفوا من تونس منين نعرف احنا مقابس ونعرف برشا يعني حتى اللقاء متاع عموما الشباب هذا اللي باش يجي يغني ولو يتعرفوا على برشا ناس هي فرصة
1: ممتازة واني
0: خاطر بحكم اني نقري في الطلبة وقري في التعليم العالي معناتها في المعهد العالي بسوس يعني نعرف برشا من تونس يقراوا معنا جماعة من تونس ومن الوسط وحتى من الوسط الغربي برشا المدن يجيوا يقراوا عنا في يعني نعرف برشا طلبة لكن مش كلهم يغنيوا
1: مش كلهم يغنيوا خاطر انتوما تو تقريوا موسيقى دونك فما الأغلبية تقام في العزف
0: في العزف ولا حتى في الغناء احنا فما اختصاصات معناتها
1: اختصاصات
0: لكن هذا احنا مختصين في الحكاية الصوت
1: يجيوا من المعهد العالي للموسيقى سوسا يجيوا يشاركوا الطلبة
0: عمناو يشاركوا فمش كون ماخو جازة الجائزة الثانية ذولي عمناه ولا الثالثة قلت عمناه زاد خذوا جوائز زاد فما بالطلبة نتاعنا زاد تكون ماخو جائزة ثانية الأولى العام الأولى ذاك أخذها واحد من مستير الحق السنة عمناه الدورة الثانية أخذتها حنين بن أحمد بن قابس الدورة الأولى كانت من نصيب ولد خويا احمد المديوب اللي هو توا نبلغه السلام هو في توا المانيا يقرا
1: يقرا في المانيا
0: يقرا في المانيا ولد محجوب عنده عام
1: أبوه فنان وموسيقي وعمه دكتور في الموسيقى
0: عندك عمناه أخذتها البنية يمنى المساهلي من الكاف من ولاية الكاف هذه صراحة معناتها زاد أخذت الجائزة الأولى في صليحة أخذت في برشا جوائز صوت ممتاز الحق هذه اللي خذات عملوا نحكيوا على اللي خذوا جوائز
1: ربي يلقاوش حظهم توا نحب نسال عليهم اللي فازوا في الدورات الثلاثه اللي سبقت يلقاوش حظهم دكتور في الاعلام يحضروش في البرامج الموسيقيه والله في الاذاعات في التلفاز يشاركوش في المسابقات نتاع الشو وذوك ما كيما ذا فويس وكيما
0: ما نعرفش هكاك هما فما اللي خذاو مثلا اللي خذات الجائزه الاولى هذه يوم هذه اللي من قابس حنين خذات في برشا بلايس جوائز اخرى والله يعني على مستوى الطلبه خذات هذول اللي عملوا هي طالبه خذات الاولى هذه شو اسمها اللي خذات عمناه الزاديون المساهلي اللي خذات الجائزه الاولى خذات جائزه الاولى في صليحه تنشط في تونس يناديولا في دار ليبورا برشا
1: صوت معناها
0: صوت ممتاز جدا
1: خاطر انا علاش سالتك خاطر فما زاد برشا نعرف اللي في مسابقات كيما هكا في جهات اخرى يتوجهوا في بعض الاحيان البرامج التلفزيون الواقع هذيك برامج الشهره اللي نسميها على مستوى عربي يمشيوا لذا فويس ويمشيوا للمسابقات رجعت ستار أكاديمي رجعت الشهرة مهمة راهو بالنسبة ليهم هما والانتشار ماذا بهم يكونوا عربيا وفما شكون يقول لك أنا ما لوش في الانتشار العربي نمشي لذا فويس باش نولي مشهور في تونس تعرفها هذه ولا
0: مشاو لكن مشاو برشا من تونس عمنا ولا تقبلوا حتى من هذوما ذا فويس فما مشاو شكون لبنان لكن في لبنان كي مشاو لقاو ظروف أخرى
1: ومعاملات أخرى
0: معناتها رغم اللي كل شيء خالص وقعدوا 10 أيام معناتها شدون في وتيل وكذا وفما حتى شكون أني نتأكد وكان تعدى فهمت راهو قعد للنهائيات يسبقوا اللبنانيين على برشا جنسيات أخرى وكما قلت لك فما بعض منه توانسة ورغم اللي معناتها مشاه وخالص وكل شيء وقعدوا 10 أيام ما وصلوش باش يخفوا قدام اللجنة
1: مرة واحدة
0: واحنا معناتها هذه
1: بعثوا لهم وما تعداوش جملة
0: مشاو الغادي وقالوا لهم نتأسفوا قعدوا 10 أيام وكل شيء
1: علاش كملوا النومبر اللي حاجتهم بيها
0: قالوا شنو معاش نجموا
1: نقبلوا أي خطروا ما عندهم عدد معين يدخلوا به للبرنامج
0: أما كما قلت لك وقع تبجيل حوايج أخرين عليهم هما

0: وفيها
1: في ما معاملات
0: هذه. أنا نحكي لك على واحدة معي في جمعية الشباب أخذت جائزة ثانية عنا صوت ممتاز هذه تقرأ في معهد عالي شهادة تتخرج هذه أمشى قبلوها قبلوها ومشيت وكل شيء لكن في الأخر ما وقفتش قد لما اللجنة باش تقدم لذلك باش يدوروا لها قعدوا وروحوا مش هي عارفة مجي أربعة ولا خمسة تواس اليوم عندهم أصوات ممتازة يعني يلزمها شوية على قاتل.
1: والله علاش هما ساعات كي تشوف تقول علاش هما يتوجهوا للبرامج هذه والله يفهم شكون يقول لك أنا نمشي للبرامج هذيك باش نتعرف في تونس خاطر كي تقعد في تونس لهنا رغم اللي موجودة لذاعات وتعدت لذاعات في القطاع الخاص وكذا أما يقعد ديما شوية بالنسبة ليهم هما ماذا بيهم أكثر تشجيع ماذا بيهم شكون يمولهم في أنهم يعملوا على الأقل أغنية خاصة بهم إلى وجوهك في
0: هو أي. هو حتى احنا الحق توكل المسابقه نتاعنا زاد كيف اللي ترشحوا اللي ياخذوا الجائزه الاولى او كان نشوفوا شكون يلحنوا اغنيه معناتها ناخذوا عنا عنا صديقنا من قابس وعنا اصدقائنا كل المنصف الفريني ولا سي فوزي بوزقنا عندهم الحان كي نقترحوا عليهم عنا زاد كيف العمل الاول عنا سي ميلاد الملكي هذا ملحن واستاذ موسيقى اعطينا بعض الالحان عنا واحد من باش يجينا من قابس اسمه فايد بوعبيد كيف عنا صديقنا من ليبيا اسمه محمود بودربالة زاد عطانا لحن وقت في أوج الصراع الفلسطيني ذاك الحرب على غزة عطانا أغنية وزاد غنيناها جبت المجموعة وغنوها في إذاعة المستير جبت المجموعة ذي اللي متعشها وغنيناها تحكي على أغنية على فلسطين وزاد اعتمدناها في الافتتاح
1: بي ولو أني تبقى الأغاني هذيك ديما تقعد مناسبتية
0: هو معناتها يعطي الصحة اللي معناتها بعثنا
1: يعطي الصحة
0: بعثنا كأغنية معناتها فما الحق يعاونونا بعض الأخيان الموسيقيين معناتها لنا باش ناخذوا شوية ألحان عنا زادة فما سي أكرم المصمودي زادة زرياب اللي بيع كيف هذاك يدعمنا ديما يدعم الجمعية وعنده بعض الألحان زادة يقول لي محمد أو كاليوتيوب بتاعي عندي جي 40 غناية أي غناية واحد من الأصوات المترشحة تعجبه ولا في الفرقة أو قدامك ياخذها
1: أي والله يعطي صحة هذه ممن بالأصوات الشابة معناها 100% ظاهرة
0: ديما أكرم مصمودي اللي هو عنده زرياب اللي عنده اللي يبيع الآلات الموسيقية في المونستير الحق ديما يؤمن وديما يشجع فيه وديما يقول لي يجا ويعطينا سبونسور ومشجع ونعمل لكم وهوك عندي اليوتيوب هو الحق ملحن وعنده فهمت وخذوا شيء
1: خذوا مثالش معناها
0: لأني طالب حد شيء فقط خذوا شنو تحبوا انتم
1: يعطيهم الصحة. أنا ذاك شنو اللي حبيت خد رحكينا قبل على المسابقات هذية ونحب نعرف الوليدات اللي يربحوا معناها شنو الأمال اللي تستنى فيهم شنو الأفاق اللي قدامهم هو صحيح مطلوب منهم هما برشا خدمة زادة أما زادة يلزم شكون ياخذ بيدهم باش للانتشار للشهرة اللي برمجتهم في المناسبات المهمة
0: الوليدات اللي جاونا وشاركوا واللي خذوا جوائز ولا ما خذوا جوائز والله يستقطبوهم الفرق الموسيقية في الجيل كله بعض منهم
1: ولو يخدموا
0: ولو كلهم كل استقبلوا يعني الفرق الجهوية بتاعنا سواء بتاع موسيقى ولا سليمية سمعوا بيهم وندوهم برشا ولاو يخدموا في ما كانش معروف ولا كان يعرفوا حتى حد لكن بالمسابقه نتاعنا المسابقه هي اي كثر الاشهار شبيك نهضروا في الفيسبوك وفي المواقع التواصل الاجتماعي كيف تصورهم تهبط ونستعاو باش نعملوا لهم
1: وما تنساش زاد الفرقه هذه بيدها تتلوج باش تستقطب اصوات جديده واصوات فريش ما تعرف مش كيما واحد جديدة. خادم مع 20 سنه كيما يلقى واحد جديد مازال جيعان للغناء ويعطيه
0: وهك علاش احنا هيك علاش عملناها اللي صنف الشباب من 18 ل 30 فهمت
1: لا هي ما تنجمش تكون اكثر من هكاك الحقيقه نهايتكم باش تطلع 31 ولا 32 ما اكثرش خاطرك هويه مسابقه شبابيه للشباب
0: خاطر كي باش نهبطوا اللوطي يولي مسابقه نتاع
1: لا اطفال اقل من 18 صغار
0: والاطفال عندنا
1: لا اقل من 18
0: لا فما مسابقه كامله في بوجر على مستوى وطني
1: التوجه اخر اما احنا نحكيوا على ناس باش يدخلوا الاحتراف دونك 18 سنه لازم يكون عنده على الاقل سن الرشد باش يعرف تصرفوا عقوده وكذا وامور ورقيه وانسيدي شويه
0: يعني
1: باش ما تبداش الاطفال هذاك اجواء اخرى
0: أجواء أخرى. فما وقع عنا علاش خاطر عنا في ولاية المستير فما جمعية الإبداع الثقافي نتاع بوحجر اللي رأسها سي محمد صياح اللي انت تعرف عنده مسابقة وطنية.
1: سي محمد صياح اللي برحلوا له ضيفي نعرفه
0: مسابقة وطنية في في الموسيقى ككل هو في الآلات والأصوات. ما يجيش مش معقول
1: في نفس الجهة نعملوا
0: وراو المسابقة نتاع راهو من قلائل ما فماش في الجمهورية راه
1: اي
0: والمسابقة نتاع اللي نعملوها مسابقة الصوت الذهبي بالمنستير هي صحيح كتبها مسابقة الصوت بالمنستير خاطر المقر نتاع المنستير اما هو راهو في الولايات الكل لا وجود للمسابقة لا وجود للمسابقات تاعنا
1: بالشباب بالاصوات الشابة
0: فماش
1: جملة
0: ما فماش عطيني حتى أني نعرفهم الولايات الكل ما فماش
1: أبار المحاولات متاع عبد الرزاق الشابي في البرامج متاعه
0: في التلفزية في البرامج التلفزية
1: وحتى المحاولة هذيك فيها وعليها ما والله باي مش خايبة على الأقل طعم تضمن باساج لك المغرومين
0: باي فكرة باي الحق فماش فماش يعني هو زاد واحد يزم شوية فما شوية دعم زاد إذا فما شوية دعم فهمت
1: أنا مش نسلك على المسائل هذيك اللوجستية مادية
0: والله هو
1: نجمين رواحكم ولا فيك الموين دوبور معناها تخدموا
0: معناتها هو قد شو معناتها يعني احنا ناخذ كجمعيه عن الحق في التمويل العمومي للجمعيات التمويل العمومي للجمعيات من مشكوره المندوبيه الثقافه الحق كل عام يدعمونا بطبيعه الحال ما نساوش بلديه المنستير اللي هي الدعم الكبير لجمعيه شباب الموسيقى العربيه الحق كيف كيف زاد معناتها سواء المندوب السابق سي شكري او السيد المندوبه الحاليه مأمنين معناتها بهال المسابقات هذه على صعيد وطني خاطر ديما راهو احنا من الصعيد محلي ديما نقول لهم راهو ولات صعيد وطني انه عمناو الطفله من الكاف من ولايه الكاف واللي قبلها من قابس اخذوا جوائز دوله معناتها فما شويه انتشار دونك هذوما يدعمون الحق معناتها البلديه هذيك بطبيعتها عن المنحه نتاعنا ومشكوره معناتها كلهم مشكورين والثقافه كيف كيف تعطينا التمويل العمومي للجمعيات مش برش لكن به على تعلق النجم يتحركوا كجمعيات
1: تتحركوا بهم الامكانيات المتوفره
0: هذيك هي هذاك هو ما بالنسبة لذوكم الإشهار وكذا الحق ما هوش إشهار كبير معناتها فقط معناتها هذاك كما نقولوا توا ما فماش كون يحب يعطيك فلوس أما ما تحط مثلا سونو مثلا سونو أو كيف عوض باش نعطيه مثلا فلوس 500 دينار نعطيه 300 دينار فقط
1: يعني هذيك
0: هي الحكاية معناتها الحق
1: وهو يتذكر اسمه هنا في اللافيش وكذا
0: في اللافيش هذيك هذيك نتاع بوحجر هذيك نتاع اللي عمل لنا اللي زافيش هذه فرقة الأنس نتاع نادي العياري فرقة نسائية هذيك المجدية ممكن تعرفها بنت خادي نرجس عندها فرقة النرسيس والمجدية اللي هي جمعية اسم المجدية الحق نرجس زاد تعاوننا مش حتى مدين تحضر الحضور تاخذ لنا جوائز زرياب زاد كيف كيف سنا لو دخلت المعهد العالي
1: دخلت المعهد العالي
0: للموسيقى اول مره علاش خاطر ممكن نجيب في اللجنه التحكيم بالنهايه نجيب حد واحد ولا زوز من سوسه فهمت يجي يكون حتى المدير سي فاخر حكيمه معناتها صديقي فهمت كيف كيف زاد يجي يكون من المنستير معناتها من الاستاذ نتاع المنستير معناتها ما شاء الله معناتها برشا عندنا استاذه اما هوك معناتها كل مره نجيب حد
1: به يعني هو حتى تنويع به ومشاركه الناس الكل زاد به
0: يا النوع الحق بالنسبه للاستاذ النوع
1: به اثناء الليست نتاع المتسابقين ضبطت ولا
0: لا مازال هو بتبعتنا ان شاء الله بعد العيد باش نعملوا كاستينج او يعني شنو الكاستينج هو نمشي باش نعملوا ثلاثه ايامات 29 و30 و31 ماي
1: 29 ماي باش يكون في
0: دار الثقافة بوحجر نمشيو لبوحجر بحث السي محمد صياح غادي هو غادي ينشط غادي وانا كان نجيو 4-5 نعطيهم شهيد مشاركة ونعمل معهم تصاور وكذا كذا كيف كيف سنا شركت القطاع الخاص اللي هي أكاديمية دونيس تنشط أكاديمية وتعلم على مستوى صغار وفيها برشا تلامذة يقرأوا موسيقى ويعملوا الغناء الحق او كانت
1: 30 مايو مش يكون الكاستينغ غادي عندهم غادي.
0: وبطبيعة الحال النهار الاخراني اللي هو دي دائما اغلبية الشباب يجيو للمنستير يجيو المنستير دونك في مقر الجمعية متاعنا اللي هي
1: نتصور باش يكون العدد اكبر في مقر الجمعية دي في مستيرة
0: ديما اكبر ديما اكبر
1: اللي يحب يشارك يولي يجي الغادي اسهل
0: واللي ما يجمش من الولايات متاعنا
1: اي كيفاش تعملوا معهم البعادة
0: عبر الواتساب يعني يبعث لي على التليفون متاعي الرقم متاعي ذاك هو الرقم تليفوني متاع الواتساب
1: أيوة.
0: وبعد وقت اللي نكملوا لجنة الفرز معناتها الأساتذة الحاضرين الموسيقيين نحطوا لي فيديو ونرجعوا ونعادوا ونسمعوهم
1: وتشوفوهم
0: بالضبط. احنا عندنا ميزانة مرة ناخذ 13 مرة 14 مرة 15
1: أيوة. قداش ناويين ان شاء الله السنة؟
0: والله السنة ماذا بينا 12 ايزي فقط خاطر 12 ومع التدريبات ومع مكتعم في الوقت وضيق الوقت
1: بعد الكاستينج وخذيتوا ال 12 المتبري اللي باش يدخلوا في المسابقة
0: بطبيعة الحال
1: المرحلة اللي بعد شنو يتبرفوا معاهم؟
0: مالي باش نبرفوا لهم مالا نعملوا لهم يبرفوا معانا كل مثلا نعملوا 3
1: مدة قداش؟
0: نجموا ممكن مثلا إذا هما بعاد مثلا نديوهم مثلا البعاد نديوهم في بروفة وحدهم مثلا
1: أيوة.
0: والقراب مثلا نعملوا جمعة وسبت وحد ولا سبت وحد نبرفوا كل في الأسبوع ثلاثة أيام
1: أي ويكاند تكون بشي تقلقوش في خدمتهم ولا قرايتهم ولا
0: ونختاروا يوم اللي هو اليوم معناتها اللي فيه المسابقة
1: أي
0: إن شاء الله سناب باش يكون مع التنسيق مع الجمعية صيانة المدينة دار الشرق
1: أيه؟
0: كيف كيف فضاء صغير
1: ومزيان برشا وجيته مع الطقس هذا حاجه خرق العاده في بدايه
0: الجوان ما نعملوش في قلنا هما الحق الثقافه تحب تشارك لك معناتها ديما المسؤولين بتاع الثقافه يقول لك علاش ليش ما تعملوش حتى في لمطه معناتها في هذيك احنا ما نجموش نخرج الحق لو اماوك نخرجوا مثلا من الفضاءات المغلقه نمشيو للفضاء مفتوح كيما دي دار الشرع
1: حكم التنظيم الجمعيه اعضائها وماتريالكم وسوناركم وكل يولي قريب خير صحيح التنقل تحب لكم حتى اللي موين دو ترانسبور وكله
0: وعندك في المقر يعني المشكور السيد رئيس الجمعيه معناتها زاد كيف كيف كل ما الحق سوى سي جلال اللي كان ولا سي محمدي اللي توا حاليا رئيس جمعية صيانة المدينة يرحبوا بالفكرة ومعناتها ما فما حتى مشكل معناتها احنا
1: بالعكس انتم مش تعملوا لهم نشاط
0: تعملوا
1: لهم نشاط
0: وتحيه
1: بعد الكاستينج هذا 31 ماي وقتاش باش تبدا فعاليات المسابقة
0: يعني ممكن تكون في شطر جوان كان خلطنا
1: زي ما حددتوش بالضبط لذاته
0: كان ما حددتش مثلا تجي تكون 21 جوان مثلا بتاع عيد الموسيقى هذيك عنا والا تجي تكون مثلا مؤخره بجمع احنا والامكانيات معناتها بتاع الناس اللي باش تجي هذه باش تترانا
1: بالطبيعه
0: يلزمهم باش اذا ما فهمت نولي نوخر شويه مثلا اما اللي سير منه انه باش تقع النهائي في جوان
1: في جوان مش باش تفوتوا شهر جوان بالطبيعه هو اصلا ما يساعدش على خاطر من بعد باش تبدا مهرجانات وباش تبدا الخدمه والفرق تخدم وكذا
0: الناس باش تبدا تخدم وناس كل شيء
1: مهرجانات والافراح
0: يعني
1: وكل شيء
0: كيف زاد لنا معناتها نشكر زاد كيف كيف باش نشكر زاد الجمعيه اللي هي قائمه معناتها بالافراد نتاعنا والهيئه زاد المديره نتاعي اللي معناتها ما تعرف احنا جمعيه عندنا هيئه مديره عن سي فوزي بوزقندة من مال المدام لمية ذي يعطيك الورغي هي نائبة رئيس وعنا هاجر تقا وعنا حبيب حرزال هذوم الهيئة الحق كلهم متشجعين توا كندور كاسين كل مشيوا مع بعضنا وبعد بطبيعة الحال كافة أفراد الفرقة اللي هم العازفين اللي هم نعولوا عليهم بطبيعة الحال بالتنفيذ الموسيقي
1: بالعكس يتعبوا برشا معاكم ومع المتبرين
0: لا يتعبوا
1: يتعبوا بالقدام
0: الحق يتعبوا وما ديما مو قديمة كما قلت لك ديما العمل الجمعياتي ورغم التعب وكذا لكن في الاخر يقول لك نتعب وكان تقول ما تطلعش تقول لك فيش تقولي ما تطلعش
1: ايوه
0: لكن في
1: طب
0: قديمة جمعية شباب هي تلم الحق اني واحد من الناس من اللي شديت الرئاسة معناتها الحب اللم العباد الحب اللي يحب يجي مقصنا حتى حد في الجمعية وننشطوا وكعمناه العمل العروض نعمة في القلب كيف كيف صار لسنا أو ننتظروا في دات عندي باش نخدم باش نعمل إن شاء الله على السنة على الموسيقى التقليدية المألوف باش نعملوا يحبونا نعملوا المهرجان دول ان شاء الله، ننتظروا فيهم وقتاش باش ناخذوا الدات يعني. أيوة. باش ناخذوا سنام
1: تو باش تبداو عاد تاخذوا برامجكم، ما عندكمش حاجه في مهرجان؟
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله في المهرجان،
0: ان شاء الله في المهرجان دولي الى عندنا ان شاء الله عرض. ان شاء الله عرض مازال الدات وقتاش بالضبط؟
1: اي بالضبط، هذاك اش قلت لك ان التواريخ ما ضبطتش الكل
0: كجمعيه معناتها.
1: علاش قلت لك ان لازمكم تكملوا مسابقه في جوان خاطر بينتو جويه تبدا المهرجانات الجهويه والمحليه وش تلقاو الفرقه تبدا تخدم
0: هذه تشد الوقت مو بتعرف
1: أي.
0: خاصه المتسابقين وكل متسابق يحب يبرف بالباهي
1: أي.
0: وكذا والله، وهي في الاخر لما باهي ان يلمهم الكل يجي وكل اللي يحبوا يجي يبرفوا يتعرفوا على بعضهم كما قلت لك.
1: فماش شكون تاخذوهم الفرقة تخدموا معاكم؟
0: فما
1: اللي تاخذوه من الأصوات يوليو يخدموا معاكم
0: برشا
1: معناتها خاطر قلت لي الفرق الاخرى خذيتهم انتم مش جوارد كوره باش تبيعوهم يمشيوا حرار نفسهم.
0: فما بعض اصوات يخدموا مع فرق نسائي وفما اصوات رجاليه قاعدوا معنا للتو
1: قاعدوا للتو في الفرقه ويخدموا،
0: وخاصه الطلب الطلبه اللي يقراوا في سوسه مثلا. عندنا بعض الطلبه يقراوا في سوسه عندهم 4 سنين معنا يعني من العام
1: يساعدوا جمعيه خاطر قريبه له في مستير ويقرا في سوسه
0: جمعيه معناتها كجمعيه زاده
1: ان بلوس زاده تساعدوا ترش عليه خاطركم فرد ريتم هو طالب وانتم اساتذه جامعيين واساتذه ثانوي كلكم يعني دونك الريتم هو بيدو
0: بطبيعه الحال عندنا زاده في المستير كجمعيه موجودين اما هما اما كما قلت لك يعني التنفيذ الموسيقي مش اخر من قبل جمعيه الشباب ونشكر بالمسابقه كافه العازفين نتاعنا كذا فهمت على رحابه صدرهم خاطر راي نعرف عمليه ماهيش سهله
1: حتى
0: وتحب وبطبيعه الحال اني خاطر التحضير كل عندي يعني اني باش نقوم بالتنسيق باش باش يغني وما يغنيوش كيف كيف زاد ناخذ مثلا الغناء توا 3 دورات عملت اقتصرت كان على التونسي
1: اي بي بي علاش
0: يعني شو التونسي يعني كل ما هم مطربين تواسى رغم اللي قد مر يقول علاش خلينا نخدموا اغاني
1: شرقي شويه
0: لا مش شرقي التونسي شرقي يغني مش مش في الخاصيات التونسيه لا لا لا لازم يكون المطرب تونسي
1: الاغنيه المطرب تونسي
0: تكون معناها شرقيه
1: برا غني الذكرى يرحمها مثال الشباب المصري غني الصابره ما باللبناني فهمتك يكون صاحب الاغنيه تونسي
0: خاطر اذا باش ندخلوا في باش يغنيو ام كلثوم وندخلوا لعبد الحليم وفايز باش تولي عاد عندنا عهوتنا التونسيه ما شاء الله كي تحب على علي الرياحي عندك برا ترخ
1: غني
0: غني شوف كيفاش تغنينا علي الرياح يعني فما شكون يجي مغلي شاغله بالي ولا غيره ولا غيره ابو سعيد يا علي هذوما كلهم اغاني صعاب وفي المسابقه مش فايده ندخل في مسابقه زاد في حسن الاختيار حتى فما نقبلوهم ما يكونش صوته ممتاز حتى دون المتوسط لكن يعرف كيفاش يختار الأغنية يجم ينجح ديما تبقى
1: تمشي مع يختار حاجة تمشي مع صوته مع إمكانيته
0: مع إمكانيته مش فايدة في ناخو حاجة صعيبة ومن قداش لا ناخو حتى حاجة متوسطة اللي نعرف تخرج على الإمكانيات متاع الصوت متاعي وتجم اللجنة تغزر لك على والله يعطي الصحة شو كيفاش قد الأغنية كيفاش عمل ولو أنهم كما قلت لك كلهم هم صوتهم باهية أما يبقى الفرق فين وقت اللي نعملوا وقت اللي سيرسان وقدام الجمهور هذاك كلهم تلقاهم الأصوات متاعهم قراب برشا لبعضهم قليل معناتها تجم تجي واحد صوته ممتاز هذاك ما نحكيوش عليه لكن نحكيه على البقيه كلهم اصواتهم لكن انت وزهر
1: فما
0: اللي يجيه تراك في قدام العباد الله غالب هذاك وهي وقت لنا قرار
1: صعيبه رئيس
0: صعيبه قرار اللجنه هي اللي تقرر مثلا
1: بتبيعه
0: المتوجين وكما قلت لك احنا هو في الاخر هو تشجيع للشباب باش يبرز خاصه من ولايه المسير ولا حتى البر وكيف كيف تاخذهم متوجين نجيهم ضيوف شرف ومشكل المتوجين حتى اللي ماخذين جائزة الثانية والثالثة نستدعوهم حق نستدعوهم ويجيوا الحق يلبيوا كلهم فماش عام ما نديتهم مش
1: ميجيوش بالعكس يعملوا جو
0: بالضبط
1: هي التظاهرة في حد ذات تحييلهم الذكرى اللي عايشينها هم وما عندهم ذكريات مزيانة
0: بالضبط
1: أيوه ويجيوا ينشطوا معاكم ويعملوا جو ويشجعوا اللي ولو هم يشوفوهم صغار عليهم شوية وكذا
0: نديهم الكل نقول لهم يجاوا فهمت والبعيد زاد نخلصوا له ترانسبور يعني انت ما تقلقش
1: تروح إجا برك
0: إجا برك يوفروا لك المبيت ووفروا لك التنقل معناته هو شو في اطار تشجيع حتى هو مازال باش نعطيك معلومه حتى اللي يجيونا من برا اللي يحب يشارك من برا
1: أي.
0: الموفر له حتى في الكاستينج مثلا افتراض يحب يجي المستير مش حتى باش يطلب بالواتساب ولا بالمسنجر نخلصوا له كجمعيه نخلصوا له
1: يجوا مرحبا تنقلوا خالص وواضحه
0: ونعملوا له فهمت حتى أي. وقت الحفل النهائي كيف كيف زاد احنا من الاول اللي ترشحوا النهائي كل نقول لهم انتم بعاد نخلصوا لكم التنقل وحتى المبيت علينا
1: تضمنوا لهم المبيت انتم بالطبيعه اي اي
0: هذا اللي مزيد التشجيع
1: بالطبيعه انتم يعطيكم ساحه تعملوا في حاجه مزيانه في الجهه وبالحق حاجه حلوه حاجه مزيانه. بقى لي سؤال يهمنا احنا الناس الاخرين معناه الحضور والفريجيه كيفاش
0: والله الفريجيه يجي
1: مرحبا مرحبا خاصة في نهائية في دار الشرع إن شاء الله
0: دار الشرع يجي أي. العباد يجي
1: تعملونا دي تيكي ولا ندخلوا
0: مجاني
1: مجاني ناس كلها
0: احنا مجاني احنا عمرنا اللي عملناها بالفلوس هذه
1: جي نتفرجوا
0: فقط أنا... ونعملوا نخسروا احنا بالعكس احنا ناخذوا تمويل عمومي باش نصرفوه وما نعملوش بالفلوس لان شنو هي ماذا بين الناس جي تشجع على الشباب هذا اللي الاصوات الصاعدة ولا اللي باش نكتشفوها باش تجي وديما نقول لهم راهو هي فرصه باش نجيبوا من اذاعه المستير على الاقل مرتين
1: اي مرحبا بهم
0: نجيبوا من اذاعه المستير نحطوا لهم تصورهم في الزفيش وندوروهم وكذا وساعات تعملوا سبونسوريزي باش الدور الواحد وهم يبداو فرحانين ويستدعوا اصحابهم يعني هذيك هي الغايه اللي نحبوا نوصلوا لها
1: تجي يعني المواهب
0: في لا مادي ولا حتى شيء
1: لا لا نعرف نعرف جمعيه ثقافيه 100% معناها بالعكس ما عندكم حتى ربح الا انكم تعملوا في جو في المجال نتاعكم الغناء والموسيقى فقط وتحيوا في الثقافه في الجهه هذاك علاش نقول لكم بارك الله فيكم ان شاء الله موفقين دكتور محمد مذيوب ان شاء الله ترجع لنا عاد وقت نهائيات محمد راسلنا ومرحبا بك ناخذوا الليسته نتاع المتسابقين نعاودوا نوجهوا الدعوه للجمهور نحددوا المكان كل شيء
0: اذا فما من جهه قرار
1: مرحبا بهم
0: نعملوا بهم حصه
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه دكتور ان شاء الله موفقين كلكم من خلالك انت تحيه لكل اعضاء جمعيه شباب الموسيقى العربيه بالمناسبه اليوم كلهم أساتذة ونعرفهم وعشنا بيهم وعشنا معهم مهرجاننا وفرحنا وعراسنا والدنيا كلها الحقيقة ومن عز الناس زادة في الجهة يعطيكم الصحة شكرا دكتور إذن مواصلين معكم في أجندة نرجع لكم بعد النغم.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: بس يا مان
0: تعال عمل ديو انا هيك.

0: يا الله
1: بني خلاد الهوى ريا حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

إذن هكا كملنا معكم أجندة لليوم، يعطيكم الصحة على المتابعة، تحية توصلكم من رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. العزيزة بلادي اليوم أجيكم بعد أخبار الخمسة مع لهذيلي الفتنيش. شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: أحمر قرنفل.
1: هذا جديد لطفي بوشناق، نوصل مع مستمعينا للخمسة واثناشن دقيقة عبر موجات إذاعة منسية. تحية كبيرة برشا للناس التابعة فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسي بونتين. هذه العزيزة بلادي، موضوعنا لليوم تسجيل حديقة الظهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. مجموعة من الضيوف والخبراء اللي باش يفسرونا أهمية هذا الإنجاز وهذا التصنيف. سعداء جدا باستقبال أول ضيوفنا سي الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني ناشط وناشط للغاية، وهو عضو مؤسس للجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر. سي الفاضل مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا، بارك الله فيكم على الدعوه، وان شاء الله نفيدوا المستمعين ونعرفوهم بالظاهر بالجهه كوجهه سياحيه وكحديقه جيولوجيه ايضا.
1: نورتنا سيدي. الناس اللي كيفي وما تعرفش الوجهه السياحيه هذه وما تعرفش على حديقه الظهر، معناتها شنو الخصوصيه نتاعها والاهميه نتاعها؟ هي حديقه جيولوجيه بالظاهر، وجهه فريده من نوعها في العالم، تقع في قلب الجنوب الشرقي التونسي، تمتد على مساحة تتجاوز 6000 كيلومتر مربع عبر ولايات جابس مدنين وتطاوين. هي بمثابة متحف حقيقي في الهواء الطلق، وهو إقليم لا تعتبر فيه الأرض مجرد مشهد طبيعي بل ذاكرة حية. تمتد الحديقة الجيولوجية من منطقة رمادة جنوبا إلى منطقة مطماطة شمالا، مرورا بجبل طباقة بمدنين، ويتوزع تحديدا على 12 بلدية. الأحداثيات المركزية للحديقة الجيولوجية هي 33 درجة شمالا و10 درجات شرقا، ويسكن بها حوالي 330 ألف نسمة. فمعناته ما بين الكثبين الرملية للصحراء وانعكاسات مياه البحر الأبيض المتوسط والأودية والمنحدرات، راهي تروي حكاية متاع الكوكب متاعنا عبر عصور جيولوجية متتالية توصل حكايتها لأكثر من 250 مليون عام، وهو مشروع نموذجي رائد في تونس. هي الحديقة الأولى في تونس والثالثة على مستوى إفريقيا اللي نحكيه على تصنيف اليونسكو، والحقيقة إنجاز كبير منذ سنوات وتم تخدموا على هذا التصنيف، والحمد لله نجم نقوله بعد بالإجماع الاجتماع اللي صار في باريس تم إقرار حديقة الظاهر كحديقة جيولوجية تابعة للمسالك اليونسكو.
2: فعلا معناها العمل تقريبا انطلق كفكرة تقريبا من سنة 2016، يعني تقريبا 10 سنوات من العمل المتواصل ما بين عدة أطراف، من المجتمع المدني، من المؤسسات الحكومية، ديوان المناجم، وحتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي خدموا على الجهة نظرا لأنها كما قدمتها معناها جغرافيا هي منطقة تقريبا عندها خصائص تمتد من كما ذكرت من مطماطة حتى الرماد، وحتى أيضا حتى نجم نقول سلسلة جبال الظاهر تمتد حتى الذهيبة وتواصل في

0: التراب الليبي. المنطقة هذه عندها خصوصية وأنها في الجنوب التونسي عندنا تقريبا في الجنوب عندنا منطقة جفارة
1: هي.
0: ثم منطقة الظاهر في الوسط ثم الصحراء في الشرق اللي تتوصل حتى للجزائر. إذن المنطقة هذه الوسطى كانت منطقة نشاط بشري عبر التاريخ والإنسان عاش فيها معناها وتأقل معها مع ظروفها مع مناخها مع تضاريسها. وإضافة لهذا معناها وقع معناها خاصة ديوان المناجم في أثناء معناها العمليات متاعه والمهام الموكلة ليه وقع اكتشاف كما ذكرت أنت مثلا بقايا الديناصورات.
1: أي.
0: فهمت.
1: وحتى تواجد للبحار والمياه
0: فعلا معناها وبقايا تدل وأنه كانت المناطق منطقة هذيك فيها بحار وكانت فيها غابات أيضا وكانت فيها عدة أشياء معناها عندها تاريخ قديم برشا وتاريخ هام من ناحية العلمية. وفيها حتى في المنطقة الظاهر كما ذكرت تقريبا عندنا في جبل طباقة شيء تاجر في مدنين تقريبا هو سمح باش نذكرها بالفرنسي أفلورمون معناها لونيك دوريجين مارين في إفريقيا بيرميا معناها
1: الظهور البحري الوحيد من العصر البرمي العلوي في إفريقيا
0: في إفريقيا. فهمت معناها حتى مصنف غادي وعنده أهمية علمية كبيرة برشا حتى
1: وكان قبل في الفترة هذيك حسب الدراسات كان فما محيط كبير اسمه تيتيس كان وقتها الديناصورات يعيشوا بحذاء وكانوا ديناصورات موجودين وتم اكتشاف أقدم حياة نباتية متحجرة في الفترة هذيك
0: فعلا معناها البقايا المتحجرات النباتية نجدوها تقريبا في عدة مناطق مرمادة حتى البيرامير حتى المطمات وكل نجدوا البقايا هذه. إذن معناها علميا كانت عندها قيمة كبيرة برشا. إذن وقت اللي وقع اكتشاف الأمور هذه وتزامنا معناها مع نشاط المجتمع المدني في الجهة تقريبا نشاط قديم برشا عندنا عدة جمعيات اللي ناشطة من الثمانينات التسعينات وحتى الألفين
1: محاولة منكم أنتم لتثمين هذه الكنوز الطبيعية والكنوز التاريخية اللي هو كنز الحقيقة
0: فعلاً
1: من أقدم الحضارات والحفريات الموجودة إن كان بالنسبة للديناصورات والحياة النباتية على هذا الكوكب موجودة في منطقة الظهر
0: إضافة إلى حاجة أخرى النيازك مثلاً أنت ثم عن نيزك تاع تطوين في الثلاثينات وعن بقى أماكن أخرى معناها إذن معناها منطقة تروي تاريخ قديم حبينا إحنا في إطار تثمين الثروات هذه لخلق تنمية في الجهة. إذن معناها الحديقة هذه كانت منتوج هام برشا باش
1: أول حاجة تحافظ على الخصوصية متاح
0: لا أكيد هذه الحفاظ على الخصوصية التصرف فيه والتعامل مع المحيط متاعه كله عنده شروط كاملة باش يقع احترامها حتى يقع معناها الاعتراف بها لأنه الاعتراف تقديم ملف كامل من ناحية العلمية من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية لأنه ما يكفيش باش تقدموا أني عندي آثار عندها 200 مليون سنة عندي بقايا ديناصورات لكن الاعتراف الدولي ياخو المحيط في مجموعه.
1: وكانت حتى على مستوى فما زيارات ميدانية معناتها من المشرفين في اليونسكو حضروا وشافوا وواكبوا وتابعوا معناتها على مستوى الموجود نحكيه على مستوى الأرض معناتها عدم تداخل البشري نجم نقوله إن كان عمران أو حاجة ثم استحفظتوا حاولتوا تحافظوا خاصة مع ديوان المناجم على الخصوصية الطبيعية الموجودة في المنطقة عدم تداخل بشري كبير برشا
0: أكيد معناها هذه من الشروط عدم تدخل عدم معناها
1: تشويه
0: تشويه معناها التدخل ممكن يكون في بعض الأحيان الحسنية لكن بدون معرفة يولي يشوه الثروة هذه إذن معناها كما ذكرت من 2016 حتى 2026 10 سنين هذه مرت خبراء فرق علمية من مختلف الاختصاصات، من التاريخ، من التراث، من الجغرافيا، من المختصين في التغير المناخي، من الثروات الفلاحية، من جيولوجيا، كل هذه باش كل نقطة يقعد دراستها وتقديمها علميا وإقناع خاصة الأطراف اللي باش توافق لك. كما ذكرت ثم وفود جات زارت وزارت المنطقة كاملة، شافت
1: الحاجات
0: على عين المكان اللي تذكر في الكتاب في المكاتيب مثلا والكل
1: والمراسلات
0: التونسية.
1: حسب حتى ما طلعت وانا نحضر راي معايير صارمة للغاية باش تنجم هي تتسع قبل كل شيء تبعت لك وفوت وخلي عاد باش تصير مداولات ودراسات والتحقيق والتدقيق على مستوى المستوى الجيولوجي. معناتها فما ناس اكاديميين على مستوى العالم يقراوا الملفات هذم ويمشيوا يعاينوا تلك الحفريات اللي الحقيقه هي مكسب وكنز وطني كبير لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوه. صحيح ممكن صار عندنا اشهار وتسويق من خلال تصوير فيلم حرب النجوم في السبعينات واللي هو استغل واللي اعتبر هذا الموقع معناتها تابع سلسله افلام حرب النجوم واحدة من أكثر السلسلات السينمائية المشهورة على مستوى العالم، لكن لازمنا نعود ونخدم عليه أكثر ونسوقه خير. هذا باش نرجعوا له بعد شوية مع مع ضيوفنا. أما صعوبة أنك توصل الملف نتاعك هذاك أغزب دينا من 2016 باش سمعنا النتيجة
0: باش تقنع الأطراف كما ذكرت. خاطر حرب النجوم هذه تعرف كبير ومنتوج من حاجات اللي يتسوق للجهة كاملة. صحيح. وكنا معناها حتى الجهة استغلته في كثير من الأحيان للترويج السياحي للمنطقة. تبقى كان منتوج تقريبا وترقيمي وحيد.
1: صحيح.
0: احنا توا ولينا نخدم على الأقل جامعة السياحة البديلة باش ننوعوا في المنتوج نتاعنا
1: واللي هو ولا مطلب نحكيه احنا على مستوى السوق انه فما سياح يطالبوا ولا يمشيوا المناطق اللي هي نجم نقول معناتها ايكولوجيه تحافظ على البيئه، يلوجوا على سياحه بديله، يلوجوا على الاقامات نجم نقول التاريخيه وفيوا للمواقع الاثريه، معناتها انهم يعيشوا حياه زاد السكان وهي تابعه السياحه التضامنيه، انه معناتها يشوف السيده ذيك كيفاش تعمل في الخزف ولا كيفاش تطيب ولا يعيش التجربة في الديار متاع السكان المحليين واللي هي زادة من الخصائص اللي بيشتخدموا عليها في هذه السياحة وفي هذا المنتوج داخل الجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر.
0: فعلا احنا في الجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر خدمنا على القلم هذا
1: اللي هو مطلوب
0: وتمكننا حتى معناها من الحصول
1: على برشة تراخيص
0: على على برشة شهايد اعتراف بالوجهة كوجهة سياحية. مثلا فازت وجهة الظهر في سنة 2022 باعتراف عالم كأحسن وجهة سياحية في العالم في محور الثقافة والمجتمع من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم.
1: اي والحقيقه ناكدك سي الفاضل معناتها مش ما نقاطعكش، راهو فما برشا كيفي ما يعرفوهاش وجهة الظهر وما يزاروهاش ما عندهمش معلومات عليها، والحقيقه شرف كبير لينا ونجاح نحب نشكر من خلاله انت وكل الناس اللي عاونت ومدت ايديها باش تحقق هذا التصنيف العالمي اللي يحترم خاصه الخصوصيه نتاعنا. واصل سي الفاضل وعذرا على المقاطعه.
0: حط لك معناها من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم وبلغها كذلك الدور النهائي في جوائز تو دو أور، وذلك في إطار مناظرة على مناظرة علامة جرين ديستينيشن. كنا من أحسن 10 وجهات سياحية في معناها ديستيناسيون وجهة خضراء. وتم تصنيف السياحة الصحراوية الوحية والجبلية وجهة الظهر من بين أحسن 10 وجهات سياحية في العالم من طرف حتى جيد روتار المعروف. فهمت معناها العمل اللي قامت به الجامعة لإبراز الوجهة هذه أولا للسياحة وثانيا أيضا للاهتمام العلمي بها.
1: صحيح. وفي هذا الإطار الحديقة الجيولوجية بالظاهر منطقة زادة للمعرفة ونقل الخبرات، معناتها فما سنوين يكونوا متواجدين باحثون وطلبة وخاصة المولعون من جميع أنحاء العالم بكل ما هو تنقيب وأثار، وأنه يكتشفوا التعاون زاد المميز ما بين ديوان الوطن المنجم والجامعات والجهات المحلية سمح بتطوير برامج تعليمية مبتكرة، رحلات موجودة مدرسية، تدريب معناتها لجيد الشباب خاصة في مجال السياحة الجيولوجية اللي ولات اليوم واحدة من الحاجات اللي تستقطب السياح.
0: السياح فعلا فعلا فعلا. واحنا في جامعة السياحة الأصيلة
1: انتم كجامعة كان نعرفوا ساعة الجامعة جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر،
0: جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر هي انطلقت تقريبا كفكرة في سنة 2014 في إطار برنامج تعاون بين وزارة السياحة التونسية ووزارة التعاون الاقتصادي السويسرية. المنطلق هو أنه في سويسرا عندهم رؤية لتنظيم السياحة والتصرف، يسموها التصرف حسب الوجهة. يأخذوا منطقة عندها خصائص تقريبا
1: نفسية
0: اجتماعية جيولوجية علمية بيئية كل ويشوفوا كل المتدخلين في المهتمين بالسياحة في المنطقة هذيك ويكونوا لهم هيكل اللي يكون مسؤول تقريبا في التصرف والتنمية وإيجاد حلول للمنطقة متاعه فقط. إذن الفكرة متاع معناها تطوير السياحة عبر هياكل هياكل محلية
1: واللي هو يعتبر شريك فيزا في نجم نقوله السويسريين.
0: إذن إبدال برنامج ما بين السويسريين والحكومة التونسية معناها على أساس اختاروا المنطقة هذه متاع الظاهر، لأن كما ذكرت أنت في المقدمة تقريبا عندها خصائص
1: فريدة من نوعها على مستوى العالم.
0: معناها وقت اللي وزارة السياحة التونسية وزارة التعاون الاقتصادي السويسرية فكروا في منطقة درسوا وقع الاختيار على المنطقة هذه كنموذج باش يقع تطويره بعد على مناطق أخرى في تونس. من 2014 إذن وقع تقريبا ده العمل كما على الجيوبارك، ده العمل التعرف على الناشطين في الميدان السياحي في الصناعة التقليدية في كل شيء، وقع تنسيق معهم والعمل تقريبا حتى 2018 أربع سنوات عمل أولا للاقتناع الوجهة كوجهة سياحية وكوجهة تقريبا أموجين، ثم باش المواطنين والناشطين في القطاع السياحي أو في أي قطاع آخر يقتنعوا أنه كفكرة كتنظيم الجهة نتاعهم في هيكل رأي فكرة ممتازة
1: وأنهم يندمجوا من أجل المصلحة العامة، يعرفوا أن النقاط والأهداف من خلال هذا التصنيف رأي تنجم تربحهم برشا حاجات القدام كي يصل القدام في استقطاب سياحة جديدة
0: فعلا
1: وتوفير مواطن شغل
0: تعرف بها. وأنا كما ذكرت إحنا الوجهة الظاهر السياحية وقت يتحصل على لابيل جرين ديستينيشن عالميا معترف بها بفضل عمل الجامعة كان مش موجود الجامعة ما ثماش يكون بشي بادر بيها ولا بشي
1: سهلني.
0: إذن من 2014 تقريبا أربع سنين اجتماعات وتبادل زيارات وفرق مختصة تتحول وتدرس تعمل تقاريرها وكل حتى 2018 توصلنا باش تقريبا تكون هيكل، خاطر ما كانش ممكن باش ناخد الموديل اللي موجودين عند سويسرا، خاطر سويسرا كل هذه ديستيناسيون
1: صحيح
0: فهمني تجي تركبوا في الظاهر ما هوش ممكن، كان لابد من دراسة تقريبا الخصوصيات الاجتماعية المناخية وكل باش توصلنا لخلق هيكل اللي هو الجامعة هذه في 2018. من 2018 بدأت الجامعة هذه كهيكل تنشط وتعمل وتعرف بالجهة وتعرف بالمنطقة وتواصل تقريبا معناها كفكرة. وقت اللي جات الظاهر كان عمارش دونك مشينا مع بعضنا وجهة الظاهر وجيوبارك كمنتوج من الحاجة اللي نجم نثمنوه
1: انتم داخل الجامعة، معناتها فما حاجات مؤكدة، معناتها فما خصوصية خاصة تتعاملوا فيها مع الأسويسريين، واليوم كما نقولوا عنده معايير مضبوطة خاصة نحكيه حتى على المستوى العالمي ونحكيه على اليونسكو، هو الالتزام من توما تلتزموا بأنه تكون من خلال سياحة مستدامة تحترم التوازنات الطبيعية، تحتزم التوازنات الثقافية كذلك، وهذا ما نجم نقوله في إطار تنمية اقتصادية محلية، تثمين المهارات والحرفيين وصغار الحرفيين من أجل كيف زادة نحكيه لنا على عامل مهم جدا هو الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في العالم. معناتها كي تحافظوا على الشكل هذا، نجم نقوله الشكل الأصلي لتلك المنطقة، فإنه وقتها باش تنجحوا تاخذوا ذلك الترخيص، وقتها باش تنجموا تاخذوا مؤيدات من عدة شركات عالمية كي تجي باش تسوق قلتوما لهذه الوجهة، يلقى السائح انه فما تصنيف، ويلقى كما نقولوا تصنيف اخر من سويسرا، تصنيف اخر من اليونسكو، تصنيف اخر من عدة شركات دولية وعالمية كبرى في على مستوى السياحة العالمية، راهو المكان اللي والموقع اللي باش يمشي له راهو موقع فريد من نوعه على مستوى
0: موقع العالم. فريد من نوعه، واللي باش يجي يكون انا يتاكد انه ما ثماش تحيل عليهم. في بعض الاحيان يقول لك باش تعمل دعايه سهله، لكن لما الزائر يجي على عين المكان يلزموا اللي كان في ينتظر فيه
1: واللي يسمع عليه،
0: واللي يسمع عليه ما يتفاجئش بحاجات واللي معناها سيئه على الجهه كامله.
1: بالطبيعه هو من الافكار، مثلا يقول لك باش نمشي وين كانوا يتعداو الديناصورات مثلا، ويقول لك لنا كانوا عايشين الامازيغ، القوافل نتاع التجاره الكبرى كانت تتعدى
0: مع الصحراء مع افريقيا، جنوب افريقيا فعلا.
1: يقول لك لنا كانت فما محيط كامل كانوا عايشين فيه، وخاصه حتى كي رجعت قريت بعض التقييمات الناس اللي مشات وشافت وزارت، قالك من الحاجات المميزة كذلك هو الكرم الأسطوري، الكرم الأسطوري للسكان المحليين. ما تصورش قديش الانطباعات الإيجابية لكل من زار تلك المنطقة من خلال التعامل الحضاري والعائلي والدفع العائلي اللي لقاوه من عند السكان المحليين، وهذا شفناه في عديد المهرجانات اللي كانت موجودة في منطقة سيدي الظهر الحقيقة. وتحية ليهم ناس ذم الكل اللي مش غريب عليهم الكرم وكرم الضيافة، ويفرحوا بالناس الكل. وشفنا هذا الانطباعات الإيجابية راي عندها دور كبير برشا في حسن استقطاب سوق جديدة.
0: سوق جديدة فعلا فعلا.
1: بس الفاضل احنا حكينا اخذنا فكرة على الجامعة السياحية الاصيلة وجهة الظهر، العمل متاعكم، تكوينكم بالنسبة للسكان المحليين، وفسرتوا لهم العمل راهو هذه مصلحة مشتركة باش تجمع الناس الكل، باش من خلال تحافظوا على منطقتكم وفي اطار سياحة مستدامة انه الناس الكل باش تكون مستنفعة. كيف كيف العمل على مستوى التسويق، وخاصة انه الناس اللي تجي تشوف وتعاين المواقع ومختلف المواقع تلقاها محافظة لليوم على الخصوصية متاعها. باش نرجعوا بعد الأغنية باش نرجعوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول النتائج والوجهة القادمة وشنو هما الأفكار. اليوم حصلنا الترخيص من اليونسكو، ونتصور عندكم برنامج ثري جدا شنو تنجموا تعملوا، كيفاش تنجموا تستفادوا أكثر ما يمكن لبنادنا اليوم، وخاصة نشجعوا الناس اللي تسمع فينا راهو مكان معناتها فريد من نوعه على مستوى العالم، والحقيقة نجاح كبير برشا من خلالكم التومة والناس الفاعلين الكل باش وصلتوا حققتوا هذا الإنجاز بعد 10 سنوات متعب، وممكن حتى أكثر ناس تعبت وحلمت بالحلم هذه اليوم، ولا أمر واقع، وليت الحديقة الجيولوجية بالظاهر واحدة من ضمن سلسلة اليونسكو، هي الأولى في بلادنا والثالثة على مستوى إفريقيا، واحدة من أكبر المناطق نحكيه على 6000 متر مربع
0: كيلومتر مربع
1: عفوا، برشا حاجات أخرى باش نحكيه فيها. خليكم معنا مستمعينا الكرام، هذه إذاعة مؤسسة.

0: ياسر الجرادي نوصل مع مستمعينا الكرام للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددا لكم خاصة الناس اللي تحقت بنا في الاستماع في العزيزة بلادي. موضوعنا لليوم تسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، أول حديقة تونسية والثالث على مستوى إفريقيا، ونجم نقول الحديقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم. سعيد جدا أنه من ضيوفنا اليوم حاضر معنا نجدد تحية الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس للجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر. مرحبا مرة جديدة ست الفاضل.
1: رئيس جمعية المحافظة على الطبيعة وسيرة المحيط بالدويرات.
0: أي ورئيس
1: جمعية المحافظة على الطبيعة وسيرة المحيط بالدويرات ولاية تطاوين.
0: هات نزيدو نحكيو عليها شوية. هو كان من المفروض يكون ضيفنا لليوم نظرا لالتزامات مهنية، وخاصة زيارة وزير الشباب وزير السياحة عفوا لولاية مدنين اليوم وغدوة 22-23 ماي، فإنه تعذر عليه القدوم، لكن سعداء جدا باستقباله عبر الهاتف رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر سي محسن بن حسين. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور ومرحبا بكم، مرحبا مستمعي ذات المنسيين.
0: مرحبا، نورتنا. نقول لك مبروك سي محسن قبل كل شيء.
2: مبروك لتونس ومبروك لنا الكل بأول تصنيف حديقة جيولوجية على تحصلت على رمز تصنيف حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو.
0: معناتها خدمة فوق العشر سنوات باش تحصلنا أخيرا على هذا التصنيف، والحمد لله اللي إن شاء الله ما نتمناه يتم استغلاله أفضل معناتها أفضل استغلال ما فيه فائدة لبلادنا على المستوى الاقتصادي والمستوى السياحي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. أول حديقة جيولوجية هو مشروع تنموي اللي سعى من خلاله الديوان الوطني للمناجم وشركائه على المستوى الوطني والمستوى الجهوي لتركيز هذه الحديقة الجيولوجية اللي تعتمد على السياحة، السياحة الجيولوجية نوع من السياحة الجديدة، السياحة الجيولوجية وعلمية وثقافية والتعليم المحور الثاني مع المحافظة. من نجم نعمل السياحة ذي إلا من حافظوا عليها التراث الجيولوجي والتراث الآخر بالأساس الجيولوجي مع عناصر التراث الأخرى يتم تثمينها في ملف وتقديم اليونسكو. يجب احترام عدة معايير حطتها منظمة اليونسكو اللي خدمنا عليها طوال هالفترة هذه، والحمد لله توج هذا العمل بالنجاح. ويوم 27 أبريل الماضي بعد ما استقبلنا خبراء وقاعد دراسة الملف تم تسليم تونس هذه أول شهادة لحديقة جيولوجية عالمية اليونسكو يوم 27 أبريل الماضي.
0: واضح. والتو الآن معناتها قاعدين تعيشوا على وقعة ظاهرة احتفالية بتسجيل الحديقة الجيولوجية بالظاهر على قائمة اليونسكو بساحة عين العنبة بابن خداش حسب الجدول العمل اللي بالطبيعة اللي يشرف عليه وزير السياحة سي سفيان الطقية. أجواء احتفالية كبيرة برشا، خاصة شفنا تفاعل كبير برشا من السكان المحليين اللي فرحانين بهذا المشهود.
2: صحيح تعذر عليه باش نكون بحذاكم في الإذاعة لأن التزامات مع السيد الوزير اللي جاء نظمة ولاية مدنين احتفال بهذا التصنيف، واحنا متواجدين توا كنا في جلسة ومش نكملوا البرنامج نتاع زيارة السيد الوزير. تم احتفال بالتتويج هذايا بالمشاركة نتاع الإدارات الجهوية ومجتمع مدني، وإن شاء الله نحافظوا على هالتتويج لأن التتويج هذايا التصنيف هذايا يتجدد كل أربع سنوات. إن شاء الله حكينا شوية في الموضوع، لازم الناس كل تشتغل باش نحافظوا على التتويج ونطوروا هالحديقة الجيولوجية باش كي يرجعون الخبراء بعد أربع سنوات يزيدوا ويجددون الأهلية نتاع الحديقة هذه. إن شاء الله
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه، ونصور أنه هناك استراتيجية كاملة مع التنسيق مع المتداخلين كل على رأس وزارة السياحة من أجل الحفاظ على هذا التصنيف، ونأكد وراء معناتها فما التزام قاعدين تخدموا عليه منذ مدة من أجل حماية هذا الموروث الجيولوجي على مستوى بلادنا، ونصور أنه بهذه النقاط تم طرحها لوزير السياحة.
2: ان شاء الله ان شاء الله. احنا استجبنا كما حكيت لك المعايير طلبتها منظمه اليونسكو، توا مطالبين باش نحافظوا عليها. الشركاء الكل مش كان وزاره السياحه، وزاره الثقافه، وزاره التربيه، الوزارات كل متداخلين في المشروع هذا، وزاره الاقتصاد لان اللجنه الجهويه اللي هي عنصر اساسي يترأسها ديوان تنميه الجنوب اللي هو تابع وزاره الاقتصاد. كل المتداخلين تعهدوا حاسين باهميه التصنيف هذا، لأن كما تعرف أكبر ترويج تعملوا لك منظمة اليونسكو شهادة عالمية، السائح مش يجيك سواء من الداخل ولا مش من الخارج، لأن التصنيف هذا شو يمثل؟ يمثل اعتراف دولي بقيمة التراث هذا، ومش يكون أداة للتنمية. الناس مش جي تكتشفها التراث المتميز، ومش يسهل لنا العمل الشبكي مع الحدائق الجيولوجية في العالم باش نتبادل الخبرات وإنتاج بعث مشاريع مشتركة لتطوير الفضاءات اللي تهم الجهتين إن شاء الله. والسكان المحليين زي اليوم عنصر أساسي، هم الجيولوجيين الأساسيين للفضاء هذايا اللي زي المستفيدين الأساسيين من هذا اللابيل، باش يحافظوا على التراث وباش يعملوا مشاريع باش يعرفوا منتوج نتاعهم ويكونوا فخورين زادة بالتراث نتاعهم والأصالة نتاعهم ويبرزوها للسائح اللي مش يجي يكتشف الشيء هذا.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه، وتعتبر هذه خطوة كبيرة وأولية لتعزيز مكان تونس ضمن أهم الوجهات السياحية في المجالات السياحية الثقافية والبديلة والمسؤولة بيئيا، خاصة وانت تعرف سيد العارفين سي محسن بن حسين ضرورة هذا العامل اللي ولا أصبح اليوم سياحة مسؤولة بيئيا من خلال استقطاب السياح.
2: ان شاء الله ان شاء الله الناس كل متحمسه ان شاء الله باش ننجحوا هالمشروع. عندنا صحيح مده نشتغلوا لان اول تجربه، احنا نقولوا توا مشروع نموذجي ان شاء الله مش يصير استنساخه في عدد جيات من الجمهوريه. الناس كل حاسه باهميه التصنيف ان شاء الله نحافظوا عليه ونخدموا باش نطوروه ويكون مزار منوال تنموي صحيح للمنطقه الجنوب الشرقي في انتظار جهات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نعرف ضغط العمل كبير برشا عندك سي محسن بن حسين، مرة أخرى ألف مبروك. نعرف التزاماتك المهنية مع زيارة وزير السياحة، شكرا جزيلا على تواصلك، ألف مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله في قادم نوعي تكون حاضر معنا إن شاء الله في استديوهات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا
2: إن شاء الله. سي محسن بن حسين إن شاء الله. شكرا شكرا.
0: رئيس المشروع الحديقة الجيولوجية بالظهر، يعطي الصحة على كل هذه المعطيات وعمل كبير برشا، ونصور فرحة كبيرة متاع سنين انتم قاعدين تخدموا عليه سي الفاضل، واكدت هذا معناتها الناس الكل معناتها متكاتفه متضامنه مضحيه على حساب وقت عائلتها من اجل هذا المشروع اللي كما قلنا راهو الحدائق الجيولوجيه العالميه راهي ولات اليوم سوق كبيره برشا على مستوى استقطاب السياح. كما قال سي محسن بن حسين محطة الاستفادة الكبرى باش تكون للسكان المحليين اللي من خلالها باش يتعاملوا مع عدد كبير من السياح إذا تعرف كيفاش تسوق. والحقيقة حتى التو مؤشرات إيجابية وإيجابية للغاية على مستوى التظاهرات اللي تم تنظيمها في هذا النجم نقوله في هذه الحديقة في عدة مناطق، والحمد لله معناتها آراء إيجابية. والتوما من خلال تكوينكم داخل جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر عرفتوا كيفاش تقنعوا السكان انهم يحافظوا خاصة على الهيكل النجم نقولوا المدني والقديم، لبعض المساكن لبعض الطرقات لبعض الحاجات اللي اليوم ان شاء الله وفي قادم سنوات باش تكون فما استفادة كبيرة.
1: فعلا ما نحن في كجامعة سياحة أصيلة هي نتيجة تقريبا تاع مبادرات فردية انطلقت من السبعينات والثمانينات، من الحاجات اللي معنا أقنعت السويسريين باش يختاروا الجهة وأنه وجدوا وأنه ثم عدة مبادرات فردية وجماعية لتطوير السياحة وإلا للمحافظة عن الحرف، وانطلقوا من المجموعات هذه من هالمبادرات الفردية باش كونوا الجامعة. معنا المبادرات كانت موجودة قديما، أعطيه كان مثلا جمعية محافظة على الطبيعة والصيانة المحيط بالديرات من التسعينات بدينا نعمل على للمحافظة على المعمار التقليدي لقرية الديرات، هي قرية أمازيغية السكان متاعها حفر في الجبل تقريبا موجود فيها أكثر من 1200 بيت في الجبل بالتوافق مع معناها الحكومة التونسية الحق وبالتعاون مع أيضا معناها مع أطراف إيطالية توصلنا باش نتحصلوا على مشروع للمحافظة على جانب القرية، وحاليا هي الجانب هذا أصبح نزل إقامة تقليدية نقبلوا فيها معنا السياح، نقبلوا فيها المهتمين بالدراسات التاريخية الثقافية في الحي وكل معناها كما ذكرت سيادتك، وأن المبادرات اللي انطلقت من التسعينات من الألف حتى السنوات الألفين هي اللي ساهمت باش تكون أرضية لانطلاق الجامعة ونجاحها.
0: صحيح.
1: فهمت معناها ثم أرضية تقريبا حاضرة بقى ما كانتش مهيك للمنظمة.
0: صحيح.
1: الجامعة جات باش تنظمها في إطار كامل باش تولي العمل أكثر تنظيم ورؤية أكثر واستراتيجية أكثر وعمل جماعي متاع المنطقة كامل من مطمطة حتى نجم نقول ذيبة حاليا.
0: بارك الله عاد سيفاض انت صاحب خبره واللي معاك ما شاء الله عليهم زاده وانت تحت اشراف معناته وموجود على الذمه بحكم غيره ومحبه على هذه المنطقه وتعرف بحكم خبرتك ما شاء الله عليك سيفاض معناته هذه حاجه ما نشكوش فيها انه العمل اللي قمت به من خلال ادراج هذه الحديقه وخاصه حسن التعامل مع المواطنين راهي صعيبه ياسر باش تقنعوا وتفسر له انه المنطقه هذه لازم نستحضر عليها السيمانه ذا حاجه ننساوها تماما انه باش تقول لي باش نعمل باش نركب بارابول ولا باش نعمل هذا كل انسى
1: لا والاصعب
0: وانك تقبل الاخر وتقبل الاخر وانك تحل دارك وتنجم تستقبل وهذا موجود فيهم الحقيقه سكان ونحب نوجه لهم تحيه كبيره برشا اللي هما العمود الاساسي لهذا النجاح ان شاء الله واستمراريته
1: فعلا معناها لنجاح العمل هذا كان لابد وأنه يقع إقناع المواطن
0: أي.
1: خاصة كما ذكرت أنت مش فقط ممكن يتصرف بحاجات
0: حتى على حسن النية
1: على حسن النية أما خاصة فترات كان هناك نزوح كبير برشا كان صعب جدا إقناع المواطن وأنه راه المنطقة فيها ثروات نجمه نثمنوها وتنجم تشد المواطن على عين المكان وتنجم تكون له مدخول وثروة هذه كانت أصعب شيء وأنه تقنعه باش يبقى غادي قبل ما تقنعه حتى باش يدخل عليها عشوائية فهمت عمل كبير ياسر وأنه باش تقنع إنسان وأنه ثم إمكانيات راه ثروات ما مناش حسينا حاليا لكن
0: ممكن انت ما تعرفش قيمتها اليوم
1: اما فعلا
0: ثاني كمشرف نقول لك راهو اذا نجحنا في المشروع نتاعنا وفي ادراجها راهي باش تكون عندها مصداقيه عند السياح الاجانب اللي هي ولات سوق مطلوبه ووجهه مطلوبه السياحه البيئيه والسياحه المستدامه والسياحه الجيولوجيه اللي هي ولات اليوم خاصه بعد الكوفيد معناتها من الروافد الاساسيه اللي طالبوا بها السياح راهي تنجم تكون لك مورد رزق كبير اذا تخمم في حاجه اخرى انك تخرج ولا انك باش تغير ولا لا راهي المنطقه نتاعك كنز كنز
1: كنز كنز فعلا
0: كي نعرفوا كيفاش نمضوا عليه الغبره راكم الناس وكل باش تستفيدوا
1: احنا مثلا في قريه الدويرات من المشروع اللي طلقنا حسنا وهيئنا جانب من القريه ثم مبادرات فرديه تبعتنا واصبحت هي عندها اقامات في القريه
0: هاي ممتاز
1: ممتاز هذا حاجات من الحاجات اللي في فترات كان تقريبا قناعة تامة وأن المنطقة ما عاد فيها حتى شيء
0: ممتاز
1: حتى حاليا أصبحت معناها تقريبا تنجم تقول في بعض الأحيان تقبل حتى 70-80 سائح في الليلة
0: نحكي لنا
1: على في قرية صغيرة عند أهمية كبيرة برشا
0: صحيح وخاصة أنه نحكي على القرى الجبلية كما في شنني ولا في الدويرات واللي معناتها ولات كما نقولوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس تزيد تفهم راه كيصور لك ويخرج ويعمل لك الريلز وكل شيء راه قاعد يسوق لك راه السائح الأجنبي وقاعد تلقاه معناتها في استقطاب كبير وإن شاء الله نتمناه أنه العرض يكون الطلب يكون أكثر من العرض وخاصة أنه المنطقة هذه تنجم تكون السياحة على مدار 12 شهر
1: على مدار 12 شهر فعلا
0: وانتم عندكم حتى مشاريع أخرى استقطاب السماء وإدراج السماء كيفاش المشروع
1: احنا فعلا احنا شو احنا نحاول نثمن كل ما هو منتوج
0: طبيعي
1: كما ذكرت انت السياحة البيئية مثلا منطقة الظاهر من خصوصياتها وأنه المواطن والإنسان اللي عاش في المنطقة الجبلية هذه الصعيبة من ناحية الأمطار ضعيفة من ناحية التربة ماهيش
0: ما عندهاش المردودية الكبيرة على مستوى الفلاحة
1: معناها توصل بطريقة الجسور نسموها احنا طوابي باش ينتج الزيتون باش ينتج أنواع مختلفة من الزيتون نعطيك أنا مثلا في الدويرات الجمعية عملنا على الأقل على دراسة التنوع البيولوجي نتاع الزيتين نتاع مرق الدويرات عندنا 27 صنف تقريبا درسنا الأصناف درسنا حتى نوعية الزيتون نتاع ونوعية الزيت وشنو الكومبوزيون فيزيكوشيميك نتاع
0: المكونات
1: وهالجسور هذه أصبحت تقنية معترف بها عالميا كتقنية للمحافظة على المياه والمحافظة على التربة ثم استغلالها لإنتاج
0: مواد فلاحية
1: بيولوجية زيتين نخيل وتين اللي تنجم الإنسان اللي في المنطقة هذيك ينجم يعيش بها رغم اللي الأمطار في بعض السنوات نتوجه حتى 50-60-70 مليمتر سنة لكن التقنيات هذه أصبح بالإمكان معناها باش يوجد منتوج باش يضمن غذائه ويضمن معناها تواجده. والتقنيات هذه نتاع الجسور كما ذكرنا احنا تو الجيوبارك هذه اليونسكو اعترفت به احنا قاعدين نعمل ثم لفوا منظمة الأغذية والزراعة العالمية
0: اللي في
1: روما عندها تصنيف ايضا تصنيف سموه سيبام هو السيستم انجينيو دو باتريمون اغريكول مونديال
0: المحافظة على الموروث الفلاحي والزراعي
1: الأنماط الذكية الفلاحية للتراث العالمي. في تونس حاليا عندنا تقريبا ثلاثة مناطق ثلاثة أنماط زراعية معترف بها سيبام. عندنا في غار الملح زراعات تقريبا دون دي لاجون. عندنا في واحات قفصة وعندنا في جبة
0: حدائق على الكرموس.
1: تاع الكرموس. هذوما ثلاثة حاليا معترف بهم في اللفو وفي العالم مجمع عندها 109
0: بيه؟
1: في تونس عندنا ثلاثة وإن شاء الله احنا نخدمه في الجامعة وفي الجهة باش الجسور هذه إن شاء الله نتحصلوا على الاعتراف نتاع منظمة الأغذية والزراعة العالمية لفو باش يتسجل في السيبام
0: ما شاء الله
1: وهذا أيضا باش يكون عنده دور باش يعرف بها ولن كل العاملين على المحافظة على المياه حتى على المحافظة على المناخ على مقاومة التصحر على كل هذا كان مطلب يهم عدة درسين في العالم أجمع عدة سياح ينجم يزيد يجلب نوعية أخرى من المهتمين بجانب من جوانب البيع
0: ما شاء الله عليك سفاضل معناتها انت والناس بالحق الغيورين من تصنيف اليونسكو ناويين تمشيوا لتصنيف
1: تصنيف لفو ان شاء الله
0: والخدمه مستمر
1: والعمل مستمر ان شاء الله كما ذكرت انت على السماء احنا ثم اكتشفنا انه ثم نوع من السياح يرغبوا معناها باش يتواجدوا في اماكن مكنهم باش يشاهدوا السماء في الليل بنجومها بكل شيء من غير ما يكون ثم تلوث ضوء نتاع مدن لا يكون ثم حتى شيء وثم معناها تعاملنا مع مختصين في منطقة الظاهر وأنه تقريبا من أحسن الأماكن في تونس
0: حتى على مستوى السماء. العالم حتى على مستوى العالم
1: لأنه منطقة ما فيهاش معناها مدن كبيرة برشا باش تلوث بضوها في الليل ومنطقة بعيدة عن البحر لأن الرطوبة ساعات اللي جاية من البحر زادة تشوش الرؤية وبعيدة على رمال الصحراء اللي في بعض الأحيان الزوابع رملية زادة تشوش الظاهر منطقة جبلية حجرية وانتركيومي معناها ما ثماش حاجات تلوث فيها
0: وتنجم الناس المغرومة بدراسة حركة النجوم والمذنبات
1: كل شيء
0: ديجاجي على الأخر
1: على الأخر على الشو وحاليا عن بالتنسيق مع بعض المختصين نعملوا باش نتحصلوا على اعتراف سماء الظهر كسيال إيطالي وهذه ثم منظمة عالمية دارك سكاي أسوسيشن هي اللي تمنح
0: الترخيص هذا والتصنيف هذا
1: الاعتراف مش الترخيص الاعتراف
0: التصنيف هذا عفوا
1: التصنيف هذا واحنا ان شاء الله قاعدين نعمله فنيا لاعداد الملف ثم اجتماعيا حاليا احنا كجامعه سياحه بديله وكجامعه محافظه على الطبيعه سياحه المديريات نسقنا مع السلطات في ولايه تطاوين امضينا عقد لانه في من شروط كما ذكرت ديما نرجع للمواطن من شروط لابد هو انه المواطن والسلطه وكل معناه يكونوا مقتنعين وموافقين
0: هما ان شاء الله كيشوفوا النتائج نتاع الحديقه الجيولوجيه ناكد لك انه المواطن مش يمشي معاك
1: ان شاء الله بالاعتراف هذايا باش نولي عندنا قلم ماخذ نتاع السياحه هي سياحه النجوم
0: بعد شوية باش نحكيو على سياحة النجوم والأهداف ورأي التصنيف الحديقة الجيولوجية هي خطوة لمشاريع ما أكبر مع سيد فاضل لفات. خليكم معنا مستمعينا الكرام بعد نشرة أخبار السادسة اللي قدمها ويأمنها زميلنا وصديقنا محمد بشير الشكاك، وخليكم معنا في المتابعة.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسيب صوت بلادي وحب كبير.
0: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. هيئة السلامة الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. 441 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية في بلادنا، والتنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية. الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات السقوية بالبقالطة من ولاية المنستير. إلى تفاصيل الأخبار، أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا للأحكام الأمر الرئاسية المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء والخميس القادمين. وفي سياق متصل بعيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80 10 69 77 للاستفسار أو التبليغ، في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم ومختلف مكونات الذبيحة خلال العيد. في سياق متصل، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني البريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد أو العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني. ومن جهته، دعا البريد التونسي المتقاعدين والحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي أفادت أن الحصول على البطاقة مجانية.
2: اليوم عنا بالنسبة لسين أساس أكثر من 286 ألف بطاقة يجموا يجدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سين أف بي إس عنا أكثر من 26 ألف متقاعد عندهم لي كارت هذي، دونك احنا ندعيوهم باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء يجموا يجبدوا في أي وقت لي روتريت متاعهم الموزعات الآلية. والبطاقات هذي زادة تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنوك، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة ولي روتريت متاعه تتصبهم في البطاقة وما يقعد شهدد الصف ويجبد في اللي ويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقات هذو.
0: في موضوع وطني آخر، نظمت وزارة البيئة اليوم فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بضرورة صون النظم البيئية في بلادنا، وذلك عبر تنظيم ندوة وطنية بعنوان العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. وقد أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال هذا اللقاء أن تونس تحتوي على 341 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية، وأن التنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية وما يرافقها من مخاطر يجب العمل على الحد منها.
3: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، بلادنا معناتها ثرية بالحدائق الوطنية، قرابة 41 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا تنوع فلاحي بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري، هذا الكل موجود في بلادنا وتسمى ثروة. اليوم نقولوا العمل مش على المستوى الوطني فقط، هو العمل يبدأ على المستوى المحلي والجهوي، وهذا الهدف من اليوم بتاعنا. ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا، السنة الحمد لله جاء عام باهي ماطر، لازمنا نتأقلموا أولا في أنواع من الفلاحة اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة بتاع ماء نحافظوا عليها، عندنا إمكانيات بتاع تثمين المياه المعالجة هذه اللي نخدموا عليه. فعندنا الإشكاليات الكبرى الثانية هي كل ما هو تغيرات مناخية، وهذه أولا شفناه على مستوى ارتفاع مستوى البحر، وهذه قاعدين نشتغلوا عليه حاليا، ولازمنا معناتها ناخذوا الاحتياطات نتاعنا، لازمنا بعض التأقلم حتى في البنايات نتاعنا، لازمنا نحافظ على الشريط الساحلي نتاعنا، لازمنا مسافة احتياطية اللي تكون موجودة، بادرة الساحل اللي قاعدين نخدموا فيها مع كافة الناس اللي قاعدة تشتغل والفاعلين على الشريط الساحلي، من نزل من مطاعم حتى متساكنين من البلديات، هذه اللي قاعدين نشتغلوا عليه باش نحميوا الشريط الساحلي.
0: ومن جهته جدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس نبيل عساف الدعوة لمختلف الدول للمحافظة على التنوع البيولوجي المهدد من قبل الممارسات البشرية غير المستدامة عبر مشاريع جديدة ومتطورة والاتفاق على خارطة طريق محددة تكون بالتعاون بين مختلف الحكومات.
4: موضوع التنوع البيولوجي هو موضوع مهم جدا، والدول كلها اتفقت على أنه تحافظ على هذا المورد الأساسي اللي هو لنا للبشرية وللمستقبل والأجيال القادمة. ولكن تحديات التنوع البيولوجي وتدهور التنوع البيولوجي هو عائد للأنشطة الإنسان، هو عائد للتغيرات المناخية، هو عائد للكوارث الطبيعية التي تحصل. هناك عمل وعمل كبير من قبل الدول، وكل الدول هي مدعوة لكي تعمل على الحفاظ على هذا المورد الأساسي الذي هو يسمح لنا بحياة كريمة، وسوف يسمح الأجيال المقبلة بأن يكون لديها حياة كريمة. من هون العمل حتى على المستوى المحلي هو يساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستوى العالمي. في هذه الندوة الوطنية اليوم هي فرصة لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي وعلى المشاريع والأنشطة التي تقوم بها الدول من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهي فرصة أن نسلط الضوء وأن نتفق على خريطة طريق من أجل العمل بشكل أفضل على الحفاظ على التنوع البيولوجي، كانوا في الغابات كانوا في النظم البحرية.
0: وفي خبر جهوي فلاحي، أطلق فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع، مما تسبب في جفاف الزراعة السقوية. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
5: أكبر منطقة سقوية في تونس تعاني الجفاف، وأكثر من 4000 بيت محمية تأوي مئات الألاف من مشاتل الباكورات مهددة بالإتلاف، والسبب انقطاع فجئي للماء. وهذه صرخة فزع أطلقها فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة.
6: البيوت دي هي تطلب الماء معناها كل يوم، لأنها مازالت في مرحلة النمو متاعها، يلزم أقل شيء كل يوم نصف ساعة باش هي النمو متاعها يكون مكتمل. احنا الماء وعدونا باش يعطيونا نسبة معينة، النسبة وصلنا لهاش وقص المي فش، يعني احنا دي مازالت ما نجتش، شوفوا فاهم مازالت ما سقطتش حتى القرن، ما سقطتهاش تو 4 ايام، وهي من المفروض كل يوم تاخذ المي. قال الله بالمياه هذايا ماذا بينا يفهمنا شنو القصد نتاعه باش يقص المي على غلال العباد، يفلس الفلاحة والمواطن مش لاقي معناها ما ياكل معناها والطماطم غالية.
7: واحد متوكل على ربي وربي العمل عليه، زلنا زرعنا الفلفل ومش نخدموا على رواحنا ناوي، طاح لدزوق قال لك المي قص، اغزر الفلفل كيف نوى، نهار السبت سقيت، اغزر البيت كيف نية عادش نقلعها ماغ ولا نقلع لينو ولا شنو، وخسيري شكون باش نخليه شكون باش يرجع لي تو فرج الفلفل كان علمونا رحنا مزرعناش
8: فلفل كيما كاكا تو هيك تقص عليا الماء لغه اخرى يزي معناتها نحي الباش نتاعك وارتاح وريح. المنطقه راهو قاعده تمول في برشا عباد، تو تجي طماطم كيما هيك تجي انت تو تقص عليها الماء كيفاش تحبها تولي، ولا نسقيو بماء الابيار برشا عباد. احنا المنطقه نتاعنا لهنيك راهو فرغوا عباد باعت بيوتها.
5: وللاستفسار حول اسباب الانقطاع الفجئي للماء وتوقيت استئناف التزويد بالمنطقة السقوية، اتصلنا بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير، ولكن ما من مجيب. نادر اسماعيل من المنطقة السقوية بالبقالطة لإذاعة المنستير.

0: تاخذ بعين الاعتبار شنو ما لي زوبورتونيتي، شنو ما الافاق اللي تنجم تطرح في السوق الافريقيه، ستركتور لابروش، كيفاش المؤسسه التونسيه تنجم تسوق لافريقيا وتنجم تصدر معناتها منتوجاتها وكل. السوق الافريقيه هي سوق كونيكتي، هي سوق فيتور، سوق دي جون، دونك سوق واعده فيها فرص. احنا مش سايرين شبان، نتعلموا لهنا لامبورطونس نتاع لي زيفينمون هذوما اللي نعملوهم، على خاطر احنا واللي يحضروا الكل مع بعضنا نتعلموا من لي زيكسبير اللي نجيبوهم.
1: السادسة 11 دقيقة، 18 دقيقة بتوقيت غزة الصامتة. نهاية النشرة، والخبر الأبرز فيها الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات الصقوية بالبقالطة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: هذا محمد إجبالي نجا تعطيه. نبدأ معها ساعتنا الثانية من العزيزة بلادي. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا كيف كيف المسيو على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو مناسيو بونتيان. العزيزة بلادي اليوم كما حبينا وقلنا هو حصة نجم نقوله خاصة واستثنائية واحتفالية بتسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية عبر منظمة اليونسكو. حدث كبير برشا. سعداء جدا مع مختلف ضيوفنا اللي الحقيقة على المردود والعمل الكبير اللي قاموا به من خلال هذا الإنجاز. نجدد تحية للفاضل اللي فات عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجامعة سياحة أصيلة وجهة الدار. مرحبا مرة جديدة للفاضل.
1: شكرا. مرحبا.
0: ونستقبل ضيفنا الموالي اللي هو رئيس اللجنة العلمية لهذا المشروع أستاذنا سي منتصر مبروك. مساء النور. أهلا وسهلا. مرحبا بك.
2: أهلا بك. أهلا بك. تحية نسمع اللي معك سي الفاضل. سي الفاضل نحب نحييه برشا. نعرف يديه البيضاء على هالمشروع هذا وفي كل المسؤوليات اللي يتحملها. معناها تبارك الله عليه. الفاضل ممتاز جدا وإنسان أنيق في كل شيء.
0: والحمد لله.
2: حتى من خلالك من خلال برنامجك المتميز هذا نحيي مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير ونحيي أصدقائنا في ربوع الساحل الكل
0: وخاصة كل من يسمع فينا حتى خارج أرض الوطن اللي هو الحقيقة حدث كبير وحدث مميز. إدراج حديقة الجيولوجية الظاهر ضمن مسالك والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو الحقيقة عمل منك أنت حتى أستاذ منتصر مبروك معناتها مجهود كبير تطلب منك على مدار سنوات وأنت رئيس اللجنة العلمية. كان ناخذ معك بعض التفاصيل نقاط قوة هذا الملف اللي خلته يحظى بهذا الإجماع خلينا نقوله في أفريل الفارط في 26 أفريل 2026 في باريس.
2: شكرا. أنا الواقع أنا ما نحبش نظهر أنا قمت به هذا متواضع. اللي قمت به هو فريق مش كبير صغير تدري ولكن عمل الفريق وهم الخبراء والأصدقاء اللي زارونا الكل. الحاجة اللي عجبتهم أساسا هي التكامل ما بين الفرق اللي تعمل في المشروع على كل المستويات والمسؤولين المحليين الجهويين الوطنيين. ثم تناغم كبير. ناهيك وأن في الأول وقت اللي قلنا لما احنا باش نعملوا بروجيت جيوبارك في الولايات تطاوين مدين وجابس اليونسكو قالوا لنا راه احنا نعرفوا تونس امكانياتها محدوده ونعرفوا الاداره ما هيش سهله وكل شيء يعني نعرفوا جيدا هم تونس وتعملوا على 3 ولايات راه صعوبه كبيره ونعلم لا بحول الله ننجحوا في هالتحدي هذا. وفعلا وقت اللي شافوا المسؤولين وسمعوا مواقفهم أعجبوا جدا جدا جدا بما قدمناه كمشروع تونسي هذه الحديقة. وهو مشروع تونسي لحم ودم. أنا حتى التعاون الدولي اللي قمنا به وكل شيء كان الأغلبية عمل التونسيين. معناها باحثين التونسيين خاصة نتذكر العمل اللي مولاته الخارجية السويسرية ومع العلم وأن سويسرا في ذلك الوقت ما كانش عندها حتى جيوبارك هي. ولكن عجبهم الواحد والفريق اللي قام بالبحث الكل هو فريق تونس لحم ودم. بالتالي تونس راهي ما استنجدش لا مكاتب دراسات ولا تمويلات كذا وكذا. هي كفاءاتها التونسية ظافرت الملف ما هو سهل.
0: وصفوة النخبة الأكاديمية لي كيف سيادتك أستاذنا والحمد لله عمل كبير وكبير للغاية. نعرف تواضع كبير منك
2: عمل لا الحاجة المهمة نأكد عليها أن هناك بحوث قيمة جدا موجودة معناها قايمين بها الباحثين التونسيين وحتى أجانب. الواقع معناها ثم حتى أجانب اللي خدموا على تونس وكل شيء لكن الأغلبية هي بحوث تونسية هي اللي مثلت معناها الأساس في الملف العلمي اللي قدمناه. وإحنا ما معناها خذينا المعلومات العلمية بكل موضوعية وأدرجناها ولاقت استحسان الواحد. احنا راهو ما تنساش الحديقة الجيولوجية الظاهر ربحت في الأول مناظرة اللي عملتها اليونسكو اللي حبت تشجع بها الدول إفريقية وعربية باش يدخلوا هالميدان هذا، لأن ما كانش عندنا ممثلين من العالم العربي وإفريقي مع ذا المجون في المغرب، فعملت مناظرة ترشحوا لها حوالي 23 يظهر لي بلد، ربحوها أربعة بلدان من إفريقيا من بينهم تونس. تونس كانت المرتبة الثانية. البرنامج الوحيد اللي وصل وأصبح حديقة جيولوجية عالمية اليونسكو هو مشروع الظهر، يبين لك مقدرتنا كتوانسة، وهذا ثمنوه ياسر في اليونسكو. احنا ما نشبهوش البرامج الأخرى اللي تقدمت. مشروعنا مشروع متأصل، مشروع خدموا فيه الناس من الأول للآخر وبصعوبات وكل شوية تغلبنا على الصعوبات الكل وصلناها إلى بر الأمان. وحتى بعد ما بعثنا الملف العلمي وملف كامل، هو مش شوية، هو ملف علمي والملحقات بتاعه الكل، اتصلوا بينا عديد المرات لتوضيح حاجات معناها دقيقة، لجان مختصة هم خبراء معناها لا يشق لهم غبار ويعرفوا جيدا الجيولوجيا والشروط بتاع الحدائق الجيولوجية وغير ذلك، واتصلوا بينا في عديد المرات وطلبوا منا توضيحات مكتوبة وشفاهية وكل شيء، وقدمنا كل ذلك بدقة متناهية نالت الاستحسان. لا شك التوضيحات قدمناها لأننا قمنا من الأساس بالملف ودرسناه وأعدنا له العدة كتوانسة. احنا مش مسكرين باب على التعاون الدولي وكل شيء، لكن التعاون الدولي ما هوش هو اللي حضرنا الملف اللي هو اللي كتبوه التوانسة، والبحوث الأغلبية نتاعها نجم نقول 95% هي بحوث تونسية، ولكن بحوث راقية موثقة علميا في المستوى ممتاز. وبالتالي هذا شيء نفخر به جميعا. واليونسكو يقولون هذا، يقولون بجد، وكل مرة نتصلوا بهم وكل شيء جدونا الحديث، أنهم يراهنوا على كون تونس بمشروع الظهر. ما ننساوش حاجة أنها تونس السنة هي البلد الوحيد اللي انضاف.
0: صحيح.
2: راهو الأخرين كلهم موجودين ديجا، عندهم حدائق جيولوجية عالمية، وهو خاصة الدول المتقدمة، دول في طور النمو ما زالت ما عندهاش، وبالتالي راهنوا برشا على الطريقة التونسية. وإحنا صارت ندوات بعد ذلك، معناها ندوات الناس كلها تعبر عن إعجاب بالطريقة التونسية، والناس كل تتصل بنا يحبوا يستفيدوا من الخبرة التونسية ويستنسخوا طريقتنا في العمل.
0: وطريقة أعداد الملف الناجح اللي ربحتوا به برشا.
2: الأسبوع القادم يظهر لي من نسخه لوافد أردني، هذه المرة الثانية يجيبوا بحثانا، مش أول مرة. ولقيان من مش لازم نسمي البلدان، لكن كلهم يتصلوا ويحبوا يجوا ويشوفوا كل شيء، وهذا أراه مصدر اعتزاز، مصدر فخر، ولكن يحثنا على العمل أكثر، لأن القادم فيه عمل أكثر، ما هوش اللي
0: صحيح.
2: اللي فات عمل شاق وكل شيء ومني، ولكن القادم أكثر.
0: المحافظة على التصنيف خاصة هو باش يكون صعيب.
2: بالضبط. لا يجب أن معناها أن نقول أننا وصلنا وغير ذلك، هذا وصلنا لا محال باش حرزنا هذا التصنيف العالمي. اليونسكو هي ثاني منظمة أممية بعد الجمعية العامة
0: صحيح
2: الأمم المتحدة، هي الثانية ما هيش منظمة.
0: بخلاف هذا معناته التأثير متاحة وإنه قيمة التصنيف متاحة على مستوى الأسواق السياحية والشركات.
2: تعملنا في صدى عالمي لكل ما نقوم به. أنا هذاك علاش يلزم نقوم بأشياء تنور بلادنا سمحني وتسهل زاد المواقع أخرى باش تلتحق بركب، لأن نحبوا وهذا يجب نذكروه أن حديقة جيولوجية راهو مشروع تنموي
0: صحيح. وحتى مع سي الفاضل حكينا على دور جامعة السياحة الأصيلة، وجهة النظر التزام الفعال إلى جانب المبادرات المحلية هو تثمين التراث المادي واللامادي وتعزيز جاذبية الجنوب التونسي، وخاصة إدماج السكان في هذه الحركية الاقتصادية السياحية اللي عندها خصوصية ثقافية وبيئية للجنوب التونسي. هذا دور مهم جدا،
2: متأكد جدا
0: من أجل معناتها ترسيخ مكانت هذه الوجهة كوجهة سياحية للسياحة البديلة والجيولوجية والعمل الكبير اللي قمتوا به. نحب نشكرك برشا سي مبروك منتصر على كل هذه الإيضاحات، أستاذ جامعي في الجيولوجيا ورئيس اللجنة العلمية لهذا الملف. سي مبروك قبل ما تودعنا سؤال بسيط، من النقاط والمعايير الضرورية هو المحافظة على هذا المكان على وجهة الظاهر، خاصة في ظل التأثيرات المناخية القادمة، كيفاش نجم نحافظوا على خصوصية هذا المكان في ظل هذه التغيرات المناخية؟
2: هذه منظمة اليونسكو وخاصة إدارة اللي تعني بالحدائق الجيولوجية العالمية راسلت أخيرا كل الحدائق الجيولوجية ما فيها الحديقة الظاهر، قالت معناها اعتبار التقلبات المناخية، التغيرات المناخية مش التقلبات، التغيرات المناخية كعنصر هام جدا في الأعمال التنموية اللي تقوم به. وإحنا من غير معناها من غير ما نأكد على ذلك، حتى في المشروع اللي قدمناه أولينا أهمية كبيرة جدا جدا جدا للتغيرات المناخية، وإحنا في منطقة متأثرة كثيرا بالتغيرات المناخية. وأنا نتذكر حتى في وقت اللي الخبراء مجموعة الخبراء في الشيلي معناها في يظهر لي في سبتمبر اللي فات وقت اللي قرروا أنها الظاهر تستاهل باش تكون واحد، اتصلوا بينا ودخلت في الندوة وقلت لهم أن خاصة في ما يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية رانا عندنا ما نقدمه للعالم، احنا ما عندناش عقد باش نتعلمه من بلايص أخرى وكل شيء، كان عندنا حاجات تجارب فضلة ناخذوها ونقيس عليها وما عندناش عقد خلاص، إنما رانا عندنا أيضا ما نقدمه للعالم
0: صحيح.
2: فضلوا زوروا الظاهر وزوروا تونس واعرفوا اللي هذا التغيرات المناخية من قديم، احنا ظروف المناخية معروفة تأقلمنا معها. وانا تو نتحدث من خلال إذاعة المنستير اكبر زيتونة في تونس في الانتاج في المساحة في العظم بتاعها لا توجد لا في الساحل ولا في صفاقس، راي توجد في
0: جرجيس
2: الدويرات
0: عفوا في الدويرات
2: الدويرات مع تساقط مطري ما يتجاوز في أغلب الأحيان 100 مليمتر سنويا، ومع ذلك علاش هالشجرة هذه وصلت لهالمكانة هذه؟ لأن ناسنا وجدودنا تأقلموا مع المناخ وعملوا له استراتيجية تمنع معناها الضرر اللي يمكن ينجر لحياتهم وغير ذلك. وهي الحدائق الجيولوجية تنطلق من هالقيم هذه الطبيعية وتشوف كيفاش يتعامل معها الإنسان، كيفاش يعيش معها، كيفاش يتعايش معها، كيفاش يأقلمها. وهذا فن يحق سكان هالربوع هذه، لأنهم المعنيين بالأساس هم بل ما يكونوا حتى الكفاءات والعلماء والباحثين واللي عندهم دورهم أكيد هم المواطنين نتاعها كل يوم، هم النساء اللي جادوا ويكافحوا باش يعملوا لقمة العيش ليهم ولصغارهم، هم الرعاة في الواحد، هم المواطنين العاديين جدا.
0: صحيح.
2: واحنا الرهان متاعنا، الرهان متاعنا أن هذا يصبح قيمة حضارية يقع استغلالها سياحيا والتواصل بها مع الخارج.
0: واضح. شكرا جزيلا أستاذ مبروك منتصر، الحقيقة شرفتنا نورتنا رئيس اللجنة العلمية لهذا الملف، والحقيقة برشا معطيات مهمة. إن شاء الله تجدد معك المواعيد واللقاءات أستاذ مبروك، اللي الحقيقة ألف مبروك مرة جديدة، وأنت من الناس المساهمين بشكل كبير برشا في هذا النجاح. ونرجع لك الكلمة سي الفاضل لفات، بطبيعة معناتها أنتم كممثلين، وحكاه على دور المجتمع المدني والسكان الأصليين اللي هما يكونوا القاطرة الأساسية من خلال إنجاح هذا المشروع وهذا التصنيف. أنتم نحكيه على جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر، عندكم التزام كما قلنا متواصل، مواكبة مختلف المبادرات الجهوية، وفما برشا مبادرات جهوية قاعدين نتخدم عليهم، دعم المشاريع، تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في هذه الربوع، تعزيز جاذبية الجهة بالنسبة للاستثمار. وسمعنا أنه فما برشا وعود استثمارية كبيرة من خلال دعم السكان المحليين في مختلف المشاريع، إن كانوا حرف، إن كان أكل طبخ، حتى على مستوى نجم نقول تهيئة الفضاءات للإقامة على المستوى القديم، وقاعدين تخدموا هذا الكل في إطار سياحة متجذرة في الخصوصية الثقافية والبيئية للجنوب التونسي، معناتها حسب المعايير المطلوبة تماما.
1: فعلا حسب المعايير المطلوبة، هذا شيء أكيد وثابت. حاليا معناها كما ذكرت التشجيع، معناها المبادرات أخرى. عندنا حاليا مشروع مع التعاون السويسري، ثم أبيل بروجي يهم منطقة الظاهر، ويهم أيضا ثم نفس الشيء ديامو معنا جامعة تقريبا في جزيرة جربة، ثم معنا
0: مشروع أبيل
1: بروجي باش يشاركوا فيه أبناء الجامعة في الظاهر والجربة لتحسين معناها العرض السياحي الخاص في الظاهر وفي جربة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا معناها أفكار أخرى لتطوير المنتوج وتشجيع السياحة المحلية،
0: كما قلت
1: بكرة السياحة الوطنية،
0: سياحة النجوم،
1: تنجوها سياحة النجوم.
0: نحكي على السوق المحلية،
1: السوق المحلية، لأن كما ذكرت أنت وأنه معناها إحنا أهل أهم شيء، وأنه المواطن المحلي غد، لكن إحنا ماذا بينا المواطن التونسي بصفة عامة
0: يستنفع بخيرات بلاده،
1: يستنفع بخيرات بلاده ويتعرف على بلاده، وأكثر من اللي يتعرف يعطينا أفكار حتى هو. فهمني؟ لأنه في كثير من الأحيان ممكن الإنسان الموجود في المنطقة تغيب عليه حاجات اللي ينجم يفيق بها إنسان اللي يجي من برا، خاطر تونسي آخر ممكن من الشمال ومن الوسط ولا من الساحل يزور المنطقة يرى حاجات اللي ممكن احنا تغيب علينا نظرا لأنها نشاهد فيها يوميا. لذلك معنا السياحة المحلية أكثر من أنها معنا باش تعرف المواطن التونسي وتعطيه فرصة أخرى معنا للتجوال، وكل ينجم هو أيضا ينفع الجهة بأفكار اللي ينجم يقدمها لنا. من المقترحات معناها اللي باش قدموها ذكرت سي مبروك، معناها النجم قدم برش حاجات فلاحة، وذكرت جسور وسيبا. عندنا حاليا نفكر احنا باش نقدموا مشروع لتنمية سياحة، معرش سياحة النجوم، لأنه كثير هم من السياح حق حتى معناها ملاحظات، وأنه وقت اللي يجيوا وباتوا في الظاهر تكون السماء صافية، تكون النجوم مئات الألاف وإذا كان مش ملايين كلهم
0: وهذا معمول به في الأردن، معمول به في إيسلندا،
1: معمول به في عدة دول، وأصبح معناها
0: يبدأوا
1: نشاط سياحي،
0: دي كابسول موجودين في الصحراء ويبدأوا ينجموا يشاهدوا النجوم وحركة النجوم. أما بخصوصية الظهر باش تكون
1: المشروع، بخصوصية الظهر احنا عندنا في برنامج كامل معناها للتفكير، إنما أهم حاجة وأنه يلزم سماع الظهر يقع اعتراف بها كسيال إيطالي عالميا باش تجلب المهتمين بهالنوع من العلوم وهالنوع من السياحة من جميع أنحاء العالم. وقت اللي يعرفوا أنه ثم في منطقة في تونس ثم سماء راهي لابيليزي سيال إيطالي، يبدأ يجي يعمل السياحة والفرجة كمواطنين عاديين وكهواة، وإلا حتى مختصين معناها في علم الفلك باش يدرسوا وباش يتمعنوا في السماء وباش يقدموا حاجات اللي ممكن ما يجدوهاش في فرنسا ولا في أوروبا، نظرا كما ذكرت لأنه التلوث الضوئي ما يمكنهمش باش يجدوا سماء صافية كما جماء السماء اللي موجودة في الظهر. وهذا مثلا احنا حاليا ممكن في علمك وأنه في أوت 2027 شقع كسوف كلي للشمس.
0: للشمس
1: ثم منطقة من الجمهورية التونسية باش تكون معناها يهمها باش يمسها الكسوف الكلي، وهذا حدث عالمي. الكثير من معناها وكالات الأصفار، كثير من المؤسسات العلمية ومراكز البحث تستنى في اليوم هذا وفي الدرج ولا درجين اللي باش تغيب فيه الشمس تماما 9 تاع الصباح.
0: معناتها كل شيء مبرمج مخطط،
1: مخطط. معناها حدث كما هذا إن شاء الله في تونس باش يمسها باش تكون تقريبا جي حوالي في عرض 300-400 كيلومتر في تونس باش تغيب الشمس لمدة 5 حتى 7 دقائق، وبرشا ناس أصبحت تفكر باش تحضر روحها باش تكون موجودة في تونس في الوقت هذا.
0: وما فماش مخير من منطقة الظاهر، حديقة جيولوجية بالظاهر،
1: الظاهر موجود إن شاء الله. معناه هذا وقت اللي تكون سيال إيطالي لابيليزي وتكون الحدث هذا حاجات تكمل بعضها وتزيد تقنع معناها نوع آخر من السياح العلميين السياح العاديين وكمواطنين. هذا من نوع من الأحداث اللي قاعدين نخدم عليها كوجهة لإثراء المعروض السياحي، إلى جانب حاجات أخرين تاريخيا. مثلا عن خط ليميس الروماني،
0: صحيح،
1: وعن خط رومل
0: اللي شارك فيه الحرب العالمية الثانية،
1: هذا كله موجود في الظهر باش توري وأنه الرومان تقريبا 2000 سنة التالي ورومل بعدهم ب2000 سنة تقريبا نفس التفكير الاستراتيجي لمقاومة الأعداء ولمقاومة الحروب. وهذه نخموا فيها احنا خاصة ما يهم الخط تاع الحرب العالمية الثانية. ثم نوع من السياحة يسموها سياحة الذاكرة، توريزم دو ميموار، برشا ناس يا إما ولي معناها عاشوا الفترة هذه متاع الحرب وعندهم حتى ذكريات متاع أبائهم أو أجدادهم اللي عاشوا في المنطقة هذه، يحنوا باش يجيوا يعيشوا فترة فترات في أماكن معناها اللي ممكن ضحاوا فيها أبائهم أجدادهم معناها في سبيل أوطانهم.
0: صحيح.
1: نوع من حاجات اللي نخموا تكون معروض أيضا إضافي باش يزيد يجلب نوعية أخرى من الحرفاء،
0: واللي هو الحقيقة معمول به في عديد الدول من
1: العالم، عديد
0: الدول،
1: عديد الدول.
0: سياحة الذاكرة اللي
1: سياحة الذاكرة
0: هو الحقيقة. نوصل معك سلفاذر، اليوم العمل اللي نجم نقوله الجد يبدأ، وبديتوا تحضروا في رواحكم ومشاريع موجودة والتنسيق مع السلطات الإشراف نتصور موجودة،
1: هذا كل شيء
0: مفروغ منه،
1: مفروغ منه، لأن احنا أبناء معناها تونس، أبناء الإدارة التونسية، ودورنا معناها التنسيق ما ينجم يكون حد شيء إلا بالتنسيق مع المسؤولين، خاطر كل حد عنده دوره، ودورنا احنا وأنه باش نرافقوا الإدارة والدولة ونقدموا لها حاجات اللي ممكن تكون مساهمتنا فيها أسهل من الإجراءات الإدارية،
0: وخاصة نحكي اليوم على التسويق، التسويق المجالي لهذا الحديقة من خلال إبراز مقومات اللوجستية اللي تتمتع بها جهة والتعريف بها. نحكي على المعابر الحدودية، البنية التحتية، مطار جرجيس الجربة، جرجيس الدولي، ميناء التجاري بجرجيس، معبر راس جدير ببنقردير، تسليط الضوء على الفضائيات الاقتصادية والاستثمارية بالجهة. معناتها نجموا هذا الكل راهو لازم يكون بالتنسيق.
1: عندنا حديقة عند كوك،
0: أي
1: بارك تبع وزارة الفلاحة، تقريبا فيه 6000 هكتار، معناها هام برشا.
0: هذا هو التكامل اللوجو عليه.
1: التكامل عندنا حاجات أخرى في واحات في الجبلية، عندنا برشا من
0: التنوع موجود،
1: التنوع موجود والعمل مازال ما يوفاش
0: به. خلينا نستقبل واحد من ضيوفنا وصديقنا وزميلي حتى في الإعداد وكل شيء، دكتور محمد هلال. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير سيدي ومساء الخير سي الفاضل ولجميع مستمعي اذاعه المنسيه.
0: غاب علينا بسبب التزامات مهنيه دكتور محمد هلال، خبيرنا في المجال السياحي. سي محمد، انت من الناس زاد المشرفين واللي كانت عندك بصمه واضحه من خلال هذا التصنيف وهذا النجاح، نجم نقولوا لبلادنا، واللي الحقيقه افاق كبيره برشا وامانه انه نحافظوا عليه زاد كبيره برشا.
3: هذا هو سي الهذيل اللي هنا، وبالحقيقه اني شاركت كخبير مجال سياحي ولكن كخبير متطوع. في الحقيقة يطلب مني مدير المشروع سي محسن حسين الانضمام إلى هذا الفريق، ما ترددتش حتى ثانية باعتبار أنه نجاح هذا الملف فيه نجاح كبير للسياحة التونسية واللي مستقبل السياحة في تونس إن شاء الله. والحقيقة هو المشاركة متاعي كانت في زوز مراحل. المرحلة الأولانية في إعداد الملف وإعداد التقرير العلمي، وشاركت خاصة فيما يخص الإخراج السياحي لا ميزون توريزم سي برودوي، كيفاش خاصة الربط ما بين التراث البيئي والتراث الحضاري أو التراث الثقافي للجهة. تعرفوا أنه عندها مميزات جيولوجية المنطقة الظاهر، ولكن عبر تاريخ الإنسان حاول أن يتأقلم مع هذه الظروف الجيولوجية. مثال نشوفه السكن، السكن في مطمطة في مغاور اللي هي بالحقيقة حفرت في الطبقة الطينية الموجودة تحت الطبقة الكلسية، وبينما في الدويرات قرية الدويرات والنقطة القوة راه في هذا الملف هي كذلك القرى البربرية الموجودة على قمم الرباء، كما الدويرات كما الشنيني كما قرماتة. كيفاش بناوا الناس هذوم؟ كيفاش أقلموا مع الظروف الجيولوجية والمناخية؟ إنهم عملوا مباني نصف محفورية مع سيميترو بلودين، جزء منها محفور وجزء منها مبني بالحجارة الموجودة في نفس المكان. وهذه ماذا المباني تتأقلم مع المناخ اللي هو يكون ماذا ساخن في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. كذلك باش ينجي متأقلم إنسان في هذه المنطقة عمل تقنية الجسور باستعمال الحجارة الموجودة، الحجارة الكلسية لجمع المياه وتمكين معناتها الفلاح في هذه الربوع من غرس الزيتون وغرس وغرس حتى ثمره الحبوب، ولتأقلم مع ظروف خاصة قلة الأمطار وقلة المياه في هذه المنطقة. هذا الربط كان مهم جدا في مقاربة ترابية ومنظومية. وفي مرحلة ثانية في الحقيقة مع شركة كخبير مرافق لخبراء اليونسكو خاصة في الملحمة دي، نقول أني ملحمة الظاهر. في الحقيقة كانت مهمة ماشي سهلة، صعبة جدا، خاصة أنه كان من دورنا أنه نفسروا الخبراء هذية خاصة ارتباط ما بين التراث البيئي والتراث الثقافي للجهة. وكذلك أجبنا على سؤالات والحقيقة زادة كنا في زادة في أحيانا في وضعية معناتها حرجة، خاصة إذا مثال معناتها حوايج جديدة إلى تطرأ. مثال نعطيك أي مثال، في نخديش كنا في زيارة لدار لاميزون دي زارتيزون معناتها الدار الحرفيين. اقترح المجتمع المدني في بنخديش أنه تم زيارة إلى مقر الجمعية في بنخديش. الجميع تردد في الحقيقة لخاطر مش موجودة في البرنامج. أنا كنت مع هذه الزيارة وتلفت السيد الكاتب العام البلدي قلت له الطريق معناتها نظيفة ولا اللي تؤدي إلى مقر جامعي؟ قال نظيفة. قلت له ثنيته سمحت له قلت له بالعكس هذه باش تكون نقطة قوة للملف مفاجأة على خاطر بس ما كانش مبرمجة حتى زيارة الجمعية والجمعيات راهو نقطة قوة الملف لازم نوريه أنه في الملف هذي أنه الناس قابلة للمشروع والمجتمع المدني متحمس للمشروع وكانت زيارة ناجحة جدا وكذلك معناتها مكن انه المجتمع المدني يولي المشاريع نتاعو وري الخرائط نتاعو وري الدراسات نتاعو وابهر الجميع وكانت مغامره ناجحه جدا. النقطه قوه في الحقيقه في الملف وخاصه في الميزو توريزم نتاع الجهه راهو خاصه راهو حساوه الناس زياره القرى خاصه نذكر بني خداش نذكر الدويرات نذكر بير الاحمر كانت زيارة ناجحة وكان معظم تفاجأنا بإترحاب عفوي وإترحاب كبير من الأهالي وكانت نقطة قوة من الملف. مثال في الدويرات إنه حتى تشوف تدخل الدويرات تلقى عملوا كل معرض فهمتني يشوفوا في المرأة كيفاش تدور فيك الرحاة هذيك فهمتني اللي هي معمولة بالحجار المحلية وتغني وقاعدة فهمتني ترحي في القمح المحلي هذيكية ويوريهم الخبز الطابونة كيفاش معمول بالقمح ومن بعد هما يذوقوا الخبز الطابونة بالزيت المحلي متاع الباص هذيك حاجة خارقة العادة فهمتني
0: تجربة مميزة يا عشوة وهذا المطلوب
3: الترحاب ذات الأسطورة اللي عملوه مع المجتمع المدني وأهلي بني خديش تقبلونا في خيمة فهمتني ومع الفرق الفلكلورية متاحهم مع المنظمين متاحهم مع الشباب نتاعهم حاجه كانت روعه وفي مكان معناتها اللي يطل على, على على على على وادي جميل جدا فهمتني كانت معناتها العباد معناتها متفاجئه بهذا الترحاب وتفاجئت بالمنتوج الحقيقه احنا تفاجئنا خير من التفاجئ نتاع الخبراء الجانب اللي كانوا من فرنسا ومن بلجيكا وكانوا حتى قريب لنا ثقافيين الحقيقه كنا متفائلين انه الملف في طريقه للنجاح ان شاء الله وهذا معناتها كانت معناتها نتيجه مشرفه جدا للجميع وان شاء الله مبروك مره اخرى لتونس وللجهه.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال الخبير في المجال السياحي.
3: حبيت نضيف حاجه بركه
0: بعجاله تفضل دكتور
3: بعجاله انه كيفاش التثمين هذا اصلا خبراء اليونسكو قالوا التثمين كيفاش لازم يصير نتاع المنطقه هذه عندكم ثراء ولكن كيفاش الطريقه الوحيده انه لازمنا وهذا شنو جاوبت انه لازمنا نعملوا مخطط للتنمية السياحة المستدامة والترفيه على خاطر الترفيه والسياحة المستدامة يتكاملوا هذا النوع من المخططات إلى حد اليوم غائب في تونس يعملوهم في المغرب يعملوهم في فرنسا على خاطر التنمية السياحية هنا المتنجم كان ترابية خاصة أن المنطقة دي راهي منطقة الظهر تمتد على ثلاثة ولايات مدنين جابس وتطاوين أنا نقترح أنه وزارة السياحة تعمل المخطط هذا بالتعاون ولا بشراكة مع المجلس الإقليم لهذه الولايات الثلاث هو الإقليم الخامس وإن شاء الله بالتوفيق وإحنا معهم إن شاء الله ما يكون معناته نجاح هذا المشروع إلا عبر المخطط عبر رؤية إن شاء الله تجسد عبر مخطط التنمية السياحة المستدامة والترفيه
0: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال على كل هذه الإيضاحات ومن خلالك نحب نوجه تحية لكل الخبراء والفاعلين المحليين التونسيين كما قال دكتور منتصر بكري اللي نجحوا في استيفاء المعايير الدولية المطلوبة للحصول على تصنيف اليونسكو بالنسبة للحديقة الجيولوجية بالظاهر اللي تعتبر مشروع مهم للغاية في تثمين تراثنا الجيولوجي والطبيعي والثقافي الفريد من نوعه على مستوى العالم على أمل دعم السياحة المستدامة وتعزيز التنمية المحلية في الجنوب التونسي. هذا هو معاك نوصل الختام خلي الكلمة الختام سي الفاضل لفات.
1: شكرا بارك الله فيك الدعوة اللي ما كنت باش نعرفه المستمعي ذات مستير
0: وإن شاء الله إن شاء الله برنامج يحفز برشا ناس إنهم يمشيوا ويكتشفوا
1: فعلا لأن تونس راهي كلها ثرية وكل جهة عندها خصوصيات وإن شاء الله كل جهة معناها تبرز الخصوصيات نتاعها باش التثمين يكون الجمهورية كاملة وتعود المنفعة على التونس الكل
0: إن شاء الله. هذا ما نتمناه ويعطيك الصحة. نورتنا سي فاضل لفيت، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجماعة السياحة أصيلة، وجهة الظهر اللي الحقيقة مكسب كبير برشا للسياحة التونسية. كذا نخطوا بالباهي ونستعدوا بالباهي على المستوى الدولي وترسيخ كما كان كوجهة متميزة للسياحة البديلة والجيولوجية والعلمية، واللي الحقيقة فيها عديد الأفاق. مع هذا التوقيت نوصل معكم مستمعينا لختام هذا الموعد. تحيات حسام قدرية في الإخراج التقني، سيروف غدير على المستوى الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير. لكم زينب سلامة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلق فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع، مما تسبب في جفاف الزراعة السقوية وخاصة الطماطم. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دعفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، وشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. يعلم البريد التونسي أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل اليوم غد السبت 23 ماي بداية من 9 صباحا إلى 9 منتصف النهار والربع، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. ومن أخبار العالم أيضا وبخصوص تطورات الأوضاع بالخليج، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد، كما لفت إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: حديث مسبوح.
2: معنا في حديثنا سبور اليوم الجمعة كما تعودتوا المجال يكون مخصص بالنسبة لليوم لرياضة القاعات وكذلك الرياضة النسائية. إن شاء الله باش نحكي في كرة اليد على تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نهائي الكأس منذ قليل ترشح على حساب النادي الإفريقي. نحكيوا على تربص المنتخب الوطني الكبير اللي كان في المونستير. في كرة السلة باش نحكيوا على مشاركة النادي الإفريقي في النهائية البال في رواندا. نحكيوا على صعود النادي الصفاقسي وملحمة مسوسة للقسم الأول للبرو آ في كرة السلة. نحكي كذلك على إياب نهائي بطولة السيدات بين أمل وطن قبلي والنادي الرياضي الصفاقسي نهائي البطولة بعد نهائي الكاس. وكذلك باش نحكي في الكرة الطائرة على فوز الترجي الرياضي بالثنائي بعد ما تحصل على لقب بطولة كان في الأسبوع الفارط تحصل على لقب الكاس. توصلكم تحية أيمن الشابي معاذ الحداد معكم سنة البرهومي. والبداية بالفقرة الأولى كرة اليد. نحكي هوند منذ قليل تمكن فريق الترجي الرياضي التونسي من الفوز على النادي الإفريقي في إطار نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد بعد ما كان الترجي فاز في الوقت سابق بالبطولة. اليوم نهائي قبل الأوان مقابلة لنصف النهائي الترجي الرياضي فاز بالشوط الأول 16-15 ويحسم المباراة لصالحه بفارق 3 أهداف. على كلها باش نسمعوا تصريح باسم السبكي مدرب الترجي الرياضي التونسي يتحدث على الترشح للدور النهائي.
3: دربي قبل ما يكون سيمي فاينال، وسيمي فاينال كاس لازم كاسب، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد المباراه بالافريقي. لسه الكاس ما خلصش، لسه عندنا ان شاء الله النهائي باذن الله نعدله من دلوقتي. احنا مبسوطين ان احنا ربحنا الافريقي في السيمي فاينال، انما لسه عندنا ان شاء الله مباراه النهائي ان شاء الله. ده طبيعي لينا الماتش ده بالذات. ليه؟ انا عندي 7 لاعبين في المنتخب، كان في تربص للمنتخب اتلعب فيه ماتشين في يومين ورا بعض، كان فيه الولاد جايين مجهدين للأمانة. طبيعي ان انا حتى الروتيشن اللي عملته في اضيق الحدود، لان كان حتى اسلام الجبالي النهارده بيلعب وهو مصاب. اسلام مش قادر يلعب النهارده، اسلام تقريبا ما لعبش، انما الحمد لله رب العالمين بالرغم التعب اللي هم فيه والاجهاد اللي هم فيه، احنا المفروض ان الماتش يخلص فرق مفروض، بس طبعا ده تعب يبدا خلاص اللعيب تعب مش مركز، انما الحمد لله واحده واحده كده خدناها زي السحلفه كده مفيش مشكله الحمد لله، انما ربحنا الحمد لله.
2: ارقام كبيره باسم السبكي مع ترجي الرياضي التونسي ومواصله لتحقيق الانتصارات. ترجي في الفينال باش يستنى شكون باش يترشح غدوه بين ساقيت الزيت وجمعيه الحمامات مقابله ماضي 3 باش تكون زاده منقوله على القناه الوطنيه. حبيت نذكر بنتيجه مباراه الدربي 27-26 بفارق هدف لصالح الترجي، فارق 3 اهداف تقريبا خليه خذا في الثلاث دقائق الاخرانيه خليه يكمل مقابله برواحيه، رغم انه نادي الفريق حاول يرجع في آخر مباراة لكن يحسمها الترجي لصالحه 27-26. تحدث باسم السبكي مدرب الترجي الرياضي التونسي على أنه عنده برشا ملعبية في المنتخب، عند الترجي ملعبية الترجي مشيوا للمنتخب في التربص الأخير اللي كان في المونستير، وين منتخبنا الوطني التونسي بقيادة تيرونتي يلعب زوز مقابلات ودية ضد منتخب الجزائر في أول تربص يجمع اللاعبين المحليين باللاعبين المحترفين، كذلك الإطار الفني متكامل. عمر خضيرة كان موجود في الستاف، رياض الصانع مدرب الحراس، وائل بوتيتي في الأعداد البدني مع متابعة لسام السعيدي المكلف بالتنسيق بين المنتخبات الوطنية للشابة ومنتخب الأكبر في الخطة الإضافية الجديدة متاعو. تقريبا الإدارة الفنية كانت موجودة، هذه بتبع الحال أجواء اللي كانت في تربص المونستير. نقطة التعب اللي تحدث عليها باسم السبكي كيف زاد لحظة المدرب الوطني تيري أونتين نسمه يتحدث على التربص اللي كان في المونستير.
4: On a travaillé beaucoup travaillé, les joueurs sont encore sur la fin de saison, c'est compliqué, fatigué, mais il y a eu du travail. On a fait 2 matchs, on a fait un premier match où on a très bien joué, notamment en première mi-temps, et je pense qu'aujourd'hui j'avais dit aux joueurs que ça serait pas le même match, ça allait être un match beaucoup plus compliqué, et en plus on a très mal commencé, donc on n'a pas commencé ni dans le bon tempo ni dans l'agressivité. On a une très bonne équipe d'Algérie en face qui était vraiment, elle, vraiment dans, très, très, très motivée à corriger les 10 buts de prix. Et bon, il a fallu vraiment, vraiment rester au score, s'appliquer à chaque fois pour arriver à gagner ce match. Donc c'est aussi un bon match de travail pour ça. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Mais même quand ça va mal, il faut arriver à gagner le match. C'est ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas très bien joué. Il y a des joueurs qui sont fatigués. Il y a des joueurs qui sont fatigués et arrivent maintenant à la demi-finale de coupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les clubs encore concernés. J'ai vu des choses intéressantes. Ce soir aussi, même dans la difficulté, même dans les erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment rester discipliné, ne pas perdre trop de ballons et ne pas s'exciter à vouloir revenir au score trop vite quand les choses vont mal. Parce qu'on va connaître des matchs où il y a des choses qui n'iront pas bien. Donc c'est facile de bien jouer quand tout va bien. C'est plus difficile de rester équilibré et de tenir le bateau quand c'est la tempête.
2: أكيد تربص مفيد للعناصر الوطنية في انتظار قادم الاستحقاقات. تو نغير الاختصاص من كرة اليد إلى كرة السلة.
0: نحكي باسكت.
2: كرة السلة باش نبداو بمشاركة نادي الإفريقي في البال برواندا. نادي الإفريقي عنده نهارين من التنقل الكيغالي، يستعد غدوة للعب مباراته الإقصائية ضد نادي الأهلي البنغازي الليبي، مباراة تلعب غدوة مع ماضي ساعتين. باش ناخذ فكرة على استعدادات ملاعبية النادي الإفريقي، أسامة المرني وعمر عبيدة ومحمد حديدين.
5: الحقيقة قاعدين نتغنوا بالكدير، قاعدين نحضروا بالكدير. لي زيترونجي الحقيقة دو نيفو قاعدين يخدموا بالكدا في لونترينمون، ونتصور باش نمشي ونلعبوا بالكدا ان شاء الله في رواندا. اكيد كما قلت هزيت فيها كوب دافريك مع الكيب ناسيونال، وهزيت فيها بال مع مسير 2022. ان شاء الله مركزين وحاطين في قلوبنا باش نلعبوا بالكدا، وان شاء الله ماشيين باش ننتصروا ان شاء الله.
6: الفاز الثاني كاينه كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين كما يلزم، ما عندناش الحق في حتى عثره. نحاول نكونوا مركزين سورتو في لي كارد دو فينال، باش تلعب على دو ماتش باش يكون معناها كيما نقولوا برشا اب اند داونز، برشا تغييرات معناها في وسط الماتش. لازم نكونوا مركزين وحاضرين لاي سيناريو ان شاء الله. الفاز الثاني كاينه كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين.

0: نقوموا بالواجب الحقيقه ماهيش سهله. بدينا فداي بن غازي اسكو تعرف هذه بن غازي عندها بجي كبير مي الباسكيت ديما 12 ضد 12 و5 ضد 5 في التيران دونك حضورنا وافع الحقيقه. نحن تبارك الله عندنا كيب كامله عندنا 12 جوي نجم يلعب ان شاء الله يا ربي يكون معنا ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله.
1: بالتوفيق إذا النادي الإفريقي كما قلنا غدوة مع ماضي ساعتين ضد نادي أهلي بنغازي الليبي زوز مقابلات وبنظام إقصائي أكيد. وصلنا للمرحلة المهمة خلينا نقوله في البال بعد نهاية المرحلة الأولى اللي كانت في المغرب. نحكيه على المستوى المحلي نادي رادس فيقسي وأمل حمام سوسة يسعدوا رسميا للبرو آف انتظار أنه يلعبوا مباراة تحديد بطل القسم الثاني. باش نرجعوا الأجواء الصعود نبدأ بالسي سي اس نسمو يوسف بسبيس ومعهم لاعبية النادي رادي الصفيقسي يتحدثوا على تحقيق الصعود.
2: الحمد لله يا ربي الفضل يعود أول حاجة ربي وثاني حاجة للعبيد اللي وقفت هذه الكل الجمهور اللي يسردنا في الماتشات نتاع نادي الصفيقسي سواء في صفيقس ولا برا من صفيقس تعبي ذي بعد مجهودات كبيرة وبعد تضحيات كبيرة وسنين وسنين نحلم باللحظة هذه نتاع نادي الصفيقسي في البرو الحمد لله كان موسم ممتاز بتعب نتاعو وبتضحيات كبيرة بالمجهودات برشا عبيد الحمد لله وقفت معنا. نشكر الهيئة المديرة نشكر الرجال اللي وقفت فما رجال خفاء ما نحب نسمي حد باش ما ننسى حتى حد. الحمد لله لحظة تاريخية في تاريخ نادي الصفيقسي في كرة السلة. حاجة نحب نقولها بربي بربي بربي اللي مش تشد الباسكت بعد في السي اس اس نحب شي تحفظ الأمانة هذه خاطر راهي سبور تري تري تري امبورطون في تونس إن شاء الله وربي معنا إن شاء الله.
3: تعب سنين تضحية بتاع سنين تضحية بتاع بارش عبيد عبيد ضحات بفلوس عبيد ضحات بوقتها عبيد ضحات بصحتها. نحبش نشكر حتى إنسان بالاسم نحبش ننسى حتى واحد. نحب نشكر العبيد الكل اللي جات هذه اليوم حضرت كسوا ببليك من هنا اللي هم اللي فاضل القدم كما سي عماد العذار اللي هو بضحى معنا 5 سنين و4 سنين
4: طلعنا وما كان السهلة بالرسم هنا والعام الحضروا معنا سي يوسف بسباس وسي معز والعبيد القراب واللي حتى العبيد اللي بدات بها سي نجم الدين وسعيمات الحمد لله طلعنا ورجعت معناتها سي اس اس لبلاصتها وكو الحمد لله.
5: تعب سنين ما مشاش خساره الرجال اللي ضحات والرجال اللي تعبت الكل اليوم الحمد لله بين ظفرين عملنا كيما نقولوا كيما نقولوا رجعناها لبلاصتها وما خليناش تعبهم يمشي خساره الحمد لله. والحلمة ذي أنا من اللي نلعب هوني نحلم مني باش نطلع السيسس البرو الحمد لله يا ربي.
1: مبروك للنادي هذا الصفيقسي. نحكي زادا على مدربه عزيز خلف اللي نعرفوه سنة كان في تجربة مع النجم الرياضي الساحلي في وسط بعد نهاية تجربته مع الفريق النجم الساحلي مشى للنادي هذا الصفيقسي خلينا نقوله كمل عمل قام به عماد العذار اللي هو مشى يدرب في الكبريات تحصل معهم على لقب الكأس ومازال مراهن على لقب البطولة. كي تقول عماد العذار اسم كبير في النادي هذا الصفيقسي وإطار فني خدم برشا في الإدارة الفنية وكون جيل كامل كسوسوا من لعبية بكبريات وإلا كبر نجم يقولوا عزيز خلف جيب شي كمل العمل ويحط اللمسات ويحقق الصعود خاصة وأنه تاريخ وحافل نتذكره كنا هنينة وقت عمل الصعود مع نادي كرة السلة بالمهدية وقبلها مع الملعب الرياضي الصفيقسي. باش نسمعهم مزوز مع بعضهم في هذا التصريح عزيز خلف وعماد العذار.
6: احنا كنا متأكدين اليوم مش باش يكون سهل. أول حاجة في صالتنا ونطوري بجمهورنا بالناس اللي نحبوهم يحبونا تكون ديما تحس روحك اقوى مرتاح. فرحان برشا اللي سي عماد واقف بحذايا سي عماد سي لوغرون عماد العذار اليوم هو لوزمون اليوم هو لوزمون فرحناه وفرحنا الناس الكل. كونسيرنو الماتش اونيتي سيور باش يكون ماسيري خسرنا الماتش في صفاقس وانا في لي زاجوستمون نيسيسير سور لو بلون ديفونسيف سورتو مشينا جبنا ماتش من بنزرت ماتش بنزرت عطانا انا سوندون بسيكولوجيك اللي خلينا دومينينا اون كيلكو سورت بريمير كارتون خدينا اني كار اللي نجمنا نجيريو بيه. بعد يقعدوا دي ديسيزيون تاع لونترونور شويه لي ديسيزيون تاع الجوارات مالوريزمون في الاخر اون بانيك شويه على خاطر الحمل الرزين والعباد الكل تحب تنجح شويه توفيق من عند ربي شويه تكون جوارات مركزه شويه ابليكاسيون شويه اغاج دو فانك الحمد لله يا ربي خلطنا اللي حاجتنا بيه حطينا ندري هذه الصفيقسي في بلاصتو لامانه ما كانش سهله سانسيرمون مي متاكد لان ما كنتش موجود هوني بارازار ما كنتش موجود هوني على خاطر اسمي عزيز خلف لا كنت موجود هوني على خاطر عندي حاجات ورايا تسمح لي اني نطلع فريق ثالث للبرو آ كيما صار مع الملعب الرياضي الصفاقسي وكيما صار مع المهديه سنا اليوم صفاقس سي اس اس ترجع لبلاصتها في الناسيونال في بالي توا ايتاب وتويناها اذا العباد تحب تكون موجودة مع الكبار.

0: لازم سيزون جاية تبدا تحضر من تويك لعبة تبدا تخدم على روحها هي البريبار سكونا بريباري. فرحان برشا اللي انا موجود, فرحان برشا اللي فرحت الناس اللي هنا الكل, ان شاء الله يسامحوني ستاف تكنيك متاعي تعبتوا برشا, ما خليتهم يرقدوا ولا خليتهم مرتاحين. المسؤولين زادا كيف كيف وفروا طلبتوا الكل عن سيرتا مومون. بعد الخسارة الأولى جاوني برشا عباد للصالة بما فيهم سي عماد, مسؤولين قدم رؤساء فروع قدم تكلموا حكاية وخرجوا في قلوبهم, سيتي أن أونفي كبير من عند الناس الكل. اليوم خلطنا للي حاشنا به, ميرسي بوكو الناس الكل, ميرسي بوكو أنتوما زادة, وربي يجيبنا في الصواب إن شاء الله.
1: الحمد لله كما يقولوها في البنية, أنا عملت العرس وعملت الصبة وبنيت وربيت وحضرت اون ايكيب من الكادي وانا معاه اللي نعملنا سينيور. بعد جا سي عزيز الحمد لله كمل الفينيسيون تاع الدار وطلعنا سيبو. برافو برافو للجوارات للستاف للمسؤولين للكل ثمرة. الحمد لله شفت سي ناصر النجاح اللي هو اول بعد حلين الفرع اول واحد عمل ايكول
0: سي سي
1: 2011 جو بونس فوالا صحيح 2011 2012. بعد انا خديتهم ناتيف 2001 2006 بنيت بهم فرع كرة السلة ووصلت بهم 6 سنين وانا راني فيهم وعملنا وقتها مازالوا جونيور وعملنا سينيور توا سي الفرويش لي ريزولتا سي بو سي بو افوار ان شاء الله عام صفاقس في كرة السلة ان شاء الله نكملوا نتوجوا السبت الجاي بالدوبلي في الكبريات باذن الله ونتمنى كل خير للملاعبية وللستاف وللجمعيتنا ان شاء الله تدوم وربي معنا. ديبار دو ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية
2: هذا عماد العذار اكيد في دور مزدوج كما قلنا كان حاضر في الستاف مع عزيز خلف على مستوى تحقيق الصعود بالنسبة للنادي رياضي الصفاقسي للبرو او كيف كيف عنده دور غدوة في اياب نهائي بطولة السيدات. حبيت قبل ما نحكي على بطولة السيدات نجد تهانينا لفريق عمال حمام سوس ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على الموسم ككل بقيادة المدرب حمزة سليمان اللي جاء بعد تجربة من الامارات 5 شهور أخيرة كللها بالتحقيق الصعود مع ملاعبية عندهم خبرة كما الثنائي الدوس. نادي الرياضي لكرة السلة بحمام سوسة ماهوش هو النادي متاع عمل حمام سوسة متاع كرة القدم اللي زاد حقق الصعود ورجع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى, هو نادي مستقل كيف كيف زاد كما فريق كرة اليد اللي هو زاد فريق مستقل والكل قاعدين يلعبوا في قاعة حمام سوسة. إن شاء الله نرجعون بأكثر تفاصيل ونسلطوا الضوء على تحقيقهم الصعود. نحكي توا على إياب نهائي بطولة السيدات غدوة أمل الوطن القبلي نادي رياضي الصفاقسي 5 في قاعة بيرشانلوف بنابل. إذا كان نادي الصفاقسي يفوز فإنه يتحصل على لقب البطولة والثنائي, وإذا كان أمل الوطن القبلي يفوز فإنه زوج فرق يلعبوا مباراة فاصلة بحكم أنه سي اس اس كان فاز 75-69 في لقاء الذهاب في صفاقس. نسمع توا عماد العذار مدرب نادي رياضي الصفاقسي الكبري تتحدث على هذا الفوز وكيف يشوف لقاء الإياب.
1: ديبار دو ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية ولا روتاسيون في لي شونجمون ايزون في ان اكيليبر اكستراوردينير ايزون في ان ديفونس اكسيلونت باش طيحنا 15 بوان و 10 بوان وحدة الحمد لله كملنا الكارتون الاول افيك 2 بوان تروزيام الكارتون والكاتريام اون ابي اتر لو مورال مهزوز خذينا اللعب احنا تحكمنا في مجريات المقابلة. Ils ont appliqué une excellente défense malgré quelques défaillances qu'on va le rétablir ou nous allons nous aller accéder au chemin par la défaillance défensive. اللي حب الزيت يلعب الديفونس دونك ديفونس مشات في الفينال كوب وتوا مشات في اللي ان شاء الله تمشي في الرتور وباذن الله ربي معنا وان شاء الله ربي ينصرنا. كلمه للجمهور خلى بلاصه علينا دونك ماذا بينا يكون مع الاولاد غدوه كان تعملوا مزيه راو كيفاش تلقاو الحلول اللي راو سي با لو مومون سي النادي هوني راو النادي هذا الصفاقسي ماهيش اشخاص دونك كونوا في الموعد مع الاولاد يرحم والديك.
2: نواصل حديثنا أكيد باش نعطيكم قائمة الملاعبية المدعوين بالنسبة لتربص المنتخب الوطني لكرة السلة 3-3 لأقل من 23 عام، تربص في مدينة المونستير استعدادا للدورة الدولية ناشن ليج والألعاب المتوسطية. علي بن عيسى، ريان الرويسي، حمزة المحجوبي، محمد يوسف الترهوني، محمد عزيز المغربي، فارس البوغانمي، محمد صنديد اللي شفناه سنة في البرو مع جي اس كا، احمد البدوي، وسام القيسي اللي نعرفوه زاد من النجم الساحلي وديما موجود في المنتخب 3-3 وتالق زاد سنة مع النجم في الاكابر، مالك القسراوي، هذوما الملاعبيه بقياده المدرب خليل المقطوف، تربص في المونستير. الى اجواء الكره الطائره
3: نحكي فولي.
2: نهار الأحد ترجي الرياضي يضيف الكأس إلى البطولة، 9 ثنائي على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سيطرة رغمان ونجم الساحلي الحقيقة السنة كان قريب برشا وكان على البوديوم وكان ثم منافسة. هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي يتحدث على الفوز في نهائي الكأس.
4: حضرنا مليح ما الحقيقة حضرنا مليح والولاد كانوا أبليكي في الترام على خاطر بعد فينال شامبيونات جلسنا مليح مع المنافسة تاعنا وعرفنا كيفاش نوقفوا له لي بوان فور نتاعو اليوم وكنا معناها براتيكمون في سونس اونيك الحمد لله دونك توا دوبلي خز مازلنا توا نخدموا قدام مازال قدامنا ديما خدموا قدام ديما خدموا باش يخدموا على طول ما نخدموش كيف في اللي جيت نهزوه.
2: من جانب النجم الساحلي محمد مفتاح مدرب الفريق تحدث على الأداء الطيب للفريق وأيضا مواصلة العمل متاع مدرب نور الدين حفيظ اللي كانت الهيئة اختارت وأنه يتصير القاطعة معاه نسمعه يتحدث.
5: كملنا نفس الخدمة متاع نور الدين اللي خدمها خدمة باية وصلنا 4 فينالات سنة حاجة تسمى باية ما زيناش سبحان الله توفيق من عند ربي. ماتش هذا كتشوف زوز ستات الاولانيين كنا قراب بعديك الترجي اذا كان هربت عليك السكور صحيح ما عادش نجم بشده في الاخر اغلاط بدائيه معناها اغلاط كره عندك سهله تضربها انت لبرا ترجي بشري ما تحبش ما تستاهلش ناديو ولا نقاط هكاك ربي يوفق الفريق هذا ان شاء الله نزيدوا المدوب بجوارات خير من هكا وديزيترونجي خير من هكا وان شاء الله الاطوال ديما تحيا على الالقاب ونعاودوا نبنيوا مره اخرى ان شاء الله قادم خير ان شاء الله الاطوال ان شاء الله نعتذروا للجمهور.
2: أكيد هذا كان تصريح محمد مفتاح مدرب النجم الرياضي الساحلي. وبكرة الطائر نوصل لختام فقرة تحديثنا سبور اليوم الجمعة مع تحية كامل الفريق إلى اللقاء.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم أعدام وتلف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تمثل في 250 ألف قرص إكستازي، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. ووضح أجبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد المصانع الآجر تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان شفافية ومتابعة مآل المحجوزات. وبين أجبابلي أن الكمية التي تم إعدامها تتمثل أو تمثل حصيلة عملية نوعية استعلاماتية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وبالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصاً مع إدراج 7 آخرين بالتفتيش، فضلاً عن حجز 12 كيلوغرام من الصناديق الخفافة التي تستعمل لتخزين المنتوجات البحرية. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفقا لبلاغ صادر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسية. ودائما في إطار الاستعداد لعيد الإضحى المبارك، دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولانة والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوانة. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيرة غير معدة للغرض والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. من أخبار العالم، نقلت قناة فوكس نيوز ديجيتال اليوم استقالة مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت القناة أن مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت ترامب اعتزامها الاستقالة خلال اجتماع انعقد في المكتب البيضاوي اليوم، مضيفة أن الاستقالة ستصبح سريت المفعولة في 30 جوان القادمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة. سهرات إدارة المنسي سمر ومؤانسة يوميا. تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن موسيقى.
3: والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: حل السهرية في إذاعة المنستير.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.

بسم الإله بديت وشوقت لسيد سيادي بلاد العرب والعجم.

ضياعه وزقاجوش العرب واللاجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد ما تاه وضاعوا قلنا هيك حبيبنا محمد

0: سامعين الشعر والغناية.
1: حضرات الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضيطة ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه. مناها طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرجوا بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
2: بارك الله فيك
1: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
2: نعم
1: إن شاء الله نحكيه فيها هذه في الحصة.
2: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
1: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللي جاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من عشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
3: وبيك يعيشك يا رحمة الله.
1: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية حبيب المناري. شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سي حبيب مرحبا.
4: وبكم يا سيدي، يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
1: والغناية
4: والغناية
1: اللي هي مشكون في التشويق بحول الله.
4: يقولوا الغناية يقولوا سي بشير بكار.
1: عايشك
4: ربي يحفظك ويراك سي بشير.
1: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب وضيوفنا هو في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
5: بيك ربي.
1: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخلوا تو في برنامجنا سي، نبداو في البداية مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين، تعطينا فكرة على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبداو التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقة؟ فما ثلاثة طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشي وبعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثة طرق، الطريقة نتاع نحن اللي هي نتاع الغناية، وطريقة السليمية، وطريقة أخرى فهمنا تو تغنيها لنا انت بطريقه الخاصه توريها لنا فهمت. وفما كذلك سي حسين زاد نحبوا نحكيوا على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيش نخرجوا بهم. تفضل سي حسين.
2: وقبل كل شيء ساعة واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول شخص وكان يمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان يدبر جمل يمشي للحج. الا ما يدبر

0: برش جمل لي يوخر عام وعامين.
1: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل إيه؟ القبر محمد نصل.
2: لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نصل.
0: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معاهم أنا في
1: هذه الطريقة القديمة سي الحاج.
0: الطريقة القديمة تو مع الشيخ يعني يقول في منامي يبتوا يحلموا في منامي يريت الاثنين إن شاء الله يا رب ينزور الحرمين ويغنيوها قاعدوا جماعة المدنية ممكن خطر فما حاجات تورث وقاعدوا غنيوهم. وهذه عندي فوق 20 ولا 30 سنة ما سمعتهاش.
1: أيوة.
0: وعندها لحن ويقولوه بكلها مش لازم نقراها الكل نسمعكم شوية منها اللحن.

نامي وطويلة ريت السادات وريت محمد زين الصفات إن شاء الله يا رب نزوره بثبات ونزور محمد قرة عيني. جات الإشارة وإن شاء الله نركب في الطيارة وقد ما نخدم راه مش خسارة ومشيت بيهم القرة العين إن شاء الله نلبي وإن شاء الله نخدم نحصل ونخبي إن شاء الله يا ربي نزور العربي ونزور محمد جد الحسنين نمشي ونجي ونزور محمد بن عم وعلي إن شاء الله يا ربي نزور القرشي ونزور محمد جد الحسنين نزوره بثبات ونزور محمد وجبل عرفات إن شاء الله يا

0: نامي.
1: إن شاء الله سي الحاج تونا نرجعوا لك نعملوا عودة أخرى سي الحاج، خلينا نزيدوا نتواصلوا ونعمل مع بعضنا في اللقاء هذا نتاع الليلة. خلينا نسمعوا سي حبيب المناري شنية الطريقة اللي كنتوا تعملها مع الحجاج، كيش تشوقوا؟
2: بالنسبة للشواقة نقولوا احنا الله لا يحرم مؤمن وما يطعم كل مؤمن لهك المكان. بالنسبة للشواقة احنا قبل كانت شكون يحصل معنا هك الفلوس باش يقصد بيت الله، معناها امور صعيبة برشا معناها فك الوقت كامل، واللي باش يمشي الحاج معناها حاجة كبيرة بلاد كاملة تسمع فلان قصد ربي. عاد بالمناسبة هذه يوقع عملية الشواقة، نقولوا احنا الشواقة منين تبدأ؟ سي حسين يعرف ما معناها نخرج توقع كستذينة يا فلان، خاطر هم قبل الناس كبار في الخمسينات في الخمسين والستين عمرهم الله يرحمهم كثرهم توفاو والحي الله ربي يطول في عميره. أي يا فلان الليلة راهو جاني فلاني مش نمشيو نعملوا له شواقة، هاكا نبداو نخرجوا من جامع الفلاني، سواء الجامع الكبير ولا جامع بورقيبة ولا جامع معناها متواجد في مدينة المنستير اللي هو قريب للدار اللي باش نمشيو له، والأكثرية كان في جامع بورقيبة الأكثرية هنا. بعد صلاة العشاء يخرج الحاج ويخرج رفاقه معناها وعايلته تلقاه معناها أصحاب وكذا معناها استنوا فيه ولا حاجة كم هكا كذا، نخرج من فم الباب بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هذا معناها نخرج بيه نصر بيه احنا نقوله ساحة متاع الاستقلال سابقا، هيك ساحة مازالت ساحة الاستقلال وسط البلاد. يقف غديكا الحاج وتلقاه تكثر الحركة غديكا كل مشي وكل جي وكل في القهوة، واسمع يا فلان وحاسين تتلم وتولي حظبة كبيرة، شوفك النور وك النور تلقاه عند سبحان هو ربي سبحانه ما نشكت لكم الله يطعم كل مؤمن، لكن نورك اللي عليه تلقاه الحاج واحد وراه، هو الأكثرية تلقى الحاج والحاجة مرفوق بالزوجة، أما الأكثرية تلقى اللي مش تخرج به هو الحاج نصل به للدار بإصلاة وسلام وكالصناجق ساعات وكال تحط له متعذوه كال
0: بريميس
2: يعطيك الصحة على اليمين وعلى اليسار، وصناجق لا ثم لا بنادر ولا درابك ولا طار ولا درابك ولا حد شيء، معناها حتى وين نصل به للدار. نعم. في الدار هاك عاد غادي كتم القعدة
1: يعطيك الصحة سي الحبيب. خلينا نمشيو من السليمية نمشيو لسي محمد العشي. سي محمد العشي باش تحكي لنا على التشويق بطريقة الإدبة.
3: اي بطريقة الإدبة التشويق احنا الحاج قبل ما يمشي بثلاث ايام اربع ايام يحضروا الإدبة ويغنوا ويصلوا عن النبي، ومعناها ويجيبوا القسيم ويجيبوا الملزومة فهمتني، ويغنوا صلاة النبي والركب قبل ما هو الركب يمشوا على البل ويمشوا على همني أي صحية إلى الركب، وكما كان يغني شبيل يقول حجاج تونس قصدوا ومشوا قصدوا المكة على طريق الجو.
1: إن شاء الله سي محمد تونا نرجعوا لك في الغناء. سي محمد خلينا نرجعوا لسي حسين بالحاج يوسف. سي حسين احنا في عاداتنا الحجاج كي نقولوا مثلا المنطقة فيها سبع حجاج، والحجاج هكوما نقولوا سبعة ديار كل امرأة ورجلها كما قال سي الحبيب. شنو نعملوا احنا سي الحاج؟ احنا كل دار نمشيو نعملوا لها شواقة باللدبة بالنسبة لنا احنا
2: بدون مقابل سي بشير.
1: بدون مقابل
2: بارك الله فيك.
1: كانت بدون مقابل لما تولت
2: بالمقابل سي بشير.
1: نعم كنا سي احنا شنو كنا نعملوا؟ كنا نشوقوا اليوم الليلة بشوقوا لسي حسين الحجاج نتاع المنطقة الكل يجيو لدار سي حسين، غدوة نشوقوا لسي محمد الحجاج الكل نتاع المنطقة يجيو لدار سي محمد، ويوقعك التعارف بيناتهم وك التحابب وتوقع سلامات بيناتهم وفما جو. سي حسين ممكن عندك فكرة على
0: باش كيف يمشيوا في الطريق يبداو كي الأخوة معناها منهم يعسوا على بعضهم منهم يتعاونوا منهم اتحاد من حاجة ممتازة ياسر
1: حاجة ممتازة
0: مش خاصه كان يرجعوا لها تو حاجة كما هذه.
1: والله احنا سي حسين احنا نحبوا العادات هذية ترجع لنا، خاطر جدودنا وباتنا كانوا يخرجوا بالطرق هذية
4: كانوا على قبل
1: نعم.
4: كانوا
1: على قعود وعنا تو نحكيوا فيه الموضوع الضاي فما الحج على كانت على الساقين وعلى القعود بعد جات الحج على الكرهب وبعد جات الحج على البابر وبعد جات الحج تضاي نسمعوه مع سي محمد بعد تالي بعد جاء الحج على الطياره على الطياره يواسي حسين
0: هو الحج اول واحد في شمال افريقيا اللي كتب على الحج ولا غنى ابي مدين شعيب الانصاري كيف نقولوا ابي مدين شعيب الانصاري المدني هو اللي ادخل الطرق الصوفيه الشمال افريقي هذا الاصل من الانصار من المدينه المنوره عاش في شبيليا وكان مثقف ولبس عليه واخواته لبس عليهم لكن اخواته حقرين وحاضرين هو يرعى لهم بالزبايل نتاعهم
1: بالاغنام نتاعهم
0: يسمع بيبي يعزي النور في المغرب الراجل معنا متقرب شوية للأيمة ومتقرب شوية للمعروف معنا يحكي لهم ديما في المداخلة متاعه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد مشي للمغرب حفظ القرآن معنا كمله ويسمع بسيدي عبد القادر يحج كل عام للمكة ويزور الرسول والسيدي عبد القادر يمشي على السقيه كل عام من بغداد للمدينة
4: بغداد
0: ويزم الناس يعرفوا أن سيد عبد القادر ما هوش من بغداد هو
4: عبد القادر جيلاني
0: هو جيلاني من منطقة جيلان إقليم طبرستان في إيران حصلوا حديث طويل ياسر حب يمشي سي أبي مدن للحج تقشف شوية لما شوية بسيسة لما شوية لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل كتب الشعر والشعر نتاعو لتون غنيوا فيه في الملوف برشا ناس كتب برشا حوايج
1: تعطينا منه بعض الأبيات
0: نقول لك يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني برشا ناس حسابوه ملوف رحلوا عليه الحبايب والله العظيم
1: رحلوا هو الركب رحل
0: لا صحابه رحلوا هو ما يمشي
1: نعم نعم ركب الحجاج
0: خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق أدري من ليس تدري والحب شيء عظيم أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم مولاي لا تفضح أمري
4: مولاي
0: محي العظام الرميم وأحياني بعد انفناني
1: الرميم
0: حسيلوا العام اللي بعد وسمحني
1: تفضل.
0: دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر الحج. جمل وتلاقى مع سيد عبد القادر
1: نعم.
0: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة
4: كل واحد يفتي
0: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيد عبد القادر وتفرط عليه الكل تلقوا هي عجبوا الحديث معناها وقع معناها نقاش جيد لبس نحى العبايه نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها لابي مدن وقالوا انت يا ابي مدن تنوبني في الغرب وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس
1: ما معنى الكلمه دي السي الحاج
0: قالوا انت تنوبني من تنوب الطرق الصوفيه
1: نعم
0: انت باش تمثل الطرق الصوفيه في الغرب اش معنى الغرب معناها مصر والجزائر خاصة
4: الشمال احنا خليفة
1: نعم
0: واحنا معناها خدينا اللي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن شادي شيء بعد زاد خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام
4: فيتوري.
0: مش عبد السلام
4: الفيتوري
0: تاع الفيتوري تاع ليبيا
4: لا
0: سيدي عبد السلام بدون مشيش هذا تلميذ ابي مدن شعيب بن انصاري والتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن اسمه علي مش سيدي بالحسن هو أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولد الثالث قراه كذا قالوا ولد نابغة قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم مشى كيف قعد ست شهور يلقاو نابغة وذكي قالوا له برجع لسيدك قبل ما يموت اللي هو سيد عبد السلام بن مشيش المشيشي أيوة اللي قبل أيوة تفهم حتى الطريقة المشيشية في المغرب كيف رجع الغادي قعدت معه تقريب 3 أو 4 سنين هو من الشمال الغربي نتاع المغرب هيك قالوا تو يزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذلة وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم خطر
1: الموضوع
0: وجيه لتونس وتسمى الشادلي مش اسمه الشادلي هو البلاد اللي سكن فيه قلوا المستيري من المستير
1: نعم.
0: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي الحبيب أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش الطريقة تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لك معناها نتلموا في الدار نتاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كيما تقول لك راسي قبل يفرشوا الجراري
1: نتربوا على قاعدة عربي
2: قاعدة عربي يعطيك الصحة نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويلة مدورة كذا وشوية معناها ماك من هكا معناها وحلو كيما نقول واحنا كالبقلاوة ماشي نحب قاعد كيما نأكد أنه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جايك معناها
1: تعتمدوا على الأصوات نتاعكم.
2: أصوات كانت ممتازة نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي أصوات ممتازة سي الحبيب وصوتك صوت ذهبي
2: حسن أخلاقك سي بشير
1: وصوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا صلى على النبي. سي الحبيب هات نسمعوا أنت والمجموعة بعض من أنواع التشويق السليمية
2: اللي هو في مدينة
1: المنستير
2: وما
1: جوارها
2: بالضبط.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصورة اللي دايرة بالسور راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقة اللي باش تسمعوها تو
1: احنا مش نسي الحاج
3: لكن كي نقولوا التشويق في المستير تشويق في المستير في القيروان في سوسة
2: يختلف
1: يختلف اللهجة يختلف في الوزن في الأوزان
2: حتى في اللحن سي باشا
1: حتى في اللحن الأوزان
3: شوية ماش فماش
1: اختلاف نعطيه برشا أوزان في التشويق
3: خاطر هيك يطول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا يطول الحديث
1: في الأشواق في التشويق فما برشا أوزان ولكن سي ولهجات زادة ولهجات
2: لهجة والكلمة حتى تمشي حتى الكلمة ساعات تلقى كلمة خارجة على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا أنه راهو بكله شعر ملحون
2: بالضبط يعطيك الصحة
1: هذه اللي نحبوا نوصلوها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه اضايب كله راهو شعر تاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش نتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك نقول له مازح البيبان ما نعرفوش شكون ما غناها ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي
3: حكايه التراث
2: تراث
3: لا يعرف له
2: يمشي في سياق التراث
3: لا ملحن ولا مؤلف
2: شكون سي حسين
1: تفضل سي

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد،
2: مرة ثانية.
1: سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مدامك تقول في الشعر أديب. سي محمد، أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد، يجيبوا أديب أو اثنين؟
2: يجيبوا زوز أدبة،
1: زوز
2: يجيبوا أدبة. حتى ثلاث،
1: كي العرس.
2: أي كي العرس.
1: أيوة،
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة
2: فهمتني.
3: هذا بربي سامحني، هذا مش ميدين صفاقس الروك
2: تحكي في ريف صفاقس والقروان و... لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة سلامية.
1: احنا سي حسين احنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة. في لول لدبة، في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي،
1: اعطينا ترى
2: الركب اذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: ايوة،
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي معروف عبادة، يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات، ورنوا طبول الساحل المشهورة في الأقطار خبارهم منشورة. عبدالله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب، شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر جاع انظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر ماله صبر عقله لشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم شرق عزم قاسد شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم ثم اختم بحسن الشهادات لسنا شرب، يغني على الركب. ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها، فاز من جورها يا سعد منه بالحقيقة نظرها، فاز طريقة يا سعد منه شافها بحقيقة، من بير زمزم زاد غذا ريقة، نطلب على الله يخف لي مختارها، يخف خطايا عقلي قد المختار ما هو معايا، العين تبكي والدموع هفايا ليس بقتلي يسعى في شرها، هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة، شاف المنامة العجيبة الغرة، أذبح ولدك والضحية شرها، المنامة شبحها ضحي بولدك كبتك أذبحها، ثلاثة ليالي منام تصححها كي لولا كي التالية كي أخرها. قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمى، هو عالم لكوان واللي ثمى يعلم بذي خاف يوظاهرها، قبل القبلة سمى وكبر ربنا هو قبلة، سكين فيدة ماضية ما تبلى جاي يذبحها هي انقلب شفرها.
1: الله.

0: يقول ربنا محنا أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من وزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
1: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجعوا للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
2: في التشويق في الدار وقت اللي نخلته الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بهم هم هذو: القلب شوق

0: لا ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم، طالب زيارة للنبي العدنان ونشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان وكيف نوصل نطوف بالقدوم، نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم، تبدا ذنوب هابطه من الابدان مثيل ورق وهب عليها حسوم، بجاه سورة النور والرحمن الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، نستمعوا الزملانا في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمد نال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري،
4: مع ربح الفجاري
1: وبشير بكار، وبشير بكار.
5: تمام التاسعة في إذاعة المنسير.
6: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
5: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياضة دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دغفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وفي إطار المستجدات الوضع الوبائي على المستوى العالمي، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة من فيروس إيبولا إلى تفشي وطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلنت المنظمة يوم الأحد أن هذه السلالة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد تشكل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا. وقال مدير عام المنظمة للصحفيين: نعادل الآن تقييمنا للمخاطر إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق للـ 27 من ماي الجارية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العمومة طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، بحسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها نشرته اليوم. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري
4: وبشير بكار.
5: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة، هو فرحة
6: هكا ولا
5: صحيح؟ هي فرحة بمناسبة منها مش يمشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: أمنيت كل مسلم،
5: أمنيت كل مسلم. هي فرحة سي الحبيب، الفرحة خلينا نعملها بالبندير.
7: ناخذ خاطرك سي بشير،
5: خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت، هي الفرحة فيها غنى.
7: صحيح،
5: فيها غنى، وقت الغنى ذيك هي تزيد تشوق لك لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
7: سي بشير مشكور. في صلب معناها السهرة.
5: نعم،
7: وسط السهرة.
5: نعم،
7: كما قلت تحكي انت يوقع معناها الانشاد الشورك نداني النبي ومشاله، اما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء.
5: نعم،
7: واحنا توكش نسمعكم.
5: اتفضل
8: يا ايها

0: المحمص في الحل. شنو معنى المحمص في الحلاب؟
1: هو المحمص، المحمص
0: اعطيني تفسير.
1: يحضروه من قبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت، وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي، الناس تمشي بالحاج السيد المازي.
0: ايوه ايوه
1: هاك المشي هذاك بالكل. أيوة. ويروح يلقاو الفطور طيب، خاطر باش تعمل كسكسي هو دوبا جاي تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع.
0: يعطيك الصحه سي حسين،
1: هذاك معناه يكون حاضر.
0: سي حسين وسي الحبيب، خلينا نمروا سي محمد العشي شرف. يعطينا طريقه الادبه كذلك في الغنى وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومه، كل حد وطرقته، كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب؟
2: نعم
0: شنو تفضل سي محمد.
3: الاديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي،
2: اللهم صل وسلم،
3: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي يا حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة، سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي، على قد ما لعلع بصوت الحادي، على قد ما يشبح بنادم نظرة، صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء، سيد لما نور أظهر من قبل كان الظلمة، نشق القمر نصفين زاز الكمة، ونطاع للمختار سيد الزهرة، ارضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة، النبي العدناني على قد ما تشبح ذوب عياني، على قد ما ينطق كلام لساني، على قد ما ينبت عشب في الصحراء، صلاة النبي تجلي جميع أحزاني، تنفي الهموم الجالية والكسرة، عليه وسلم عليه الصلاة على قد ما نتكلم، على قد برق اللي العجو تبسم، تبلج العجز في الجو عام البهرة، على قد رعد اللي حرج والترجم، سيلاد فقع على الأرض خلف مطرة، الرسول نبينا على قد ما تشبح بنادم عينا، على قد سكان العرب ومدينة، عداد الشجر وما يطلع ثمرة، اللي ينهار الهول يشفع فينا، ونخلدوا دار النعيم الخضرة، سيد رقية اللهم صلي على رسول نبية، على قد برق اللاح في الفجرية، على قد ما جاء في الكتاب وسطرة، اللي ينهار الهول يشفع فيا، فصل الغضب يا ناس وقت الغسرة، النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليسفر، على قد من زار الحرم والمنبر، على قد من لبا وحاز الفخرة، جاب الرسول وبالفرايد خبر، عز إله العرش على قدرة عالي، عليه الصلاة على قد من يصغالي، على قد برق اللاح باتي شالي، على قد من شادد كتابه ويقرأ، حمد ولد موسى فاض بحر مالي، معروف في لوطان شايد خبرة،
0: معروف في لوطان شايد خبرة. يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد انت حضرت في الشوارق بطل.
3: حضرت.
0: شكون اللي حضرت عليهم يشوق ولد بقى؟
3: حضرت على جديرة، حضرت على
0: محمد خضر جديرة رحمه الله،
3: محمد خضر رحمه الله، المصفى البحري،
0: المصفى البحري رحمه الله.
3: هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء زاد خلطت عليه ويشوقوا للدبة الله يرحمهم، ويغنوا الملازيم. يقول لديب قلبي شاق قديم محمد، نيشاهي نراه مولى النور خفيقي يهمد، شعشة بان ضياه يا محلى ذكرى في لساني، وحشة في المكنون كواني، به نمدع على طول زماني، ديما ما ننساه، سمح اسمه سابق يا اخواني، قلبي ثار معاه، ني قلبي مشوق ومرايف، نتلاجى من فعلي خايف، زاد علي الحمل مرادف، غطاني بكساه، ني مثل مفتوم مرايف، زاد كثر بكاه يغرد، محتار ومن باتش نرقد، من حبك يا رفيع المسجد، يا رسول الله، ساق الركب علي تعمد، ني ملقيتش باه انطولة، سهل لي خطايا يا مولا، حل البيبان المقفولة، ورزق قلبي مناه، يا مولى البيت المحلولة ومقام مبهاه، يا مولى المقام المعظم، نعليك نصلي ونسلم، تروينا بميت زمزم ونطوف وعرفاه، نحج حجة ثميك نختم في الحرمين محذاه، ني قلبي مشوق بغليلة، ناوي محمد مشيلة، نتمنى تكتوك وكحيلة، على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة، سريع خطوة نلقاه، سريع خطوة مهري في غية، عليه نوصل خير البارية، مربي في عزاي العوفية، مثل الريم حلاه، ومكركد وبراكي فيا، والمنحر مبهاه، يا محسن زينة ووصافة، ومتينة ذرعته وخفافة، يتعدى يهفي بذرافة، ليتعب مولاه، لا لاطة مطرق فكتافة، ولا من يتعداه يطولة، ومديد الخطوة معجولة، صدرك مرخامة مزقولة، في عنبر معلاه، وذنيه جناوي مسلولة، يطوي الأرض وراه، يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا، يا سيدي طولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب أقوال حسينة يرحم من رباه،
0: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد لدهم شعر
3: شعر
0: منين؟
3: شعر من العشيش.
0: ميوه
3: العشيش.

0: تمديد منزل شكل ولاية صفاقس، متوفي عام 61 مولود عام 1900، خلى تراث معناها بالأخص في غناء.
1: سي محمد نحب نحكي معك في موضوع الشواقة في شعراء الجيل الأول، هما ملاك وبن موسى قاسم الورشفاني المنصور العلاقي أظومة وقتلها قالوا الشعر وكتبوه، طلعوا الشعر في ركب الأركاب، مش حكي على الأركاب، طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور.
0: طلعوه على الجمال، ثم الجيل الثاني
1: نعم
0: طلع على البابور،
1: نعم
0: الناس تحج على البابور،
1: نعم
0: ثم الناس تحج على الطيارة. طورت في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة.
1: تفضل سير حاج تفضل.
2: السحل ودباء متاع السحل عملوا من الأول كنا غنيوا على الركب أنا بجمال وغيره، وبعد عملوا متاع البابور موجودة متاع الشيخ الورداني الله يرحمه،
1: محمد الورداني اللي عنده الروح لبات والعين تنحب.

0: ما شاء الله.
1: شوف سي محلها ان كل شعر اكتب على جيله والله. معناها مش هو في هو معناها في عهد البعير والقعدان والجمال ما كتبش على البطو وما يعرفش الطياره. خلى تراث كبير في الطريقه ذيك. كذلك معناها لا لحقوا على البابور، كذلك لحقوا على الطياره. نوصل معك سي محمد.
2: ها عندنا احنا تو من الجيل الاول، من الجيل الاول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
1: احمد ملاك رحمه الله،
2: من جيل ملاك، يقول يا قاصد الحج، يا قاصد الحج
1: نلت الكرامه،
2: نلت الكرامه طريق السلامه، سلم على الهاشمي في مقامه
1: يا قاصد.

0: السماء.
1: بلاي ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قصة الحجة راهي موجودة في سفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا ساعة
2: يا هي
1: موجودة
2: يا
1: في سفينة مقاومة موجودة هذه
0: ديما
1: قصد الحج. نلت اللجام طريق السلام، سلم على الهاش،
2: نلت الكرامة،
1: نلت كرامة
0: هو سلاح بيه.
1: سلم على الهاش
0: هو سلاح بيه من عشرة والشعراء. هو الكلام ماهوش مربوط على شعر برك، هو فما طريقة، طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا، كيفاش كيفاش يشوق.
2: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818
0: 1818 شعر ذاي مولود عام رحمه الله.
2: يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة، سلم على الهاشمي في ديارة، إذا بلغت يا حاج نعطي البشارة، موش خسارة يستاهل البدر مال التهامة
0: يا قاصد.

0: ما
1: يا قاصد الحج نزلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابه قوى شغابه دموعي سكابه والليل حرم عليا منامه
0: والليل حرم عليا منامه يا قاصد

0: السماء
1: يا قاصد الحجن التنفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة يا رب مونة تسهل علي مونة تسهل علي النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
2: نوصل نبينا خفيف العمامة عندك إضافة سي الحاج
3: هي يا قصد الحجن التنجامة
2: نعم
3: برشة توا شعراء يسمعوا ياخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية والكذا
2: والمعنى
3: حتى هذوما برشة يا قصد الحج نلت النجامة القسامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يا قصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يا قصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منامة
2: لا سي, سي, سي الحاج لو تسمح احنا سمعنا هالكم بطريقة الأدبة ترى سي الحبيبة ذيك ايش
4: كيف كيف
2: نفس الشيء
4: اللحن نفس الشيء حتى الكلمات نفس الشيء أما موجودة في السينما في السفينة متاع سيدي عبد السلام الفيتوري موجودة
3: موجودة وعندي أمانة يا حجاج زادة
1: وهي الأديب هذا
4: ما نعرفش هي في السفينة موجودة
2: احنا ما عندناش ما نختلفوش في الموضوع هذا خاطر احنا سي حبيب قصايد الشعراء ناخذوا فيهم من المكتبة الوطنية وذي دونت لهم وزارة الشؤون الثقافية وسي محمد هو باحث ومدون وطني فهمت وذي قصايد مدها من الأرشيف من تاع المكتبة الوطنية واحنا ما نتخلفوش في ذي الشكون أو الشكون فهمت بالعكس هو ساعات ما يقول هو الآخر يقول صفره مشى والآخر يقول صفره وكذا معناها يجيب كل مخرج
3: ومشى ومشى مثلا فما برشا متحات على الحج تو عندي امانه يا حجاز يغنوا
2: معناها يا حجاز

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الإدبة.
2: يا قاصد الحج، نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج، نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية، الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم بيتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور، وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتها يذكبرات محوني،
3: بتها يذكبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ذاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني بروايح وعطور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: بروايح وعطور ذكية،
3: بروايح وعطور ذكية،
2: زر لمجد خير البارية،
3: زر لمجد خير البارية،
2: تمم لي فروضي جملية يا زين البودور، واشفع لي يوم الملقية بجاه أصحاب الطور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد سمح الصيفة،
3: يا محمد سمح الصيفة،
2: يا مولى الكعبة الشريفة،
3: يا مولى الكعبة الشريفة،
2: سيد لما ما ثمش كيف علينا حنين نغور، يفتن على الإسلام بسيفة هو علينا صور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يفتن على الإسلام يشاكي،
3: يفتن على الإسلام شاكي،
2: هو ساجد للرب وباكي،
3: هو ساجد للرب وباكي،
2: صوب لا جبريل يحاكي، يا محمد ثور، مخصص لك نوري وملاكي، وباني ليك قصور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: باني ليك قصور عظيمة،
3: باني ليك قصور عظيمة،
2: ومساكن ماليها قيمة،
3: ومساكن ماليها قيمة،
2: سبح لك ونهي صاميمة من الأفجار بكور، وتنطق لك ونهي صاميمة يا زين القابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا زين الصيفة والبهجة،
3: يا زين الصيفة والبهجة،
2: يا سمح العين مع المهجة،
3: يا سمح العين مع المهجة،
2: تعتقني من نار وننجا، نبعد عالسامور، وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد ليك الهبة،
3: يا محمد ليك الهبة،
2: مقطايع للرب حبيبة،
3: مقطايع للرب حبيبة،
2: لما من نيران رعيبة كل واحد مغصور، انهار تحضر الارواح غصيبة، اناثي وذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: اناثي وذكور اثنين،
3: اناثي وذكور اثنين،
2: صلوا على جد الحسين،
3: صلوا على جد الحسين،
2: يجمعنا مع حور العين فكاك المغصور، بجه طه وصاد وياسين وكتاب الزابور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد تشمع فينا،
3: يا محمد تشمع فينا،
2: ومن حوض الجنات روينا،
3: ومن حوض الجنات روينا،
2: واركب على البوراق وجينا ما تكيدك شبرور، واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: واسمك في بيبان الجنة،
3: واسمك في بيبان الجنة،
2: لمك ميشة بحك تستنى،
3: لما في حاجة تستنى،
2: عليك لدهم يرتب في الغنة، وارد كل بحور، وبمدح الهادين الثنى، يا صاغي المضمور.
1: يا صاغي المضمور، يعطيك الصحة سي محمد. سي حسين، شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
5: والاوزان هذه؟ فما تو الاوزان تاع الشعر الشعبي تبدأ من البطيء وتتدرج نحو السرعة بشوي بشوي كما كنا نسمع توا. مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
1: معروف. هو سي الحاج رغم ان الديب يغني بمغير مغير بنادر ومغير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
5: ولكن الايقاع باطني
1: هي اي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه. سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما نعطينا اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف.
2: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمتا في نهار الكرب. صلوا على البدر نور الضياء أتى بالرضا شفي عمتا في نهار القضاء. على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب. صلوا على البدر سيد الصحابة أتى بالصوابة شفي عمتا في نهار العذاب. على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب. صلوا على قد ما تنسم الريح هب. صلوا على البدر زين الصفات أتى بالثبات شفي عمتة يوم المحرقات. على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رجع رعب. صلوا على البدر الطاهر المغيث أتى بالحديث شفي عمتة في نهار الهيث. على قد سيل اللي صب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب. صلوا على البدر نور العج أتى بالحجج شفي عمتة في نهار الهرج. على قد منزار المدينة وحج سهل ودب على قد منصام سيدي رجب. صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتى بفروض ناجاملين. علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شيء من عجب.
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: احنا الطريقه تاع المسدس هذه في الشواقه هي فيها زوز ثنايا مثل كيف يقول لديب.

حبيب الله. وقت اللي يقول الصلاة والسلام يرجع عليه السعفة نتاعو الصلاة والسلام. المسدسة هذه فيها زوج طرق نتاع غناء، يدخل لديب شيقول.

أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيج بحل يزر حل ويازم.

لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعناك ما طير باز. إيه. عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها جد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكونتيل وحرير عز الطراز. الله. عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا

0: حرامها حداز.
1: هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الإخوة والأخوات في خاتمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكروك زاد كذلك، سي الحبيب نشكروك، ونقولوا للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
2: نقدم تحية لكل المستمعين.
1: سي محمد تقدم تحية.
3: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر، وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما ما ما يهم الحج،
1: ما يهم الحج بصفة
3: عامة. وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
1: سي الحبيب
4: مشكور على كل حال، مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلم سي بشير، خاصة في عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها يعني معناها موسمية.
1: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادامنا تغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
4: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات، معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
1: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
4: سيل هاد طيف
5: قدموا تحية للمستمعين إذاعة منستير وكل ما يسمع فينا،
1: وانتم
5: إن شاء الله
1: بصحة.
5: يرزق العباد اللي تحب تحج
1: إن شاء الله. مين تفضل سي عبد الجبار شاوش؟
4: عبد الجبار شاوش،
1: عبد الجبار قدم تحية.
6: تحية للعباد الكليكا، وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير،
1: إن
6: شاء الله موسم حج مبارك.
1: أمين إن شاء الله،
6: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه، استمتعنا ياسر بارك الله فيك.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمم العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الحرس الوطني يقوم بإعدام 250 ألف قرص إكستازي داخل فرن بمصنع. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المبارك. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا على المستوى العالمي أو في تونس. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن أمني، أين أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تمثل في 250 ألف قرص إكستازية، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. وأوضح جبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد مصانع الآجرة تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان الشفافية ومتابعة مآل المحجوزات.
2: في إطار المجهودات المتواصلة نتاع الدولة التونسية خاصة في تصدي لتجار المخدرات وخاصة تفكيك الشبكات الدولية اللي تنشط في هذا المجال، تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفافة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية. نحكيه تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بين اللي كونها تتاجر في المنقولات الأثرية وبدون أي غطاء قانوني، كذلك مخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات. وبالنسبة لضرب القاسم هذه اللي قامت بها وحدات الحرس الوطني، ما هي إلا مواصلة لضرب التجار السمو، واللي كانت كمية هذه تستهدف الفئة الشبابية وكذلك الفئة التلمذية. بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات ومآل المحجوز.
0: في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صدر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. وبمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك، أيضا تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق ليوم 27 من مايو الجاري فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الاستجابة أو الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم. وأكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه تم أعداد قائمة في الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعاملية مع أضحية العيد.
3: تم إصدار بلاغ نأكد فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة نتاع هواتف متاع أطباء بياطرة تابعين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمصادر الغذائية باش يكونوا على ذمة المستهلكين التوانسة باش تجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الأكثر اللي هو 80 106 977 باش نتقبلوا عليه كل الإشكاليات وكل التساؤلات. وطبيعة احنا الهيئة إن شاء الله من هنا للآخر قبل العيد بنهار إن شاء الله تكون عمل الترقية لكافة الرحابي اللي متواجدة في الجمهورية التونسية، وإحنا على ذمة المستهلك في كل إرشاد أو في كل تساؤل يسأل.
0: ومن جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيف الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى التجنب بإلقاء جلود الأضاحي داخل الكمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة مجهودات البلدية التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
4: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميشي وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعاود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تثمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقل عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس. ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين كرين ما اسمها نعملوا شريعة ونعملوا كل منظر الخايب.
0: ولضمان عطلة آمنة بمناسبة حلول العيد المبارك دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. تتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجو والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. كما شملت التوصيات ضرورة وضع حزام الأمانة داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض والانتباهية عند قطع الطريق من قبل المترجلين. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دعفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دعفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. أقرت الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالية الحكم الابتدائي الصادر في قضية محالة على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد الذي تم عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد مالي وإدارية وعدد من رجال الأعمال مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن المحكمة قضت نهائيا حضوريا في حق عبد الرزاق البهوري والطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوب وعادل جنيح وغيابين في حق مروان تليلي وفتح جنيح والوردي النويسري بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المبارك. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قناديل الخير والبرنامج بمن يرافقك فيه أيمن الشاب الليلة في رفقة طيبة. إن شاء الله باش نكونوا على موجاتنا لكم أنتم مستمعينا من توا إن شاء الله حتى لسوعتين أخرين من زمان في قناديل الخير. اليوم ضيفتنا الليلة إن شاء الله قنديل ضاوي باش يجينا من مدينة بومرداس من ولاية المهدية. هي سيدة فاضلة، هي أم نجم نقول عليها توا أم ناجحة بامتياز، أم مناضلة بامتياز، تجربة حياتية مهمة جدا. تو إن شاء الله بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل عليها. علاش قلت؟ لأنه كلامي عنده أكثر من دليل، تجربة ناجحة فيها برشا معاناة، برشا كفاح، أما فيها برشا نجاحات وبرشا نجوم مضيئة في سماء هذه السيدة اللي باش تكون ضيفتنا، إلى جانب تجربة ثقافية سياسية اجتماعية رائدة. إن شاء الله بعد شوية ضيفتنا معنا في المباشر. أول نغم هدية لكل الأمهات ثم نلتقي.

لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذا النغم لأمي ولكل الأمهات كلكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحفظكم جميعا. جدا السيدة شادلية الحاج مبروك اللي هي معانا الليلة في المباشر قنديل ضاوي، يجينا من مدينة بومرداس. بالمناسبة تحية لكل من يسمع فينا في مدينة بومرداس. لا شادلية أحكينا على تجربة حياة ناجحة، هي أم النجم نقولوا مثالية، لأنها وصلت أولادها لبر الأمان، لأنها كافحت من أجلهم، لأنها أعطاتهم عمرها الكل. يقول واحد أعطيت عمري الكل لأولادي، هي أعطت عمر كامل لأولادها، ورغم المسؤولية الكبيرة، مسؤولية جسيمة جدا، لأنه إنه الأم تقوم بالأدوار الكل، راهي المسؤولية كبيرة. مش الإمكانيات المتوفرة توا، نحكيه على إمكانيات تقريبا بين متوسطة وبين منعدمة، وصلت أولادها البر الأمان والحمد لله على الذرية الصالحة. وبعد تحكي لكم على تجربة مساج الليلة نحب نحكي عليها، تجربة حياة ناجحة بامتياز. مع ذلك ما نسيتش نصيب المجتمع والناس وبلادها من أنها تخدمهم، ومن أنها الأفكار اللي عندها حابة تتجسمهم، وإنها خاضت تجارب، إذا كان ما نقولوش تجارب نقول معارك في الحياة، كسبت البعض منها بالتأكيد، وهذيك هي الدنيا، خسائر هزائم فيها نجاحات موجة بموجة، هذيك هي الدنيا، ما نجموش نكونوا في صف واحد ولا في لون واحد. إلا شادلية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير أخت حياة، تحية لكل مستمعي إذاعة المنصير. فرحانة برشا أني باش نكون معاكم الليلة، وإن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا ونتعرفوا على المزيد من مسيرتي في الحياة هذه، كما قلت أنت اللي كانت بحلوها ومرها وتعديت والحمد لله، وتوجت بالنجاح الحمد لله.
0: قلنا هي رحلة كفاح بامتياز. صحيح نحن برنامجنا كي نستضيف ضيوفنا نحكيه على تجاربهم في المجتمع المدني، تجاربهم على الجمعيات، أما مثالش كي تبدأ تجربة ناجحة نستفيدوا منها، نتعلموا منها، نستنيروا بها في الدنيا. اللي شادلية أنت امرأة من برشا نساء في تونس تكمل مسيرة حياتها مع أبنائها بمفردها وترافقها رعاية الرحمن بإذن الله. كيفاش تلخصنا تجربة الحياة مع تربية الأبناء؟
1: أخت حياة، صعبش نبدأ من اللول، أنه مسيرتي من اللول كانت في المجتمع المدني. دخلت المجتمع المدني وأنا في سن 18 سنة. تحملت العديد من المسؤوليات.
0: أول محطة للعمل الميداني. أول محطة
1: كنت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة، وأنا مازلت صغيرة.
0: مازلت صغيرة 18 سنة في مدينة خلينا نقول محافظة صراحة.
1: ولقيت برشا صعوبات، حتى كما قلت انت معناها مش سهل باش المرأة تخرج للشارع وتخدم والكل. انا تحديت هذاك الكل، تحملت برشا مسؤوليات في قطاع التربية والأسرة، المصايف والجوالات، المرأة ذوي الحاجيات الخصوصية، العمل الاجتماعي بصفتي للوقت الحاضر رئيس اللجنة المحلية للتضامن.
0: تونجيوها هذه في حد ذاتها مسؤولية ثقيلة جدا.
1: مسؤولية ثقيلة صحيح. حاولت من الأول معناها نكسب ثقة في روحي.
0: العائلة كانت موافقة، كانت داعمة العائلة الأولى؟
1: العائلة الأولى كانت موافقة، لأني وقتها ما عنديش ارتباط.

0: عايش صبي. من بعد توفى زوجي
1: الله يرحمه،
0: وقتها كانت معناها الأمور بدأت تصعب شوية.
1: كتوفى وما زالوا الأولاد صغارة
0: صغاري، زيت هدنا حتى كبروا شوية ولاو يعرفوا يتصرفوا وحدهم وكل. وقتها أنا رجعت للعمل الميداني.
1: علاش علاش رجعت؟
0: رجعت خاطر لقيت نعيش فراغ، حبيت نملى فراغي بحاجات أخرين، لكن حاولت بقدر الإمكان باش نتلهى بصغاري، حاولت باش نوفق بين حاجتين. من بعد العمل الجمعي، قعدت في العمل الجمعياتي حتى كسبت ثقة السلطات الجهوية والمحلية، وقتها دخلت للعمل السياسي.
1: العمل السياسي، أي العمل السياسي شكون شجعك باش تدخله؟ لأنه العمل الاجتماعي حاجة، العمل السياسي راهو أصعب، مش سهل بالمرة. نحكيه في فترة التسعينات، هذا كان
0: هذيك ثقة المسؤولية، معناها كانوا يسميوني حتى وانا منقول لا، قالوا لي لا انت معناها نجموا نثقوا فيك
1: ونعملوا عليك
0: ونعولوا عليك. سيسا دخلت للعمل السياسي، لكن كنت نخدم من غير حسابات، كنت نخدم لاني نخدم في بلادي، ما يهمنيش معناتها بعد نلوج على منصب ولا نحب نوصل لحاجة، لا جامي عمري لا حسبتها. بالطريقة هذه كنت كل حاجة نوصل لها واني نخدم وكهو نخدم.
1: العمل السياسي في التسعينات، ولو انه طوى نحن برشا فترات في بلادنا مش منحبوش نحكي وعليها، اما للأسف التونسي ذكرته قصيرة ننساو فيسا. الناس اللي خدمت السياسة في التسعينات وحتى في الألفينات زادة برشا يقولك دخلت السياسة نحب نضمن أني نكون صانع قرار لبلادي، أني نجيب حاجات لبلادي، نجيب إنجازات، أني نكون موجود معاهم وهما يخططوا للتنمية ويخططوا المستقبل لبلاد، نحب أن نفك نصيب لبلادي، ما مش نفك روحي ونفك للحزب متاعي. تقريبا كانت هذه العقلية،
0: هذه العقلية. لكن أنا وقت اللي دخلت الأحزاب دخلت راني ما من كما قلت أنت معناه هو ماضي ما ننكروشي، دخلت لبرشة أحزاب، دخلت للجامعة للشعب للكل، كنت حتى هي انتخابات وننجح بامتياز، حتى أنه فما مرة نجحت بامتياز في الشعبة وقلت لا، قالوا لي انت رئيسه، قلت لهم لا انا خفت من تحمل المسؤوليه وقتها، حضر من بنت عندي الرهبه من نحب نتواجد في جمعيه ولا في حاجه، اما ما ناخذش
1: انا مش قياديه مش في مركز قياده، خاطر على خاطر العبء الثقيل نتاع العائله، ربما هذا علاش، مش خاطر انت ماكش قادره،
0: لا على خاطر العبء كبير وما نحبش المسؤوليه، يعني معناها وحدي يقول قيادية ما نحبهاش هذيك. من بعد جات الفرصة نتاع الكريدي اللي هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة، هما اختاروني باش نكون من بين الناس الولاية المهدية في الكريدي.
1: شنو مهمتك في الكريدي؟ قداش دامت من عام؟
0: عامين. كنا نتلاقاو دي تكوين، دورات تكوينيه. الدورات هذيك خلاتنا الكل انا ولا زميلاتي اللي معايا نكسبوا ثقه بانفسنا وما نطفوش من حتى شيء، نحبوا معناها نوصلوا معناها كيما الراجل قبل كل الفكر الذكوري الراجل هو الكل، ولا احنا حاولنا باش نفكوا بلاصتنا. بعد السياسة يلزمني عملت الكريدي، يلزمني نفك بقعتي في مواقع القرار، يلزمني وليت عندي القدرة على تحمل المسؤولية، ما عادش نخاف مثلا نقول لا ما ناخذهاش المسؤولية هذيك. بعد الكريدي جاء دوري في مجلس المستشارين اللي هو خذيته من غير ما خممتش فيه بالكل، كنت نخدم نسمع الناس يقولوا هاو هذايا باش يوصل المجلس يلزمو شنو، حاسيلو برشا حكايات، انا لا كنت نخدم وكهو، حتى كيف معناها عطاو فيا الثقه ومشيت للمجلس كنت زادا خدمت بلادي، خدمت ولايتي، خدمت العديد. طوى يعرضني واحد ولا حاجه يقولي مدام انت اللي تسببت لي في المكان هذا.

0: يا انت اللي عاونتني انت وفرحانه برشا اني
1: الحمد لله
0: موجوده غادي يلزمني نعاون الناس اللي هما عطاو فيا في
1: قد ايه. هو الانسان يفرح كي يخلي الاثر الطيب. الحمد لله معناها
0: الحمد لله
1: حاجه تفرح صراحه. العمل السياسي كان يخوفك قبل؟ كان يخوف لانه ما نعرفش مش توا ماهيش احزاب توا نحكي العمل السياسي قبل راه
0: العمل السياسي من الأول كان يخوفني. بعد ما تلقيت التكوين في الكريديف ما عادش يخوفني ما عادش نخاف. معناها ولات الأمور عندي عادية ونشوف في روحي قادرة مش نتحمل أي مسؤولية في أي مكان والحمد لله. ما كنت محل ثقة السلطة المحلية والجهوية وهذا ما منعنيش باش نتلهاب ولادي. أهم حاجة
1: أهم نقطة بالنسبة لشخصك أنت هي هذه هي النقطة كما نقوله فيها زوز طرق وظائف مزدوجة. الأم اللي معاملة على روحها وحدها في غياب الزوج والمسؤوليات الأخرى اللي هي تجاه المجتمع. بعد هذا النغم نلتقي وباش تقول لنا المرأة هذه اللي خدمت المجتمع وخدمة السياسة في وقت صعيب واللي ما زالت إلى حد الآن هي توا خذيتها وهي في دورة تدريبية. يعني ما زالت تقول راني ما زلت حاجتي بالتكوين وما وصلتش لك المرحلة اللي نقول أني نملك فيها المعرفة الكل. ما زالت إلى الآن تتلقى دورات تدريبية خذيناها الليلة معانا وهي في دورة تدريبية وشكرا لها على رحبة صدرها باش تحكي لكم تجربتها مع أولادها. أولادها توا وين هم هما وين واصلين وشنو اللي حققته من نجاحات مع أبنائها. بعد النغم نلتقي.

وانتي بنت قلبي بخاف عليكي خوف، قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف. هو انتي بنت قلبي بخاف عليكي خوف، قلبك يا دب يا حبي

0: مرحبا بكم أنتم على موجة إذاعة المنستير، زلتم معنا مشكورين، تبعوا معكم منوعة قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا الشاذلية الحاج مبروك قنديل خير ضاوي، يجينا من مدينة بومارديس، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في تلك الربوع. مرحبا بك من جديد الشاذلية، مصرة إصرارا أنه ندخلوا في بعض خصوصيات، مثال خلي الأمهات اللي يسمعوا فينا الأمهات اللي يسمعوا فينا، وتعرف نحن وقت امتحانات، فما شكون امتحانات كملت، مازالت المناظرات الوطنية زادة، مازالت إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل، هما توا يستعدوا، خاصة أبناء البكالوريا. تقعد البكالوريا بقيمتها في بلادنا الاجتماعية برمزيتها، من أهم الامتحانات اللي تتعدى في بلادنا، إن شاء الله ربي يفرح كل العائلات، ربي يوفق إن شاء الله وليداتنا الكل. دراسة الأبناء على عاتق واحد، ومش في الظروف هذية متاع الدروس الخصوصية والمنصات الرقمية. كيفاش مرت؟
1: وقت حياة صعب باش نبدأ أنهم أولادي في الوقت اللي توسبوهم كان عمرهم بين 11 سنة و 9 شهور.
0: 9 شهور يعني فيهم شكون ما يعرفوش بكل،
1: يعني فيهم شكون ما يعرفوش. أنا كنت معناها همي الوحيد هو تربية أولادي، ربيتهم أحسن تربية
0: الحمد لله.
1: معناتها قعدت لاهي بولادي أكها، قلت لك خذيت هدنة متاع أنه نبعد على العمل المدني والسياسي باش نتلهى بيهم ساعة حتى يكبروا شوية ومن بعد نرجع.
0: وين هم الأولاد توا؟ ما شاء الله
1: على سبيل الطرفة أخت حياة، كنت أنا نخدم معلمة، كنت لحد هما ما مش يفتحوا ما يقراوش، وانا زادة ما عنديش باش نحضر جورنال ولا حاجة، نسمينها ليلة هذيك حلال المشاكل. شو معناها؟ ايجي نقعدوا الكل مع بعضنا نعمل لهم حويجة هكا شوية جاتو حاجة، ونقول لهم اي كل واحد عنده مشكلة باش يقولها طو باش نحلوها مع بعضنا. انت مثلا باش تشري حاجة طو، انت شهر هذايا مثلا أختك شهر جاي، نتقاسموا الأدوار، علمتهم كيفاش يتقاسموا الأدوار، كيفاش يفهموني ويسمعوني
0: ويراعي ظروفك، وأنك تشاركهم أنهم يأخذوا القرار مع بعضهم، أنه مسؤولية أنهم يأخذوا القرار العيلة كل مع بعضنا.
1: التو قعدوا يأخذوا القرار مع بعضنا لأني أنا علمتهم كيكا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. كملوا قرايتهم، كنت نحفظ معاهم كي بدا فما امتحان ولا حاجة، نجي انت عندك امتحان يجي نحفظ معاك، يجي نحفظ معاك الدرس، ونبدا نثبت عليهم كلهم كان نمشي يعني نعدي تو اني ناخذ عدد باهي على التاريخ وعلى الجغرافيا ولا حاجة. الحمد لله تو الكبيرة تخدم متصرف مستشار في ليسي، الثانية شاب داجونس في بنك، الثالثة كملت قرايتها في فرنسا وتو تخدم في بنكة في فرنسا زادة، الوليد اللي هو 9 شهور طبيب وحل كابيني في بومارديس
0: اللي هو محمد أمين،
1: محمد
0: واللي هو معروف على الأخر خلينا نقوله عنده سمعة اجتماعية رائعة جدا. نفرح بارشا كيكونوا ولاد البلاد هما الموجودين في البلاد، راي حاجة تشرف، لأنه مش على خاطر لا مرحبا باللي يجي الكل تونس بلادنا الناس كل وينجم غدوة يكون عنده كابيني في قفصة في توزر في في في أي بلاصة ويخدم، كما ينجم زاد يكون في الخارج، أما يكون أنه جارهم والصغير اللي يشوف الكابيني متاعه ويقول هذا ولد بلادي وصل، حتى ينجم نوصل
1: حتىني
0: يشوف النجاحات قدامه.
1: طلبوه برشا في فرنسا، يبعثوله ديما يبعثوله باش يمشي يخدم في مستشفى في فرنسا، فما مره سايه حضر اموره وبعث لهم لي دوسي وباش يمشي، جاني اخر لحظه قال لي انا مش باش نمشي، قلت له علاش؟ قال لي باش نخدم في بلادي، باش نعمل كابيني في بومارديس، باش نقعد في بومارديس.
0: شو قاعد يخدم غاد؟
1: باش يقعد يخدم في بومارديس.
0: قناعه باهيه، سمعته طيبه، وليد يعمل الكيف، الحمد لله على التربية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب. صحيح أنت تعدت فيها النجاحات، أما راهي تجاعيد في الوجه والشيبل في الشعر والعمر اللي تعدى مستاهل بالمرة. صحيح نحن نحكي وكينه صحيح في سهرة نحن وفيها هكا حب الناس ترتاح وهي تسمع فينا تسمع حاجات باهية، أما راهي مستاهلة بالمرة
1: مستاهلة. الحمد لله الواحد كيف يشوف أنه وصل الهدف به ينسى كل شيء، معناه يقول الحمد لله خدمت من أجل هدف ووصلت له وكهو. الحمد لله
0: الحمد لله. نجاح العائلي مهم جدا، لأنه الإنسان اللي يمشي يخدم في المجتمع يقول له كان جا ناجح راه نجح في عائلته. الحمد لله أنه النجاح في العائلة مضمون. نمشي والمجال الآخر هو مجال الجمعيات كي نحكي، خلينا من السياسي لأنه حكينا فيه، نحب نحكي على الاتحاد الوطني للمرأة، ولو أنه فيه شوية سياسة، كان فيه شوية سياسة، أما فيه برشة برشة جانب اجتماعي، وفيه برشة برشة اهتمام زادة بالمرأة اللي ديما في بلادنا للأسف نقوله مش واخذة حظها للأسف، معناها خاصة كي نحكيه على منطقة معناها تقريبا نقوله محافظة فيها برشة أرياف، معناها مازالت المرأة تعاني صراحة بعض الصعوبات. كيفاش كانت التجربة في الاتحاد الوطني للمرأة؟
1: بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة أنا مقارنة بتوا نقول قبل الخير الفترة اللي عديناها قبل، لأنه كانت عنا نوادي أصل نعملوا نوادي في في في المقر متاعنا، نعلموا المرات تطريز، نعلموا برشة حاجات، وكانوا صدقني يساهموا برشة حاجات معناها في المناسبات الدينية والمناسبات الثقافية والمناسبات الوطنية. كانت المرأة ديما موجودة، كنا ديما حتى نخرجوا المرأة بالحفلات، نعملوا حفلات وتخرج المرأة ونعملوا المعارض ونعملوا نعرضوا الأزياء تاعنا التقليدية ولبستنا والأكلات التقليدية والكل، معناها كان فما كانت فما حاجة بيها بالنسبة للاتحاد.
0: كان فما نقولوا لهوة بالمرأة، تكوين، كان فما بالحق اهتمام بالمرأة التونسية أنها تتعلم حرفة، تتعلم صنعة، تعمل مورد رزق على روحها، وهذا مهم راه التمكين اللي هما توا يحكيوا عليه تمكين اقتصادي، كنتوا تعملوا فيه هذا.
1: وانا نحب بالمناسبة نوجه تحية شكر للمجمع التنمية الفلاحي الخير والبركة في بومرديت، لأنه المرة اللي فاتت ما جبتش عليهم.
0: أي تحية ليهم،
1: تحية ليهم، ساهموا في تطوير الاقتصاد العائلي وحافظوا على التراث الغذائي التقليدي اللي ينتجوهم رغم الصعوبات اللي تعترضهم من ضعف الموارد من الإمكانيات ومن الدعم. المرأة قاعدة تنتج وقاعدة تقوم بعمل باهي وتطور في العمل متاعها.
0: أي والمجامع النسائية كنا مرة خدمنا عليهم صيف كامل، عديناها من مجمع المجمع، برشة مجامع ناجحة ناجحة ناجحة زادة صراحة يعني، وقاعدة تعمل في خطوات ثابتة. المصائف والجولات الكشافة الحاجات هذية القريبة من تكوين الشباب، كيفاش عشت معاهم الأجواء هذية؟
1: عشت معاهم أجواء باهية برشة، والطوة معناها قعدنا معناتها رغم فما فرق سن وكل، لكن أنا نعتبرهم ولادي.
0: ما زالت موجودة المنظمات هذه في بومارديس؟
1: لا
0: للأسف. للأسف.
1: ما طيب كنا حتى في الصيف معناتها تعرف بومارديس ما فيهاش بحر دام مش مشي نهزم حتى البنزرت، معناها كنا نعديه أوقات طيبة ونتعلموا، مش ماشيين باش نتفرهدوا برا، لا نعلموهم برشا حاجات، الأولاد يعولوا على رواحهم، أنت أغسل دبشك وحدك، أنت لم الطاولة بعد ما نفطر، وأنت الحق معناها تكون لهم شخصية.
0: أكيد المنظمات راه يتكون راه تكون الشخصية.
1: هذا يقبل توا حاليا مني رئيس لجنة حالية للتضامن ومن أدراك ما التضامن اللي هو ينف الفئات الهشة.
0: تقريبا قديش من عام انت وذي تطوعا راه
1: تطوعا
0: راهي ناس صراحة ثم مال عمومي، فما مسؤولية كبيرة على الحاجات اللي تجي وتتوزع زادة، تتعامل مع فئة زادة خليني نقول صعب التعامل معها،
1: صعيبة
0: على الاخر، لأنه اللي يجي والكل يعتبروا رواحهم أصحاب حق وينجموا يكونوا أصحاب حق، لكن الملفات ساعات تبدأ ما تتماشيش، والوضعية اللي هو يقول عليها راهو مستاهل بالمرة العمل في الخطة هذه اللي انت فيها صراحة،
1: بلا خاص مع الفئات الهشة راهو ما يلزمك تكون ديما تساندهم وديما، واحنا كما تعرف معناها الموارد ماهيش ديما تبقى الموارد منقوصة
0: محدودة جدا.
1: دونك احنا المساعدات ديما يكونوا موجهة للعائلات هذه والأيتام عن طريق توزيع طرود غذائية لابس في المناسبات في العياد وفي الكل، وإلى جانب أن نساند وحتى التلامذة معناها بالمستلزمات المدرسية ساعات بالاشتراكات متاع التنقل متاعهم بمعلوم الإقامة، نظموا زاد كذلك حملات خيرية صحية، قمنا بختان أطفال نتاع العائلات المعوزة العديد من المرات وفرنا لهم كل ما يحتاجوه. كما قلت أخت حياة، راهي صعيبة برشا التعامل مع الفئات هذوما، وإن شاء الله ربي يقدرنا وإحنا نعمل وإن شاء الله ما في وسعنا وإن شاء الله ربي يقدرنا
0: إن شاء الله. ما تفرقوش علوش العيدة تنظم الاجتماع؟
1: كانت تقبل، باش نكون صادقة معناها كانت تقبل، يعطيونا معناها يعطيو يسجلوا بعض العائلات اللي هي غير قادرة باش يعلوش العيد، مش برشا لما حالة، أما على الأقل يمسوا بعض العائلات. توا ما عادش
0: توا مادام العلوش غالي صعيب انه اي صعيب انك توفروا للعائلة بالمبلغ هذاك توا المطروح. في الحقيقة هو التوانسة حتى اللي يبدأ إمكانياته لا تسمح يحب يشري، هك المشكل معنا حتى الإمكانيات لا تسمح يحب يشري، واللي نشوفوه نحن إمكانياته تسمح يظهر لنا إمكانياته لا تسمح، هك المشكل. إنه بالحق خاصة الموظفين والشهارة وأصحاب العائلات الكبير، وكي نحكيه في الظرف هذا بالذات وقت امتحانات وقت دروس خصوصية وقت راب ضغط تعيشوا العائلة ضغط كبير، فإن شاء الله ربي يكون في عونهم. التضامن الاجتماعي الترشح للخطة هذه كيفاش يجي سيدة شدين؟
1: ماهيش انتخابات خط حياة،
0: كيفاش
1: مش بالهم انتخابات؟ بالتعيين تقع
0: يعني انت تقولهم مثلا عندي رغبة عندي استعداد ان يكون موجودة في اللجنة، اللجنة فيها رئيس وفيها برشا اعضاء، كيفاش
1: اعضاء؟ هذا قرار من السلطات الجهوية والمحلية والتضامن،
0: يعني الوالي يختار، المعتمد يختار، شكون يختار رئيس اللجنة؟
1: يختار رئيس اللجنة الجهوية.
0: واضح.
1: هو يختار، انا ما نسميش، ما مش لازم نسميش شكون هو، ما تعرفوا سي علي الكلاب يا برا ما نبعدوش بعيد.
0: اي
1: هو رئيس اللجنه الجهويه. بثقته، بحكم ثقته فيا كلمني قال لي راك باش تشد اللجنه المحليه. قلت لي راهو عندي التزامات وعندي ما نجمش، قال لي لا انت باش تشدها. جات التسمية.
0: وانت تختار الأعضاء الآخرين باش يخدموا معاك؟
1: يختاروهم
0: هما زادة يختاروهم.
1: يختاروهم تجي القائمة نتاع الرئيس وأعضاء
0: والأعضاء. وكيفاش يحصنك التوليفة؟ كيفاش تحصنوها؟ كيفاش يزنكم تكونوا متفقين مع بعضكم؟ خاطر فما خدمة باش تصير، كيفاش تجتمعوا الخدمة بمناسبات؟ عندكم مكتب، فما ناس قارين معاكم، ليه كيفاش تصير الخدمة وانتم ناس متطوعين؟
1: مكتب وعنا إدارة. الخدمة متاع مثلا المساعدات والتوزيع والكل هذاك ما فيش حتى إشكالية، لأن نحطين مع السلطات المحلية مع سيدنا مع الشؤون الاجتماعية مع العمد، نجتمعوا الكل في المعتمدية والعمد بصفتهم هما يعرفوا، خطر العمادات احنا فما 9 عمادات في بومرداس،
0: مش شوية
1: كل عمدة يعرف شكون هما الناس اللي يستحقوا المساعدة في عيماته. جي قيمات، ننظر في القيمات هذيك كلنا مع بعضنا، ومثلا ناخذوا القائمة اللي فيه الأسماء على حسب المساعدات اللي باش تجينا، 100 مساعدة 100 اسم، 50 مساعدة 50 اسم،
0: يعني للأولى فالأولى فالأولى، معنى
1: الأولويات للأرامل للأيتام هكا معنا، ما عندناش إشكالية بالنسبة للتوزيع، ما نختاروش وحدنا الناس اللي هما باش نساعدوهم، لا الاختيار يكون جماعي.
0: واللجنة كيفاش تتبدل؟ يعني وقتاش نقولوا باش نغيروها اللجنة، ولا باش يجي رئيس آخر، ولا
1: بعد 5 سنين؟
0: بعد 5 سنين
1: كان باش يغيروها، إذا كان ما همش باش يغيروها يعني
0: تواصل
1: تمديد تواصل،
0: ونحكيه على ناس متطوعة لخدمة الناس،
1: متطوعة
0: بوقت رملة،
1: فرحانين
0: وتيخدموا زادة فرحانين.
1: أي
0: أكيد أضافت لك كثير التجربة هذه.
1: أضفت لي كثير، خاطر في بعض الأحيان راني نزور ناس في ديارهم، نمشي للناس نسمع بناس مثلا مستحقين ولا حاجة، نمشي لهم لديارهم ونشوف حالتهم الاجتماعية ونبلغ اللي شفته للشؤون الاجتماعية ونحاول باش نساعدوهم بالقدر المستطاع.
0: التطوع في المجال الاجتماعي قد ما هو عمل إنساني نبيل تعاون غيرك، جربت شوية خدمت في البرامج الاجتماعية وتجربتي كنت كبيرة قدام تجربتي الصغيرة، كان برنامج في أسبوع وإلا مجموعة من القوافل كل عام قافلة تنظمها إذاعة المنستير، كي نقول رانا ما عندناش خدمة كبيرة قدام اللي عملته أنتوما، قد ما فيه حاجة باهية قد زاد ما فيه برشا برشا صعوبات. بعد النغم هذا باش نلتقي سيدة شادلية باش نحكي على صعوبات العمل الاجتماعي في بلادنا، وقت اللي تشوف الناس تقريبا أغلبيتها تحس روحها أنه هي مستحقة أنها تتعاون وأنها ما وصلتهاش الإعانات. العمل الاجتماعي بين سلبياته وإيجابياته بعد هذا النغم.

دلوقتي بتحكي

0: الحادية عشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نتحدث عن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في ظرف أقل من سنة دون احتساب العودة القسرية، إضافة إلى أكثر من 22000 مهاجر غير نظامية تمت إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج المنظمة الدولي للهجرة. هكذا أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميدة حسام الدين جباب لمساء اليوم خلال متابعة انطلاق رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير نظامي من أفريقة جنوب الصحراء. أنهت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم استنطاق الموقوفين فيما يعرفوا بملف الجهاز السرية لحركة النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجورجيني سابقا والقيادية بالنهضة عبد العزيز الدغصني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. وقررت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة سراحة. وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الجمعة الماضية الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق. انتظم مساء اليوم حفل رسمي بمناسبة تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهرة بشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز التصنيف كحديقة جيولوجية عالمية لليونسكو. احتضنته منطقة بنيخ داشة بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية وحضور والي مدين ووفد من وزارة السياحة. واعتبر وزير السياحة في كلمة افتتح بها هذا الحفل أن هذا التتويج الذي يمثل انطلاقة أخرى متجددة مع ولاية مدينة يؤكد أن تونس تسهر بعدة مكاسب طبيعية هو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم بحوزتهم قربان الخبز بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967. وفدت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانم وتمكنوا من وصول إلى صحن قبة الصخرة بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع العبرية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
2: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
3: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

لك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: مرحبا بكم، نواصل معكم قناديل الخير من إذاعة المنسير، أيمن الشابي، معاذ الحداد، حياة الكوني. كملوا معكم رحلتنا الليلة، رحلة ممتعة مع تجربة اجتماعية، تجربة كذلك في العمل المجتمعي، في السعي ما نقولوش لإرضاء الناس أما لخدمة الناس، وخدمة الناس راهي عند ربي بإذن الله، معناها لها من الأجر الكثير. سيدة شدلية الحاج مبروك، قنديل ضاوي طل علينا من مدينة بومارديس، على شغاني للأم لأنه صراحة تجربتها في الحياة مع أبنائها نجم قول من التجارب الاستثنائية والناجحة. هنيئا لك من القلب للمرحلة هذه اللي أنت فيها، الحمد لله على تمام النعمة، وإن شاء الله كل أم تسمع فينا توصل مبتغاها كما لا شدية وصلت مع وليداتها البر الأمان. لا شدية، الخدمة في التضامن الاجتماعي ديما العمل الاجتماعي اللي فيها علاقة بالناس اللي هما يستنوا منك في خدمة قدر ما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، أكيد قد ما فيه من مواقف صعيبة ومن صعوبات.
1: مرحبا أخت حياة مرة أخرى. بالنسبة للعمل الاجتماعي خاصة في التضامن، تجربتي اللي عشتها في التضامن أنك على قد ما أنت تتعب على قد ما تحس أنك مرتاحة، رغم معناتها المساعدات اللي يجيونا من الدولة، نقول من الدولة خاصة التضامن
0: تصرف عليه الدولة التونسية،
1: تصرف عليه الدولة التونسية. المساعدات اللي تجينا راهي غير كافية، غير كافية باش تمثل فئات الهشة خاصة في الوضع الحالي، وانتي تعرف معناتها كيفاش طول غلاء المعيشة.
0: لا، والقائمة متاع الفقراء زاد كثرت وكبرت، راهي
1: كثرت وكبرت وأصبح المواطن غير قادر، حتى ولاده ساعات يقول لك مثلا بطلت بنتي ولا بطلت ولدي خاطر ما لقيتش باش اشري له أدوات. احنا نحاولوا باش نعطيه معناتها نساعده بالأولوية اللي هو يستحق أكثر، ونتجه في بعض الأحيان إلى أصحاب الخير والمتطوعين ويعاونوا. الحقيقة احنا في بومارديس نزل عنا روح التضامن بين الأهالي في كل المناسبات،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. أنا نتصور زادا في العيد ما الجار ما يخليش جاره، حتى لو كان ما منقوم نطلوش العلوش، احنا فما ناس ما تلقاش غير قادر بشي حتى كيلو لحم.
0: صحيح، فما
1: الناس يحبوا بعضهم، مازال عنا في الروح هذيك والحس التضامني، يعاونوا بعضهم وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي باش تفرح عائله وتفرح الصغيرات. لا شدليه، كي نحكيوا على العمل الاجتماعي نحكيوا صراحه نفوتيكم كما نقولوا المناسبات الصعبه، يعني تقريبا المناسبات الكبيره غادي وان تكونوا بالحق عندكم خدمه كبيره فيها.
1: المناسبات الكبيره اللي هي بالحق نتعبوا فيها هي شهر رمضان، العوده المدرسيه، هذوما معناتها اكثر حاجه نتعبوا فيها.
0: زوز مناسبات فيهم برشا تعب.
1: اي هذوما العيد كيما قلت لك معناها الناس تعاون بعضها في العيد وكل معناها في رمضان تلقاهم الناس كل يحبوا
0: المساعدات. كيفاش تعديه انت بين انك الالتزام هذا وبين الالتزام مع عيلتك، بين انه الناس تحضر ديارها رمضان، بين كيفاش تعديه بين هذا وذاك؟ وديما نحكيوا على ناس متطوعه راه ماهيش خدمتها.
1: الحمد لله نحاول باش نوفق ديما ملي انا من قبل، نحاول باش نوفق بين الاثنين معناها لبس. الحمد لله لقيت روحي.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: صراحه تعرضتش المواقف ندمتك على العمل الاجتماعي؟
1: لا أخت حياة، أنا ما نندمش عليه، لأني أنا كان في بالك شراني كنت رئيس جمعية المعاقين متاع بومارديس 18 سنة راني قاعد 18 سنة، وكنت نحس بروحي نعمل في حاجة باهية، نحس بروحي العمل هذاك هو الصحيح، هذاك هو اللي يلزم يصير. قد ما شاركت في برشا حاجات، لكن العمل الاجتماعي هو الحاجة اللي أنا نحبها والحاجة اللي أنا نرتاح لها،
0: خاصة العمل مع الفئة هذه. قداش خدمة نبيلة نبيلة نبيلة للغاية صراحة. نبيل. علاش نقول هكا؟ خاطر نحسهم ما همش واخذين حظهم في بلادهم.
1: ما همش واخذين حظهم الجملة. والله
0: هذه الحقيقة
1: بالحق صحيح.
0: كيفاش عديتم 18 سنة في
1: 18 سنة؟ أنا فكرت نلقى في بومرداس ودوير بومرداس ثم برشا مع حاملي الإعاقة
0: برشا.
1: اتصلت بالشؤون الاجتماعية قلت لهم بربي يعطيوني قائمة فيما ذا قبل أن أعمل جمعية. واتصلت بسيد المعتمد مشكور ولا يرحمه هو توفى، عاوني برشا قال لي علاش ما تعملش جمعية؟ قلت له نعمل علاش لا. وعملت الجمعية واتصلت بشخدين المقر من طلعين هذوكم اللي في سوسيتي باكوفيل عطاونا الحقيقة المقر، قالوا طونك اللي هو للمعاقين عطاونا المقر. المقر كان يتكون من غرفة واحدة معناها من مكتب واحد. رديته فيه توا 4 أقسام فيه سيجته ما تعرفوش انت اخت حياة
0: ما زرتوش في الحقيقة.
1: الحقيقة رديته مدرسة بالحق.
0: قداش فيه من صغير؟
1: فيه انا بديت ب 15 صغير توا فيه 50 ولا حتى اكثر معناها أكثر. أنا كي بديت من الأول مازال الناس ما عندهمش العقلية نتاع أنه كي تجيب صغيرك ويحشموا
0: بصغارهم يخرجوهمش البر
1: يحشموا بيهم صغيره اللي هو لبس عليه يتلهديه ويقريه ويصرف عليه والآخر لا ما نخليه في الدار وقت اللي جبناهم بشوي بشوية معناها خذينا الكار بدينا نجيبوهم من ديارهم ونروحوا بيهم ونوكلوهم ومعناها نحضروا لهم وجبة الغذاء نلبسوهم إذا كان الزم في المناسبات زادا نحاولوا باش نعاونوا الولي خطر أكثر الأولياء وما في حاجة للمساعدة
0: أكيد.
1: من بعد أنا لقيت الحمل اللي رضن علي وليت عندي التضامن وعندي الجمعية هاكي دونك حاولت باش قلت لا ما نكونش آني في الاثنين سلمتها بين أيدي أمينة والحمد لله قاعدة تتواصل والحمد
0: أما
1: لله.
0: كتمر قدامها تقول هذا الأثر متاعي والحمد لله
1: أي هذا نقول لهم ديما نقول بنيتها بالحجرة الجمعية هذيك
0: الحمد لله راهو خاصة مع الصغيرات هذوك وخاصة مع الفئة هذيك بالذات لأنه قداش مستحقة لينا الناس الكل راهو حتى نقول الإعلام التونسي رانا مقصرين في حق الصغيرات هذوكم. يظهر لي في بالي برنامج وحيد موجود في الإذاعة الوطنية تقدمه كوثر بن دلالة مشكورة اسمه أصحاب الهمم أكثر من أكاكا مع النشي برنامج كان في إذاعتنا برنامج نتمنى أنه يعود معايا ولا مع أي حد من زملائنا أنه ما عندناش برنامج لذوي الإعاقة للأسف صراحة.
1: إن شاء الله يكون فما في ذات المسير إن شاء الله
0: إن شاء الله لأنه لابد أن نحكي على المراكز ونحكي على صعوباتهم ونحسوا الناس ولابد من دعمهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا والإحاطة بهم ومساعدتهم وحل مشاكلهم لأنه من حقهم الصغيرات ذوكم في بلادهم أنهم يعيشوا كيفهم كيف الأسوياء. الجمعية كما قلنا كي تتعدى تقول هذا الأثر متاعي معناها إنسان بكل فخر هنيئا لك والله يقول الكلام هذايا. ما زلت مواصلة في التضامن الاجتماعي مواقف عشتها صراحة لا تنسى في المسيرة هذه اللي إن شاء الله ما زلت مكملة فيها.
1: والله ما مريتش بحاجة معناتها
0: يعني تكريمات كلمة حق هكا في شأنك
1: مع كلمة حق ديما فما كلمة حق ديما خطرنا ديما نعاون الضعيف حتى لو كان ما عندناش موارد حتى لو كان احنا يقصدك اي واحد تتصرف فماشي هذه واحد نرجعه ولا نقوله لا انت ماكش موجود في القائمة ولا لا نتصرفه باللي نجمه ونعاونه نسكل والحمد لله
0: الحمد لله. لا شدلية مكملة بإذن الله في المجال هذايا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: ربي يعطينا العمر
0: إن شاء الله وربي يعطيك الصحة زادة الرغبة في أنه إنسان ديما يتكون أنت الآن في دورة تدريبية الرغبة في أنه إنسان ديما يتعلم وديما يتكون وديما يثري تجربته أكيد حاجة زادة مهمة
1: وكل دورة تدريبية نخرج منها بحاجة وما نحتكرش المعلومة الروحي، نحاول بكل المعطيات اللي خرجت بها نحولها لغيري، نعطيها لغيري، ننصح بها غيري، خطر فما تواصل فما ناس بعدي باش تكمل المسيرة، فما
0: أكيد
1: أي في كل دورة نتعلم نتعلم. أنا تو الدورة هذه هي 3 أيام لما حالة مع جمعيتي، أما تعلمت منها برشة حاجات بالحق، معناها كل مرة تقول عمرك لا تقول أنا سيد كونت و... لا، ديما تتعلم، ديما تلقى حاجة جديدة، ديما تلقى حاجة تفيد بها غيرك.
0: رغم المهنة شاقة ومتعبة جدا التعليم خاصة في الابتدائي وقت قريت انت، هو حتى التو صعيب راهو للناس اللي ضميرها حية وتقرب ضمير، راهو صعيب على الاخر التدريس ومشقة كبيرة، ان شاء الله ربي يعاون الجميع. ورغم

0: أو شكرا ليك الله شدية، يعطيك صحة. كلمة الختام للأمهات اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يسمعوا فينا، قديش مهم أن الإنسان يحاول أنه يقدم ولو القليل للمجتمع هذايا، وأنه ما يجبدش روحه، وأنه ما يفكرش كان في روحه فقط وفي عائلته الصغيرة بركة،
1: ويخلي الأثر الطيب. أنا نقول طوكي نبدأ نمشي في طريق ونلقى حد قريع عندي ونلقاه في منصب باهي نفرح، نلقاه يقول لي أنيسي أنا قريت عندك، صدقني ما تصورش قديش نحس بروحي فرحانة. ولا حتى في مركز المعاقين فما وليدات جاونا ما يعرفش حتى كيفاش يلبس دبشه، ما يعرفش كيفاش يأكل، تو تشوفهم معناه
0: الحمد لله.
1: يعني ولا كما الأسوية أنا على الأقل وصل الدرجة أنه تحسن، تشوفوا تحسن، تشوفوا ولا يتكلم، تشوفوا
0: الحمد لله
1: يعرف يتعامل مع الناس، تقول الحمد لله
0: الحمد لله.
1: من الحاجات اللي فرحوني معناتها الواحد ان شاء الله نقول لقيته في صغيراتي نعمل مع الناس ونلقاه في صغيراتي، والحمد لله.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك في صحتك فيما عندك. فرحانه اني حاورتك الله شاد لي الحاج، مبروك من العلامات النسائيه الناجحه في تونس الكل، مش كان في ولايه المهديه فقط. انت فخر المراه في بومارديس الكل، لانه في ظروف صعيبه تنجم انها تحقق نجاح مهني عائلي مجتمعي. هنيئا لك، شكرا لك على حضورك الليلة معنا، تحياتنا لك. مازلنا مواصلين معاكم مع روائع الفن، هذه غناية من أحلى ما غنت أم كلثوم.

طبيعي جدا عندما تلتقي الكلمة الجميلة مع الأداء الرائع مع الإحساس القوي مع اللحن الجميل، تكون الروائع الموسيقية هذه. إن شاء الله المستمعين تكونوا مستمتعين مختلف الأغاني اللي اخترناها. شكرا لاختياركم موجة إذاعة اللامنسير. تحياتي من الشابي حياة الكوني، ليلتكم زينة إن شاء الله نسكن.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية ليوم السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة اليوم للعمل من خلال زيارة موقع البريد التونسية. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروس إيبولا وهانتا. دعت الجمعية التونسية لطب الإدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بقصر باردوا بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انعكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.

الموج الأزرق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

الموج الأزرق.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. سلام الشعر عليكم، وعليكم سلام الإبداع والجمال في حضرة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا نواصل مسيرة التقييم والتحكيم، واليوم نذكر أصدقائنا المستمعين بأن قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. أجمل تحية فريق التنظيم والأعداد والإشراف والتحكيم، تحية زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري، أيضا مع تحيات زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا تحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بن ضيق.